0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الخميس 6 ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق ل 17 سبتمبر 2026. العلامة البارزة في طقس هذا اليوم، اليوم الخميس 17 سبتمبر، أنه فما تقلبات جاية بعد قليل موجودة، معناها سواء في الفترة الصباحية وخاصة على مناطق الشمال الغربي، وزاد بعد الظهر باش تكون هنالك أمطار. هات نشوف أهم العناوين في خصوص هذه الأمطار من خلال النشرة الأولى للمعهد الوطني للرصد الجوي، فما نشرة ثانية تكون محينة بعد قليل. يعطينا المعهد الوطني للرصد الجوي يقول لنا اللي فما أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة ومحليا بكميات هامة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم راهي تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وسحب كثيفة ببقية الجهات. مع هذه الأمطار ش عندنا؟ عندنا درجات حرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 27 و32 درجة بالشمال والوسط، وبين 33 و36 درجة ببقية الجهات. نرجع بالتفصيل على تطور الحالة الجوية من خلال نشراتنا بعد قليل. علاش؟ لأنه بداية من اليوم باش ندخلوا في فترة متاع أمطار باش تتواصل إلى حدود نهار الأحد، موجودة إلى حدود نهار الأحد بإذن الله أمطار بكميات متوسطة وقوية زادة باش توصل. ثم راهي فما نهار السبت جبونس، وتو نرجع بالتحديد ونعطيكم بالضبط، نهار السبت كل ولايات الجمهورية من أقصى نقطة في الشمال إلى أقصى نقطة في الجنوب طقس ممطر بأتم معنى الكلمة. هذا وغيره تلقوه بعد قليل في نشراتنا كما قلت لكم، لكن هات نبدأ مع بعضنا كما تعودنا بإذن الله ولا لتقطعنا عادة بإذن الله. نبدأ بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهم خير شو ما أفضل شي وما أحسن شي من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. احنا متفقين ما ورياض رضاية الوالدين حسن حسين، هذيك سي اتفقنا فيها وهي حسن حسين لكل المرضيين متاع الوالدين، وراهو زاد تحل البيبان المسكرين، وكان لزم شبابك زاد المسكرين أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين. ما رضا الله إلا برضا الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم مصباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصلوا مع بعضنا إلى سورة الأنبياء بصوت المقرأ الشيخ سعود شريم، ثم مسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وولداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن يساعدوا رواحهم وحيدة وحيدة في ثنية توصلوا بإذن الله سالمين غانمين. نقولوا صباح الورد لخليفة بن سالم اللي عبر عن وجوده معناها بالتليفون متاعو عدلو حاجة سيرونتين. مرحبا بيكو بتليفونك يا خويا، مرحبا الخليفة، راه ما نجموش نلوموا عليك. قولك شبيه تليفونك خدمته، حليت اليوتيوب ولا شنو اللي حليت؟ فيديو بعثه ولا مساج ولا غناية؟ فما شكون بعث له غناية ذولي توا هذاك عليه شيء؟
4: كل المستمعات كل المستمعين خاصة الناس شادين الطريق يقولوا إن شاء الله يوصلوا سالمين سيسر واحم. معقول ديما ناخذوا حذرنا في السياق، طقس هاو منسم
3: الحمد لله، فما أمطار في الانتظار،
4: هاي ثم
3: لو نرجعوا لها أمطار من اليوم وغدوة وبعد غدوة حتى نهار الأحد ويمكن توصل الاثنين، تو بعد نجاوبكم على هذا. هاي
4: هذا هو ان شاء الله تحس بخير يا والله،
3: ديما بخير باذن الله. الحساب اللي جري الخزينه ها باش نعطيك الفلوس، تصور خذ الفلوس ما دام جايتك غنايه على الصباح تحل فيها كيكه وانا فركس الصوت من يخرج حتى هي هي اللي قالت لي
4: عارك
3: هذيك عركه خرجت
4: صبت هي مره ترى اش تعمل
3: خطير. لا لا لا لا ما مستلكش تليفونك، انا شهد قدام ربي سبحانه وتعالى. الحساب الجاري للخزينه بتاريخ 15 سبتمبر عندنا 1352 مليون دينار الموجودات الصافيه من العمله الاجنبيه. بتاريخ 16 سبتمبر معناها بتاريخ البارحه عندنا 24736 مليون دينار زدنا في المجموع، ولكن بقينا في ايام التوريد 97 يوم ميسر، خلينا نزيدوا بشويه بشويه تو نبداو نقدموا ونرجعوا باذن الله للتروا شيفر. الاوراق النقديه والمسكوكات المتداوله في السوق معناها السبيس اللي قاعد يحوص بتاريخ 15 سبتمبر نقص شويه لكن مازال عالي، ولا 19919 مليون دينار. الدولار قاعد الجرامب يتسلق طالع شوية 2925 مليون فاصل 3
4: قاعد طالع،
3: اي في حين تراجع نسبيا ميسيل شات وكتراجع نسبي متاع اليورو ولا 3373 فاصل 1 كأنهم عاملين واحد يطلع واخر يطلع لعبة القطي والفار واحد يطلع دربي مبينات وما عاد يهبط عشان يهدي ما فهمتش الزوز يهبطوا بغرب
4: ان شاء الله. اما هم زوز القوى الاقتصادية الكبرى في العالم
3: منطقي اكيد. اش عندنا في اللي كولور دي جور في ماتينالكم اللي كالعادة نعطيو العناوين متاع اهم الحاجات اللي موجودة سواء ضيوفكم وألا سواء الفقرات متاع المتابعة لاريير بلان وغير ذلك نشوفه في اون بريف مع خليفة بن سالم.
4: طبعا اليوم اكيد مش تابعوا الطقس وتطورات الطقس

0: الجوية والأمطار مش يكون معنا سي حمدي حشاد في الريال بلون حول ما يقال هذا في خصوص التغيرات الممكنة والاضطرابات الممكنة على صعيد الطقس والهواجس اللي ولت مربوطة الناس. تقريبا من أكثر المواقع اللي تبعوا فيها هي النماذج متاع المناخ في بلادنا وفي العالم الكل. ولا المشكلة هذا في العالم الكل
1: هو كيف يتبع النماذج مثالش ولكن ما يتبعش قالوا إذا عاد قالوا راهي تهزنا ساعات لثنية غالطة
0: خوفين نطلبوا ربي في الأمطار وبينك اشتاق عنا وما تقال ما يقع شيء لباس إن شاء الله. طبعا في سوسة مش تكون معنا لامال بريني مديرة مركز الأعمال بسوسة ومش نتابعوا كذلك اليوم أنشطة عن قرب كما نقولوا احنا في المجال الأعمال سوسة وباش تكون في الاستوديو طبعا كذلك باش نتابعوا تظاهرة مهمة ومهمة جدا نعتبرها في طب الأسنان واللي باش يكون حاضرين فيها أشقان الموريتانيين. التظاهرة دي دوتاي كما تقول انت ديما اللي باش تشوف فيها آخر الابتكارات وآخر النماذج العلمية في علاقة
1: هو بالضبط هي قالت لي العنوان متاعه الملتقى الملتقى الثاني لطب الأسنان في والتعاون زاد التونسي الموريتاني هو الثاني باهي آفاق جديدة لطب الأسنان في ظل العصر متاع الذكاء الاصطناعي. مهم جدا
0: مهم ومهم جدا
1: فما حاجة جديدة بارشة
0: في هذا الجانب. طبعا المتابعات ماهيش مشتوفة وهذيك مفاجأة مروة خليوها في
1: هذيك تنشوفوها عندها هي بلا رتوش عندها هي ومتابعتها باهي. نذكر انه هذايا باش تصير بين كلية الطب المنستير ومستشفى سهلول بسوسة.
0: كانش قلنا اليوم مش نكونوا مركزين في سوسة وفي المنستير وفي الساحل يعني الاستضافات مش تكون من غاد إن شاء الله.
1: وهما اللي فرحنا كونه هما اللي اتصلوا بينا وطالبين أنهم يكونوا معنا وإحنا رنا سعداء بتسليط الضوء على مختلف التظاهرات.
0: هذا هو
1: مرحبا بهم في حصتهم بطبيعة الحال هي حصة كل الأخيان من أقصى الشمال لأقصى الجنوب وبشكل زاد خاص سوسة عندها ولهوية مطلقة بطبيعة الحال فما سيوديو غاديكا تونس كيف كيف فما سيوديو لهنا فمرحبا بهم يشرفونا بالحضور وبالإضافة. هذا معنا
0: هذا هو معاك ما قلنا المتابعات مستمرة في حينها.
1: شكرا ليك. نمشي احنا لانونشينمون متاع مطول نسبيا ثلاثة يا اربع غاني ولا ثلاثة غاني يظهر لي تو نشوفوا مع مروة واش تختارنا لكن كالعادة نبدأوه بصوتها في بداية لونشينمون هذا. اترككم مع رائعة من روائعها وانا متمنى عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروزي طريق سلامة للجميع. استحضروا على لوحكم رقم انتوما رسمة البلاد هذية وبقوا معنا راجعين.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل المستمعين والمشاهدين العزاز الغالين اللي نحب نذكرهم إذا كان ما خلطتش باش بعثت لسماس على 85 990، راهو بإمكانك تتصل بنا مباشرة باش تفرح العزيز عليك بأمساج من عندك أنت، ثم أيضا أنكادو تكون أنت اللي رشحت العزيز عليك لهذا الكادو، الكادو اليومي اللي قدمه جوهرة أف أم تي في لمستمعيها ومشاهديها المونجيلا الرائعة متاع سيتي واتش. التليفون حطوه على ذمتكم هو 36 300 ألف، نعاود 36 3 و5 صفرات 36 300 ميل، ثم عن النمرو الثاني اللي هو 73 275 800، نعاود 73 275 800 73 275 800. مرحبا بكم، منوريننا ومشرفينا، وأيضا أعطيونا هذا الربط أو الرابط بيننا وبين العزاز عليكم حتى نهنيوهم ونهديوهم الكادو. يلا نمشي مع بعضنا للبوان ميتيو الأولاني، وعندنا بارشا جديد في الميتيو كما قلت لكم.
4: ميتيو على جوهرة أف أم.
3: الامتياز، وباش تلاحظوا هذا الناس الكل، الامتياز اللي باش تراوه في الميتيو دي جور، كونه اليوم طقس ممطر مع ارتفاع نسبي زاد في درجة الحرارة. وهاو ناخذوا النشرة الأولى اللي تعطينا أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة ومحليا بكميات هامة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وسحب أحيانا كثيفة ببقية الجهات. الريح باش تهب من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، ثم راهي تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل وبالجنوب حيث تتجه إلى القطاع الشرقي. البحر قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب ببحرنا اليوم. درجات الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 27 و32 درجة، وين بالشمال والوسط، وبين 33 و36 درجة ببقية الجهات. طلة سريعة على الخريطة اللي وقع تحينها البارحة في حدود 9 ليلا و11 دقيقة، وفما تحين آخر توجينا بعد قليل كما عودناكم بطبيعة الحال، تحين الصباحي معناه اللي يكون في حدود 8 صباحا، واللي تعديلات بعض التعديلات رتوشات فقط، وإنما اليوم الشمال الغربي باش يعرف في الفترة الصباحية أمطار، وين بالضبط باجة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة و28 درجة هي وجندوبة 28، ومعهم خلايا رعدية مع أمطار متوسطة جندوبة وباجة 24 في الكيف وخلايا رعدية مع أمطار متوسطة، 25 في القصرين وخلايا رعدية مع أمطار متوسطة، وفي سليانة زادة توصل 29 درجات الحرارة وخلايا رعدية مع أمطار متوسطة. بقية ولايات الجمهورية في الفترة الصباحية تعرف طقس مغيم جزئيا فقط، وتتراوح درجات الحرارة من 24 أقل الدرجات اللي نشوفوها في الكيف و25 في القصرين، مرورا ب28 جندوبة وباجة، 29 بنزرت، 30 تونس، 29 تعاود ترجع في نابل نقوها وفي زغوان، وأيضا في سوسة والمستير والمهدية، و29 في صفاقس، 30 في القيروان في الفترة الصباحية. وأعلى الدرجات اليوم هي 31 درجة في قبلي، ومن بعدها 32 درجة في برج الخضراء. هذا في الفترة الصباحية. بعد دور شون يصير لهنا؟ هل تتواصل الأمطار؟ هل تنخفض درجات الحرارة؟ وإلا نعرفوا ارتفاع، فما ارتفاع باش تلاحظوه مقارنة مع البارحة، لكن نسجلوا عندنا كونوا عندنا أمطار باش تكون قوية، وخاصة على سوسة أمطار قوية، خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية على سوسة، وأيضا على المستير خلايا رعدية بعد الظهر هذا محلية مع أمطار قوية، أمطار قوية كيف كيف على المهدية ونسجلوا في ثلاثة ولايات هذوما 31 درجة. في زغوان كيف كيف خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، الأمطار القوية تكون في سليانة زادة خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، زغوان 33 درجة بعد ظهر هذا اليوم، 32 في سليانة، 30 في الكيف وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. القيروان قلنا خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة قوية بلوتو، أمطار قوية. بقية ولايات الجمهورية راهو فيهم الأمطار لكن باش تكون أمطار متوسطة، باستثناء خمسة ولايات ما فيهاش الأمطار اللي هي جابس ثم مدنين وتطاوين ومعاهم قبلي وتوزر، واللي توصل فيهم درجات الحرارة لأربع ولايات الأخيرين هذوما إلى 35 درجة و36 نقاوها كأعلى درجات في برج الخضرة. النشرة المفصلة والمحينة تأتيكم في الثامنة صباحا، واللي فيها شعندنا غدوة وبعد غدوة ونوصلوا مع بعضنا إلى حدود نهار لحد. كانت هذه إذن لبوان ميتيو لولاني.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جمعة FM TV شوف أسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضا يتولدين. وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. ملا مروة عندك
4: ضربة
3: بارك الله والله مصلي عني
4: ناشت شباب
3: بارك
4: عطيها الوقت
3: به قالت لي نزيد نذكر بالتليفون هكا مرحبا بكم. اليوم حلينا تليفون للناس اللي تحب ترشح العزاز عليهم للكادو للمونجالة رائعة من سيتي واتش. 36 300 ألف على ذمتكم نعاود 36 300 ألف وإلا 73 275 800 نعاود لكم 73 275 800. إذن 36 300 و 73 275 800 على ذمتكم لترشيح العزاز عليكم للهدية وأيضا لتقديم التهاني بمناسبة عيد ميلاد. ومرحبا بكم جميعا. نمشيوا
4: لأخبارنا.
3: يلا جرائد اليوم في قراءة الخلفون.
5: ريفو دو بريس.
4: الأخبار برعاية مروة. اللقاء جمع السيد وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي البارح في مقر وزارة الدفاع مع قائد الأسطول السادس الأمريكي حاتم واللي يزور تونس في إطار احتضان تونس فعاليات التمرين البحري متعدد الأطراف. طبعا اللقاء هذا يدخل ضمن سلسلة من اللقاءات بين تونس على الصعيد وزارة الدفاع والأسطول السادس الأمريكي والعلاقات الثنائية المتطورة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتونس. في المقابل هناك منخفض جوي في طريقه إلى تونس من البارح هو بدأ واليوم أمطار منتظرة في بلادنا وهذا كذلك خبر نعتبره مهم ومهم جدا بعد الصائفة السخونة ياسر وبعد يعني تقريبا مدة كبيرة هكذا ما شفناش أمطار. إن شاء الله تكون هذه الأمطار أمطار الخير مع تخفيض منسوب التخوفات عند بعض الناس. ونرجع للتفاصيل في الحصة. مدنين محكوم بالإعدام خبر هذا زاد في شيء من الطرافة. محكوم بالإعدام يتحصل على الشهادة الجامعية الثانية. محكوم بالإعدام شوف الناس أي معناها ما أكثرش من الإعدام بالنسبة لإنسان ينتظر في الإعدام ومع ذلك يصر ويتمكن من شهادة الجامعية الثانية في السجن بمدنين. الخبر هذا دار ياسر البارح في مواقع التواصل الاجتماعي كما قلنا لفراته ولي معناها ماهوش اعتيادي هذا خطر الأحكام العادية ثم كثيرين يأخذوا الباك ويأخذوا الإجازة في السجن ولكن ما عندهمش نوع هذه الأحكام حكم بالإعدام ربما يكون هذا كذلك لإعادة النظر في حكم الإعدام بشأن وهذا مستوى قضائي. افتتاح وحدة الإنعاش هذا خبر زاد باهي الجراحي البارح بمستشفى سيدي بوزيد وهذا زاد خبر مهم حاتم اللي الناس تعرفه أكثر معاناة تعيشها التوانسة ديما في علاقة بالمستشفيات وبالخدمات اللي تقدمها خاصة في المناطق الداخلية وأقل حظوة على مستوى التنمية. دوليا المغرب وإسرائيل برعاية أمريكية اتفقوا على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين. تقريبا المغرب في جهة المغرب العربي الدولة الاستثناء في علاقات متطورة بإسرائيل هذا واضح. المغرب الشقيق هو الأكثر تطور في علاقاته بدولة إسرائيل في هذا الباب. طبعا على المستوى الدولي كذلك نتابعوا في تطورات الأحداث في منطقة الخليج وإيران. الحوثيون يعلنون إسقاط مقاتلة سعودية ويتحدثون عن 40 غارة على اليمن بعد اتهام بمحاولة استهداف مكة المكرمة. الخبر هذا دار ياسر على مستوى الأخبار الدولية والمحلية والإقليمية وحتى مواقع التواصل من فرضية استهداف الحوثيين لمكة المكرمة وتعرف هذا موضوع حساس وحساس ولكن التوتر بين الحوثيين والعربية السعودية في أقصاه. في المقابل كذلك توتر قائم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وتعثرات كبيرة على مستوى المفاوضات. ترامب ديما يصنع الأحداث، يقول أن الحرب الأوكرانية ستنتهي قريبا، يهدد كذلك بوقف التجارة مع أوروبا، يقول إذا كان
3: الحرب الأوكرانية قال باش تنتهي قريبا،
4: قال تنتهي قريبا الحرب الأوكرانية، أي قال توا مش يتكفل
3: كما شعلها في مضيق هرمز،
4: هو توا مشعلها مع أوروبا ويهدد بوقف التجارة مع أوروبا، يقول إذا حصلت كندا على صفة عضو مساعد في الاتحاد الأوروبي، قال وقف تجارة مع أوروبا. تعرف التوتر إلى أقصاه بين أوروبا وروسيا في هذا الباب، وحتى أنه معناها لافروف وزير الخارجية الروسي هدد أوروبا في صورة معناها أنها باش تتخذ موقف متقدم في المعركة الروسية الأوكرانية، وربما تستعمل القوات الأوروبية أو منصات من أوروبا. قال راهو قادر نمحق بعض الدول في رد على مقالات بولونيا في هذا الباب. طبعا ثم خبر آخر اللي هو نعرفه، فيضانات النيبال والضحايا المفقودين في النيبال نتاج الفيضانات الآن تجاوز 6,000 إنسان.
3: جلد.
4: هذا أهم الأخبار اللي انتقيناها طبعا لحنا في علاقة بحصتنا اليوم حاتم، مع ديما نقولوا انسيابية بين ظفرين لهذه الأخبار، خاصة في علاقة بالطقس اللي بيجيكم بتواتر حول الأمطار وعودة على ما يتقول في مواقع التواصل الاجتماعي من تسونامي قد يضرب منطقتنا يعني المحاذية لنا، مع حمدي حشاد في الأرير بنو.
3: شكرا لك. كانت هذه إذن قراءة الخلفون في جرائد اليوم. احنا قبل ما نمشي والبسمة سعيدية لأنه نهار خميس اليوم في نشرة أخبار السابعة صباحا واللي تقدمها كالعادة بتألقها المعتاد واللي تقاو فيها كل الأخبار الوطنية والجهوية والعالمية، نذكركم 36,300,000 على ذمتكم و73 275,800. إذا كان عندك العزيز عليك يحتفل بعيد ميلاد واليوم راك تنجم تتصل بينا بالتليفون وترشحوا باش يكون موجود معنا ونقدموا له التهاني متاعك ونقدموا له أيضا المونجالة الرائعة من سيتي واتش. نذكركم 36,300,000 و73,275,800 على ذمتكم. فاصل قصير ونمشيو لأخبار سابعة صباحا مع بسمة سعيدية.

0: صباح الورد. صباح الورد ترجع لكم بعد شوية.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. بسمة صعيدية،
2: طبعا يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. بينهم محام وثلاثة أمنيين وصيدلاني يصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق 9 محتفظ بهم في ملف شبكة دولية لترويج المخدرات وغسل الأموال. حملات التحريض والتشهير ضد الصحفيين تتجاوز 20 حملة، والنقابة تتجه لمقاضاة المحرضين. والمغرب والاحتلال الإسرائيلي يتفقان على رفع التمثيل الدبلوماسي وتبادل فتح السفارات. في تفاصيل أخبارنا، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أمس بطاقات إيداع بالسجن في حق 9 متهمين محتفظ بهم في ملف شبكة دولية لترويج المخدرات وغسل الأموال، من بينهم المحامي غازي المرابط وثلاثة أمنيين وصيدلاني، وفق ما ذكره مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. هذا وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت يوم 4 من سبتمبر الحالي للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالاحتفاظ بالمحامي غازي المرابط وأحد مروجي المخدرات محل تفتيش، ومحكوم بأربعين عاما سجنا لمدة 5 أيام من أجل جرائم تكوين عصابة لترويج المخدرات وغسل الأموال. ووفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فقد تم ضبطهما بحالة تلبس داخل منزل المروج المفتش عنه، الذي بتفتيشه تم حجز كميات كبيرة من المخدرات تجاوزت 8 كيلوغرامات من مادة الكوكايين و4 كيلوغرامات من القنب الهندي، ومبلغ مالي قدر ب 394,000 دينار. كما أفاد المصدر القضائي بأن المحامي المذكور كان موجود رفقة مروج المخدرات وحاول عرقلة عمل أعوان الضابط العدلية لضمان فراره قبل أن يتمكنوا من ضبطهما معا. بشأن آخر، أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن حملات التحريض والتشهير والتشويه التي تستهدف الصحفيين والصحفيات تجاوزت 20 حملة منذ بداية السنة الحالية، مشيرة إلى أن هذه الحملات تشمل التشهير والمساس بالحياة الخاصة والسمعة والتشكيك في المهنية والمصداقية ونشر الادعاءات والمعطيات المضللة وخطاب الكراهية والتحريض المباشر، بما قد يعرض الصحفيين وعائلاتهم لمخاطر خاطرة حقيقية. النقابة شددت في بيان أصدرته أمس أن حق النقد وحرية التعبير مبدأان أساسيان لا تتراجع عنهما، وأنه من حق أي شخص أو جهة نقد الصحافة والصحفيين، لكن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال إباحة الاعتداء على الأشخاص أو استباحة حياتهم الخاصة وسمعتهم أو التحريض ضدهم. نقابة الصحفيين أكدت أيضا أنها ستتجه بالتوازي مع المسار القضائي إلى إعداد قائمة موثقة في الأشخاص المشرفين على تلك الصفحات والحملات والمشاركين فيها، اعتمادا على المعاينات والتوثيق والمعطيات المتوفرة، حتى يكون التعامل مع هذه الظاهرة قائما على الوقائع والأدلة لا على الانطباعات، مشيرة إلى أنها ستواصل رصد هذه الحملات وستواصل توثيقها وإحالتها عند الاقتضاء إلى الجهات القضائية المختصة. التقى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي أمس بمقر الوزارة قائد الأسطول السادس الأمريكي الأميرال جيفري أندرسون، الذي يزور تونس في إطار احتضانها لفعاليات التمرين البحري متعدد الأطراف فيونيكس إكسبرس، وذلك بحضور سفير الولايات المتحدة في تونس ورئيس أركان جيش البحر. الوزير نوه بالمناسبة بمتانة علاقات الصداقة التاريخية التي تربط تونس بالولايات المتحدة الأمريكية.

0: عبرا عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري بين البلدين وما يتميز به من عمق واستمرارية وتنوع، وهي خصائص مهدت لشراكة استراتيجية طويلة الأمد إن بنت على الثقة والاحترام المتبادلين وتقاسم القيم والمبادئ والمصالح المشتركة بين الجانبين، وفق بلاغ نشرته وزارة الدفاع الوطني. دوليا، أعلن الاحتلال الإسرائيلي أمس أنه اتفق مع المغرب على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل فتح السفارات، وذلك إثر لقاء بين وزيري خارجية الجانبين عقد في نيويورك برعاية أمريكية، وفق ما جاء في بيان أصدرته خارجية الاحتلال. شهدت الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات ميدانيا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على عدد من الجبهات واتساع التداعيات الإنسانية. سياسيا، حذرت وزيرة الخارجية اليمنية من استخدام الحوثيين رسائل التطمين المضللة غطاء لكسب الوقت والتسلح والتحضير لاعتداءات جديدة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إنه يأمل في أن تكون نهاية الحرب ضد إيران قريبة، فيما ذكر تقرير إعلامي منفصل أنه من المتوقع أن يلتقي ترامب بقادة دول الخليج على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة هذا الصراع. هزت انفجارات قوية العاصمة الأوكرانية كييف أمس بعد تفعيل صفارات الإنذار والتحذير من هجوم صاروخي كبير، فيما دعت السلطات السكان إلى الاحتماء في الملاجئ. ختاماً، وللعام الثاني على التوالي رفضت الولايات المتحدة الأمريكية منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. تأتي هذه الخطوة قبل مشاركة قادة الدول والحكومات في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة التي كانت بدأت في 8 سبتمبر الجاري، فيما تستمر المناقشة العامة حتى تاريخ 28 من هذا الشهر وفق الجدول الرسمي للأمم المتحدة. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح. على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.
2: الأمل صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق الآن. اللي نذكرهم استحفظوا لي على رواحكم، راكم أنتم رسمين البلاد هذي، أنتم ثروتنا الوطني، وحيدة وحيدة راكم توصلوا سالمين غنمين. نقول صباح الورد من جديد للخليفة متاعنا.
3: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية دي توافين على مستوى القارة الأمريكية والآسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبة إن شاء الله يوصلوا سلمين، اللي حضر في روحهم إن شاء الله موافقين، الله ورضاية الوالدين.
2: أحسن ما قلت، قبل ما نمشيو الطقس فما الأمطار بداية من الصباح تو نقول لكم وين الولايات شمال غربي بشكل خاص، وبعد الظهر أيضا أمطار باش تكون غزيرة في العديد من الولايات متاع الجمهورية. نعطيكم وين بالضبط قبل ما نمشيو لأعياد الميلاد، فما حوايج نحبوا نشوفوها ونثبتوها مع زميلتنا بسمة سعيدية اللي موجودة معنا الآن في المباشر في الاستوديو. بسمة صباح الورد وصباح البسمة والسعادة الأروع وأحلى بسمة سعيدية في وعلى الكرة الأرضي.
4: نهارك فل حاتم، أنت واللي يسمعوا فينا كل، مرحبا بالجميع، مرحبا، أهلا وسهلا، صباح عليك على خليفة ومروة في تونس، نرجس ومنال هنا بحذايا في سوسة، إن شاء الله نهارك مبروك سعيد.
2: نرجس ومنال زاد أوسي والسعاد والكلهم الكلهم معنا. نبدأ مروة الأولاني وسيدي خليفة ومعهم سعاد ومنال ونرجس الكل وانا زاد الكل حبوا نقولوا لك كل عام وانت حية مليون ألف خير يا أحلى وأروع بسمة سعيدية في وعلى الكرة الأرضية بمناسبة عيد ميلادك اللي انت مخبيته علينا.
4: يا بلي عايشك الساعة، بارك الله فيكم الكل، ياخذ خاطركم يعطيكم الصحة. فرحتوني، بارك الله فيكم، أول مرة يظهر لي تصير واحد كان يقدم في النشرة يتعدى تجيه التهاني ديريكتومو في المباشر. يعطيكم الصحة الناس الكل، بارك الله فيكم، ميرسي حاتم، ميرسي نرجس، ميرسي مروة، ميرسي منال، خليفة، سعاد، منال قائمة بالواجب، ميرسي ميرسي، يعطيكم الصحة الكل.
2: 20 سنة يا جميل انزل للساحة،
4: يقف غادي العشرين
2: 20 هكا هو 20، ربي يحفظك وربي يطولي في عمرك وربي يفرحك بنوراتك ونورات نوراتك. سعيد جدا انه هنيناك الناس الكل اللي هي الرائعة على الدوام كما قلت، واللي احلى بسمة سعيدية فيه وعلى الكرة الأرضية، رانا مانيش نفاتكوا هكا كل عام وانت حية مليون ألف خير. نمشي الآن مباشرة باش نهني كل من يحتفل بعيد ميلاده كما بسمة سعيدية، ونستقبل المكالمات الهاتفية اللي وقع ترشيحها من طرف العزاز عليهم، سواء عن طريق 85-990 ولا عن طريق التليفون 36-300-1073-275-800.
5: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
3: الانطلاقة مع الخدوجة بن سليمان، نقول لك صباح الورد الخدوج.
6: صباح الفل والياسمين على نفس حلوين.
2: لا التريزة يا بابا هاي التريزة. توا خديجة ولا خدوجة في بطاقة التعريف؟
6: خدوجة بن سليمان.
2: محلاه اللي سماك خدوجة، محلاه الاسم ومحلاه السيد اللي اختاره. بوك ولا أمك ولا شكون اللي اختار الاسم هذا؟
6: بابا مغربي، أنا دوريجين ماروكان.
2: شرف توا عاد
6: سميك وفيك عايشك بابا مغربي، خلها سميها خدوج.
2: اللهم صلي على النبي. خدوج ولا خدوجة؟ احنا في البطاقة
6: خدوجة، خدوجة بالتوانسة خدوجة. بابا مغربي بيقولش خدوجة، يقول خدوج
2: بي يا خدوج.
6: اي يا سيدي،
2: قديش عندك في تونس توا؟ انت تولدت في تونس؟
6: مولودة هنا وعايشة هنا، امي تونسية.
2: اي تولدت في تونس وعايشة لهنا؟
6: في تونس عايشين هنا بكلنا، والوالد والوالدة الله يرحمهم.
2: مغربية فكيناكم تاعنا.
6: عملت التونسية المغربية بتركنتها.
2: اي صحيح خدوش. ما عليك خدوش.
3: اي تكلم فينا خدوش.
6: اي تو نكلم فيك ولا ملاك؟
2: ايوه لهنا بحذينا معناها خطوتين.
6: اي بحذينا جيست كوتي. لك انت تجي وانا كحشتك يا خويا ابو خويا حاتم بن عماره
2: اي وخليفه
6: بن سعيد والله حشمت بشوفك فتفات هكا
2: الله يرحم والديك وربي فضلك يا خدوجة
6: يا عيسك يا غالي
2: باهي خدوجة قل لي
6: نعم
2: باهي انت موجودة في اللاق قلت توا لكن أصيلة أي منطقة وين السكنة وين
6: السكنة بن عروس بن عروس
2: بن عروس بنت حومتي يا مرحبا يا مرحبا وين
6: يا عيسك الله يخليك ربي فضلك
2: وشنية خدمتك خدوجة
6: أنا سائقة سيارة أجرة فردي
2: تاكسي الله على التاكسيستية العزيزة الغالية
6: يا تاكسي الغرام يا تاكسي الغرام بعد حط هيلي
2: باه باه شوية من يا تاكسي الغرام
3: هاي الله خدوز كداش عملت اليوم
6: اليوم ولا ما زلت بجيت كرسة واحدة واتكيت نعم في قهوة
2: كداش يسأل على عمر يسأل على عمر يا بنتي
6: قدي عمري قلت لي قداش عملت خدمة
2: لا لا لا يسأل على عمر يا بنتي ما
6: هكيت شرفت ما زلت صغيرة أنا شرفت ما زلت صغيرة
2: قداش بالمغربي عمرك وبالتونسي هاي
6: يا سيدي أنا عمري توا 65 سنة
2: بالمغربي هذا
6: 65 سنة
2: بالمغربي اما بالتونسي قداش
6: 65 سنة حتى المغربي حتى المغربي يقول 65 سنة
2: انا في بالي 35 يا خديجة هذا اللي في بالي ثبت راه
6: مزيان تحكي لك تشوفي ما تعطينيش 65
2: ربي تولي في عمرك ان شاء الله
6: تشوفي تشوفي ما زلت حيه ما زلت حيه على الاخر
2: ان شاء الله في المية والصحة قوية وهي هي يا خدوجة
3: يا هاي خدوجة
6: يا وزيرك يا غالي يا وزيرك يا غالي ربي فضلك ربي يا خدوجة يا تتمنى ودار في الجنة
2: امين يا رب العالمين
3: عايشة بعثنا لسماس وقررنا هنيوها بعيد ميلاد
6: الله على ما اظن هك على ما اظن انا ديما ان كونتاكت كان مع اخوه واخويا انا ما اظن اخويا
2: شو اسمه اخوك
3: شنو اسمه
6: خاطر الوحيد عندي معاه ديما كونتاكت حمادي بن سليمان
3: والجواب صحيح
2: والجواب صحيح
3: سي حمادي بن سليمان هو اللي بعثنا ويقول هني وهذا الميلاد
2: ربي يفضلهم
6: واو واو نعرف خويا الغالي
2: وان شاء الله هكا كل عام وانت متالقه كل عام وانت حيه مليون الف
6: عيشك عيشك يا خويا حاتم عيشك
2: هي هي وقويه هذا ما نتمناه من ربي
6: سبحانه وتعالى ربي يفضلك
2: ولكل مسلم
6: خلينا نهار هكا شوفوك نشيو لله فيهم ونشوفوك
2: على ذمتك توا ناخذ تليفون نطلبك ونعملوا كورسة بربي مثال
6: الشيء نهزك على راس العين لاخر الدنيا
2: لا لا يا بنتي من هنا نمشي والبنقردان هكا هو عندي قضيات غادي وبعد نرجع
6: شاولة تحفونا معايا انت نمشي لاخر الدنيا ما نقول صح
2: ربي فضلك وربي يعطيك القسم لله العزيزه محليك نورتنا وشرفنا نمشي المكالمه اللي بعد
3: وليد بن حديد صباح الورد سيد وليد
2: وليد وينك يا وليد يا باه الو وليد ما فماش سعاد عاود اتصل به عايش بنتي دونك نشوفوا وليد بن حديد نعاودوا نتصلوا به هو موجود معانا نعاودوا المكالمه ل تليفون تعلق وتسكر
3: وليد بن حديد
2: وليد بن لا لا تعلق تقولها مروه فما ماء في البحر هنا نتاع حق الواد ونتاع سوسه شاح زاد الماء بسم الله الرحمن الرحيم اليوم درا
3: وليد وليد بن حديد باشا تبرسق من ما عادش وليد بن حديد
2: ماهوش موجود قلت شو قلت سكر تليفون وعلق التليفون وطاح الشارج وسافر لالمانيا وما عادش رجع لتونس
3: عموما ان شاء الله هو كل عام حي بخير اللي بعثت بنته نور الاسلام وشاهد والمدام إيناس يقولوا له كل عام وانت حي بخير سيد وليد بن حديد
2: والله لا نخليك تصوت ملك قسما بالله لا تصوتها يا مرواي المنقالة ليش كون تمشي
3: ألا خديجة بن سليمان خديجة
2: مبروك بن عليها المنقالة خديجة بن سليمان احنا دقائق ورجعين موضوع ياسر مهم شو مش يصير في طقسنا وفي بحارنا في البحر الابيض المتوسط حديث واحد يقول لك تسونامي والاخر يقول لك ليه عاصفه بحريه كبيره وتنجم تشملنا احنا والبحر يقدم ويفيد علينا شنو اللي فما وما فماش في هذا الموضوع نشوفوه مع خليفه بن سالم في الاريال بلون
7: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
0: صباح الورد انتوما تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
8: من الاثنين الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح
9: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
10: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف ام
11: كانك على تبحيرة ناوي أقصد بوجعفر والقنطاوي، الحجر المقلوبة والبسيسة المرتوبة، وجهة السياح في مساكن القلعة أكودة وهرق لا ترتاح، حافلة ليلة مع نهار يحليني سوسة في المنار.
12: جوهرة أفهم بيبليسيتي.
0: صباح الورد
8: صباح الورد
0: انتوما تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
8: من الاثنين الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح
9: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
2: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. عباد تربط مختصين يربطوا السخانة الكبيرة اللي عشناها في الصيف وارتفاع درجات حرارة المياه متاع البحر وتنعكس علينا، ومن المفروض يقولوا قريبا وفي الأيامات القليلة القادمة فما عاصفة كبيرة ولا فما بحر بشهيج هيج ما فماش، وتسونامي يهم حوض البحر الأبيض المتوسط وبشكل خاص تونس وإيطاليا. هذا ما يتحدثوا عليه في الشارع التونسي. نثبت معك خليفة فما وما فماش في الأرير بلان.
3: أرير بلان. طبعا في ظل الانتظارات من عدم استقرار قوي نسبيا وأمطار غزيرة بعد ولاية إن شاء الله تكون اليوم، الحديث متواصل عن تطورات في مستوى الطقس، ارتفاع درجات الحرارة. الناس كل تقول ربما عندها تداعيات وانعكاسات، نماذج كثيرة تتحدث تقريبا ثم حالة من الخوف اللي موجودة على منطقة البحر الأبيض المتوسط. كعلاش اخترنا سي حمدي حشاد الخبير في المناخ باش يعطينا تقريبا حقيقة ما يروج بشأن التطورات هذه، هل فعلا ثم تسونامي من عدمه قد يضرب المنطقة هذه؟ سي حمدي نقول لك صباح الورد.
13: مرحبا سي حاتم، مرحبا بكل مستمعين جوهرة.
2: شعلنا في بحرنا يا سي حمدي برسبوك.
13: سمعني تخليفة كما ممكن تعود سؤال
2: معك حاتم، قلت لك صباح الورد. ايش عندنا في البحر متاعنا في البحر الابيض المتوسط ما يخوف التوانسة والحديث كثر انتبهوا راهو فما هكا وفما هكا، هل فما هكا ولا هكا؟
13: لا ما فما لا هكا لا هكا، لاباس. أمطار ممكن قوية منتظرة، فقط ممكن بعض التقلبات اللي خلينا نقولوا مهمة في طريقها لينا، لكن معناها تسونامي هذه كنت حكيت معكم أكثر من مرة سي حاتم ووضحتها، معناها كل شهر شهرين تقريبا تهدى الأمور شوية وتكون فما تقلبات مناخية، لو كلمة تسونامي تظهر خلينا نوضح الحكاية على الأقل مرة أخرى. أي شخص يقول يصير تسونامي خلال فترة قادمة شهر شهرين قدام ولا سنة تسونامي هو كما قلت قبل إنسان كاذب أو ما يروج لا علاقة له بالصحة. تسونامي أول حاجة على ظاهرة ما عندها حتى علاقة بالتغيرات المناخية، هي ظاهرة جيولوجية بالأساس اللي هي معناها زلزال في قلب البحر أو منطقة قريبة للبحر تأثر على استقرار ممكن العمود البائي العمود المائي البحري، معناه اللي تخلي تتكون ممكن موجات مد بحري، معناها بالتالي معناها ما عندها حتى علاقة ولا من بعيد لا من قريب معناها بالتغيرات المناخية. هذه الأولى. الثانية في حاكم اللي معناها تسونامي راهي ممكن رصدها عنا الوقت اللي باش نرصدوه قبل ما تصير ساعات.
2: ما تنجمش من قبل نتوقع تسونامي من قبل قبل ساعات فقط.
13: هذه لازم نربطوا معناها واحد في كل شهر جاي جمعة جاي تسونامي ديما نربطوا بكلمة كذبة. كذبة لازم ديما لمبوبة تاع كذبة تشعل في وجهنا كذبة.
2: واضح.
13: اوب تسونامي كذبة. معناها هذا تصير وقت تصير تصير زلزال في البحر أو أكثر الكوارث الطبيعية مراقبة أمميا وفيها تنسيق أممي هي تسونامي بعد اللي صار في 2004 و2011 في فوكوشيما. أكثر الكوارث الطبيعية مراقبة معناها راهي مربوطه منظومه اقمار صناعيه، فما حساسات في قاع البحر معناها في اطار اممي مرافقه امميه الاول من الاقمار الصناعيه، او الحساسات هذيك ترصد حركه غير طبيعيه للامواج، راه يقع اعلام المناطق الساحليه السلطات تطلق انذار. هما تو شنو يصير؟ خلينا نفسر حاجه سي حاتم سامحني ضروريه، اللي راهو كل ما يصير زلزال قريب للبحر ولا منطقه قريبه للبحر اوتوماتيكيا اوتوماتيكيا يقع اطلاق انذار معناها تسونامي. هذيك كيما انت مثلا بطاقه البلاكه وقت ما يقول لك حاله حريق ما تستعملش المخرج. معناها جاء في بالك مش معناها فما تسونامي، اما كتحذير باش تربح الوقت بها على الاقل لازم تسمعها 20 مره في العام تصير الحكايه ما فماش بالضروره تسونامي. انذار استباقي مع بروتوكولي عادي ما فماش معناها الحكايه، معناها تسونامي هذه النوعيه ولا جنب.
2: مالاش عندنا في البحر نتاعنا، في البحر في المتوسط عندنا وفي السواحل نتاعنا بالضبط.
13: نحن بعيد على سواحلنا سي حاتم، فما تكون تاع عاصفه معناها مدينه بعيد علينا، خلينا نقول بعيده مش ناس تفهم اللي ماناش معنيين بالموضوع. اللي معناها قبالة السواحل الشرق الليبي وتعني اليونان وتركيا. معناها اللي هي تو وصلت تقريبا لذروتها معناها على الاقل، معناها قبالة السواحل هذيك، ونتمنى وفما باش تكون تساقطات مطرية مهمة في الشرق الليبي على الاقل معناها وبعض الجزر اليونانية. نحن بالنسبة لنا ممكن معنيين في الويكاند هذا خلينا نقول بالرجوعات الشرقية اللي ممكن تم السواحل التونسية، معناها منطقة الساحل ممكن تشهد أمطار خلينا نقول مهمة لا طوفانية لا حتى شيء مهمة.
2: منطقة الساحل الساحل التونسي معناها نتحدث على أساس المسير المهدية نوصلوا لصفاقس ولا لا؟
13: لصفاقس كذلك
2: معناها هذا في الويكاند هذايا، معناها في الويكاند هذايا أمطار نجم تكون مهمة
13: ابتداء من اليوم.
2: ابتداء من اليوم
13: ابتداء من اليوم نجم نشهدوا فعاليات بدرجات مختلفة على فترات متفرقة، معناها نجم نشهدوا التساقطات هذه كيف كيف منطقة المرتفعات معناها في قفصة وقفرين والكيف واجزاء من سيدي بوزيد ما زالت معناها تساقطات مطريه مهمه ما تشمل معناها الامطار هذيك بعض المناطق في الشمال التونسي. معناها بالتالي ما نقولوش فما حد شيء خايب، الرجوعات الشرقيه ممكن تكون مهمه كل ما تجي امطار من الشرق من البحر في العاده تكون مهمه جدا، بالتالي معناها بوجوب كاحتياط مش معناها فما مشكل كاحتياط نقول ميساج كاحتياط معناها مش فما حاجه كاحتياط وجود اخذ التدابير اللازمه في منطقه الساحل وصفاقس على الاقل معناها معناها تحاسبا
2: الايامات هذوما معناها تحاسبا لحوايج هكا كميات اكثر من المعتاد نتاع امطار.
13: لكن لازم لكي تكون مرتبطه بالبنيه التحتيه معناها تاكد اسميها في منطقه معناها تولي مشكله دونك مش ما نشاهدوش كالمشاهد هذيك وكنقولوا دائما اجراء بروتوكول التوقي المسبق من الموضوع هذا معناها دونك مش الامور تكون ان شاء الله لاباس وما فما شيء
12: هذا إلى غاية نهاية الأسبوع يعني ثلاثة أيام
13: هذوما الأمطار.
12: بالنسبة لتونس العاصمة ثم توقعات بالأمطار بنفس الكيفية؟
13: فما ممكن توقعات لكن الأمطار باش تكون خفيفة معناها حتى التو ما نشوفوا حتى التو معناها ممكن الأمور تتغير حتى التو ما نشوفوا في حاجة معناها اللي ممكن ذات فعالية قصوى أو كبيرة. تساقطات مطرية ممكن عادية معناها مش تكون بنسب كبيرة أو كميات كبيرة، هذا ممكن اللي تصير تطورات معناها من هنا لنهاية سبتمبر. اللي متوقع اللي ممكن تساقطات مطرية باش تزيد أعلى شوية معناها ممكن نسجلوا كميات أهم تكون مهمة مقارنة باللي نسجلوا فيه على الأقل في المرحلة هذه.
2: هذا يراجع الكل للي حدثنا فيه انت وقلت لنا عليه في هذه الصيفة، الحرارة القصوى اللي وصلنا لها وارتفاع درجات حرارة متاع مياه البحر هكا.
13: ايه هذا كله قاعد يساهم سي حاتم معناها بطريقه او باخرى، وعطيتكم الوصفه معناها اللي قلت لكم معناها هواء بارد او تيار جبهه بارده في الطبقه العليا الغلاف الجوي بحر بارد ودفء معذره ورطب نوعا ما، شراره ديناميكيه وتتحول الوضع معناها الى وضع خلينا نقولوا مناخي متفجر. متفجر ايش معناها؟ معناها تنجم تكون تساقطات مطريه مهمه في وقت قصير. أنا ما تكونش على فترة، نحن المطر بدنا تصب مثلا على 4-5 أيام كميات كنقولوا متوسطة إلى قليلة، أكيد على الأقل الفائدة بتاعها تكون كبيرة، لكن لما نتفاجئوا سي حاتم مثلا مش تقولوا 50 مليمتر مثلا في نهار صبت مثلا 50 مليمتر في النهار راهو تحب نحسبوها في المواقع 50 مليمتر في النهار راهو نص مليون إيتر ماء في الهكتار.
2: برك الله.
13: نص مليون إيتر ماء 50 مليمتر نص مليون إيتر ماء في الهكتار.
2: برك الله. معناها
13: الأرض
2: قد إيه باش تشرب ما تنجمش تشرب الماء هذاك في فترة قصيرة.
13: المطرات الاولى ديما مهمين ان شاء الله ديما نقولوا يكونوا كميات قليله علاش خاطر الفترات الطويله اللي عديناهم التربه كانت شاحه وجافه وفقدت جزء من رطوبتها خلال موجات الحر عشان في فصل الصيف امكانيات على امتصاص امكانيات على امتصاص المياه هذيك معناها تكون محدوده ولا تنقصت بالتالي معناها كي تصب خلينا نقول فماش المصطلح هذا ما خلينا نقولوا بالطريقه هذه الامطار التمهيديه الامطار التمهيديه على الاقل هذيك باش تحل قدره التربه على امتصاص المياه هذيك خاطر تبدا الارض جافه ويابسه وشاحه معناها امكانيه السيدان السطحي تاع مياه الامطار تكون اعلى برشا
12: وفي تقديراتكم بعد المرحلة هذه باش ترجع السخانة ولا باش يكون خريف ممطر؟
13: لا لا لا لا لا ممكن في خليفة درجات ما خلينا نقول أعلى شوية من المعطيات لا نسي السخانة كاو شابيتر وبخينا انتظار المرحلة الجاية معناها تو باش ندخلوا معناها نتابعوا في التقلبات تاع الخريف والشتاء وبعد معناها اللي يهمنا أكثر وتيجي وقت نحكي فيه ولازم نحكي فيه باستفاضة روحنا إن شاء الله للصيف الجاي
2: للصيف الجاي اللي هو كما حضرت انت حمدي والمختصين يقولوا الصيف ينجم يكون صعيب شويه على مستوى درجه الحراره هذا تو نرجع له مع التذكير كونه من اليوم راهو منطقه الساحل معناها سوسه المستير المهديه ونوصلوا حتى لصفاقس الحيطه ضروريه يذولي اعلى الكميات باش تكون في هذه الفتره على هذه المناطق وبعد قليل تو في نشره الميتيو الاولانيه نعطيكم بالتفصيل وين موجوده الامطار والكميات المنتظره وغير ذلك من خلال النشره الثانيه متاع الميتيو اللي تاتيكم في حدود الثامنه صباحا السابعه وثلاثين دقيقه هنا على الدنيا وما فيها.

0: عن طريق الحكم، لأن الحكم هو من قام بتدوين على ورقة المقابلة. ثم دقيقة وعشرين ثانية كان مستقبل المرسى يلعب بلاعب رقم 8 دون إشعار الحكم بقيام بأي تغيير، ولهنا يعتبر خرق واضح لقوانين اللعبة. ذاك علاش النجم الرياضي الساحلي قام بالاحتراز هذا. نلخص ونقول راهو النجم الرياضي الساحلي استعمل الطرق القانونية وقام بالاحتجاج طبقا للإجراءات القانونية. قمنا باحتجاج وتدوين ذلك على مقابلة من طرف الحكم اللي هو المسؤول الأول والأخير على تدوين هذه الاحتجاجات، وبالتالي النجم الرياضي الساحلي موقفه القانوني موقف سليم، قام بما يلزم لحفاظ على حقوق النادي، تم تقديم كل الوثائق المثبتة لأنه النجم الرياضي الساحلي تم هضم حقه في المقابلة. نستنى توا قرار الرابطة، لكن نحب نطمن الجماهير مسألة الشكل محسومة. النجم الرياضي الساحلي قام بما عليه من الناحية الشكلية، وكذلك احترم جميع الإجراءات القانونية والموضوعية اللي من خلالها باش يوصل النتيجة اللي هي إعادة المقابلة.
1: رسميا غدوة الجمعة بداية من نصف النهار باش يتم الإعلان على قائمة المنتخب التونسي لمواجهتي أوغندا وبوتسوانا لحساب الجولة الأولى والثانية لتصفية تأهل كأس الأمم الإفريقية 2027. مع تواصل الوضعية الصعبة اللي تمر بها عديد أندية الرابطة الثانية في خصوص عدم رفع عقوبة المنع من الانتداب، 11 فريق يعلن انسحابه من رابطة المحترفة الثانية. الملعب الجابسي، مستقبل جابس، مستقبل سليمان، أولمبيك مدنين، سبورتينج المكنين، أمل بوشمة، مستقبل القصرين، قوافل القفصة، محيط قرقنة، النجم الخلادي، اتحاد قصور السيف. منتخب التونسي للكرة الطائرة يفوز في مباراة الثانية في البطولة الإفريقية للأمم في قصر الرياضة بالمنزة ضد المنتخب الكيني 3-0 ويضمن تأهله للدور الربع النهائي. دوري الإسباني، أتلتيكو مدريد يربح أوساسونا 4-0 برشلونة، وانتصار عريض هو الانتصار السادس على التوالي، يربح راسينغ سانتاندير 7-2. الدوري الأوروبي الجولة الأولى، الميلان يخسر ضد بنفيكا 2-0. أندرلخت يخسر ضد ليون 2-1. ساندرلاند يربح ألكمار الهولندي 0-0. والجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
2: صباح الورد، صباح الورد، صباح الورد، ترجع لكم بعد شويه.

0: premier colis, l'ambiance en direct. Hashtag JoinRFM sur Instagram.
1: Instagram.
0: Hashtag JoinRFM.
1: Publicité.
2: بعد الباك طموحك يستحق مستقبل كبير. هندسة طيران، جيوماتيك و توبوغرافي و انفورماتيك نلقاو في داتا ساينس، انتليجنس ارتيفيسيال و كلاود. اي انكور ليسانس ان جيني ميكانيك، ديبلوم معترف به عالميا مع امكانية منح دراسية. 5 اختصاصات في فرصة واحدة في ليزات يونيفرسيتي. اتصلوا بنا توا على 71 940 422، ولا زورونا في 15 نهج المعمل الشرقية 2. ليزات، هون يبدا المستقبل.
3: تخيل تفيق غدوة وتلقى روحك من غير فيسبوك ومن غير انستغرام ومن غير تيك توك ومن غير حتى إشعار. هل تنجم تعيش عادي؟ ولا ولينا نعيش على السوشيال ميديا أكثر من اللي نعيشه في الواقع؟ علاش للدرجة هذه ولينا اليوم مدمنين على التيك توك والفيسبوك والانستغرام؟ شنو ما الإيجابيات وشنو ما السلبيات؟ هل تنجم تعيش من غير وسائل تواصل اجتماعي؟ هذا موضوعنا لحلقة المشهد. باش تشارك معنا سجل من توصوتك على الموزع الصوتي 73-243-3-0، ولا اتصل بنا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد. المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
4: المشهد مع زهير الجيس، من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.
2: موعد جديد مع معرض الأثاث التأثيث والديكار من 17 ل 27 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أرقى أنواع الموبيليا، كل ما تستحق الدار. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح للسبعة متاع العشية بمعرض سوسة الدولي.
1: جوهرة أثاث بيبليسيتي.
2: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
5: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
6: على جوهرة FM TV. شوف اسمع

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق الآن. هات نحكيه شوية على موضوع العمرة مدامنا في موسمها في موسم العمرة تو. وعليش نسألوا هكا وعليش نلقاو ناس تمشي للعمرة وتروح فرحانة وتشكر وتمجد وتلقى ناس تمشي للعمرة وتروح ماهيش فرحانة وما تشكرش بل تعمل ملاحظات ونقد شديد يفوت حتى النقد في بعض الأحيان رغم ساعات تلقاهم سكنوا في نفس الوتيل وركبوا في نفس الطيارة. قلنا يتنعملوا هكا أنكيت صغيرة ونشوفوا شنو هو الأسباب وكيفاش وعليش سألنا وحسب اللي فهمناه أنه الشيء اللي يعمل الفارق هو السيرفيس الخدمات اللهوة الرعاية السويفي التنظيم المزارات اللي تتزايد مش المزارات فقط المتفق عليها في العقد ماخذين بالخاطر وخاصة مع كبار السن اللي مرافقين يلقوهم موجودين 24 ساعة على 24 ساعة. هذا هو الشيء اللي يعمل الفرق والشيء هذا بالطبيعة يقوموا به المرافقين والمشرفين اللي غادي وبالطبيعة بالتنسيق مع الفريق الإداري للوكالة. ملا لهنا حسب ما شفناه وحسب ما عرفناه توا ما عادش نحكيه على أسعار أقل وأنه اللي عنده أحسن سوم ولينا نحكيه على أنه اللي عنده أحسن سيرفيس على خاطر تنجم تمشي بسوم أقل بمية دينار ولا 200 دينار ولا حتى 300 وتندم بعد وتقول يا ليتني زدتهم وتمتعت بعمرتي على خاطر تحب ولا تكره العمرة هي سفرة في بلاد الناس وخاصة الناس اللي تمشي أول مرة والله أعلم الواحد تجيه فرصة أخرى باش يرجع وإلا يقول لك يا أخويا نحب نتمتع ونحب لهوة ونحب سيرفيس ونحب خدمات تخليني نعمل عمرة من أروع ما يكون.
4: قبل ما تدفع باسبورك قبل ما تدفع فلوسك قبل ما تحضر فاليستك اختار اختار الأضمن اختار الأحسن اختار الأقرب اختار وكالة الأسفار اللي تخليك تتمتع بعمرتك. تحب نسهل عليك اختار براءة فواياج. براءة فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة
3: وبراءة فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة حقت هذا للناس اللي مشيت معهم ناس القاو المشرفين والمرافقين والقاو البلاء الحسن وقاموا الناس هذوما بدورهم على أكمل وجه وتنجموا تدخلوا للصفحة الرسمية متاع الفيسبوك وتقاو الروتور اللي حكيت لكم عليه روتور بشهادات حية سواء من البقاع المقدسة ولا حتى وقت اللي جاوا لهنا ورجعوا لتونس تسمعوا ناس مشيت مع براء وشنو حكيت. نذكر باب التسجيل راهو مفتوح لرحلة 24 أكتوبر والرحلات الموالية ورحلات شهر رمضان المعظم مع براءة فواياج. نذكركم أنه لو تمشيوا مع براءة فواياج راكم باش تاخذوا كل واحد منكم قال لي واحد أنا والمدام ماشيني كل واحد أنت والمدام باش تاخذوا زوز حقائب زوز فليجات من الطراز الرفيع صنعت خصيصا لحرفاء براءة فواياج وفيهم ضمان سنتين من عند المصنع. انساء المدام اللي بيشتهزها وقال المدام اللي ماشي وحدها انساء ربي يتقبل منهم العمرة وان شاء الله يقرؤون فاتحة غديك البلاد والعبادنا لهنا انساء عندهم زادة مظلة مزيانة تحميهم من الشمس ولكن وسيرة هو كيف تحميهم من الشمس وقت نحبوا نشوفوهم نلقوهم الراوك العلامه الخضراء والالوان اللي تجمع الناس اللي مشات واللي ماشيه مع براء. كيف كيف عندكم كل واحد حقيبه دار سكادو كما تشوفوا فيها في الفيديو من الطراز الرفيع عندكم فطور صباح تيلة الاقامه في فندق نوفوتيل المدينه الفندق التحفه الرائع والرائع جدا وعندكم التنقل من والى المطار هنا في تونس على حساب الوكاله وعندكم مزارات خاصه وحصريه ب وكالة براءة فواياج عندكم ثلاثة ولا أربعة مرافقين معاكم تيلة الرحلة شنو آخر ما أكثرش من هكذا اللي تبارك الله والله مصلي على النبي أنا يظهر لي ان دي ميور بون بلان اللي عندنا، اللي يحب يمشي ويعيش العمرة ويتمتع بالعمرة كيف ما يلزم. العنوان براء فواياج، لأكثر معلومات 70-550-020، نعاود 70-550-020. وعندنا 21-881-882 21-881-882 وعندنا 21-882-881-881-881. برا فواياج، عمره ميمونه برفقه امنه.
4: صباح الورد،
1: صباح الورد،
4: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عماره وخليفه بن سالم
1: من الاثنين للجمعه من 6 ل 9 تاع الصباح
2: على جوهره اف تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية الطريق. الآن نسأل مستمعينا ومشاهدينا، شريتوا دجاج الأيامات هدية وشريتوا الإسكالوب، شفتوا الأسوام 24 دينار الإسكالوب، بولي هذا والداند زوز كيف كيف البولي، حتى الداند راهو غالي، وكيف تكلم الدجاج مولا الحنوت معناه يقول لك والله راهي السلعة نشري فيها غالية ومش موجودة، والغلاء هذا يقول لي باش يتواصل، والعباد وليت قتلك حتى الحاجه الرئيسيه اللي موجوده في الطنجره نتاعنا باش تغلى. اللحم طايش ناه سيدي، ما عادش هذاك مريره في الفيل من استطاع اليه سبيل، الحوت زاد ما نخلتوش عليه، خلطه الدجاج
4: هنا باش تشوفوا حاتم
3: شنو الهدره هذه.
4: هذا هو شنو هي الهدره، المحلات ناقصه الدجاج المده الاخيره
3: ونقص وغلاء
4: ممكن ينقص. هذا هو
3: هذا هو باهي، هات نشوفوا معك سيدي خليفه في المتابعات، خلينا نشوفوا شنو هي الحكايه بالضبط.
2: متابعات متابعات
4: للجواب عن كل هذه الاسئله وحقيقه السوق نتاع الدواجن، شكون معنا رئيس غرفه تجار الدواجن بالتفصيل سي ابراهيم النفزاوي، نقول لك صباح الورد. سي إبراهيم، احنا كنا نحكيه على الأسعار متاع الدواجن بالتفصيل، خاصة والإسكالوب اللي الأسعار فيه وصلت حتى ل 24 دينار
3: وأكثر وأكثر 24 وأكثر يا برهوم.
5: سمعني سيدي حاتم، بالنسبة للإسكالوب 24 هذا اللي يحكي 24 هذا مخالف تقانونيا مخالف، حتى ولو عنده هو حرية التسعيرة أو حرية كذا ما يجبش يتعلى السوم هذا. احنا كفقين باش يكون ما يفوتش 20 دينار الإسكالوب، ما يفوتش 20 دينار، ما يخلوا ناس يستعملوا على جهات اخرين. راوي اذا كان انسان يقلب يدرس هذايا باش ناخذوا فيه اجراء، باش ان كان نكلم تو الاداره العامه بتاخذوا فيه اجراء. هذايا اذا كان يفوت 20 دينار راهو تم تلاعب الاسوام، هذايا ما يتعدوا على اصابع. ماذا بينا كان نبهوا على المواطنين، ماذا بينا يمشوا يقتل بيع
3: المنظمه. ما سبع عشرات ومئات في ولايه برك يا ابراهيم، معناها سي ابراهيم راني شفتهم صورته، معناها موجوده الاسعار هذه اكثر من 20 دينار في الاسكالوب موجوده. أقل واحد ريتو في المدينه الجديده 22 دينار الاسكالوب، اقل واحد.
5: غير معقول وهذا توب اللي بقدر تربي سمعها مين باش ناخذوا فيه اجراء، كلهم باش ناخذوا اي انسان.
4: لكن هذا ربما مربوط بالنقص الماده الاوليه، اذا كان الدجاج ناقص
5: ماهيش نقص ماده اوليه راهو عنده فتره هو تكون حر، هو حر باش يبيع، لكن حريه عنده مقيده. باش مقيده يشري فاتوره نتاعها، ما ثماش فاتوره خرجت اكثر من 15 17000، اذا كان حط 20% ما يفوتش 20 دينار 400. احنا اتفقنا قلنا راه ما يخرجش على 20 دينار، ال 400 بربي نحوها، ال 500 نحوها، وقاعدين نخدموا بالطريقه هذه. احنا تو ما عندنا حتى اشكال، ورغم الشهر هذايا قلنا راه
4: على مستوى تزويد السوق،
5: على مستوى تزويد السوق الشهر هذا راه في شويه نقص وفي كذا وفي كذا، لكن بقينا تعدى سلامات هذه اليوم 17 شهر ما عندنا حتى اشكال في التزويد.
3: اي مازالوا فيها ايامات يا سي ابراهيم، الشهر هذا نهار 17 اليوم مازالوا على اقل تقدير 13 يوم هكا ولا لا؟
5: هي التزويد منتظم، التزويد يا سي حاتم راهو التزويد منتظم. اما الناس تحب تطلع القمر هذيك حاجه اخرى، الناس تحب تصرخ، الناس تحب تتعب باي طريقه اللي
4: نطقوه الانسان. عيب عطينا بالارقام نسب التزويد في السوق
5: بالنسبه للتزويد الشهر هذايا تو قاعدين نخدموا بالتزويد، حتى وصلنا حتى 60-70% تزويد اللي في السوق. بالنسبه للحاجات الاخرى، بالنسبه للاشهر الجايه اللي خرجوا فيها دعايات اللي هو الدجاج باش قد فيه كذا، ما تم حتى اشكاء، ما حتى فقدان في الماده هذه. الماده هذه الشهر الداخل اكتوبر عندنا 15500 طن، 5500 طن موجودة في في في في في, في, في التزويد في البرمجة. وعندنا اللي قالوا شهر نوفمبر شهر سبتمبر شهر نوفمبر وديسمبر في نقص. احنا ما تمش نقص تو هم تو عملنا برنامج اللي باش نجيبوا اربع حاويات حاويات في سبتمبر شهر هذايا يدخلوا اخر شهر الداليه يعطونا بعد شهرين. عندنا في اكتوبر اربع حاويات
3: معناها كيف يدخلوا عند المربي يحضروا الانتاج بعد شهرين هكا ولا لا؟
5: بعد شهرين بعد شهرين بالضبط
3: الاربع حاويات حتى شو يوصلوا
5: هذوما تو يوصلوا تو نهارين هذوما يوصلوا. وعندنا في اكتوبر اربع حاويات أربع حاويات في نوفمبر.
3: ها؟
5: هذوما كل حاوية ترفع 302 و400 بيضة تبقيس.
3: الحمد لله يا سيدي.
5: فهمتني؟ وتعطينا كل حاوية تعطينا 290 كرناطة. يعني يعني في أكتوبر عندنا 15500 في نوفمبر عندنا 14500 عندنا في ديسمبر 14500 احنا نساكوا بين 13-14 يعني عندنا فايض موجود ما عندنا حتى اشكال. اما الناس تحب تعمل بلبله وتحب تعمل زي القاوق وتم شيء وبحول الله ما يصير شيء. نهنى المواطن ايش نقول له راهو البضاعه موجوده اللحوم البيضاء موجوده ما يردها غير ما يلتهب من غير هالشيء. واحنا قاعدين بالمرصاد قاعدين نخدم وتعرف الحاويات تضم وتتسطح
3: المواطن تطمنوا تعرف كيفاش نطمنوه سي ابراهيم المواطن وقت اللي تقول له كيف يلقى فوق ال 20 دينار الاسكالوب مثلا ويلقى العظم زايدة مثلا على ما هو متداول اللي تقول لنا عليه ايش يعمل قل له ايش يعمل شو اللي نجم يعمل وقت
5: عندك الرقم الاخضر ولا بخلاف الرقم الاخضر عندك الادارة الجهوية اللي مديرين الجهوية يكون مجندين يخدموا ليلا نهارا على يعني دم كذا وعندهم سويس عندهم كل شيء وعندهم اذا كان مثل ماشي حتى انسان يقول نبهنا للشكلة يتصل حتى بالغرفة واحنا نسقوا بين المدير الرئيس المدير العام شكلة المدير العام المنافسة والمراقب والمدير المراقبة كلهم قاعدين بيديروا في جلسة العصر اللي حضرت البارح على 12 ساعتين يوم في البيرو واحنا قاعدين نخدم وقاعدين نجتهدوا
3: ان شاء الله ان شاء الله الامور تمشي وان شاء الله البيعه بالتفصيل الكل يكونوا كل كيفكم انتم سي ابراهيم والسلسله زاده نتاع الايصال من منتج الى المذبح الى اللي وصل لهذا الكل ان شاء الله كلها تتبع لانه المواطن تعب هكا قد ايش يقعد يبلغ بجرب يسالفون هكا الو مي راهو زايدين هذوما في الماء ومازال ما موش كل الماء الو راهو القهوه مش موجوده وزايدين في سعر القهوه للمواطن الو سكر او ناقص بدا يجي حقا مريتو في مساحات تجاريه كبر الو راهو زايدين في السوم تاع كذا شي لعبه هذه شي
4: لا الماء زاد والله زاد ما تلقاش الاسعار كما قالوا مثلا زياد
3: الله يهدينا على بعض ربي يساعد روايحكم يا توانسه يرحم والديكم راكم توانسه انتم الناس كل المتدخلين في منظومات الانتاج راكم توانسه وراه ريت المنظومه اللي تخدموا فيها انتم راكم تشريوا من منظومه اخرى ف إذا كان الناس الكل نحطوا دينا في دينا بعضنا ونعملوا ربي في بالنا وفي بلاستنا ونستغل الفرص هذه باش نعليه في السوم نربحوا نحبوا الناس تربح ما تخسرش ولكن نرفقوا نرفقوا بالمواطن التونسي. كانت هذه متابعتنا فاصل قصير ونمشيوا مع بعضنا للميتيو دي جور والتفاصيل والتحيينات والخريطة تعطينا وين الأمطار في الصباح بعد الظهر وفي الليل وفي الأيامات القادمة أوسي أبقاوا معنا.
2: الفاش حب تفهم العلة وبنت العلة حب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة حب تسمع وتسمع صوتك اسمع جوهر FM جوهر FM الدنيا وما فيها جوهر FM publicité.
6: تحب تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرونسي دو تونيزي والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى سوسة المناسير صفاقس نابل والحمامات باجا وجندوبة مدنين وتطاوين قبل وتوزر. سجل تو على موقعنا وصفحاتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62. لانستيتو فرونسي دو تونيزي الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل.
7: أنا بيلوت واليوم شنسكم لليابان. شوف ماما، هذا أول كاتو نعمله في الباتيسري متاعي.
8: اليوم نشوفهم يلعبوا، أما في كل لعبة فما حلم قاعد يكبر معهم.
9: مع ادخار جاتفي خلي صغيرك يحلم، خبيله اليوم باش غدوة يلقى طريقه أسهل.
10: جاتفي، حياتي كيما نحبها.
11: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بميديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك. في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس، وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات، أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات. 71 796 679.
12: في الكونيكسيون ما يجدنا حد، نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سابق عصرك. الصيف وفي وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر، ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل، بيجو وسيتروين. 0% اوتو فينانسمون، رميز اكسيبسيونيل، ديسپونيبيليتي ايميديات. اوفر فالابل شي ستافيم سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي با التجاري ليزينغ.
13: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات.
14: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين، تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوص، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية، وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
13: مالافيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتخي بالأفريات.
14: عندك أورانج.
15: عندك مشروع مستدام في الفلاحة، الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية؟ مع لو فون دابوي أداب إنفست، استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح، سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت، برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي، تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
16: وحده في الكادوات، كاني باكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون، بلاي 5، تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو، وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
17: جوهرة
18: بوبليسيتي.
0: صباح الورد.
1: صباح الورد.
0: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في، شوف اسمع وتمتع.
0: صباح
19: ميتيو على جوهرة اف ام.
20: جوهرة اف ام ميتيو.
3: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، والموجات الإيجابية راح تكون موجودة وقت اللي فما مطر، أي رحمة من عند ربي، وإن شاء الله ربي يعطينا غيث نافع بأتم معنى الكلمة. نشرتنا خاصة وخاصة جدا باعتبار باش نعطيكم كل تفاصيل حول تطور الحالة الجوية والأمطار متاع اليوم. 5 ولايات في الفترة الصباحية فيها أمطار، و19 البقية ما فيهمش. في بعد الظهر تتقلب الآية، 19 ولاية فيها الأمطار وخمسة ولايات فقط في الجنوب التونسي ما فيهم شيء أمطار. الأمطار هذه اليوم فقط لا، فما متواصلة وتنقلكم هي إلى حدود أي نهار تبقى. هذا الكل باش نشوفوه في الميتيو دو جور والنشرة الثانية المحينة، وناخذوا نشرتنا بعناوينها والخريطة زاد بعد قليل وين موجود الأمطار من المعهد الوطني للرصد الجوي اللي يعطينا ويقول لنا طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات في الفترة الصباحية بطبيعة الحال. ثم راهي السحب تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط ومحليا زاد الجنوب مع أمطار مؤقتة رعدية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد التبرودي. إن شاء الله ربي يلطف بينا ما يكونش كل كبير، وإن شاء الله ما يجيش في برشا أماكن. الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، ثم راهي تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل وبالجنوب. كما زاد نشدوا عنا راهي تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. بحرنا اليوم قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب، وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 30 و35 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. نمشيو للخريطة متاعنا. قلنا في الفترة الصباحية اليوم الخميس عندنا 5 ولايات فيها أمطار، اللي هي باجة في الصباح 17 درجة وعندنا خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، جندوبة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في الصباح و28 درجة، كيف الكيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و26 درجة، 29 في سليانة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و27 في القصرين وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية ولايات الجمهورية باش يكون طقس مغيم جزئيا فقط، ودرجة حرارة تتراوح بين 26 أقل الدرجات اللي شفناها في الكيف مرورا ب 29 مثلا في بنزرت 30 هذا الصباح، في تونس الكبرى 29، في نابل 28، زغوان 30، في سوسة 28، في المنستير وفي المهدية زادة 28، 29 صفاقس 31، في جابس 30، في مدنين 29 هذا الصباح، في تطاوين أعلى الدرجات هي 32 درجة موجودة في قبلي و 33 زادة في برج الخضرة. بعد الظهر تتغير الأمور، وركزوا معايا في فترة بعد الظهر. قلنا أنه فما في التحيين تعطيني 5 ولايات، قلنا 5 ولايات فقط ما فيهم شيء أمطار. هات نبدأ بهم 5 ولايات اللي ما فيهم شيء أمطار، واللي هما في الجنوب التونسي. توزر باش نسجلوا فيها 35 درجة وفهم شيء أمطار، هي وقبلي 35، ومعاهم مدنين ومعاهم أيضا تطاوين، ونقاو 36 في برج الخضرة و 33 في جابس وما فهم شيء أمطار. بقية ولايات الجمهورية كلهم اللي هما 19 ولاية فيهم أمطار، لكن التحذير يمشي للأمطار القوية بشكل خاص في هذه الولايات اللي هما 7 ولايات. ما قلنا توا 19 ما فيهمش فيهم أمطار، لكن الأمطار موزعة، فما القوية وفما الإشارة من طرف المعهد الوطني للرصد الجوي، وفما المتوسطة القوية واللي فيها التحذير بطبيعة الحال. الانتباه، ضرورة الانتباه، هذا هو اللي يقولوا عليه، باش تكون على ولاية 2 3 4 5 6 7 ولايات. شكونهم الولايات؟ هاي سيدي شدوا عندكم. نبدأوا بزغوان، سجلوا فيها 33 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، واللي تصير رأيت نجم تكون في فترة قصيرة. ثم نمشيوا السوسة والمستير والمهدية 31 درجة، وفي سوسة وفي المستير وفي المهدية خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية زادة بعد ظهر هذا اليوم. ثم نمشيو للقيروان، خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية و32 درجة، هي وسليانة 32 وكيف كيف أمطار قوية، والكيف زادة نسجلوا فيها 30 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. بقية ولاية الجمهورية اللي حكينا عليهم فيهم الأمطار، لكن مش تكون خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، مثلا في بنزرت 31 درجة، تونس الكبرى خلايا رعدية مع أمطار متوسطة ثم 33 درجة، 30 في نابل وخلايا رعدية مع أمطار متوسطة، أيضا في صفاقس خلايا رعدية مع أمطار متوسطة ونسجلوا فيها 30 درجة اليوم، 31 في سيدي بوزيد وخلايا رعدية مع أمطار متوسطة، أمطار متوسطة في القصرين ونسجلوا 29 درجة، 33 درجة في قفصة وأمطار متوسطة. أيضا ما ننساو الجندوبة، راهي خلايا رعدية مع أمطار متوسطة في جندوبة و 33 درجة، وباجة كيف خلايا رعدية مع أمطار متوسطة ونسجلوا فيها 32 درجة. الحيطة ضرورية حتى في الأمطار المتوسطة، نجم تكون راهو في مناطق محلية تجي في فترة قصيرة تتقوى شوية وتصب، معناها ما تكونش متوسطة، تكون توصل حتى للقوية وتصب في فترة زمنية قصيرة. ناخذوا احتياطاتنا وما نغمروش، يعيشكم إذا كان فما أودية ولا سيول ولا حاجة ما نتبعوش الناس اللي جيس فاكا بيس ورتير، نستحفظوا على روحنا. نمشيوا مع بعضنا عفوا للفترة الليلية. الليلة فما أمطار زاد، وين الأمطار؟ شدوا عندكم. الليلة في نابل خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، سليانة أمطار متوسطة زادة في سليانة، في الكيف أمطار متوسطة، القيروان خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، سيدي بوزيد أمطار متوسطة، القصرين زادة أمطار متوسطة. هذه عفوا سامحوني، وفي قفصة أمطار متوسطة زادة في صفاقس ومتوسطة في جابس ورياح قوية على توسر وأيضا إقبلي. بقية ولاية الجمهورية طقس مغيم جزئيا وسحب عابرة لا غير. ثم نهار الجمعة تتواصل الأمطار، اي نعم باش تتواصل وتشمل أغلب ولايات الجمهورية باستثناء ولاية واحدة ما فيهاش أمطار هي تطوي. الأمطار باش تكون بين قوية إلى متوسطة، والقوية بشكل خاص في الساحل التونسي معناها نابل وسوسة والمستير والمهدية وإصفاقس اللي فيها أمطار قوية بالنسبة لغدوة الجمعة، وضرورة الانتباه. نهار السبت أيضا تتواصل الأمطار، مش قلنا ولاية ما فيهاش أمطار نهار الجمعة، كل ولايات الجمهورية من أقصى الشمال من بنزرت إلى برج الخضرة راهي باش تكون ممطر نهار السبت. الأمطار القوية باش تشمل الولايات الساحلية وزغوان أيضا أمطار قوية، الكيف أمطار قوية، الأمطار قوية باش تكون في القصرين زادة والشريط الساحلي من بنزرت وصولا إلى صفاقس. بقية الولايات تكون أمطار متوسطة. نهار الأحد تتواصل زادة الأمطار، والتحيين يجيكم غدوة في نشرة مفصلة زادة كما اليوم، نشوفوا فيها كمية الأمطار هذه ونشوفوا مع بعضنا وسي هل ستواصل الأمطار إلى حدود يوم الاثنين القادم كما بعض النماذج تقول. نساعدوا رواحنا، مطرة خير وبركة بإذن الله، وأطلب منكم أنكم تساعدوا لي أرواحكم حتى ما تصيرناش أي حاجة مفاجآت غير سارة بالنسبة لك المغامرات. إذا كان راو سيول ولا واد جري يعيشكم ما تغامروش. كانت هذه ذا الميتيو، خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105.
1: عام دراسي جديد، اليمامة زادة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع والنجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل، مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
2: جوهرة
3: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
4: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
5: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
6: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. ملتقى علمي مهم جدا لأنه يتطرق لي المواكبة نتاع التطورات التكنولوجية بشكل عام وخاصة الذكاء الاصطناعي في طب الأسنان. الملتقى هذايا باش يصير الايامات هذوما الاسبوع القادم نهايه الاسبوع القادم تقريبا. الملتقى الثاني للتعاون التونسي الموريتاني افاق جديده لطب الاسنان في عصر الذكاء الاصطناعي. يحضر معنا لتسليط الضوء على هذا الملتقى اللي قلت باش يكون في المنستير في كليه الطب من المنستير، وحسب المعطيات اللي عندي توصلح لي حضره الامين العام لنقابه الاطباء نتاع الاسنان بتونس عادل بن سميدة يصلح لي اذا كان زاد سهلول، جو بونس ايضا باش يكون في مستشفى سهلول في سوسة.
7: ضيف الدنيا وما فيها.
6: سيد امين عام نقابه اطباء الاسنان بتونس عادل بن سميدة، شكرا لك على تلبيه الدعوه.
8: شكرا بارك الله فيكم وشكرا على الاستضافه.
6: باهي، قدم لي شويه للميكروفون، نحب نسمع صوتك العزيز الغالي، توحشناه، عندك مديده ما جيتش وحدنا.
8: عايشك بارك الله فيك.
6: ربي يخليك. سيدي العزيز، الملتقى الثاني للتعاون التونسي الموريتاني، خاصه انه العنوان هو اللي يثير افاق جديده لطب الاسنان، فتحت الافاق هذه واحنا متمكنين من هذا في عصر الذكاء الاصطناعي. باهي.
8: هو الحاجة الملتقى هذا يتم يعني بالتنظيم ما بين الإدارة الجهوية للصحة بسوسة، قسم طب الأسنان بمستشفى سهلول، ونقابة أطباء أسنان تونس، والجمعية جمعية يعني متاع الشيروجي ماكسيلوفاسيال متاع موريتانيا، جراحة الوجه والفكين بموريتانيا.
6: وجامعة وكلية الطب المنستير زادة موجودة في
8: الأساتذة اللي باش يحاضروا كلهم
6: كلية الطب المنستير.
8: أي لا ماجوريتي يعني خاطر عندنا المشاركين المحاضرين ثم من تونس وفما من موريتانيا وفما من الجزائر.
6: والجزائر يعني زادة تشارك معنا.
8: تشارك
6: أهمية هذا الملتقى، شو ننتظروا منه؟ شو الأشياء اللي تنجم تضيف لنا لنحنا على مستوى السيطرة على هل تطور التكنولوجيا السريع هذا متمكن منه، وعلى مستوى أيضا التونسي اللي يقول لك أي بالذكاء الاصطناعي زعما تحلت مشاكل ما عادش يوجع دونتيست وما عادش فما كذا ما عادش كذا.
8: هي الثورة الرقمية دخلت في كل المجالات.
6: باه.
8: وبالنسبة لك أنت سي مش البلوس، يعني أنت تعديت البلوس، يعني خطر براتيكمون كي تعمل مثلا قبل كنا ناخذوا الطبعة متاع الفوم بلومبرانت بالألجينات، توا فما الكاميرا انتربيكال تعمل بالأورديناتور تخرج لك البريدج كي تحطه ياخذ بلاصته من غير ما تعمل الرتوش، يعني البلايص اللي تتكون في إشكاليات تكون معالجة بال
6: دينا نطبقوا فيها في تونس؟
8: موجود.
6: باه؟
8: موجود. عندك
6: وراي عم قفزة نوعية في الفلوس
8: موجودة
6: ولا
8: لا؟ إيش نقول لك طبعا بعد نحكي على القفزة النوعية. بالنسبة للتقويم، تقويم واللي تنجم تاخذ الحالة وتعمل تشخيص وتعمل شنية توصل شنية ينجم ترجع للمريض كل شيء بالذكاء الاصطناعي، هاوش نجم نرجع لك سنيك المعوجين
6: توريهم له كيفاش
8: اي كيفاش من الى
6: ولا باري زادة تعطيك ديمونسيون تعطي كل شيء
8: يعني كل شيء يعني انت تو فاسكاني باش تعمل سكان باش تسكانيها وتحطها على الاورديناتور والاورديناتور تخدم لك شنية الحاجات اللي تنجم تعملهم. هذا الجيد شيروجيكال في الامبلون وقت باش تعمل زرعه، يعني تولي تستعمل الجيد شيروجيكال يقول لك فين تحط الامبلون فين يوصل فين ما يمسش، يعني هي شنية راحه للمريض وسرعه في الانجاز وتقنية من أحسن يعني من أكثر التقنيات تقدم الموجودة في العالم، ونحن عنا منهم راه يعني موجودة موجودة العديد من الأطباء يخدموا بهم. يعني
6: مش خارق العادة، قفزة نوعية على مستوى الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي أنا مخوفني في حاجة مع العملية هذه، هل يعرف مكتوب إيش فيه ويعرف النجم ناخو كريدي ولا لابش اللي يقل فمي ولا ما يعرفش
7: يمشي مع الكلام ولا ما يمشي؟
6: هل تقنية هذوما رائعة جدا، معناها حاجة ممتازة. السوء مش نوع
8: أقول لك حاجة. طب بالنسبة لنا احنا قبل من نتكلم على السوء، نحن ما نحب نعمل تصدير الخدمات الصحية ولا
6: صحيح.
8: وهذا من أعلى مستويات يعني وزارية اللي هما يخدموا على يعني كما تقول أنت تصدير الخدمات الصحية. إذا أنت أجنبي يجي يشوف بالكلفة متاع العلاج كي تحسبها باللورو تلقاها بعيدة برشا على اللي يخدموا فيهما غاديك، وهي موجودة في تونس. يعني أنت في نهارك نجم تركب بريج متاعك وتروح.
6: أما في فرنسا ولا في أوروبا بشكل عام قديش حسب التقليل باش نفسروا العدد؟
8: في فرنسا نعطيك أنا مثال بسيط، تقليعة متاع الزرسة فيها كيست أنا يعني حاجة نعرفها وعشتها فهمت، 450 أورو
6: يا لطيف.
8: أنا قصيت تذكرة لفرنسا ب 400 وحاجة، يعني السيد اللي قلت لك أنا كانت نجم يهبط التونسي قلحها ويروح على روح.
6: 450 أورو راهو
8: 400 الكونسلتاسيون في فرنسا 120 أورو أحسبها.
6: أنا في رحمة من عند ربي سبحانه وتعالى.
8: هذه حاجة
6: ما حلو يوم لدونتيست متاعنا ما يوجعوش ولا بيس.
8: هذه حاجة
6: ما يوجعوش المكتوب
8: لا حاجة. ها نشوف فسرك باش نرجع للمكتوب. أنت نحن المصنف العام للتدخل الطبية يفتقر إلى يعني الكود متاع التدخلات هذه. نحن ما زلنا نمشيو بالكورون دي 55 اللي هي سنة فضة معاك. انت كيفاش ما تحطليش الكود متاع انسان دون ان زيركون ولا سيراميك باش على الاقل المريض يلقى حقه؟ اذا حتى انت عدلت النومنكلاتور
6: يعني تتحدث على البريزون شارج متاع الكنام باش ترجع له
8: لا لا الكنام النومنكلاتور هي المصنف العام للتدخلات الطبيه كل
6: باش نعطيهم الكود نتاعهم فلوسهم وايضا ياخذوهم تاخوهم لكنام ولا ما تاخوهم
8: ولا لاسيرونس
6: انت ولا لاسيرونس
8: انت كي انت عدلت النومنكلاتور حطيت في حسبانك وهي حضرت لكنام. انا حضرت في عده لقاءات قبل في التعديل تبدا لكنام حاضره لا هذيك ما تساعدنيش لا هذيك ما تحط اخوي لكنام النومنكلاتور تخص المهنه ككل. انت غدك باش تعمر واحد اسيرونس في فرنسا ما تقولوش اور نومنكلاتور ما هكا ولا باش حط لك انا بروتيز فليكسي ماهيش موجوده في النومنكلاتور نحط له اور يهزها لفرنسا باش يخلص بها مثلا نحط له كود من راسي. اما نحن ماذا بينا وهذا هما كما تقول انت حاجه رساله مباشره لوزاره الصحه لفتح ملف المصنف العام للتدخل الطبي ومراجعته باش يكون يضم
6: نرجع للملتقى الثاني للتعاون التونسي الموريتاني افاق جديده لطب الاسنان في عصر الذكاء الاصطناعي. ليامات نهايه الاسبوع القادم حسب المعطيات اللي عندنا
8: 26 27 في سوسه
6: 26 27 في سوسه
8: في احدى النزل تحب نسمي
6: 26 27 في سوسه
8: في سوسة
6: محليك دكتور في سوسة
8: في سوسة يعني
6: مفتوح لي ديت حاجة بيه أنا عجبتني للطلبة ونجموا يسجلوا مفتوح للمهنيين معناها الأطباء بتاعنا الكل
8: المستشفيات والقطاع الخاص والريزيدان ذم المقيمين فمن الكل ينجم يشاركوا فيه. ودجا حتى كي تشوف الكلفة متاع المشاركة يعني رمزية أبعد الحدود. يعني أنا كنقول لك أنا رو عندك انسكريبسيون باش تطهر للمحاضرات وكل شيء 150 دينار فيها دو بوز كافي وفطور أنت الفطور ينجم نحي لك أكثر من شر هكا ولا خلينا نكون يعني اللي يهمنا المشاركة الفعالة باش يجيو يستنفعوا. أول حاجة ثم 12 ورشة تطبيقية للمحاضرات والحاجات اللي هي التقنيات الحديثة كيفاش يعمل كيفاش هذه حاجة. ثاني حاجة ثم طابل روند باش على المسؤولية الطبية وشنية اللي تمس الطبيب وشنية ما له وما عليه في التقنيات الحديثة يعني ولي بوستير هذوما يقدموهم يعني ديجا وفات الوقت نتاع قبول لي بوستير الناس يعملوا دي ترافو ويقدموهم سو فورم دو بوستير ويجي الأستاذ
6: يرقم
8: الانسكريبسيون نتاعو فات. أما الانسكريبسيون باش تجي تحضر المؤتمر
6: وانا مازال مفتوح
8: ماذا بيا يكون العدد باهي باش على الاقل اثراء الحوار والناس على الاقل تطور حتى في التقنيه نتاعها في العلاج
6: في المستقبل. فما محاضرات من موريتانيا ومن الجزائر، هل تجربتهم في عصر الذكاء الاصطناعي في طب الاسنان متطوره علينا احنا ولا شو؟ علاش هي الخلفيه والفلسفه هذه نتاع وجودهم معنا باذن الله؟
8: هو لتشريكهم اول حاجه باش يشوفوا براتيكمون احنا فين وصلنا في الوحدة. اكثر حاجه هو الاستفاده.
6: دونك لهنا كاينه مشاركه باش يستفادوا هما واحنا باعتبار نجموا احنا
8: النجم
6: نسوقوا الغادي
8: ونجموا الاساتذه نتاعنا ينجموا يتحولوا لموريتانيا باش يقوموا كما تقول انت يقدموا محاضرات قيمه في هذا التوجه وفي هذا التقنيه الحديثه.
6: باهي نجيك سيدي خليفه.
9: طبعا الملتقى هو الثاني في التعاون التونسي الموريتاني، قيمناش معناه نتائج الملتقى الاول.
8: لا، الملتقى الاول كان تونسي.
9: تونسي فقط.
8: اي هو هي الموريتاني دخلت اما الاولى كانت تونسي، يعني تونسي كان الحضور يعني غايه من الروعه، يعني ما كناش نستناو
6: في العدد
8: في سوسة. هذاك عاوننا النسخه الثانيه مي دخلت موريتانيا على الخط، حبوا يشاركوا حبوا يعرفوا. فمثلا انا نعطيك احصائيه موجوده في
9: ثم اخوه موريتانيين ياسر نشوفهم يجي يعالجوا في تونس في علاقه بالاسنان وغيرها من المسائل.
8: راهو تنجم تتطور. هو دواء اخيرا ظهر لي في جويلية تم امضاء شراكه بين تونس وموريتانيا اللي على حكايه الاكاديمي والبحوث العلمية، يعني باش يحبوا يمتنوا أكثر العلاقات. طيب مثلا نعطيك حاجة، ينجم يكون جاي لتونس وهو يبدأ يخدم في تقويم أسنان في بلاده، ينجموا نحن نلقاو صيغه اللي بلاتر دو ليزون من عند الطبيب نتاعو ويجي يكمل العلاج نتاعو عند الطبيب في تونس.
9: مطروح هذا في
8: يعني هذا ما نكذبش عليك، حكيته أخيرا مع سعادة السفير اللي قابلناه على أساس
9: موريتانيا
8: وهو بيدو اقترح قال علاش ما يصيرش التعاون اعمق. فمني وحكي حتى على حالات معينه قال لي علاش ما يجيش يكمل علاجه في تونس وما يقعدش كل قلت والله هي فكره طيبه ومطروحه وربما نلقاو فيها اليه للعمل.
6: باهي خرق العاده هذا كاينه باش قال لي خلينا نستقطب نوع اخر من السياحه الاستشفائيه. مهم جدا هذا هكا ولا لا؟ هل في القطاع نتاعكم في طب الاسنان تطورت هذه العمليه ولا اكتفينا بالزرع فقط لجنسيات اوروبيه؟
8: لا، في تونس راهو يجيو من كل البلدان، عندنا زملاء يعالجوا في ناس تجي من برا. هو تو كي يجي مثلا يعدي لك جمعه في اوتيل في تونس مره حط الزرعه واخذوا الطبعه وبعد جاء وركب وروحه موجوده. عندنا عده عيادات وعيادات متطوره في كل شيء، وعيادات توا ولات ثم عيادات كما تقول انت متعدده الاختصاصات.
6: نجموا نطوروا العمليه لسياحه استشفائيه في ميدان طب الاسنان؟ نجموا؟
8: ما قلت لك ثم بعض الثغرات لازمها تتسكر. وقت انت تعدل النومنكلاتور نتاعك باش تولي على الاقل مطابقه كي يجيك واحد اجنبي من برا وانت عندك شراكه مع كما تقول انت شركه التامين في فرنسا ما تنجمش تحط حاجه ماهيش موجوده في الكود. هذه من النقاط اللي هي
9: شكون يحلها المشاكل هذه؟
8: وزاره الصحه.
9: وزاره الصحه
8: سلطه الاشراف هي وزاره الصحه تستدعي العماده وما فيها باش تصل على النقابه ونقعدوا مع بعضنا في مائده مستديره ونطرحوا الاشكاليات الموجوده. هذا اذا نحبوا نفركسوا على حلولها.
6: وانتم بربك يا عماده ونقابه تخدموا مع بعضكم على حسب ما بلغني كونوا كل واحد يخدم وحده.
8: والله العماده هي دورها ما نديش نقول لك حاجه، كل حد عنده دوره، كل حد عنده اختصاصاته في نشاطه. تنجمش تتدخل انت في سامحني العماده باش تعدي الطبيب على مجلس التاديب، انت ربما دورك مش تدافع عليه مثلا ولا تخفف عليه. اما العماده هي تنظيم القطاع ويعني تتلقى شكاوات المواطنين والا المشاكل ما بين الاطباء. اما بالنسبه لي نحن دورنا كنقابه ندرسوا ونحاولوا ندافعوا بما امور قانونيه على زملائنا.
6: انا نسال توا مثال علاش سالت هذا، نشعر كانه العماده مش موجوده في الملتقى هذا مثال، لانه موجوده كليه الطب بالمناسبه
9: مستشفيات
6: ومستشفيات عموميه لدرجة جهوية للصحة بسوسة، نقابة موجودة، من حدش العمادة مش نيبالا.
8: العمادة مش من دورها باش تنظم مؤتمرات.
6: لا تشارك مش نظم.
8: ربما
6: تضيف ولا لا؟
8: تكون مدعوة.
6: اي مدعوة ما تنزل دعوة.
8: لا ربما تم دعوتها من طرف
6: المنظمين.
8: اي
6: انتم شركاء للمنظمين؟
8: لا انا ما نكذبش عليك، انا شريك في التنظيم، على خاطر نحن عندنا ايكيب متكامله في اللي له بسبونسور واللي له بالتريزوري واللي له، فهمت؟ ما نجمش نقول لك اما الدعوه تكون موجهه من مثلا عندنا الاداره الجهويه للصحه، ربما هي توجه دعوات وعلى حسب ما بلغني وجهوا دعوه الرئيس العام.
6: ان شاء الله يكونوا موجودين وان شاء الله نتعاونوا، كل هؤلاء المتدخلين في الميدان يديهم في دين بعضهم باش يصلحوا ما يجب اصلاحه على مستوى اللي طالبوا به انتم. ودو اوسي يستفاد راهو المواطن التونسي، ونستفادوا حتى اذا كان نركز السياحه الاستشفائيه. سيدي خليفه،
9: السياحه الاستشفائيه والمواطن هو بيدو اللي يعدي عند طبيب الاسنان. يعني التعريف قديش تو في طب الاسنان مختلفه عن الاطباء الاخرين ولا
8: مثلا
9: احنا فيزيت انتم موعدكم على مراحل ال
8: ايش نفسر لك؟ بالنسبه لي نحن الفيزيتا في حالات قله، وقت يجيك مريض عنده سيلوليت عنده كذا ما تنجمش تحط عليك يد باش تعطيه دواء. اما باش تجي باش يقلع ولا باش يعمل تنظيف لثه ولا باش يركب جسر ما تدخلش فيها كونسلتاسيون، يعني تقول لي ما عادش عندك

0: يعني كذبش عليك يعني
1: الدب متاعنا من خيرت ما فما صراحة في هذا الموضوع صراحة من خيرت
0: ما نحسبوش فلوس. أنا كيجيني وجهه منفوخ نخمم له وقتاش كي نعطيه الدواء يتفرهد هذيك قبل كل شيء. أما حكاية التوجيه كشرة
2: مشاكل المتأتية مصدرها في الأسنان في تونس وديما نقيموا في الأمراض المعدة كذا مشاكل الأسنان بالذات في تونس الأكثر تقريبا
0: نقول لك حاجة راه التسوس متاع الأسنان
2: التقويم ولا التسوس ونعكس التسوس على بقية صحة الدم
0: هو تور وحاليا برشا برشا وعي موجود من بعض المواطنين أنا نشوفهم في سامحني في الزباري متاع التقويم وإلى
1: علاج الزباري ظاهرة جديدة عند الصغار كله ولا
0: وحتى عند الكبار
1: زاد ينجم يقوم
0: والله عند الكبار
1: مازال يقوم في سنية
0: كل مراحل الجمالية ايش تحب تعمل كل هذا فهمت كيما دونك براتيكمون انا هذا شنو النجم يعني النجم تكون نشجعوا على التثقيف الصحي اللي عند بعض الناس الحق معها ما قال لي كيما واحد اعلامي قال لي مره هذاك موجود في جوجل قلت له سامحني موجود في جوجل
2: شنو موجود في جوجل
0: جوجل لو قال لك يعني انت انا حبيت مره عملنا مشروع نتاع مع وزاره الشراكه مع وزاره التربيه باش نقوموا كيما تقول انت بجوله للمدارس ونعملوا تثقيف صحي وناخذوا كل الحالات المعوزه فهمني ولا على حسابنا كليت عليها العصا
1: عليه
0: ما نكذبش عليك ربي يهديهم ايش تحب نقول لك
1: مخلوق هذه مبادره رائعه جدا
0: والله قسما بالله سلتها قلت له سامحني بطلني انا غلطت دونك بالنسبه لينا احنا اذا نعملوا نكثفوا من التثقيف الصحي للزملاء ونحدوا من تسوس الاسنان راهو الرقم طيح هذه الدوله تربح في بلاصه تقعد انا نعطي فيك في دويات واللي هي الزرسه هذيك هي تتعلج تتقلع انت اربح لك ماديا
1: واضح نحب نشكرك على تلبية دعوتنا وحضور معنا نشكر زادة الدكتورة طبيبة الأسنان اللي هي في مستشفى سهلول وأيضا أستاذة في كلية طب الأسنان بالمنسير نايلة زكار يعطيها ألف صحة اللي هي كانت حريصة أن تكون موجودة في الماتينال وهذا يشرفنا وإحنا سعداء بهذا
0: أنا من المنبر هذا نتوجه لها بكل الشكر والتقدير والاحترام أول حاجة كفاءة عالية في العلاج والتنظيم المؤتمر الكل هي رئيس اللجنة العلمية هي والإيكيب اللي معاها خدموا ليلة النهار كان أوريك أنا حتى في التواصل ما بيناتنا بالفيسبوك وبال يعني يوميا باش أدق النقاط تحطت عليهم ويعطيها الصح يعطيها الصح
1: وربي كفر زكار شكرا لك دكتورة إن شاء الله نبقاو في المتابعة ونشوفوا حتى التوصيات اللي خرج بهم هذا المؤتمر المهم نذكر أنه في نهاية الأسبوع القادم
0: نحث الزملاء
1: 26 في نزل في سوسة
0: في سوسة
1: والمشاركة تفيد برشا خاصة أنه باش يكون الملتقى هذا الملتقى الثاني للتعاون التونسي الموريتاني أفاق جديدة لطب الأسنان في عصر الذكاء الاصطناعي ريت الحاجات الجديدة الكل باش تتمكنوا منها وحتى فما ورشات كاريمون
0: ورشات الحالات المستعصية باش يوريوا الزملاء كيفاش تمنع منك الحاجة ذيك كيفاش تعالج أصلا شنو ورشة
1: واضح اكستراوردينير هذا نذكر انه في نهار 26 و27 وهيك لافيش شوفوا فيها دوزيام سيمينار هذاك نتاع طب الاسنان المنظمين نحب نحييهم لدرجه اولى الصحه بسوسه ايضا مستشفى سهلول كليه الطب الاسنان بالمنستير وايضا نقابه اطباء الاسنان بتونس انا ما نسيت حتى حد
0: جمعيه الوجه والفكين بموريتانيا
1: مرحبا بهم منورين يا سيدي حضره امين عام نقابه اطباء الاسنان بتونس عادل بن سميده شكرا لحضرتك على تلبيه الدعوه ميرسي بكون شاء الله موافقين فاصل ونتواصل المشين السوسة زادة مرة أخرى
3: جوهرة FM téléchargez notre application جوهرة FM sur App Store et Google Play l'application جوهرة FM ديما معاك على App Store و Google Play جوهرة FM publicité الكرتابة حاضرة التبليه حاضر الرونتري حاضرة في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات مونوبخي ديما معك

0: وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد العب مع بوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء. جوهرة
1: بوبليسيتي. صباح الورد، انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
2: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
3: على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. تعرفوا جيدا مراكز الأعمال في تونس وعندنا 19 مركز أعمال في كامل تراب الجمهورية يقوموا بخدمة جليلة والأكومبانيومون والمرافقة وأيضا خلف المرافقة هذه خليفة أنه في قلب بعث الأعمال يوصلك ويختصر لك الثنية في عود
4: ينجحك في النهاية
3: بالضبط ينجحك وربحك الوقت ويوصلك. يقولوا لي في وضعية صعبة للغاية منذ جوان الفرد.
4: يبدو أن اللي رافقوا في الأعمال هم ما عندهمش عمل.
3: ما عندهمش عمل.
4: ما عندهمش مرتبات.
3: إيش عملوا باش ما عندهمش أعمال ولا مرتبات؟ خلينا نشوفوا شنو هي الحكاية من خلال هذه الاستضافة في المتابعات واللي جينا السوسة السيدة أمال البريني مديرة مركز أعمال سوسة.
5: متابعات متابعات
3: سيدة أمال البريني شكرا لك مرحبا بك وشكرا لحضرتك على تلبية الدعوة والحضور معنا في الأستوديو.
6: صباح خير. صباح خير الناس الكل. يعيشك سي حاتم اللي قبلتني اليوم. عايشك. حبينا نوصل صوتنا عن طريق راديو جوهرة فيم. نعرفوا لا راديو هذه مسموعة وصوتها واصل تونس كاملة.
3: مرحبا بك.
6: يعيشك إن شاء الله صوتنا يوصل للمسؤولين المعنيين بالأمر دونك باش يحلحلوا الوضعية المتردية ياسر نتاع مراكز الأعمال ومتاع الأعوان.
3: علاش متردية؟ يعطيني بالجد اللي سمعته كونه الموظفين غاديكا منذ جوان ما يصبوا لهمش في الشهرية.
6: صحيح.
3: وما يصبوش عليهم لسينير ولا سينسس.
6: صحيح. الوضعية متردية عندها سنوات الحقيقة وإحنا نطالبوا معناها تسوية وضعيتنا الإدارية وال
3: ما كومش مرسمين أنتم؟
6: مرسمين نحن مرسمين. إحنا تمت معناتها أحداثنا في 2005 بمقتضى قانون 57 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005. القانون هذية في كل شيء، فيه كيفاش المراكز هذية مش تخدم، فيها لي بيدجي كيفاش باش يتصب ومن وزارة الصناعة، في كل شيء إلا معناها نظام أساسي يحفظ حقوق الأعوان. ما فهمش
3: نظام أساسي.
6: ما فهمش النظام الأساسي هذا لا يحدد.
3: قديش عندنا 19 كما نعرف أنا 19 مركز أعمال في تونس.
6: أعمال في الجمهورية الكل.
3: شو دوركم بالضبط مثلا للأعمال؟ شو تعملوا للأعمال؟
6: إحاطة بالباعث الشاب إلا باش يجي يبعث مشروع. تعرفوا إلى الوظيفة العمومية ما تنجمش دخل الناس الكل. الناس الكل مش باش تلقى خدمة زادة في البريفي دونك. المبادرة الخاصة هي الحل. دولة حاطت مراكز الأعمال باش تعاون الشباب هذية باش يبعث المشروع متاعه في أحسن الظروف ويكون مؤطر من خبراء.
3: السيدة أمال بريني مديرة مركز أعمال سوسة، قديش من شاب أطرتوه أنتم في سوسة؟ أعطيني سوسة وأخذها مسار وعمل مشروع.
6: احنا من حسب التقرير الاف سي عاصح
3: الاف
6: الاف بالطبيعه.
3: بارك الله عليكم.
6: من 2005 رانا عندنا 21 سنه في دومين الاحاطه والتكوين.
3: برافو.
6: معناها ما فماش حتى حد ما يعرفش سنتر دافير دو سوس ولا سنتر دافير جران تونيس ولا سنتر دافير دو كيف ولا موجودين في تونس كاملة. معناها
3: وين موجودين توما في سوسة سنتر دافير؟
6: سنتر دافير في بحر معناها معروف
3: في قلب بحر. نحب نسأل حاجة، علش ما كومش قاعدين تخلصوا من جوان جويلي أوت
6: في إطار أربع شهور وفما شكون خمسة شهور ديجا عايد بلا الشهرية معناها في مهدية زملائنا في زغوان كذلك.
3: وتمشي وتخدموا معناها
6: نمشي ونحلوا البروات أي خطر ما جانيش حتى أمر بالإغلاق معناها بغلق المراكز ما نجموش نتصرفوا من روسنا. هذا يا مرفق عمومي.
3: قديش العدد متاعكم؟
6: ذو مصحة اقتصادية. احنا الكل في الكل فما 57 إطار
3: 57 موزعين على 19
6: بالماستير الأكثرية راهو ماستير في بعض المشاريع. ما حناش هي معناها كاكاو برا نغزر لك باهت سي حاتم. احنا بيدنا باهتين معناها كيفاش وصلنا للوضعيه هذيا. وضعيه معناها كارثيه باتم معنى الكلمه. عباد ما خلصتش من جوان معناها ما عملوش رونتري سكولير، ما صيفوش، ما تفرهدوش، ما عندهمش باش يداويو سي حاتم معناتها بالحق.
4: استاذ انتم المرتب شنو هو مصدره؟ الوزارة اللي ترجعوا لها
6: بيجي عطيتونا الوزارة يتصب لنا معناها بالترانش.
4: شنو وزارة الصناعة؟
6: وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، الإدارة الجهوية، الإدارة العامة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
3: كيف تكلموهم مش يقولوا لكم؟
6: مشينا لهم وكلمناهم، بعثنا لهم لي كورسبوندونس. من 2021 ما تصححش عقد برامج، معناها عقد عقود البرامج ما تصححتش، قطعوا علاقتهم بينا بريسك من 2020 كوتي معناها فلوس، قالوا لنا باش ندبروا لكم منا مغادي. احنا باش قاعدين نسويو في الوضعيه، قاعدين نخدموا لكم في امر جديد اللي هو يتعلق بضمكم للابي، وكالة تنهوض بالاستثمار بالصناعة والتجديد. وقاعدين نشوف لكم في حلول، وهذا ياخذ وقت. اي سامحني انت، هذا ياخذ وقت، ما اقرا له حسابه البريود هذيا نتاع ترانزيسيون بينات الضم وكل، تقرا له وقت نورمالمون. مش
4: انت وزملائك قداش عندكم خدمه في الوكيل؟
6: انا من 2013
3: الكل والزملاء زاد من 2013 57 زميل
6: زوز بحذية 2018
3: اللي في سوسة
6: 2005 سي حاتم.
4: من 2005
6: من 2005
4: قالوا له وتوا ماهوش قاعد يخلص.
6: اصبر معناها ما فماش هذه اصبر، يظهر لي ما حد ما يصبر من غير شهرية ومن غير تغطية اجتماعية سرتو، لازم معناها عائلات صغارهم و نحكي لك وضعية معناها وصلوا ما عندهمش حتى معناها طلبوا معناها تسلفوا. ايه من بعد كيفاش مشينا مرتين ولا ثلاثة مرات 7 جويلية 21 جويلية 18 أوت الوزارة متاعنا وزارة الإشراف، قابلنا سيد رئيس الديوان، قابلنا سيد الوزير، قابلنا
3: بغنية يقول عند السملالي ولا المورالي. نسمع في حكايات غريبة قالوا لي هذا الفنشة، نسمع في حكايات غريبة جدا في الوظيفة العمومية.
4: في الوظيفة
3: مرسمين
4: وفيهم ناس راه مؤخذين قروض هكا ولا
6: بيان سور؟
4: كيفاش يعملوا توفروا البنك؟
6: حضرنا احنا كان هكا نوريكم كيفاش معناتها طلبتنا البنوك في معناها توضيح. فهمت عباد ما لقاوش كيش يصبوا لهم معناها كيفاش يجبدوا لهم لزانويتي متاحهم معناها متاع القروض
3: لقصات متاع
4: هم الكل 57
6: الكل في الجمهورية. اي
4: سبقهم مش ياسر
6: احناش برشا
4: تدخل الاف وكذا.
6: احنا تبقى نستناو في باش يعديو هالامر هذا اللي حضروه على مجلس وزاري باش يقولوا العوين هذوما باش نزوهم لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
3: وبعد وين يحلوا
6: المراكز؟
3: وبعد وين
6: احنا نستناو توا عندنا ثلاثة عندنا 21 سنة نستناو في هيكلة.
3: الهيكلة هي يا سيدي فما أمر يتعدى على المجلس الوزاري، بعد ما يتعدى على المجلس الوزاري يمشي للتطبيق ولا يمشي المجلس النواب بالشعب؟
6: لا باش يمشي للتطبيق.
3: فارق العهد.
6: أما هذا الكل حتى نعملوا له بيدجي، حتى نحطوه في الـ في الـ في الميزانيه نتاع الدوله، زاد هذوما 57 عون باش يضافوا الهيكل الجديد. فهمتني شنو نقصد؟ دونك البيريود هذيا اللي باش نستناو فيها نحن، اسكو باش نقعدوا بلا شهري؟
3: هذا السؤال ما تروحوا بربي. قاعدين تخدموا في التوقيت نتاعكم اللي داري وترافقوا وترافقوا فيه يجي وشبان وترافقوا فيهم وتبعثوا في المشاريع وكل شيء.
6: ما عادش عندنا باش نوفروا لهم سي حاتم، ما عادش عندنا باش نوفروا لهم مثلا حصص تكوينيه خاطر هذا ساكو دو لارجون. خبير محاسب، كنا كل جمعه يجينا خبير محاسب. توا احنا مهدين زاد باخلاء المحل. سيدي
3: توما كارينو
4: توما كارينو ولا هما؟
6: كارينو بعث لي عاد المنفذ ديجا وبعث لي السيد الوالي. السيد الوالي في علم معناها، بعث له مراسله قلت له وضعيتنا كذا وموا تدخل معناها حتى يتدخل يوقف كان فما قضية باش بتصير ولا حاجة فهمت حتى ريبونس.
3: على كل احنا السيد الوالي السلطة الجهوية والوطنية على المستوى المركزي دوسي عطاش المركز ولادنا وابن مغادها وقاموا مجهود كبير برشا أعمال وصلوها وأطروها وقاموا بواجبهم. هذا إذا كان فما تغيير لسياسة الوزارة وما عادش باش تخلى على المراكز هذا ينوزعهم على إدارات أخرى
6: حتى المعلومة.
3: ثم ما يبقاوش معلقين وسي غير شهريات
6: حاتم المعلومة ما توصل ما توصل ما توصلناش ما
3: ان شاء الله يجاوبونا لو خاين في وزارة الصناعة يقولوا لنا شنو هي الحكاية
6: ماهمش قاعدين يبعثونا حتى فاش قاعدين يعملوا شنو ولا باش يصير قاعدين هكاك اي حتى ميل راهو من افريل انا شفت لي زيميل من افريل وقفوا لي زيميل
4: يقول لك كيفاش هذا
3: كيف مرسمين في المشون
4: هو علاش استغرب واحد من 2005 ياخذ في مرتب ويخدم فجأة يتقص ال
3: ان توكا هذه لو سيستيم دو بودجي باش نخلق آلية هذه آلية تخلقت
4: هذوما ماهمش آلية هذوما توا ناس تخدم عنده 10 سنين و 15 سنة
6: هذوما هياكل عندهم إشعاع على المستوى الجهوي معناها معروفين في الجهات
3: لا آلية لمرافقة مش آلية لكم أنتم آلية لمرافقة الشبان اللي باعثين الشبان والباعثين بشكل خاص خلقناها عملنا لها بسرعة هذه المراكز خصناها خليتها معلقة وزارة الصناعة تقول لك ليه معناها براتيكمون ما عندي وين نحطهم الآن أنا نلوج لهم باش ننزلهم اللابي زادة ولا حاجة أخرى كأنه ما عندهم حتى حد توتيل متاعهم معناها كأنهم معلقين.

0: بس ما فهمت من كلامك سيدة المديرة.
1: آخر مرة مركز أعمال سوسي باش نقولها على الملأ زادا، آخر مرة سكروا علينا باب الإدارة، باب الوزارة،
0: بما معنى
1: سكروا دوروا المفتاح وقالوا لنا ما عادش تدخلوا. اي سي استقبلناكم لا ديرنيغ فوا، توا زايد جايين، ورغم اللي احنا قبل ما نعملوا وقفه احتجاجيه نعلموا السلطات المعنيه الكل، نعملوا باجراءاتنا القانونيه الكل قبل 15 يوم، نعلموا والي سوسه، نعلموا والي تونس العاصمه، نعلموا الوالي، نعلموا الاداره اللي ماشي لها، الوزاره اللي ماشي لها، وين باش نعملوا الوقفه، نعملوا اجراءاتنا القانونيه كل بالوقفه. اخر مره
0: اخر وقفه احتجاجيه وقتاش عملتوها؟
1: 18 اوت.
0: هذا اللي مخل معناها ما خلاش حد منكم يدخل باش يقابل مسؤول غادي به. ثم هل صحيح فما وقفه اخرى تبرمجوا لها قاعدين
1: ان شاء الله؟
0: بجد
1: ان شاء الله.
0: وقتاش هذه؟
1: هذه يلزمنا زاد نعملوا الاجراءات القانونيه، راهو ما نعمل
0: وقتها تعنوا عليها. ايه؟ شكرا لي كمال بنين، ان شاء الله نلقاو حلول ما نوصلوش للوقفه الاحتجاجيه، ان شاء الله صوتك وصل، ان شاء الله ان شاء الله زاد وزاره الصناعه تجاوبنا في خصوص مراكز الاعمال هذوما. ويعطيك الصحه امال البريني اللي اتصلت بينا وشديد صحيح باش تكون معنا، باعتبار قلت لنا راهو عندنا ثقه في جوهره اف ام تي في باش توصل لنا صوتنا، ان شاء الله صوتكم وصل. يلا فاصل ونختموا حصتنا مع لو بون بلان كيما العاده نتاع لاشين المرادي.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: مازلت شد صحيح باش تفرهد العائلة خاطر ما تفرهدوش كما يجب في فصل الصيف. الصيف ما فيهش في المراد. مازال بأجواء رائعة جدا يخلقوا لك صيف ثاني ليك انت وللعائلة. اي صيفكم ما فيهش في المراديو تيلز. اي نعم الصيف مازال مواصل والعروض الأحلى عودت رجعت مع المرادي. كل برومو اللي تحطت في الصيف عودوا رجعوا ولربما تزادت حاجة في التخفيضات فما زيادة فيها مع الفلاش برومو متاع سلسلة المرادي هوتيلز. تمتعوا بتخفيضات توصل إلى -30% قلت زادت هيك التخفيضات للإقامة من 11 سبتمبر حتى 31 أكتوبر. معناها من توا الى تختار انت الى حدود 31 اكتوبر. لكن الريزرفاسيون مفتوحه حتى لنهار 21 سبتمبر. مازال عندنا وقت يوم 17 و18 و19 و20 و21 انكلو 5 ايام باش تخلط تعمل لا ريزرفاسيون وتتمتع ب ريدكسيون توصل للموان 30%. المرادي هوتيل سانيماسيون راهي نهار قايله ليل على طول النهار والليل. عندكم اون انيماسيون ليكم انتوما العائلات التونسيه والتوانس الكل اللي يختاروا باش يكونوا في هالفتره هذيا دون لي زوتيل دو لا شين المرادي. بيسينات زاد على كيف كيفكم في كل نزل. توبوغان موجود. الماكله البنينه هذيك عمل تحصيل الحاصل. ماكله بنينه متنوعه من التونسيه للعالميه. سيفك راهو ما فيش مع المرادي هوتيلز. اطلبوا توا 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 70 105 720 ثلاثة مرات .المرادي.com. نعاود دوبلفي ثلاثة مرات .المرادي.com. مرسي المرادي، مرسي لكم انتم مع المتابعة والاهتمام. تلقاو غدوة بإذن الله من 6 للتسعة متاع الصباح. باي وتحية تونس.
0: صباح الورد،
1: صباح الورد،
0: صباح الورد، ترجع لكم غدوة من 6 للتسعة متاع الصباح.

0: حياتي.
1: في الكونيكسيون ما يجدنا حد. نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سبق عصرك.
2: عام دراسي جديد، اليمامة زيدة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع ونجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل، مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
3: جوهرة
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أسند المعهد الوطني للرز الجوي في خريطة اليقظة الصادرة هذا اليوم الخميس اللون البرتقالي، ما يعني درجة إنذار كبيرة إلى ولايات الساحل، سوسة والمهدية والمنستير، حيث يتميز طقس هذا اليوم بتساقط أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بعد الظهر، مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية أثناء السحب الرعدية تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، وقد تسبب الأمطار الغزيرة في فترات قصيرة في تشكيل السيول وفيضان الأودية والمناطق التي عادة ما تشهد تراكما للمياه. أشرف والي سوسة سفيان التنفوري أمس على جلسة عمل عن بعد خصصت لمتابعة ملفي الشؤون الاجتماعية والوضع البيئي والنظافة العامة بالجهة. الوالي أكد خلال هذه الجلسة أهمية العمل الميداني للمعتمدين وتفعيل دور العمد بمرجع النظر للإلمام بمختلف الوضعيات الاجتماعية وخاصة الهشة منها، والحرص على التنسيق مع المصالح المعنية للانتفاع بمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية الموضوعة في الغرض. كما أكد ضرورة المعاينة الميدانية أيضا للإخلالات البيئية والعمرانية وتفعيل اللجان المحلية للتصدي للمظاهر المخلة بالبيئة وجمالية المدن. أفادت مصالح إدارة المياه العمرانية بالجنوب أن صيانة وتدعيم المنشآت الحامية من الفيضانات بولاية تطاوين والتي تم إنجازها في إطار صفقة إطارية تمتد على 3 سنوات ارتفعت الاعتمادات المخصصة لها مقارنة مع سابقتها من 800,000 دينار إلى 1,000,000 دينار. من أخبار الجهة أيضا، وفي إطار متابعة نسق إنجاز المشاريع العمومية المبرمجة، عاين والي زغوان كريم البرنجي أمسي بمقر فوج وحدات التدخل للحرس الوطني بزغوان تقدم أشغال مشروع إنجاز وحدة التدخل السريع الذي رصدت له اعتمادات مالية تناهز 1.1 مليون دينار، وسجلت أشغاله نسبة تقدم بلغت 70%. دوليا يجتمع قادة عسكريون أوروبيون وعرب في باريس هذا اليوم الخميس لتقييم احتياجات القوات المسلحة اللبنانية ومناقشة اقتراب انتهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان اليونيفال، وسط مخاوف من تجدد حملة عسكرية إسرائيلية في جنوب البلاد. أفادت قناة فضائية تابعة للحوثيين في اليمن بأن ضربات سعودية أدت هذا اليوم الخميس إلى مقتل شخص، فيما استهدفت أخرى 3 أبراج اتصالات في البلاد. إلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net.

0: تاع 20 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: السلام يا جوهرة فهم. طوى نسمع عدد التلامذة ومع العودة المدرسية حسب الظاهر يقول لك انت التلامذة بدأت تنقص، الناس تنقص من نقص الولادات، لكن قد ما تنقص الولادات قد ما تقتل البطالة عند الأساتذة والمعلمين. نعم، وإذا الناس قد تقرأ تقرأ يولي أستاذ يولي المعلم في الآخر ما يلقى يقري. علاش؟ لأن الأطفال فهمت قلت، الناس كله ولا فهمت كما نقول تقلل ودل. أنا ننصحكم الحقيقة باش ترجع فهمت الزيادة في الناس، لأن فهمت تحديد الناس هذايا تسبب في التهرم السكاني.
2: سيد الولي 51 رخصة توكلي عندك 20 يوم مستنوا فيهم باش خرجهم يرحم متي كابل ظروفها تعب.

0: كنت كمان صغيرة وعندي مسؤوليات وعندي ظروف يعني بكر رب العالمين وانتو سكولي سيد ولي يرحم والدين والديك خرجينا 51 وثبتين فين ولا سبعين الأخرين اللي قلتلنا عليه يرحم والدين والديك عايشك يرحم والديك.
1: نحب الحكومة ترجع الرافل رجعوا الرافل الشباب يبات في الليل هات فشيت كتباتك يسقوا ريقين نص النهار نص النهار يقوموا حذروا رويحهم يفطوا حذروا رويحهم لليل حط الرافل رجالنا كنتوا شبابنا يحطوه في الرافل مو ولادي الله يرحمه ينعمه كان يخافوا الخنفوسة مش يعد جيش متاعه وهذا الخوف ما عادش يعرفه يعمل كل بيه خرجوا شباب في جيش حطوه طويل يرجع لكم راجل ماهوش لا متاع ضرب ولا شيء يخرجوا النجارة والحديدة والسيغية طو يخرجوا على الزنغالي ولادي
2: بعدين فهموني أخي مش فاهم أخي حتى اللي سي بيلوت تدخل الفوضى هو زادة أخي كيفاش لامزة يقرأ من 8 للستة متاع العشية يقرأوا من 5 للستة ماتيماتيك هل يعقل أنه نقو المات ولا الفيزيك في آخر ساعة من النهار هذا نموذجي يدعم يحسر عن نموذجي بالحق فماشي شكون يخمم معاهد عندك شيء عندي
3: فرق قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
4: تخيل تفيق غدوة وتلقى روحك من غير فيسبوك ومن غير انستغرام ومن غير تيك توك ومن غير حتى إشعار هل تنجم تعيش عادي؟ ولا ولينا نعيش على السوشيال ميديا أكثر من اللي نعيشه في الواقع؟ علاش للدرجة هذه ولينا اليوم مدمنين على التيك توك والفيسبوك والانستغرام؟ شنو ما الإيجابيات وشنو ما السلبيات؟ هل تنجم تعيش من غير وسائل تواصل اجتماعي؟ هذا موضوعنا لحلقة المشهد باش تشارك معنا سجل من تواصلك على الموزع الصوتي 73-243-3-0 ولا اتصل بنا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800 ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد المشهد يكشف الستار عن الحقيقة
5: المشهد مع زهير الجيس من ماضي ساعة للماضي ثلاثة دوريمي

Show FM. Evdenia.

0: بيزنس نيوز. بيزنس نيوز.
1: مرحبا بكم معنا نسكل في بزنس نيوز. باش تنظم الجمعية التونسية للنهوض بالثقافة المالية الدورة التاسعة للجامعة الصيفية للقطاع المالي، هذا باش يكون خلال الفترة الممتدة بين 18 و20 سبتمبر الحالي بأحد فنادق منطقة ياسمين الحمامات. باش تركز أعمال هذه الدورة الجديدة على موضوع محوري يتعلق بإعادة التفكير في نموذج أعمال البنوك التونسية بمشاركة عدد من الخبراء والفاعلين في القطاعين المالي والبنكي للتباحث حول التحديات والأفاق المستقبلية للقطاع المصرفي التونسي وسبل تطويره لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. يحظى هذا الملتقى بدعم ورعاية من المؤسسات المالية والبنكية والهياكل الفاعلة في هذا القطاع. وفقا لآخر تحليل موجود على موقع البنك المركزي التونسي، فإن الحساب الجاري لخزينة الدولة في تاريخ 16/9 فيه 1542 مليون دينار، الموجودات الصافية من العملة الأجنبية في حدود 24736 مليون دينار بأيام التوريد، فإنها تغطي 97 يوم توريد. قيمة الأوراق النقدية المتداولة في السوق بنفس التاريخ في حدود 29877 مليون دينار. تشارك 11 مؤسسة تونسية تنشط في قطاع الصناعات الغذائية ضمن فعاليات الدورة 35 من صالون وورد فود موسكو المزمع تنظيمه من 15 إلى 18 سبتمبر في مدينة موسكو في روسيا، وفقا لما تقدم به مركز النهوض بالصادرات. تأتي هذه المشاركة اللي نظمها المركز بدعم من سفارة تونس بموسكو ضمن إطار يتميز بحركية إيجابية لصادرات الصناعات الغذائية التونسية نحو روسيا، اللي شهدت زيادة بنسبة 57% خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 26، أي بارتفاع قيمته 22.5 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 25. هامش هذا الصالون يشارك وفد يضم حوالي 15 رجل أعمال تونسي بقيادة غرفة التجارة التونسية الروسية ضمن هذه الديناميكية الاستكشافية. الهدف هو مضاعفة اللقاءات مع الفاعلين الروس وتحديد فرص جديدة للأعمال واستكشاف مجالات للشراكة والتعاون من شأنها تعزيز تطوير المبادلات التجارية بين البلدين. أيضا تشارك تونس في فعالية المعرض العالمي للنقل والخدمات اللوجستية 2026 المنعقد في مدينة هانوفر الألمانية إلى غاية 20 سبتمبر الجاري. تأتي هذه المشاركة وفقا لما جاء على الصفحة الرسمية لسفارة تونس في ألمانيا بتنظيم مشترك بين الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات ومجمع ميكاترونيك تونس. تم بالمناسبة إطلاق جناح تونسي خاص يحمل اسم إي موبيليتي فروم تونيزيا بهدف تسليط الضوء على الكفاءات والحلول التونسية في مجال التنقل الكهربائي والذكي. هذا الجناح يضم مؤسسات تونسية متخصصة في صناعة مكونات السيارات وقطاع الغيار والهندسة والأنظمة المدمجة. صادقت لجان إسناد الامتيازات على نحو 1643 عملية استثمارية بقيمة مالية نهزت 267.9 مليون دينار خلال الشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، وفقا للنشرة الإحصائية اللي نشرتها البارح وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. جاء القطاع الفلاحي في المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات المصادق عليها مقدرة ب 159.6 مليون دينار، يليه قطاع الخدمات المرتبطة بالفلاحة والصيد البحري ب 53.8 مليون دينار، ثم قطاع صيد البحري ب 28.6 مليون دينار. دوليا نكشف المتحدث الرسمي باسم شركة البريغا لتسويق النفط المهندس أحمد المسلاتي عن تأثير تأخر وصول بعض شحنات الوقود على انتظام الإمدادات في مختلف مناطق ليبيا، وأكد في نفس الوقت أن الشركة تعمل على معالجة هذا الخلل من خلال إعادة توجيه كميات من مدينتي الزاوية ومصراتة نحو المنطقة الجنوبية لتخفيف حدة الأزمة. رجعت أسعار النفط اليوم الخميس مواصلة الانخفاض من الجلسة اللي فاتت عقب تقارير أفادت بأنه المملكة العربية السعودية تعرض شحنات إضافية من النفط الخام عبر سلطنة عمان، مما هدأ المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات. بالتفاصيل، انخفضت العقود الآجلة بدولار فاصل 88 سنت، وكان السعر في حدود 103 دولارات فاصل 95 سنت للبرميل. كيف تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى مستوى 100 دولار فاصل 66 سنت للبرميل. كالعادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي، 100 دينار جزائرية ب 2190 مليم، الدينار الليبي ب 460 مليم، الدولار الأمريكي ب 2925 مليم، واليورو ب 3373 مليم. نهاية بزنس نيوز في الأمان. بزنس نيوز.
2: جوهرة افهم تندانس
3: تندانس برعاية حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وكرناتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
4: اريدو طور عالمك
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلكم صوتنا عبر جوهرة اف ام توندونس لليوم كيما وعدت البارح باش نحكي على لومبوتياج امبوتياج نتاع شنو امبوتياج نتاع دي روبو نحكيو على شركات روبوات اللي هي موجوده في مدينه شيكاغو الامريكيه وين نلقاو لي ريستوران يستعملوا برشا لي روبو باش يوصلوا الماكله بالطبيعه اللي هي ديليفري بلغتنا العاميه دونك لي روبو هذوما نتاع توصيل الطعام ما عندهمش قبول كبير في مدينة شيكاغو وملي ظهروا لروبو هذوما في شوارع المدينة تسبوا في نقل السكان إلى المستشفى تسبوا زادة كيف كيف في تحطيم محطات متاع كيران شيء اللي دفع المسؤولين المحليين باش يعملوا منطقة حظر يعني تمنع الشركات من العمل في جزء معين من المدينة هذوما نحكيوا على شركات متاع الليفريزون كما احنا في تونس عندنا مشكلة لي فوردز هذوكم اللي يمشيوا ويوصلوا بهم الماكلة هما في شيكاغو عندهم مشكلة أخرى متاع لروبو نحكيه على لسان بيكا أوستين اللي هي مقيمة في شيكاغو أصبح مستنسة تمشي تعمل الجوغينج متاعها لقات لحظة غريبة على التروتوار سرب كامل من لروبو متاع التوصيل التابعين لشركة اسمها كوكو تسبوا في أمبوتياج على التروتوار بحذا حديقة لينكولن وظهرت عشرات لروبو وهي تتجمع على مساحة ضيقة جدا من التروتوار وكانت الأضواء الداخلية متاع لروبو هذه تشعل وتطفى الشيء اللي خلى عبور المكان أشبه بأن باركور دوبستاكل وإلا مسار عقبات حقيقي حسب ما خرج على موقع اسمه فيتوريزم ويبدو أنه المشهد هذا جاء بعد خلل غريب في الليروبو هذوما اللي هما ما همش فاهمين رواحهم لا هما وين ممكن الجي بي اس متاعهم طاحهم بان ما يعرفوش اسكو يلزمهم يمشيوا للمساحة هذيك وإلا يلزمهم يهربوا من المساحة هذيك دونك دخلت بعضها ديروبو دخلوا في وسط بعضهم وسكروا التروتوار بالكامل على الناس اللي تحب تستعمل هالتروتوار هذا نتبعوا شوية الموضوع هذا ونشوفوا اسكو المسؤولين المحليين في مدينة شيكاغو باش يستغناو تماما على اللي روبو هذوما ولا باش يعملوا مخالفات علاش لا يدخلوا بها الفلوس لبلدية شيكاغو إذا كان اقتضى الأمر هذا شو اللي عنا اليوم غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد ديما على راديو جوهرة وديما في فقرة تندانس
2: جوهرة تندانس تندانس

0: كابوتشينو كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: العشرة ودرجين على موجات الجوهرة فهم الدنيا وما فيها صباح النور. إن شاء الله نهاركم سعيد الناس الكل. مرحبا بكم في صبحية جديدة وموعد جديد من كابوتشينو على جوهرة فهم بتاريخ اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026. ما نعرفش عندي إحساس إنه سيبان توا اليومية باش تبدأ تزرب شوية وما نعرفش إسكو هي اللي تزرب ولا أحنا اللي مزروبين. مرحبا بكم في موعد جديد من المتابعات والأخبار في كابوتشينو تيتا سويعة من زمان. دونك الموعد يتواصل إن شاء الله حتى الماضي ساعة مع ليكيب الكل اللي تصبح عليكم بكل الخير وتقولكم معانا تترشفوا قوة الصباح الثانية ومش الأولى. قد رحنا مستمعينا ما شاء الله يقوموا الصباح بكري صحصحوا يبدأوا نهارهم على بكري كلهم نشاط كلهم حيوية وإن شاء الله يا ربي صحة دايمة ليكم الكل. دونك إن شاء الله تلقوا معنا عديد الأخبار والمتابعات اليوم في كابوتشينو باش تشمل عديد المجالات. هكا فما شوية في ديفير فما شوية أكتواليتي فما علاش هكا وبرشا فقرات أخرى باش تلقاوها معنا اليوم في كابوتشينو اللي هو يتزامن مع اليوم العالمي دون سيارة. عجبتني والله عجبتني اليوم العالمي دون سيارة. اش نعملوا اي ناخذوا ترانسبور ولا نمشيوا على ساقينا؟ اون فيت هي ولا نقعدوا في الدار؟ لا يستحيل هذيك تقعد في الدار تدخل حسابات اخرى. لا لا ما فيها بس نقص وي من استعمال السيارات علاش لا. اذا لقيتوا البديل احنا نشجعوكم بيان سور. واذا تسمعوا فينا وانتم تسوقوا في كراهبكم نقول لكم استمتعوا باللحظات هذوك معليش التشنج هذاك الكل تبسموا بربي شويه مثالش نقصوا شويه من التزمير اي زاده ما فيها بس نطولوا بالنا على بعضنا نعطيوا الاولويه للمترجلين. ويظهر لي هذيا قواعد اساسيه للسير والجولان باش الناس الكل تروح سلامات بحول الله وتنطلق في يومها وتكون متفائلة بحول الله. دونك اليوم ترافقنا سعاد العدويني معالج في التنسيق العام نرجس قليلة في الديجيتال جهين رحومة في الإخراج التقني وسنام هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية باش تكون مع محمد حمائي بعد شوية آدم ونكملوا مع صابر رباعي ونزيدوهم كذا مسير كنت حابة أصوات رجالية بامتياز في صبحية اليوم على جوهرة فم. مرحبا بكم الناس الكل.

0: كابوتشينو كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: قهوتكم الناس الكل متابعاتنا كالعادة نبدأها لبورصة الأسعار اليوم كيفاش زعمة مقدور عليها وإلا لا كل التفاصيل باش تجينا من القيروان.
2: قديش اليوم؟
1: قديش اليوم؟ والإجابة عن طارق الفويل. صباح النور يا طارق، أهلا وسهلا.
3: صباح الخير سناء، تحية ليك ولكل مستمعي جوهرة فام. اليوم الخميس 14 سبتمبر 2026. وقت سنة وحكينا على الوضعية الصعبة لمارشيات القروان، على تعطل الأشغال سوق النحيسية سواء أكثر من عام، على الفضلات الموجودة في مخيط الأسواق. لكن المرة هذه فما نقطة مضيئة سنة، أنه فما عدد من الجمعيات في إطار معاضدة مجهودات بلدية القروان قامت الأسبوع ذي بعديد حملات النظافة، إزالة النقاط السوداء، كما جمعية نذكر على عين الذكر عين على تراث القيروان. جمعية هذه وفرت وقامت بكراء معدات شاحنات لتنظيف وإزالة بعض الأماكن اللي توجد فيها فضلات. أكيد مجهود باهي سنة،
1: يعطيهم الصحة والله.
3: برشا جمعيات أخرين ينسجوا على الجمعية على من نوال الجمعية هذه، لكن للأسف من جهة أخرى رينا عودة الانتصاب الفوضوي في حي محمد علي في نهج الصفاقس. يعني هذين انتصاب فوضوي فلوز زوز أنهج هذوما تم الغاء متاحهم وحولوهم وين فوق الواد، لكن رجع الانتصاب الفوضوي في حي محمد علي ونشفق بعد ما تم نقلهم وتخصيص مكان لهم. الجديد سنة أنه بعد جلسة بإشراف وزير الداخلية بش يكون فما انتداب لـ 30 عون لفائدة بلدية القروان، ربما يساهم بش أنه يحل النقص ذا في الأعوان وفي المشاكل متاع النظافة وبتاع حمل الفضلات في وسط مدينة القروان سنة.
1: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله مشاكل الفضلات والمشهد العام اللي قاعدين نشوفوا فيه الحقيقة يتحسن شوية، وهذه مساج راه ونطلبوها احنا في كل مناسبة يتطرح فيه موضوع البيئة والنظافة والمحيط والكل. فرجاء نزيد حتى من الجمعيات اللي تحب هكا تعمل حاجة، بربي حافظوا على الديمومة، ولا هذه الكلمة، حافظوا على الديمومة بتاع الأنشطة هذوما. راهو مرة واثنين في العام راي والله ما تحوكش كما نقولوا ما تعمل حتى شيء، يلزم الناس الكل تأمن بقيمة النشاط هذية أو الحاجة، وتأمن بقيمة نظافة المحيط والبيئة بصفة عامة، والنشاط يكون على دوام، والمواطن شوية والجمعيات شوية والبلديات شوية. يظهر لي عنا أمل لي أحنا نتحسن زيدا شوية. شقال طارق؟
3: بالفعل الثانية كما قلت هذيك عليش قلنا إن شاء الله برشا جمعيات ينزجوا على المنوال هذية ورورينا معناتها التحسن ملحوظ، وحتى كذا وكذا بلاص نظيفة راهو خليوها نظيفة، ما هي حتى اللي يتعدى ما عادش يعاود يمسخ فيها، أما كي يلقى بلاص نظيفة حتى الواحد يتشجع باش أنه يرمي معناتها وين يجي، سيرتو في المكان وين ثم معناتها خضرة وغلة ومرشي يعني.
1: بالضبط.
3: دونك هذاك علاش ومع عدة الانتصاب الفوضوي هذاك علاش أنا ريت أنه برشا أسعار تختلف من مكان لمكان، يعني الأسعار مختلفة من طريق حفوز للمنصورة للنهج الصفاقس، يعني أسعار ثم فرق كبير في الأسعار كل واحد يبيع كما يحب صراحة. كما مثلا الفلفل بالخضرة على الأقل فما استابيليتي شوية، لكن ارتفعت شوية سبتو الفلفل والطماطم، فلفل الخارق 15% للفين، المسكي من 2000-2500 والحلو 3800. بالنسبة للفلفل الأحمر يعني اللي هو نورمال مو رو جمعة جمعتين أخرين واثنين متشم تشترك الفلفل لكن بتاع المشكك يقولوا احنا بتاع العولة
1: فلفل الشيء
3: حكا اللي يبدأ بشي شيح، يعني هو يبدأ هو تاو مازال مشو شيح، أما اللي يتعلق على الديار وشيح ويعملوهم بعد فلفل أحمر مازال في كيت جمع جمعتين أخرين
1: بيه
3: وناقاورة ومشهور، فما بلاصة مشهورة في بوحجلة معروفة بالفلفل، يعني وين تمشي تلقى الحيوت، وإحنا ديجا عملنا فيديو نجم تدخل تلقاها على جوهرة فيم تلقى البلاد كلها حمراء بالفلفل الاحمر.
1: محليه المشهد هذيك والله محليه يا طارق، خاطر العولة الزمنية راهي فيها برشا نعرفش برشا برشا ريحه بنينه، معناها دون هذه التكاليف والاقتصاد في المعيشه وحاجه نظيفه ومقديه والكل هكا فيها برشا رسائل ومعها زيدا برشا ذكريات. اما يظهر لي حسيت انا جمعتين اخرين تسمى روتار شويه العولة عندكم في القروان ما شاء الله في
3: نورمال مو جمعة، يعني جمعه جمعتين تلقى يعني كونتيتي برشا وحتى ثوم خيط
1: نتصور ما نعرفش هذه ايقاع الحياه خلينا نقول في القيروان في سوسه باغ اكزومبل اللي مازال ما عولش عولته نتاع الكسكسي والفلفل قبل الرونتري تسمى روتار برشا راه
3: لا مازلنا هنا مازلنا الفلفل الاحمر مازال
1: يا سيدي ندخلوا للمرشا
3: الطماطم غليت برشا الطماطم غليت برشا من 3000 ل 3500 اثنين لاحظت ان الطماطم جات بيريود صغيره برشا 800 و500 وفي تعفيصه رجعت ارتفاع السوم نتاعها البطاطا 2000 فيهم 800 البصل 1500 قرع الاحمر دينار بطوزينه 2800 3000 ونص فنيريا ب 2000 باذنجان 2850 اليوم بالزهر نقع شوي بالتراب 3500 القارب 2000 ونص 3000 فقوس من دينار ل 2000 انت والخشن المعدنوس وسرق 500 ربطه والنعناع 700 بالنسبه للديسير خفض السوم شويه في الديسير التفاح 2000 4000 4000 ونص العنب به هي حلوه وبلاش قلوب من 5000 ل 3000 ونص بعد ما كانت 9000 الخوخ من 2000 ل 4000 عوينه ب 5000 لانزاس شويه هو الغالي من 7 ل 13 والدلع والبطيخ العباد ما عادش مقبله هذاك علاش كيلو بدينار الجمعه هذه بعد ب 1500 و 1400 بالنسبه للحوم بيضاء الدجاج 8950 الزر والافخاذ ب 15 اسكالوب دي بولي 22 دينار هو الاسكالوب دي داند كركاس 5000 والفخاز داند ب 14500 الكبدة بالنسبة للدجاج 24 دينار العلوش 63 البقري 48 مرقيس 55 الكبدة 55 سألتي جمع اللي فات على القعود
1: اي
3: ب 40 دينار ولا 45 دينار 35 انت وشنو منين تعرف باش تشري
1: 40 35 به صحة وبشفاء
3: بالنسبة للحوت موجودة ما موجودة ما يقول لك فما ريح فما نو غالي شوية قاروس 29 والوراطة 23.800 المربية مرجان جويدة من 7 ل 14 قرنية مسكي من 32 ل 34 فن 42 شفريت 32 سردينة من 7 ل 8 كلامار 48 لمبوكا من 28 ل 30 قالوا بشترخ يا غدو بعد غدو والله أعلم صديقون في الممتر قالوا جاية صوبيا 28 دونك نقول الحوت في قروان غالي شوية
1: غالي شويه ولو انه اللي لاحظته الجمعه هذه من خلال جولتنا ريت كل ما هو من عرش قرنيت وشويبي وصوبيا والكل والله يسوم ولا سبع معناه ولا مقارنه بالاسكال
3: ما فرق كبير فرق كبير بين قروين والجبلات الساحليه 10000 فرق
1: اي اباغ الفرق في الاسعار معناه تولي والله تعمل مرقه صوبيا تعمل كسكسي بالكلامار تعمل مقرونه بالقرنيت ما نعرفش انا نجدي اي حاجه معناه انا ذول لي خير معناه بخير
3: سبيسيال فروت مير هايل هذه
1: علاش لي سيدي صحه وبشفي دونك عندك ملاحظات اخرى طارق
3: تقريبا هذا هو اسعارنا واجواءنا في مارشيات القروان
1: يعطيك الصحه طارق الفوال مشكور جدا على المتابعه هذه ان شاء الله مستمعينا في القيروان يروحوا فرحانين وزهين بعد دوره المرشي مهمه برشا النقطه هذه عند فئه معينه من المجتمع التونسي عند شريحه عمريه معينه ان شاء الله تلقاو ظلتكم كما نقولوا تروحوا بالخيرات السبعه اللي تشتهيوها تلقاوها اليوم ان شاء الله في فطوركم وعلى طاولتكم مشوارنا يتواصل توت سويت بالموسيقى في كابوتشينو نرجع لكم بعد شوية بمتابعات وأخبار أخرى ما تعرفوا مستمعينا خليني هكا نعمل لكم عنصر التشويق شوية راهو مش نبعدوا على ولد البحر باش نحكي لكم حكايات على ولد البحر بعد شوية حاجة ياسر مزيانة والتفاصيل بعد الموسيقى

0: توفيق على جوهرة FM. وصلنا للعشرة والثمانية واربعين دقيقة في كابوتشينو. توت سويت باش نحكي وعلى العودة المدرسية. أي مازال جائز الحديث عن العودة المدرسية أكيد في موضوع أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي, وهي فيديو لحقيقة تم نشرها بصفة رسمية في علاقة بطرد الفريق الصحفي لقناة حنا بعل. احنا زميلتنا والصحفية هيلا ذويدي معنا في المباشر للتوضيح. نحب نفهم شنو اللي صار في الحادثة هذه. هيلا صباح النور, أهلا وسهلا يا هيلا.
1: صباح النور, اهلا وسهلا, صح وينكم؟ الحمد لله.
0: احنا بيان سور ديما كي نحبوا نستفسروا على اي خبر ونمدوا مستمعينا بالمعلومه الصحيحه نرجعوا ديما للمصدر. وخليك معايا هيلا بكل تركيز, شنو هي المدرسه الساعه اللي صارت فيها الحادثه هذه؟ هل هي مدرسه البطان اللي ما فيهاش السور اللي تصويرتها توا نشوفوا فيها على المباشر؟
1: مدرسة الهودة بالبطان اللي تابعة ولاية منوبة. للتوضيح على المدرسة فما حتى إشارة لتقول هي اسمها شنو, فما حتى شيء, فما حتى إشارة لاسم المدرسة. معناها أنا عرفت اسم المدرسة كي نسألك الأولياء هذيك وقت نشوف مال المدرسة فيها, فما حتى شيء, فما حتى شيء, فما حتى إشارة للمدرسة, فما حتى الصور طايح, فما حتى شيء.
0: أنتم تمشيوا في الشارع قلت روحكم دخلتوا في مدرسة من غير ما حتى إشارة؟
1: احنا برنامج العودة المدرسية معناها كما القفة, عرفت؟ ندخلوا نمشيوا نشدوا الثنية على غفلة ونمشيوا نشدوا الطريق, وديما نقولوا اللي عنده قصده يجي. أنا سيدي في العودة المدرسية على السيس خارجين قلنا خلنا نصوروا شوية تلامذة قدام المدارس كيفاش لونتري سكولير ونتعداو فرد مرة نشوفوا عائلة ولا فامية غير قادرة أن يتأمن بظهرها أدوات العودة المدرسية. حتى اليوم فما عائلات مبطلة صغارها من القراية لمجرد أنهم ما عندهمش باش يشريوا لهم أدوات مدرسية.
0: وإذا
1: كان هو الهدف النبيل لبرنامج العودة المدرسية
0: من حيث المبدأ متفقين أنه فما النية الطيبة, فما المد التضامني اللي نشجعوا عليه ديما والكلام.
1: هذا هو الحكاية. أنا سيدي إحنا متعدين شدينا الثنية عودتنا مدرسة, إحنا على أساس كوقت ماشيين بلاصة أخرى, مانيش ماشيين توجهاتنا الغادية, مانيش ماشيين للبطان سبيسيال مولي, ماشيين شدين الطريق باش نشدوا الثنية. على معنيش توجه واضح ماشيين للبطان, فهمت؟ أي سيدي في الطريق عودتنا مدرسة, قلنا يا والله مدرسة محليها من برا, صورنا للغونتري سكولير ومحليهم الناس والعائلات فرحانين باللونتري سكولير والظاهرة الداخلين شايفين عاملين جو, طولنا هذاك قدام المدرسة ومشينا على رواحنا وشادين الطريق. عرضتنا مدرسة أخرى, مش مدرسة, عرضنا شارع فيه تلاميذ برشا تلاميذ, فما علم الحق الداخل يدور اللي فما معناها في الأخر بالكل
0: مؤسسة
1: العودة معناها متاع الفقرة وتحية العلم. أما فما حد شيء فما باب محلول والكل في الشارع, كل شيء في الشارع, ما فيش أسوار. قعدنا نحكي وجاوني الأولياء يتذمرون, أنا جاكي شفت من برا قلت ما هذا, احنا وين معناها, شبيه الدنيا مصيبة معناها, كيفاش مدرسة هكايا مسيبة اللي هو مش معقول معناها, الناس ما تصير كوارث راه كوارث اللي تحمدوا عقباها وبعدين كنوليو نشكي ونبكيو
0: أكيد على خاطر
1: كيف على اللي صار.
0: اي على خاطر من القواعد الاساسيه انه المدرسه تكون مؤمنه محميه بسور خارجي. اي
1: فما حد شيء لسور خارجي, لا حد شيء, حد شيء ماما اي شيء, حد شيء على التاول اللي شفتوه مدرسه ماما. قالنا يا سيدي عرضنا للسيد المدير اخرجوا, قلت له كيفاش نخرجوا احنا, انت احنا لقينا اصلا اللي دخلنا والبنوش نخرجوا احنا في الشارع,
0: ما فهمتوش رواحكم
1: معناها, هذا الشيء منين معناها؟ ما فماش لا باب لا حد شيء, عن الباب اللي بتدخل منه تخرج منه ما فماش, انا مصيبه معناها اي واحد ينجم يدخل مش انا راهو.
0: اسمع مش فما باب ازرق هيلا؟
1: فما باب هذاك هو, فما حد شيء يا ما
0: انت في كل الاحوال انت والفريق نتاعك اقتحمت المحيط الافتراضي, خلينا نمشي بالمنطقه دي المحيط الافتراضي للمؤسسه التربويه.
1: انا ما اقتحمتش المحيط الافتراضي للمؤسسه التربويه, انا قاعده نصور مع الاولياء ومش اقتحام, مش اقتحام تعرف
0: اما وقتي
1: مسكر وانا ندز وندخل بي تم اقتحام.
0: بيه شنو قال لكم مدير المدرسه؟
1: ما يتمش اقتحام,
0: باهي شنو قال لكم مدير المدرسه؟
1: حريصه باش انت ما تقولش عبارات داخل بعضها.
0: اي هو اختيار العبارات عنده دور كبير.
1: اي هو كي يختاروا مليح باش انا نعرف نجاوب مليح.
0: اكيد اكيد جدا، ماهوش اقتحام بالكل تلقيت روحك في وسط الساحه معناها قدامك المدير طول.
1: لا تروحي طول لداخل. انا وين الله ورسوله اعلم
0: بقدرتي قادره، ماهوش اقتحام.
1: لا لا مش بقدرتي قادر، دخلنا ما فماش باب، فماش باب مطبق عليه لازم ندخل، فماش باب اليوم لازم ندقدق عليه يخرج لي شكون ما بينزل ندخل، فما امكانيه ندخل.
0: هلا احنا باش نوضحوا شنو اللي صار، انه حتى كي تقول لي انت ريت انت قلت لي اختيار العبارات، كي نقولوا دخلنا كي دخلنا اش معناها؟
1: مشينا مشينا قاعدين نمشيو مشينا مشينا مشينا معناها هما العباد معناها مشينا البلاصه مطيبه ما فماش سوريا منعونا من اننا نتحركوا.
0: باهي.
1: يحطوا حاجه تمنعني.
0: باهي.
1: حتى الباب الكيك ما ما ما ما على ما حد شيء ما حد شيء.
0: باهي.
1: باب على مصراعين عشان يتكرم يتكرفك انا حق. اكيد اكيد مشي.
0: ووضع الباب لتحديد الحدود الجغرافيه.
1: ما حد شيء يعني قلت بعد كل ينجموا يدخلوا مش انا.
0: انا اكثر حاجه
1: استنى تماما سامحني دقيقه دقيقه. كان دخل وحده يا سيدي وحده دخلت لنا سامحني لسالدو.
0: اي.
1: دخل واحد اغتصبها شكون في قبيل؟ يولي ممنوع كوحده مش ممنوع. احكي لي على احكي لي على اقتحام
0: في الوضعيه هذيا في الوضعيه هذيا الاستثنائيه.
1: المدرسه مصيبه المدرسه مصيبه.
0: نمشي في قبيل نمشي في قبيل كان مدير المدرسه كيف في قبيل انت.
1: يدخل كلب يدخل ينزل حتى الحمد لله عاد تعمل ربي. اي واحد ينجم يدخل
0: يا اي واحد ينجم يدخل، هو صحيح حسب الحاله اللي قاعدين نشوفوا فيها اي واحد ينجم يدخل. باهي كيفاش تم التعامل معاكم وعلاش تم رفض اللي انتم تاخذوا حتى اراء الاولياء وترصدوا ارائهم في
1: هو المدير هو المدير هو المدير ولازم يدخل. ولازم يخرجنا معناها هو بمنطقه هو بالمنطق اللي هو يقام به لازمه. حتى هو بالنسبه ليه المدير يمكن يقول لك عندي منشور يقول لك ممنوع الا برخصه.
0: بالطبيعه.
1: دونك من الواجب المدير ان يقول لك لا سامحني يا اختي. من واجبه هذايا معناها انا بدي كان جيت مديره راني عملت قلت لهم سامحوني. ولا هات نحكي اكزومبل هات نسكن البلاصه نحكي نسكن حتى لداري نقعد نحكي على المدرسه فهمت؟
0: وإحنا الحقيقة أنت موجودة معنا اليوم بحكم الزميلة بيان سور وبحكم أنه باهي كي نركزوا على مؤسسة تربوية فيها نقائص يلزمنا نحكيو على الباهي ونحكيو على الخايب. دونك خلينا نقولوا لفت نظر ما لفت نظر هكا ولا الثقة بالك
1: احنا راهو قبل ما نمشيو
0: للمدرسة
1: هذيا مشينا قبل صورنا مدرسة تربوية معناها محليها في سيدي حمادة. دخلنا وقعدنا وشربنا الماء وعملناهم الكل.
0: صحة وباش فيها.
1: ولا واحد تكلم، لا واحد تحاير، لا واحد قال شبيكم دخلتوا. لا واحد قال المناشير شبيكم لا أخلاقي ومنطق لا أخلاقي. علاش الحكاية تحايرك أنت؟
0: على خاطر نعرفوا.
1: علاش
0: نعرفوا فما نقائص. خاطر نعرفوا أيه. فما وضعيه
1: اي ممكن الاخرين يتكلموا هو ايش نقول لك هو الممنوع ممنوع في صوره وجود اعوار وفي صوره عدم وجود اعوار. هو الممنوع ممنوع معناها لازم يطبق فهمت؟ عملت مشيت انا قبل بنهارين مدرسه سيدي حماده تابعه ولايه سليانة مدرسه تعشق محليها قعدت وجاني الشيخ حكى معايا وقال لي المدرسه بلاوها الاهالي وبدم الاهالي وبعرق الاهالي وتهبلك المدرسه تعشق وتعديت ولم يتحير احد
0: على خاطر ولا عندهم على خاطر عندهم الصوره مكتمله. وانت موجوده معنا اليوم للتوضيح وللفت النظر نتاع الاداره الجهويه للتربيه اللي ترجع لها المدرسه هذه
1: اللي هي المفروض اللي ديما تكون الصوره مكتمله هي
0: من المفروض اما
1: هو من المفروض اني ديما الصوره مكتمله ونتكلم وقت الصوره مكتمله والصوره غير مكتمله اما مش تجي وقت الصوره غير مكتمله نوليو ابطال
0: ونولي نعطوا القوانين
1: ونولي نقول والله ما كرهت والله عيب اللي صار والله لا اخلق اللي صار ما هي اللغه فيها خالصه يا صديقتي. انا نحكي بالمنطق نحكي باللوجيك فهمتي؟
0: اي بيه احنا اللي يهمنا في كل الاحوال اللي يهمنا انه يتم الاهتمام بوضعيه المؤسسه التربويه هذه اللي اكيد فيها عدد كبير من الصغيرات قاعدين
1: يقرأ. هو والحمد لله والحمد لله الاخبار اللي وصلتني وكانوا عاينوها عن قريب اللي هما الحق بداو يتحركوا معنا بداو بداو قاعدين يتحركوا بداو يتبنى السور. اما احنا حبينا انه هذا يصير الكل من غير ما نمشي احنا معناها مش كل مؤسسه لازم احنا نمشي ولها وتتحل خماضه باش الوزاره التربيه تتحرك زاده.
0: انت تعرف
1: تحرك يا وزاره أي. من غير عينينا احنا
0: ميسج
1: كان هما يحلوا عينيهم الناس الكل كان عينين الكل تتحل
0: يا مزيدة يا هيلة
1: انت
0: انت اللي تعرف انه هذيك رسالة الاعلام زادا ميسالش احنا ما نحكيوش على التران اللي يجي في وقته نحكيو على التران اللي ما يجيش في وقته واضح
1: دونك
0: ميسالش لفت نظر للمؤسسة التربوية هذية وان شاء الله نشوفوا صور تري تري بيانتو كيما قلت انت علاش نقعدوا نستناو لين فريق صحفي يتحرك
1: ولو فما مئات المدارس هذه
0: واحدة
1: صحيح
0: هذه واحدة اكيد فما برشا مؤسسات تربوية
1: تشكي خلي اللي ما تشافش وخلي في وسط العام الاخبار اللي تاخذ ان شاء الله ما يخرجوش او صور تاعها تلامذة ما ندراش شكون صار عملوا فيها ما عملوا فيها وكا وقت الدنيا كل تقوم
0: وتقعد. صدفة جميلة صدفة جميلة يا هيلة اللي انتم لقيتوا روحكم في وسط المدرسة هذية ما تعرفوش كيفاش اما ان شاء الله كما قلت انت السلطة تتحرك ويبداوا في تسييج ولا تحديد السور الخارجي للمؤسسة التربوية.
1: كل خير
0: ويصير
1: الحق من قبل لونتريت كولير صحيح لونتريت كولير لا يدخل العباد هاو غباب هاي مرمى كيما مالفيت انا مشينا للبلاصة مرمى وتركتويت ومن غير ما نحكي لك
0: وسيمان ومدعى صورناها هذا واضح جدا هيلا ذويدي واضح جدا مشكورة يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذه مزيد من التوفيق إن شاء الله وقتاش نسمعوك على جوهرة فهم يا هيلا
1: إن شاء الله في بالي كل نهار سبت
0: كل نهار شو في بالك تعرف انت متاكده
1: كل نهار سبت الا سبت هذا
0: ان شاء الله يا ربي يجدد معاك الموعد في يا مرحبا مشكوره جدا هيلا ذويدي يعطيك الصحه على التوضيح هذا توت سويت نخليكم مستمعينا مع موجز لاخر الاخبار ونرجع لكم لساعتنا الثانيه من كابوتشينو وكل اللي نتمناه احنا من خلال التطرق للموضوع هذا او موضوع اخر نتاع اي مؤسسه تربويه راهو ما ينقصش من مجهود وزاره التربيه حتى شيء اما ما يسالش راهو يلزمنا نحكيه ويلزم نقوله والحقيقة رأي الصورة مش مكتملة في كل المؤسسات التربوية دي ما فما حويجات ناقصة أما فما حويجات نجمو نغمضوا عليها عينينا ونقولوا طاو تخلط من بعد فما حاجات رأي ضرورية جدا كما مسألة السور هذية في مدرسة الهدى في البطان من ولاية منوبة.
2: كابوتشينو كابوتشينو كابوتشينو ترجع لكم بعد شوية.
3: تخيلت في

0: على السوشيال ميديا أكثر من اللي نعيشه في الواقع. علاش للدرجة هذه ولينا اليوم مدمنين على التيك توك والفيسبوك والإنستغرام؟ شنو ما الإيجابيات وشنو ما السلبيات؟ هل تنجم تعيش من غير وسائل تواصل اجتماعي؟ هذا موضوعنا لحلقة المشهد. باش تشارك معنا سجل من توا صوتك على الموزع الصوتي 73-243-3-0 ولا اتصل بنا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد. المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
1: المشهد مع زهير الجيس من ماضي ساعة للماضي ثلاثة. آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. يشرف اليوم وزير التشغيل والتكوين المهني على افتتاح السنة التكوينية الجديدة 2026-2027 بولاية الكاف. مراسلنا بالجهة محمد العياري كان في المتابعة وتحدث إلى وزير التكوين المهني رياض شوت.
3: يوم إعطاء إشارة انطلاق السنة التكوينية 2026-2027 من ولاية الكاف، كما تابعتوا معنا في الزيارة، هو لأول مرة في منظومة التكوين المهني والتشغيل يقع إطلاق 6 اختصاصات جديدة اللي هي في مستوى مؤهل تقني سامي، اللي مست تركيب الأنظمة الشمسية ومست منظومات الاتصال وبرمجة الويب والهاتف الجوال، مست على مستوى مؤهل تقني مهني مرافق حياة، وعلى مستوى شهادة الكفاءة المهنية المخابز كل ما يخص المخابز. 2 اليوم في الكيف لأول مرة زاد في المنظومة هذه يقع إحداث مخبر للذكاء الاصطناعي. بالمناسبة دي نحب نوجه تحية إلى اتصالات تونس اللي عاونونا في المجال هذايا. اليوم حقيقة الذكاء الاصطناعي ما نجموش نهربوا منها، لكن نعاود ليس بديلا عن الإنسان. المنظومة الثلاثية بين المكون والمتكون والكفايات المهنية هي الأساس، هو باش يعاوننا على أكثر مرونة، أكثر جودة في التكوين، وأكثر استشراف لمهن المستقبل.
2: قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 494 تدخلا، من بينها 78 عملية إطفاء حرائق، وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم على صفحته الرسمية على منصة الفيسبوك. وقد نفذت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة تحديدا من 6 من يوم أمس الأربعاء إلى غاية 6 صباحا من هذا اليوم الخميس 158 عملية نجدة وإنقاذ بالطرقات و250 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور، إضافة إلى تنفيذها 8 تدخلات في مجالات أخرى مختلفة. أفادت جامعة صفاقس أنه تم في إطار تعزيز الربط بين الجامعة ومحيطها المهني ودعم تميز الطلبة المهندسين، تم تجديد اتفاقية الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع عمادة المهندسين التونسيين لمدة 3 جديدة. دوليا، يشرف الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني والرئيس اللبناني هذا اليوم الخميس على اجتماع دولي في باريس لبحث سبل دعم الجيش اللبناني، ويتمثل مبعث القلق الأكثر إلحاحا في كيفية سد الفراغ الأمني المحتمل عندما تبدأ قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان والتي تضم نحو 7500 فرد في تقليص وجودها اعتبارا من جانفي القادم. على وقع تصعيد متسارع في اليمن، تبادلت السعودية والحوثيون الاتهامات بشأن استهداف مكة وغارات جوية ومعارك ميدانية، فيما امتدت التداعيات إلى باب المندب ومضيق هرمز وسط تحركات صينية وأمريكية مرتبطة بإيران. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: لحديش وصوت عشان دقيقة في كابوتشينو على جوهرة فيم. رجعنا لكم في ساعتنا الثانية اللي أكيد فيها متابعات وفيها حتى هي زادة نصيبها من الأخبار والوقيت هذية باش نحكيو لكم على الليفينمونسيال المواعيد اللي يلزمكم تسجلوهم عندكم من 21 حتى 23 سبتمبر 2026. نحكيو على السياحة في العالم وكل التفاصيل باش تكونوا مع ضيفتنا توت سويت.
1: كابوتشينو كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
0: السياحة في العالم شنية التنوعات ولا شنو التنويع المطلوب، شنية التوجهات لبلدان غرب المتوسط بما فيهم تونس. هذه الكل باش يكون محور ندوة دولية برعاية المشروع الدولي تورفيت وأوراسموس بلس، شراكة دولية تشرف عليها جامعة سوسة. وسعيدة جدا أنه تكون حاضرة بحضرنا ريم مصباح اللي هي منسقة المشروع. صباح النور يا ريم، أهلا وسهلا.
2: صباح الخيرات،
0: نورتنا يا لله.
2: سلام، نور بكم، شكرا جزيلا على الاستضافة ويعطيكم الصحة pour tous les efforts que vous faites.
0: أكيد أكيد احنا نتبعوا كل المواضيع الهامة، خصوصا كي نحكي على المستقبل والمستقبل يهمنا ويلزمنا كي نحضرولو ونحضرولو على قواعد سليمة. فما بالك ندوة دولية تصير في سوسة في الأيام القليلة القادمة، ما يجيش ما نحكيوش عليها. أعطينا دونك شنو عندكم في البروغرام. ثلاثة أيام ما شاء الله، دونك نتصور لي بروفيسيونيل متاع التوريزم والمهتمين بالمجال هذي الكل يلزمهم يكونوا حاضرين
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: كنت تسمح لي صديقتي سناء، نحب نحط الندوة هذه في إطارها قبل ما نبدأ نحكي على الديتاي متاع البروغراماسيون. En fait, الندوة هذه elle fait partie de, d'un projet, projet Tourvette. C'est un projet Erasmus Plus. اللي هو معناتها بروجي انترناسيونال فيه تسعة شركاء من ستة بلدان: تونس، إسبانيا، البرتغال، تركيا، الأردن. وبار سوليداريتي اون انتغري اون يونيفرسيتي باليستينيان.
0: باهي برشا،
2: الله يخليك. دونك لوبجيكتيف دو سو بروجي ان ماهوش بروجي اون فا دير تكويني بالمعنى التقليدي للكلمة، على خاطر حاولنا نفكروا في العلاقة كيفاش تنجم تكون ولا تتبدل ايفنتوالمون ما بين التكوين ما بين الكفاءات وما بين التحولات اللي يشهدها القطاع السياحي العالم اون جينيرال والقطاع السياحي اون بارتيكولي. تحولات ملتي ديمونسيونيل انا جو مو دي، تكنولوجيك، انفيرونمونتال، مهنيه زاده، اقتصاديه ايتترا.
0: دونك معناها اللي فهمتو ريم انا توا تقولش عليك انت قاعده تقول خليني ديما نطبق على تونس، وانا تونس هي الحاجه الاولى اللي تهمني. معناها اذا نحكيو ديما على بوتونسييل كبير برشا في القطاع السياحي في تونس ويلزمنا نخرجوا من التسويق الكلاسيكي وكل ديستيناسيون كلاسيك اللي موجوده عندنا في الـ في الـ في القطاع بصفه عامه ولا في المجال، واذا المكونين ولا لي انترفونون في المجال هذايا ما يعرفوش البوتنسيال هذايا دونك هنا ما عملنا حتى شيء.
2: بالضبط اكزاكتومون سناء، هو المشهد السياحي العالمي الكل قاعد يتبدل بما فيهم صحيح. تونس صحيح. معناتها السياحه قاعده تتبدل، الكفاءات دونك المهارات المطلوبه قاعده تتبدل، دونك الكفاءات المطلوبه بيان سور قاعده تتبدل، دونك السوق قاعد يتبدل ومتطلبات السوق قاعده تتبدل. لو كان الفورماسيون ما تتبدلش بنفس السرعه راهو مش باش يصير اونيكمون ان ديكالاج ما بين متطلبات سوق الشغل و سوق الشغل متطلبات سوق الشغل والبزوان دو فورماسيون، لا راهو باش يصير جاب بزير فراكتور ما بين لي زوفر دو فورماسيون وما بين لي بزوان ريال
0: دو مارشي
2: دو مارشي جوستمون. احنا لو كان نحكيو شيفر باغ اكزومبل كيفاش السياحه العالميه قاعده تتبدل اي اكيل تيتر جوستمون، مثلا لو كان نشوفوا الورلد توريزم بارومتر شيقول خاطر ديزورمي راهو السياحه العالميه اون جينيرال قاعده تشهد في ان اون اوغمونتاسيون اكسيسيف ان تيرم دو فريكونتاسيون. Par exemple, qui m'a dit que le World Tourism Barometer est en janvier 2026, il y a qui bien sûr à la 2025, il y a une femme qui a dit que le World Tourism Barometer milliards d'arrivées. في داريفي انترناسيونو شنو معناها؟ معناتها مانيش نحكيو على السياحه الداخليه،
0: انا نحكيو على موبيليتي كبيره
2: كبيره برشا ما بين لو كان نقارنوا مثلا باش نعرفوا شويه جوست ما بين 2024 و 2025 شهدت اون اوغمونتاسيون غير كو سا اون اوغمونتاسيون دو 4% اريزون نسبه نقولوا 60 مليون اريفي توريستيك.
0: ممكن هذا الامباكت بشير ينجم يتفسر بالاكسبلوزيون تاع لي ريزو سوسيو وكل لي بروموسيون وكل التسويق اللي يعملوا فيه لي ريزو سوسيو, وانه فكره انه نحب نسافر تولي عند الناس الكل معناها.
2: وسي سي ان شانجمون في الكومبورتمون اصلا تاع توريست, ما عادش توريست 10 سنين و20 سنه تالي موش توريست تاع اليوم. اوتر شوز لو كان نزيدو نحكيو نقراو شويه لي شيفر, غير كو نقراو لي شيفر باش نشوفوا لو بوا دو دو ليكونومي, معناتها لو بوا دو لاندستري توريستيك في ليكونومي مونديال. نجمو نحكيو على دي شيفر راهو اكسترا اوردينير, انه مثلا لو كان مساهمه السياحه في الاقتصاد العالمي هي اريزون ا ببري دو 11.6 تريليون دو دولار, اللي هو ما يعادل 11600 مليار دو دولار. لو كان مثلا باش نحسبوها ان تيرم دو بورسنتاج في الدخل العالمي, معناتها البي بي مونديال, هي اريزون دو 9.8%, اللي هو راه سي انورم,
0: باهي برشا مقارنه برشا مجالات اخرى.
2: لو كان نحكيو يا سيدي نرجعوا لتونس, تونس راهي حققت دي شيفر ما نجمو كان نفخروا بهم. في مثلا لو كان نحكيو على 2025 حققنا دي شيفر باهين, اللي اون ا فرانشي لو سوي نتاع 11 مليون سائح راه في 2025. مي سؤال اللي نجمو نسالوه توا, اسكو سؤال استراتيجي في الوقت الحالي, اسكو قداش لازمنا نستقطبوا من سائح, والا شنو نوعيه النمو اللي لازمنا نخلقوها, وشنو نوعيه القيمه المضافه اللي لازمنا نحققوها.
0: أسئلة مهمة جدا الحقيقة, وطرحها يجي في وقته, على خاطره من غير النظرات والدراسات الاستشرافية هذية ما نجموش نقدمه. راه إذا ما عندكش بروجرام وإذا ما عندكش بعد نظر كما نقوله, ما تنجمش تقدم. وإحنا المجال هذية السياحي حساس جدا في تونس, عنده
2: حيوي
0: وحساس, وعنده الباغ متاعه, يعني عنده النصيب متاعه من العجلة الاقتصادية والنمو في البلاد بصفة عامة. بي خلينا نمشيو للبروجرام متاعنا. دونك 3 أيام إن شاء الله أبارتيغ من نهار 21 سبتمبر. دونك على 3 ايام ضيوفكم باش يكونوا متواجدين, لي بروفيسيونيل زاد المهنيين باش يكونوا متواجدين. هذا
2: احنا النهار الاول اللي هو نهار 21 باش تكون اون كونفرنس في احد نزل في القنطاوي, باش حاولنا نحطوا في اوتور دون ميم تابل توت لي بارتي برونونت, معناتها المتداخلين الكل في الاندستري توريستيك, من مهنيين, من مؤسسات
0: جامعه النزل,
2: من جامعه النزل هي بارتنير معنا في البروجي, لاجونس لا فورماسيون او ميتي توريزم بارتنير زاد معنا في البروجي تورفيت, والمهنيين كل دي زونيفرسيتير, نو ستوديون اوسي, نحطوهم كل اوتور دون ميم تابل بور سو بوزي دي كيستيون, على خاطر راهو اون ديستيناسيون, كيل كو سوا لا ديستيناسيون, اون نو بو با كريي لا ديستيناسيون دو دومان avec les compétences d'hier.
0: مزيانة برشا, ما نجموش نصنعوا وجهة للمستقبل
2: بكفاءات البارح
0: قديمة برشا نتاع البارح.
2: والوبجيكتيف نتاعنا احنا في البروجي هذايا كيما قلت لك, ان نحاولوا إعادة رسم ملامح الفورماسيون, التكوين والتعليم في السياحة, بعد تقريب موائمة البرامج في الفورماسيون توريزم مع لي بيزوان ريال دو مارشي.
0: باهي برشا, باهي برشا.
2: معناتها احنا لوبجيكتيف سنة مش ان نخرجوا شاب انه هو قادر يخدم في المهنة اليوم, لوبجيكتيف ان نخرجوا شاب قادر انه يقرا التغيير, يفهم التغيير, يستوعبه, يتفاعل معاه, يكون أجيل, يحاول يخلق تجارب سياحية, معناتها on passe du volume اللي كنا نحكيه عليه en termes de chiffres à la valeur,
0: ونجم يتأقلم مع تنوع السائح,
2: تنوع السياح وتنوع التنويع في السياحة. أنا نحكيه على diversification, راه c'est un besoin fondamental désormais, la diversification اللي باش نحكيه عليها في الندوة نتاعنا, خاطر احنا قعدنا كلوي شوية في المونو برودوي بالنير اللي هو السياحة الشاطئية, alors que عندنا برشا ثروات وبرشا خيرات في تونس اللي نجمو تكون
0: نستفيدوا منها,
2: ressources كبيرة ياسر في d'autres formes de tourisme culturel, مثلا السياحة الثقافية, السياحة الريفية, السياحة الاغرو توريزم, السياحة الفلاحية,
0: السياحة الصناعية,
2: السياحة الصناعية.
0: وتونس اليوم تستقطب في شركات عالمية في الصناعة راهو بفضل كفاءات تونسية, دونك حتى السياحة الصناعية وليت موجودة اليوم en termes de développement, معناها تطور وطني. ريم مصباح, نخلي لك كلمه الختام باش تتوجه بالدعوه على طريقتك انت وباسلوبك انت للناس اللي تحبهم يكونوا موجودين في ندوه كيما هكا.
2: Alors, je veux dire quelque chose, c'est à madame bien, ne pas prévoir, c'est déjà gémir, qui m'écoule Lénard Davetchi. Maintenant, prévoir, mais c'est uniquement un luxe, ce n'est pas un luxe, c'est une capacité stratégique. داكور، وان نحاولوا ما نغيروش غدوه، نغيروا اليوم باش نكونوا مرتاحين غدوه، وما نستناوش الازمه حتى تصير باش نتاكدوا اللي راهو لازمنا نغيروا. دونك احنا ولا ميور فاصون بور بريدير لافونير سي دو لو كري، وراهي الجامعه ومؤسسه التكوين دورها مش اونيكمون اني تطوع التكوين والفورماسيون بارابور لي بيزوان ريال دو مارشي، لا اني تكون فعلا اكثر وتكون ايفنتويلمون فورس دو دو دو بروبوزيسيون. دونك انا ندعو المهنيين السياحه مرحبا بكم في احد النزول، تلقاو لي ديتاي الكل في الباج نتاع لونيفرسيتي، زملائي لي زونيفرسيتير، الطلبه المهتمين بالمجال السياحي، وزيد راهو احنا جماعه سوسه اون كريي حاولنا اون كريي اون سينرجي مع لاندستري توريستيك، مش اليوم مش بالبروجي تورفيتا كاهو، دونك اون كريي ان انسامبل دو سينرجي، منهم الشراكه الاستراتيجيه اللي عملناها مع لو بروميي تور اوبيراتور موند اللي هو لا توي. دونك شراكه مهمه، وكل عام يكون عندنا وان شاء الله تنحكيو فيها في ندوات اخرى، كل عام عندنا ندوه مع توي او نيفو انترناسيونال. عندنا زيد نوتر ماستر في الاي اس جي، الماستر اون جيستيون اوتيلير توريستيك اللي عندنا فيه شراكات كبيره، منهم لو بروميي جي دي اس موند اللي هو اماديوس اللي هي شركه عالميه زاده. عنا
3: ان شاء الله بالتوفيق للي كله. فوالا احنا هذا اللي نتمنيه في الاخر. شكرا لك ريم مصباح، يعطيك صحه على كل التفاصيل هذيا، حمسنا الحقيقه وهزيتنا هكا بخيلنا شويه هكا نشوفوا في تونس 10 سنين و20 سنه القدام كان حينا ربي بخير، تتنوع التصويره، تتنوع الخدمات، اكيد هذيك ما فيش حتى شك معناها، اما بالرسمي خليتنا نحلموا معاك وبهي برشا اللي احنا نحلموا في علاقه بالواقع، معناها نكونوا واقعيين وساقينا كما نقولوا على الارض. الحقيقه نشجع كل المهتمين بالمجال هذايا سواء مهنيين وغيره معناها باش يقدموا الاضافه في ندوه دوليه كما هكا في علاقه بمستقبل السياحه في العالم وخصوصا بلدان غرب المتوسط. شكرا لك منسقه المشروع ريم مصباح، نورتنا اليوم في كابوتشينو، بوز صغيره مع الموسيقى، ومتابعتنا واخبارنا مازالت متواصله، خليكم معنا ما تبدلوش الموجه، مازال برشا اخبار وبرشا حديث متواصل حتى الماضي ساعه على جوهره فهمه.

0: دوني متابعات لقيت هذيا وكيف ما عودناكم ديما انا قبيله قدمته راهو الموضوع يا اخي البنات غزروا لي في استوديو قالوا لي سنه مش وقته توا الموضوع هذا مازلنا صباح قرب شويه الوقت الفطور باش نحكي لكم على ولد البحر مستمعينا ولد البحر اللي هو بنين برشا بنين برشا اكيد اما اليوم باش نحكيوا بالارقام باش نحكي لكم على 42 حوتة خليو تونس حديث العالم إنعام وقت اللي نمشي بيكم للمتابعات اللي بتشزنا للبورتغال في إطار كأس العالم للأندية للصيد بالغطس كل التفاصيل مع البطل التونسي فارس بوغزيلا ضيفنا توتسويت في كابوتشينو مرحبا بك يا فارس
1: أهلا مع السلامة مرحبا بكم
0: مرحبا بك والحمد لله على سلامتك يا سيدي
1: عايشك الله يسلمك
0: ما عندكش برشا ملي روحت من البرتغال هكا ولي
1: البارح في الليل
0: البارح في الليل وإحنا ما نصبروش باش ناخذوا من عندك الخبر وناخذوا من عندك التصريح هذايا دونك فارس بوغزيلا ساعة خلينا نتعرفوا عليه فارس بوغزيلا
1: فارس بوغزيلا من ولاية المنستير قصر هلال لاعب في المنتخب الوطني من 2021 شاركت في برشا كومبيتيشنات ومسابقات في تونس والبرة عامل ويتيام بلاس في الماستر مونديال هذه بطولة تتعمل كل عام بعد ما يكملوا الكومبيتيشن في العالم الكل ينفيتيو 15 واحد من العالم باش يلعبوهم ضد بعضهم باش يزيدوا يخرجوا منهم بطل الأبطال
0: بطل الأبطال
1: الحمد لله كان لي شرف
0: مرتبة
1: ثامنة تو عامين نشارك العام الأول أول مرة تجيني لانفيتاسيون فرحت بها برشا وبالطبيعة ما نقولش لا وبحكم لي يعني نسكن البرة وليت فليكسيبل نجم نشارك العام الأول شاركت خذيت الاكسبيريونس العام الثاني شاركت مرة أخرى جاء الطقس خايب على الأخر كنت خايف منها مي الحمد لله عملت ويتيام بلاس بمجهودي الشخصي من غير لا بريباراسيون زاد لا حتى شيء وديجا تكلاسيت
0: فارس احنا دونك هنا نحكيو على رياضة فردية هكا ولي
1: هي رياضة فردية مي ريالمون لازمها ايكيب وراك
0: بالضبط
1: مي اني فردي نحاول بمجهودي دربوا تونس ديما معايا في الفليجة ونقصد ربي
0: وذي اللي خليك متحمس انك تشارك في بطولة العالم هذية ولا كأس العالم للأندية للصيد بالغطس في البرتغال هكا ولي
1: اي بالطبيعة بالطبيعة ايه؟
0: دونك المسابقة ولا المنافسة كانت على امتداد نهارين
1: كانت على امتداد نهارين أوسيون بحر جديد أتلانتيك تجربة جديدة قلت لازم نجربها مهما كانت النتيجة ديما الدراب والبلاد يرفرف والحمد لله معنا كل ما نمشي يفرحوا بي ونلقى معنا الناس ديما تتفاعل معايا ويفرحوا كيف نبي والحمد لله
0: حاول أنت توا معنا في المباشر يا فارس وقاعدين نتفرجوا في الفيديو الحقيقة فيها ملخص للمشاركة أمتاعك في كأس العالم هذية واحدة من الناس والبنات اللي معايا الكل والليكيب اللي في استوديو الكل عرفنا كان الحنش متاع البحر ما يظهر لي كان منيش غالطة هالأنواع هذية متاع الحوت اللي اختصت وجبتها تعرفهم ما تعرفهمش
1: نعرفهم بالطبيعة عنا منهم في الميديتراني مستنسين بهم الكاليبر والكمبورتمون كما نقولوا حاجة أخرى متاع الأتلانتيك معناها الواحد لازم يكون حتى بصياد بصفة عامة نصيحة للصيادة والمغرومين لازم يكون سويتشي معناها يبدل في الستيل متاع المصيد باش ينجم يتأقلم مع الظروف المبدلة متاع البحر التمبيراتور كانت باردة برشا خليتها في تونس آخر غطسة 30 دقري مشيت الغالي نلقاها 14 دقري
0: اي 14 دقري تقصد في الماء
1: في الماء اي
0: اي
1: كاو حاصل وقعدت لوجع الحوت قعدت نقرا
0: خلينا نفهموا معاك يا فارس الديفي كيفاش يصير ولا المسابقه شنو القواعد نتاعها كل غواص من اي معناه من البلدان المشاركه يختص على روحه عنده ادوات الصيد نتاعو اللي هي تكون منظمه امور مريقله والكل
1: والغالب
0: انه يرجع للفلوكه نتاعو باكبر عدد نتاع صيد نتاع اسماك هكا ولي
1: بالطبيعة فما ماتريال مسموح وماتريال مش مسموح
0: بالطبيعة
1: فما قوانين فما البوي لازم تسينيال ديما تهبط معاك فما زون يحطوها مثلا يختاروا كيما نقولوا قبل بشهر شهر ونص يهبطوا الزون يقولوا مثلا زون ريزيرف وزون اللي تستعمل فيها الكومبيتيسيون حسب عوامل الطقس اللي باش تجي احنا مثلا كان فما وقت نتاع بريباراسيون نهبط قبل بنهارين وثلاث ايام نشوف الزون نفهم الكومبورتمون تاع الحوت
0: نجرب هكايا نشوف
1: خاصة صحيح نشوف نمشي نحاول منها كيف عندك الوقت نماركي في الجي بي اس باش نرجع لهم نهار الكومبيتيسيون ولازم تعمل خطه كيما نقولوا بلون ا بلون بي فيها برشا اجتهاد غير الرياضه هذه نحسها هكا شويه
0: مظلومه
1: مش مركزين عليها معناها فهمت وهي بالحق راه فيها تحضير بدني ونفسي كبير، خاصه نفسي يدخل في لي شالنج نتاع لي كومبيتيسيون في المسابقات، لازم التركيز تام وباش تعمل خطه كيما قلت لك باش من الاول للاخر كل شيء مدروس. معناه
0: معناه تعرف روحك وين باش تهبط وين قديش يلزمك تهبط اللوطه تحت الماء شنو تنمم
1: بالطبيعه
0: بالضبط.
1: وبالنسبه للحوت عندك دي سبيس انواع، معناها بالعربيه انواع مسموحين، فما انواع في بلدان ما همش مسموحين، القانون يعتبروا لنا قبل بمده نقراوه ونفهموه. فما الماي مثلا كما نقولوا السارقي 500 جرام، الحنش هذاك في الاتلانتيك 5 كيلو مثلا، في مسابقه في الميزراني 2 كيلو كهو. معناها انت والظروف انت والعوامل نتاع البحر
0: وقداش نجم بيان سور، فما شروط
1: بيان سور، وكي تجيب اقل من الماي مثلا الحوته اللي مطلوبه اقل شيء 500 جرام، تجيب اقل من 350 تولي تاخو الا بيناليتي.
0: بيناليتي بالضبط، اي ما لازمنا نحافظوا على الثروه السمكيه في المحيط الاطلسي.
1: اي بالطبيعه هي باش سيليكتيف على الاخر شاس توماري، معناها سيليكتيف للاسف معناها الشديد، معناها هيك جمله صغيره اللي هي عندها برشا ديزاتاك، معناها الناس مركزه عليها اللي هي الضر في البحر، هو مش صحيح. ثم حاجات اخرى كيما البوليسيون والبلاستيك والصيد الجائر
0: وبرشا
1: يضروا، احنا نختاروا الحوته في عقلنا نشوفوا شنو نجب دوكان اللي حاسنا به ونقصدوا ربي، وديما نحاول نستحضروا على البحر والجينيراسيون الجديده ديما نحاول.
0: الفيديو فارس وكانه يعني بالحق تحس فما فرق، يعني ماهوش البحر الابيض المتوسط هذايا، معناها تحس
1: لا لا لا لا
0: تيار نتاع ماء، معناها حتى الغطسان فيه نتصور زيدا مش ساهل هكا.
1: توتالمون ديفيرون، كانوا بالنسبه لي بالحق شالنج كيما نقولوا تحدي كبير كبير كبير. والحمد لله معناها الشهر اللي فات شهر ونص كنت تعرضت لإصابة معناها في ساقي، وقلت لا باش نمشي ومانيش باش نرجع لتالي، والحمد لله معناها ربي وفقني ودرست الزون كما نقولوا عرفته.
0: يعطيك الصحة يا فارس. فقط نختم معك اللقاء هذايا، فماش طرفة فماش أنكدوت نجمو نختموا بها الغونديفو، فماش حوتة من الآخر رميت عليها عينك وصعبت عليك، احكي لنا شوية على الطرايف اللي تنجم تصير.
1: والله الطرايف مثلا أنت جبت لي على الحنش هذاك من قبل، يعني في الميديتراني مثلا ما ريتش الكبر هذاك نتاع الحنش اللي هو أكبر حنش نضربه 10 كيلو 500 فيه. من قبل ما نمشي نحكي مع اصحابي في تونس نكلمهم نقول لهم ماذا بيا نضرب في الحنش الكبير هذاك، حسيت نلوج بارازار معناها هيك شويه حظ وشويه خبره، نلقاه ضربته ديريكت كيما نقولوا قتلته من الضربه الاولى معناها.
0: فهمت؟ فرحت على الاخر كي صطدته يا فارس.
1: نو فرحت من خاطر هو حنش صعيب معناها كيفاش باش تشد ويتحرك ياسر وما يموتش فيسع. معناها الحمد لله فرحه كبيره، وعملت الفيديو هذاك قلت له صورني على الفلوكه الحمد لله الحقيقة.
0: يقولوا يا فارس وأكيد أنت عشتها البنة هذية، يقولوا طعمة المصيد معناها ياسر سبيسيال الحقيقة. أي توا يتسألوا العبيد وليزانترنوت الحوت هذيك اللي اصطدتوه الكل بعديك ما نتصوركش روحت بيه فارس؟ ما نتصور.
1: لا لا لا شوف الحوت سواء في مسابقة تونسية وفي أي في العالم ديما تكون من الأول محضر اللي هو باش يمشي يا ديار العجز يا أيتام يا يتقم على برشا، خاصة في كومبيتيسيون يطلع فيها برشا حوت كيما هذه يطلع فيها كيما نقولوا 1400 كيلو في نهارين، الكل تفرق معناها على المسنين وعلى الايتام وعلى كذا، حتى في تونس راهو حتى في تونس كي نعمل مسابقات للاسف للاسف الشديد توا عندنا شويه مشاكل نمروا بها في القطاع هذا نتاع المسابقات، شويه حاجات ربي عداها على خير كيما المشاكل
0: نتاع يا فارس. واحنا في الاخر فرحانين برشا اللي انت مثلت تونس باختيار منك انت وبطواعيه منك انت ونجحت في كسب
1: نحاول
0: دونك نقولوا فارس توا شكون في المرتبه الاولى عالميا معناه
1: تونس هكا ولا المرتبه الاولى في المسابقه هذه
0: في المسابقه هذه اي
1: لا اسبانيا
0: اسبانيا والمرتبه الثانيه معناه شكون هما الدول المنافسه خليني نقول للمهارات التونسيه اي
1: الدول المنافسه الاقوى معناها الاقرب لنا معناها في النيفو والحمد لله السنوات الاخيره معناها من القدرات مع المنتخب والامكانيات الضعيفه ولينا عندنا كما نقولوا يقراوا لنا حساب ولينا كما نقولوا عندنا ايطاليا اسبانيا اليونان تونس
0: ديجا بهي برشا ديجا بهي برشا كي تحسن
1: ديجا معناها هما ينفستيو برشا في السبور هذا ومن التراديسيون نتاعهم واحنا معناها صدقني كيما نقول لك من عدم كونا معناها نيفو الحمد لله.
0: بإمكانيات محدودة جدا. موافقين يا فارس، وإن شاء الله مزيد من الدعم للمجال هدايا اللي فيه برشا ناس مغرومة وتحب تشارك وتحب تمارس الغرام هدايا بطريقة منظمة.
1: والله إن شاء الله إن شاء الله يخليونا نكملوا في غرام. أري نحاول بحكم اللي جاتني الفرصة اللي نعيش البرة أي مسابقة أي تظاهرة نزد رب تونس ونسمي بسم الله وتوكلت على الله ونقصد ربي
0: إن شاء الله.
1: مهما كان بالظروف
0: موفق يا فارس، وشكرا ليك على الحضور معنا في كابوتشينو. وحكينا على كأس العالم للأندية للصيد بالغطس في البرتغال، كما قلت لكم في المجمل نتاع المسابقة هذه فارس كان من نصيبه 42 حوتة خليه اسم تونس ينافس أقوى الدول اللي عندها المجال الرياضي هذايا منظم بالهيكل نتاعه وبالأنشطة نتاعه الداخلية والمشاركات الدولية. دونك منافسة قوية جدا، وإن شاء الله مزيد من التوفيق. دونك مشوارنا مازال متواصل في كابوتشينو بعد شوية باش تستناو بسمة سعيدية باش تكون حاضرة بحضينا لتقديم وتحرير النشرة الثانية الرئيسية للأخبار على موجتنا اللي فيها متابعة لكل الأخبار الوطنية والعالمية. وبعدها نرجع لمودنا وأجواءنا كالعادة في كابوتشينو على جوهر.

0: تحب تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي؟ سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرونسي دو تونيزي، والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى، سوسة، المنسير، صفاقس، نابل والحمامات، باجة وجندوبة، منين وتطاوين، قبل وتوزر. سجل تو على موقعنا وصفحاتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62. لانستيتو فرونسي دو تونيزي، الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. تجميع 11 مليون قنطار من الحبوب هذا الموسم ما يغطي استهلاكا وطنيا إلى غاية جانفي من السنة القادمة. وبعثة للأمم المتحدة تجد أسبابا وراء ارتكاب أمريكا جرائم حرب في إيران. في تفاصيل الأخبار، نظمت وزارة التجهيز والإسكان اليوم ورشة عمل وطنية لتقديم مخرجات حزمة الأشغال الأولى الخاصة بالإقليم الثاني بهدف إرساء الأسس المفاهيمية والمنهجية لمثال التهيئة العمراني المستقبلي للبلاد. موفد الأخبار مهر الصغير كان في المتابعة وتحدث إلى محمد بن غفار وهو رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإعداد المثال التوجيهي للتراب الوطني بوزارة التجهيز والإسكان.
3: هو المثال التوجيهي تاع التراب الوطني انطلق في جوان 2025 وتوا بلغ المرحله الاولى، انتهينا من المرحله الاولى اللي هي مرحله التقييم والاخذ بعين الاعتبار للتجارب الاجنبيه في مجال الترابيه والتعمير. هي في الحقيقه المرحله الاولى علاش احنا اخذيناها؟ هي باش ما نبداوش من الصفر. قلنا لابد من تقييم مرحله تونس في مجال الترابيه والتعمير اللي تمتد اكثر من 14 عشريات، دونك لازمنا نعملوا تقييم للتراكم المعرفي والفني للتجربة التونسية. هذا ما يلزم يزاد كيف نتحطه في الإطار العالمي ونشوف التجارب الأجنبية ونعمل تجارب مقارنة مع البلدان اللي تقريبا تشبهنا في التجربة واللي خذت علينا شوية الشوط ونجم نستفادوا منها. بطبيعة التجربة هذه مش تكون متاخذة كما هي، الخاصية التونسية تونستها مع التراكم اللي عنا نكون نجم نطمحوا باش نعملوا مثال توجيهي جديد يكون مواكب للعصر ونخرجوا من المخططات. حتى احنا عنا تجربة في المخططين اللي سبقوا اللي هما مخططات تقريبا نظرية أو تخطيطية. المخطط الثالث قلنا هو جديد، لازم يكون مخطط فعل ويكون ناجح ويكون يتعدى ديركت للتنفيذ. التقييم بالنسبة لمجال الترابية والتعمير هو خذيت تقريبا المسار اللي خذيته البلاد، اللي هو كما قلت لك احنا راهو عندنا قبل ما نبداو أي مشروع حضروا نسميه احنا TDR وهو ضوابط المرجعية. ضوابط المرجعية خذينا فيها المعطيات هذوما الكل، التغيرات المناخية والانتقال الطاقي والمدن الذكية والأقطاب الصناعية والتوازن الجهوي كل المعطيات هذه كل خذيناها بعين الاعتبار في الضوابط المرجعية. لكن هذه مش نوصلوا له، يلزم بعد عدة مراحل.
2: من جهتها تحدثت المديرة العامة للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز والإسكان بسمة قسنطيني عن أهمية إعداد مثال توجيهي جديد للتراب الوطني مع ضرورة مراجعة النصوص التشريعية في هذا المجال.
4: اليوم معناتها نعيشوا في حدث مهم جدا في مجال التخطيط الترابي اللي هو مجال حيوي وأفقي باعتباره يشمل جميع القطاعات. هو يعد من الركائز الأساسية للتخطيط الاستراتيجي في تونس. ربما التهيئة الترابية معناتها كمصطلح ماهيش متداول مثل ما هو الشأن بالنسبة للتهيئة العمرانية، لكن هذا ما يعنيش أنه كمجال معناتها يعني المواطن في حياته اليومية باعتبار معناتها يمكن من تقريب الخدمات للمواطن وتحسين جودة الحياة وضبط مستقبل الجهة اللي هو يعيش فيها. إذن التهيئة الترابية في تونس هي تمثل جملة الاختيارات والتوجهات والإجراءات اللي تم ضبطها على مستوى جهوي أو وطني لتنظيم استعمال المجال الترابي. هذا المجال اللي هو يعد الحاضنة لكل مشروع وطني، وهذا يمكن من التنسيق بين السياسات العمومية القطاعية الجمهورية وضمان التوازن والتكامل في توزيع برامج الدولة والجماعات العمومية لضمان استعمال أفضل المجال الترابي. ولبلوغ الهدف هذه ضبطت مجلة التاهية الترابية والتعمير اللي هي تعد الإطار القانوني والمرجعي للمجال التاهية الترابية آليات قانونية اللي هي الأمثلة التوجيهية للتهيئة. أمثلة التوجيهية للتهيئة اللي ضبطتها المجلة نجم نقول ثلاثة أصناف، ثم أمثلة التوجيهية اللي تخص المجموعات العمرانية، كذلك عندنا الأمثلة التوجيهية اللي تخص المناطق الحساسة واللي هي 19 منطقة حساسة كيف ضبطها نفس الأمر اللي صدر في سنة 1998. ويبقى على رأس هذه الأمثلة التوجيهية ومن أهمها المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني.
2: تم خلال الموسم الفلاحي الحالي تجميع 11 مليون قنطار من الحبوب معظمها من القمح الصلب، ما يغطي استهلاكا وطنيا يصل إلى غاية جانفي من السنة المقبلة 2027، وفقا لما أكدته سلوى زواري بن حديد المديرة العامة لديوان الحبوب خلال ندوة وطنية نظمها اليوم ديوان الحبوب وواكبتها مراسلتنا نسرين علوش.
5: تعرفوا أن عملية تجميع الحبوب هي أحدى أهم حلقات منظومة الحبوب باعتبار عندها علاقة مباشرة بالأمن الغذائي، وهام جدا أن نقيم موسم التجميع للوقوف على ما تم تحقيقه من نتائج ومؤشرات إيجابية. احنا راو للموسم الثاني تم تجميع 11 مليون قنطار معظمها قمح صلب بنسبة 73%، هذه تمكننا من التغطية إلى غاية جانفي 2027، وهذا معطى هام جدا، معناها حاجياتنا وتلبية السوق تكون بالإنتاج المحلي. احنا الهدف اليوم هو الاستماع لكل المتدخلين في هذه المنظومة، لخطر نجاح موسم الفلاحي هو نتيجة مسار عدة حلقات بدءا من البذر، الحصاد، التجميع، التخزين، ولازم يكون الاستعداد بصفة استباقية، معناها ثم حاجتين هو الاستباق والتنسيق لنجاح موسم الفلاحي. وذلك علاش احنا زادا عندنا بعض النقاط اللي تستوجب العمل عليها في المواسم القادمة، وان شاء الله من خلال هذه الندوة نخرج بحلول وقرارات فعلية عملية موضوعية قابلة للتحيين.
2: أسند المعهد الوطني للرصد الجوي في خريطة اليقظة الصادرة هذا اليوم الخميس اللون البرتقالي أي درجة إنذار كبيرة إلى ولاية الساحل الثلاث سوسة والمهدية والمنستير، حيث سيتميز طقس بعد ظهر هذا اليوم بتساقط أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بعد الظهر مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية أثناء السحب الرعدية تتجاوز سرعتها 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، وقد تتسبب الأمطار الغزيرة في فترات قصيرة في تشكل السيول وفيضان الأودية وأيضا المناطق التي عادة ما تشهد تراكما للمياه. بشأن آخر، استعرض المجلس الوطني للإحصاء خلال جلسته العام العادية الثانية لهذا العام والمنعقدة أمس بمقر وزارة الاقتصاد والتخطيط استراتيجية تطوير المعهد الوطني للإحصاء وبرنامج عمله لسنة 2027 وفق بلاغ صادر عن المجلس. تضمن العرض الأبرز محاور استراتيجية تطوير المعهد إلى جانب برنامج العمل المقرر تنفيذه خلال السنة القادمة في إطار متابعة جهود تطوير منظومة الإحصاء الوطنية. أفادت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين في اليمن بأن ضربات سعودية أدت هذا اليوم الخميس إلى مقتل شخص، فيما استهدفت أخرى ثلاثة أبراج اتصالات في اليمن، وذلك في ظل احتدام النزاع إثر سيطرة الحوثيين على كامل الساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر. ختاماً، قالت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة بشأن إيران هذا اليوم إن لديها أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الولايات المتحدة مسؤولة عن ضربتين عسكريتين استهدفتا مدرسة ومنشأة رياضية في إيران في فيفري الماضي، وأن الضربتين تشكلان جريمتي حرب. وخلصت البعثة الأممية أيضاً إلى أن السلطات الإيرانية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال حملتها الدامية لقمع احتجاجات المناهضة للحكومة الإيرانية. نشر شكراً وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
6: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
0: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
6: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
0: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
6: اس ام اس على 85 990.
0: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. قدملكم انفو سبور عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
7: نص نهار و12 دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في انفو سبور. البداية مع المنتخب الوطني التونسي، غدوة من المنتظر الإعلان على القائمة الخاصة بمواجهات تصفيات كأس أمم أفريقيا، يوم 24 من الشهر الجاري أمام المنتخب الأوغندي، ويوم 28 أمام المنتخب البوتسواني، وزوز مقابلات ودية يوم 3 أكتوبر أمام المنتخب المالي، يوم 5 أكتوبر أمام المنتخب الموريتاني. ثمانية أسماء باش تكون ماهيش موجودة في القائمة هذه بالمقارنة مع قائمة المونديال، بالتالي ثم ثلاثة أسماء جديدة باش تكون زادة في المنتخب. نحكيه على راقي العويني المتألق مع نادي ريغا لاتفي، سامي شوشان، بالإضافة للمدافع محمد النصراوي. اليوم الموعد مع ديربي العاصمة رقم 135 بين الملعب التونسي والنادي الافريقي بمركب الهادي نيفر ببارد، وانطلاقا من الساعة الرابعة مباراة باش تكون منقولة على القناة الوطنية وقناة الكأس القطرية بتحكيم هيثم الطرابلسي وفي غرفة الفار دافيد سميش الحكم السليفيني. ماتش منتظر الكنزاري من أجل مواصلة السلسلة الوردية، زوز انتصارات متتالية والمحافظة على الكلينشيت، والملعب التونسي من أجل تأكيد الفوز الأخير على الأمل الرياضي بحمام سوسة. نحكيو على نتائج مقابلات البارح مع اكتمال طبعا الجولة الثالثة. اليوم تكتمل، البارح تلعبوا زوز مقابلات، الاتحاد المونستيري فاز على فريق الترجي الجرجيزي هدفين مقابل هدف، اهداف الاتحاد سجلهم احمد بوعصيدة، ثنائية لبوعصيدة، بالتالي يصبح هو هدف البطولة بثلاثة اهداف، وهدف ترجي جرجيز سجله خليل القصاب من ضربة جزاء. اتحاد بنغردين تعادل مع السي اس اس، جوسنا لوليندو افتتح العداد للسي اس اس وعدل لبنغردين كاميرا. 11 فريق أعلن انسحابه من الرابطة المحترفة الثانية اللي من المفروض تنطلق يوم 26 و27 من الشهر الجاري. الفرق هما قطبي جابس، الملعب الجابسي، مستقبل جابس، مستقبل سليمان، أولمبيك مدنين، سبورتينج المكنين، أمل بوشمة، مستقبل القصرين، قواف القفصة، محيط قرقنا، النجم الخليدي، اتحاد قصور السافل. أسباب ضيق الأجال الممنوحة من أجل تسوية ملفات المنع من الانتداب، تراكم الإشكاليات المادية للنوادي، موضوع للمتابعة. عالميا ميسي واصل الإبداع، يواصل التألق مع نادي انتر ميامي، البارح كان توج بكأس كومبيوس لقب 49 في تاريخ ميسي، وصل الحاجز ل100 هدف مع فريق الانتر ميامي. ميسي واصل الإبداع. أرقام قياسية كبيرة لنادي برشلونة، البلاوغرانا بارسا يبدع في البطولة الإسبانية، 7 انتصارات متتالية، رقم فريق من رقم فريد من نوعه لأول مرة بارسا منذ انطلاقة الليغا الإسبانية، 7 انتصارات متتالية، 28 هدف، أول فريق يسجل 5 أهداف ويسجل 5 أهداف في 7 ماتشوات، في 5 مقابلات من 7 ماتشوات لعبها فريق البارسا. أرقام كبيرة بقيادة لامين يامال ورافينيا، البارح لينا انتصر 7 أهداف مقابل 2. هذا كل ما عنا في انفو سبور، استناو جورة سبور مساعتين وبلانيت سبور الستة متاع العشية مع جمال وبقية الكيب في مواعيد رياضية قادمة.
6: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور.
0: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
8: كابوتشينو، كابوتشينو، انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جو.

0: سيدي.
1: أنا بيلوت واليوم باش نسكن لليابان.
2: ذوق ماما، هذا أول كاتو نعملو في الباتيسخي متاعي.
3: اليوم نشوفوهم يلعبوا، أما في كل لعبة فما حلم قاعد يكبر معاهم.
4: مع إدخار جاتفي خلي صغيرك يحلم، خبيلو اليوم باش غدوة يلقى طريقه أسهل.
5: جاتفي، حياتي كيما نحبها.
0: جوهرة أفلام بوبليسيتي.

0: ألف بلوندي على جوهرة فيم. وصلنا على التوقيت هذا في كابوتشينو، ما زلنا معاكم، ما زالت الأخبار والمتابعات والمرة هذه باش نبدلوا الاختصاص ونحكيوا لغة العالم اللي قاعدين يحكيوا فيها الفترة هذه كل المواقع، كل القنوات الإذاعية التلفزية، كل المجلات العلمية تحكي على السيطرة على الذكاء الاصطناعي. والموعد هذا باش يكون أسبوعي مع الخبير في الأمن السيبراني بسام اللاموشي توت سويت في كلام في الديجيتال.
1: كلام في الديجيتال.
2: كلام في الديجيتال.
0: بسام اللاموشي، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك يا بسام.
3: صباح الفل والياسمين، صباح خير سناء ليك والمستمعين الكل.
0: يعيشك يا سيدي. دونك بسام، معك انت جدد اللقاء في حديث حول الديجيتال والذكاء الاصطناعي ولغه العصر، خليني نقول، وانت الخبير الدولي اللي باش تكون موجود معنا ان شاء الله اسبوعيا. دونك بيل غيتس بعظمة لسانه احنا نقوله يعترف ويقول ما فما حتى حكومة في العالم مستعدة للتغيرات والمخاطر اللي بش يجيبها الذكاء الاصطناعي إلى المجتمعات. تعليقك بسام.
3: وهو كذلك، وهذا كنا طرقنا فيه الأسبوع الفارط الموضوع هذا على الذكاء الاصطناعي، يجبنا نعمل عليه الكنترول وما خليهوش يتعدى. حاليا في الشهر هذا معناها عركة كبرت ما بين اللي نظروا ويقولوا للي يجبنا نكملوا نطوروا فيها أكثر ونواصلوا فيها أكثر، وما بين اللي يقولوا يجبنا نحسوا ونشوفوها وين ماشية. كيف سمعنا اللي ترامب قال اللي الاي اي صحيح كثيرة وكذا، اما يلزمها رئيس في تتعمل في دولة اللي يكون فيها رئيس، وبيان سور كيف هو
0: يحكي على امريكا لهني. اي
3: بالضبط، دونك هو ينجم يكونتروليها. كيف سمعنا اللي المخابرات الصينية قالت اللي الحروب الجاية كلها باش تكون مبنية على الاي اي والانتليجنس ارتيفيسيال.
0: خليني بسام فقط نتوسع معك شوية في الانذار اللي توجهت به زادة الصين، على خاطر توا نحكيه على دول عملاقة، راه والمنافسة شرسة جدا ما بين الصين وأمريكا في الموضوع هذية. وقت اللي الاستخبارات الصينية زادة بيدها تولي تستعرف بالتقدم الكبير هذية وتقدم تحذير رسمي معناها للشعب الصيني بشأن الذكاء الاصطناعي، دونك ويقروا ويستعرفوا أنه الذكاء الاصطناعي يهدد الأمن باستغلاله لصنع الشائعات السياسية والاجتماعية، يعني وكأن دخلنا على حروب متطورة جدا، حروب عالمية جديدة معناها علينا هكا ولي.
3: وهو كذلك، هي الحرب الجديدة كما قلنا حكينا برشا قبل، اللي راي الحروب الجاية كلها حروب معلومات، المعلومات اللي حطيناها على لي سوشيال ميديا ولي ريزو سوسيو بتاعنا الكلهم واللي نشرناها مع زمن كلهم غذا واللي جاي، وهي الياي هذه توا تنجم تتحكم فينا وتعمل كل شيء. وثم ديزارنار قاعدين يصيروا توا، يجي كابيل جست انت تقول الو الو، تاخذوا الفريكونس نتاع صوتك انت الفريكونس ويعملوا لك صوت كيف صوتك انت. يعني هذه داخله في الديب فيك اللي نحكيوا فيها، معناها توا ولينا نحكي وننصحوا في العباد اصلا نكلمكش انا بصوتي وتعرفوا اللي هو صوتي، يلزم يكون ما بين الانسان والانسان كلمة سر. أنا صارت لي مرة أخويا في أوروبا كلمني قال لي حاجتي بحاجة، قلت له لحظة بركة ذكرني في الوقت الفلاني إيش صار، الحق وقال لي صار كذا كذا. يزم يكون عندنا كود كإنسان، خاطر لي يرى وتنجم تكوبي طوى نحن نحكو في الإذاعة وصوتك معروف وغيره. صحيح. إن شاء الله هذا الأسبوع الجاي نعملوا أن إكزامبل ونأخذ صوتك ونبعث لك فيديو بصوتك وتصويرتك واعطيني رأيك وتنشوفوا للمشاهدين متاعنا والمتابعين متاعنا.
0: هو أكيد بسام، احنا بحضورك انت وبالتعاون هذا اللي باش يكون ما بيناتنا باش نستفيدوا برشا باش نحاولوا نفهموا أكثر شنو اللي قاعد يصير في العالم حول الذكاء الاصطناعي. دونك معناها وكأنه باش نغلبوا توا الأداة المتطورة هذية ولا الماكينة هذية، والصنعة في الأخر صنعها الإنسان، الصنعة البشرية هذية، يلزمنا رسائل بشرية. معناها كما قلت أنت حتى في مكالمات عادية يلزمك مثل تسأل اللي خاطب فيك وتقول وقتاش آخر مرة تقابلنا هكا.
3: بالضبط، يبدأ ما بيناتكم كود حاجة ما تعرفها كان أنت وياك.
0: أعطيني المود باس معناها.
3: بالضبط،
0: مش نعرف أنت بسام وإلا لي.
3: بالضبط، دونك هذه معناها ماشيين في نيفو متاع اختير برشا. الحاجة الباهية كونه ثم برشا نظروا اللي الاي اي الجينيراتيف هذه اللي يحكيوا عليها برشا اللي هي تتعلم من روحها، ما هيش باش توصل تتعلم الروحه، باش يبقى كان الانسان هو اللي يعلم فيها الياي، خاطر جربوا كونوا سايبوا الياي تتعلم الروحه وصلت في نيفو حتى في الريشيرش نيفو خايب برشا، اللي هو وصلت كونها ما عادش تتصلح لياي ذيك ويزم يلوحوها. دونك الاثر توا بروبابيليتي كونها تتعلم الروح وتتطور باش تكون اخيب لا، اما توا يزمنا نكونتروليو الانسان اللي مازال يكونترولي في الياي باش نقولوا له حبس ما تحط تعمل لناش حاجه اخطر من هكا.
0: خليني نمشي نقطه ثانيه اللي هي التحذير الرسمي اللي توجهت به الصين، باش نجبد زوز نقاط معاك بسام لو تسمح، في علاقه بالذكاء الاصطناعي كيفاش ولا يستخدم يعني بتكلفة رخيصة في الهجمات السيبرانية، وانت خبير دولي في المجال هذا، على البنية التحتية نحكيه على الضوء الاتصالات الماء والبنوك، يعني لو كنت فسرنا النقطة هذية بالضبط شنو المقصود بها؟
3: هو راو باش نكونوا واضحين وباش مستمعين الكل يكونوا في بالهم، راو السلطات التونسية قاعدة تتبع في الليزانفورماسيون على الاي اي، وعاملين اصلا دي تيست، احنا في الشركة نتاعنا عملنا دي تيست من 2023 على الاي اي، عملنا اي اي اوفنسيف كي جربناه على بانكا حبسنا البروجي، معناها جربناها مع ريسبونسابل سيكوريتي مع بانكا، خذت الكنترول على البي سي وخرجت لي دوني من البي سي هذاك وما ثق بها لا انتي فيروس لحد شيء. والبروجي كانت بروجي بالتعاون مع السيبكوم ومعناها التجريبي باش نشوفوا المخاطر نتاع الاي اي من 2023، معناها رانا في تونس جربنا من قبل ونعرفوا المخاطر نتاعها باش ما يجي حد يقول لنا لا رانا ما نعرفوش. فهمتني؟ دونك اي الاي اي خطير برشا ويستعملوا توا في ثم دي زي اي ماهمش كونترولي كما اللي صار في تو نحكيو فيها اون ديتاي وقت اللي شدوا تشات جي بي تي اللي هي نتاعهم باش حصروها وهي خرجت لبرا. دونك الهاكينغ فيس الشركه كيف الامريكيه اللي صار عليها الهاك من تشات جي بي تي، جت باش تستعمل تشات جي بي تي باش تفيق بالاتاك ما نجمتش، مشات خذت اي اي اوبن ماهوش كونترولي صينيه باش فاقت بالاتاك الامريكانيه اللي صارت بتشات جي بي تي، وهذا اون ديتاي إن شاء الله
0: في المرات القادمة. نقطة أخيرة بسام اللموشي في علاقة باحتكار الذكاء الاصطناعي لدولة واحدة بذريعة الأمن القومي متاع العالم، اليوم عنا قوى سياسية واقتصادية كبرى دخلت في اللعبة هذية، دونك شنو التعليق على النقطة هذية وخصوصا أنه تجاذب ولا كبير برشا بين الصين وأمريكا تحديدا؟
3: هو كي تشوف المخاطر نتاع الاي اي تفهمها مليح، معناها وقت اللي انت ديفلوبي اي اي راهي اخطر اصلا من السلاح، معناها انت في عوض تبعث صواريخ الدوله باش تبعث ديزاجون اي اي يبيراتيو البنوك يبيراتيو الالكتريسيتي وغيره، دونك تنجم تعمل لها اري جلوبال. امريكا ماشيه في السونس نتاع الاي اي نحتكروها احنا وتبقى عنا احنا، والصين ماشيه في العكس نتاعها تماما، هاني انا باش نحط اي اي باش نحطها اوبن للعباد الكل باش نحطها بنفس البيرفورمانس اللي عندك انت. دونك نجمو نحكيو على جي ال ام 3، نحكيو على ديب سيك، نحكيو على ديزل ال ام اللي نحنا كتوانسه زادا نجمو ناخذوهم ونبنيو عليهم هما باش نعملوا لي زي اي نتاعنا نحنا اللي تحمينا من لي زي اي هذوما اللي هما

0: ولا واضح جدا. مشكور بسيم اللموش يعطيك الصحة على تبسيط المفاهيم هذه في علاقة بالذكاء الاصطناعي والديجيتال. شو اللي قاعد يصير في العالم؟ يا الموعد باش يكون أسبوعي بحول الله كل نهار خميس معاك بسيم اللموشي الخبير الدولي في الأمن السيبراني في كليم في الديجيتال.
1: تخيل تفيق غدوة وتلقى روحك من غير فيسبوك ومن غير انستغرام ومن غير تيك توك ومن غير حتى إشعار، هل تنجم تعيش عادي؟ ولا ولينا نعيش على السوشيال ميديا أكثر من اللي نعيشه في الواقع؟ علاش للدرجة هذه ولينا اليوم مدمنين على التيك توك والفيسبوك والانستغرام؟ شنو ما الإيجابيات وشنو ما السلبيات؟ هل تنجم تعيش من غير وسائل تواصل اجتماعي؟ هذا موضوعنا لحلقة المشهد. باش تشارك معنا سجل من توا صوتك على الموزع الصوتي 73-243-30 ولا اتصل بنا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد. المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
2: المشهد مع زهير الجيس، من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.

0: محور شيماء الهلالي توصلنا نصف نهار و50 دقيقة في كابوتشينو قيت باش نعملوا طلة على التاريخ وأحداث عندها علاقة بالوثائق التاريخية المعتمدة رسميا في تونس والبحث على التاريخ ديما متواصل وديما فما إضافة وفما جديد مع الدكتور رياض مرابط اللي يتجدد معها اللقاء توتسويت في الثقة في الوثيقة ويرجع بنا لأجواء تأسيس المدرسة الصدقية.
1: الثقة في الوثيقة.
2: مرحبا سناء، مرحبا أوفيا جورة فان في كل مكان. الثقة في الوثيقة تقترح عليكم اليوم مقتطفات من الخطاب الافتتاحي للمدرسة الصديقية اللي تأسست في 1874 واللي هي أول معهد ثانوي عصري أو أول مؤسسة تعليمية أيضا حديثة بعد مدرسة باردو الحربية. يقول خير الدين باشا اللي هو المؤسس الفعلي للصدقية واللي نسمها صدقية نسبة إلى بايه الوقت هذاك محمد الصادق بي اللي هم عنده في الحقيقة حتى علاقة لا بالتعليم ولا بغيره، ولكن رأس الدولة حاجة والدولة بكلها ومهجة الدولة شيء آخر، وإرادة الإصلاح في الدولة التونسية اللي بدأت تظهر نجم نقوله حتى من نصف الأول من قرن 19 حاجة أخرى. يقول خير الدين باشا في الخطاب الافتتاحي متاعه والنص موثق ومنشور وفي المتناول وتذكر في مصادر عديدة، يقول ليس المراد من التجديد، يقصد التجديد في التعليم، منابذة قيمنا أو الاستغناء عن العلوم الشرعية كما كان يروج فاك الوقت هذاك أكيد يعني المحافظين، بل إسنادها بالعلوم العصرية كالرياضيات والتاريخ والجغرافيا اللي اليوم للأسف الشديد طريقة تدريسها ردت التاريخ والجغرافيا ماهيش من العلوم العصرية، من علوم حتى من عرش ما أنا زمان بأسلوب التدريس المتبع اليوم وبالبرامج الثقيلة. المهم يقول إذن بل إسنادها بالعلوم العصرية كالرياضيات والتاريخ والجغرافيا واللغات الحية ليكون المتخرج اسمح لي بالضبط ليكون المتخرج وش بيش يكون قادرا على إدارة شؤون الدولة وعمارة الوطن بكفاءة وندية. واضح في الغايات من تأسيس المدرسة الصديقية هو تكوين كوادر للدولة بثقافة عصرية ولكن متأصلة. في الحقيقة الفلسفة هذه هي اللي بقات تقود في التعليم التونسي وخاصة رجعت بقوة للتعليم التونسي في أثناء بناء الدولة الوطنية بعد الاستقلال وحتى الاستعمار. لم يفلح رغم الفرنسة الكبيرة لم يفلح في أن ينزع عن المدرسة التونسية بشكل عام ذلك البعد المتأصل فيها البعد الهوية الوطنية. حاجة أخرى مهمة هو ربط التكوين بإدارة شؤون الدولة بالحكم، وهذاك اللي خلق من المدرسة مصعد اجتماعي يتأكد أنها مصعد اجتماعي في فكر الإصلاحين الأوائل. كيف نعود ونسمعه خطاب خير الدين باشا واللي يذكر بالدور الاجتماعي للمدرسة الصديقية، يقول جعلنا من المدرسة متكفلة بشكون بأبناء الفقراء والنابغين. ربط فقراء مش فقراء وكركرة، فقراء ونابغين وقفنا عليها من العقارات ما يضمن بقاءها جريئة على الحق مستقلة عن تقلبات السياسة. مدرسة كما أرادها المؤسسون كما أراد خير الدين باشا أرادها مساحة حرية جريئة على الحق أي وبعيدة عن تقلبات السياسة، بمعنى مهني مش مرتبطة بالأهواء السياسية العابرة. الرؤية واضح أنها كانت رؤية استراتيجية للمدرسة للدور الاجتماعي الكبير اللي بيشتلعبه وهو دور تخريج النخب القادرة على بناء الدولة وعلى تقدم المجتمع بعيدا عن الأهواء. وكذلك هذه المدرسة عندها مواردها الخاصة اللي تنفق منها على أبناء الفقراء والمتفوقين أو النابغين كما سماهم خير الدين باشا. لاحظوا هنا ما تأسست عليه الصديقية أبقى هو المهجة العامة والانتظارات الشعبية المستمرة من المؤسسة التعليمية. إلى اللقاء.
0: شكرا لك دكتور رياض مرابط، يعطيك صحة على الأجواء التاريخية هذه. وكل نهار في كابوتشينو باش يكون معاك الموعد بيان سور في الثقة في الوثيقة باش نرجعوا إلى التاريخ المنقول كتابيا، واللي كما أشرت أنت من أول عدد نجم يكون وثيقة رسمية كما تنجم تكون لوحة كما تنجم تكون تصويره زاده، تكون شاهده على العصر وشاهده على فتره من الفترات. نصف نهار و55 دقيقه في كابوتشينو، وصلنا لختام موعدنا، الموعد اللي باش نختموها بالبلاغات الحقيقه، واحنا في اطار الخدمه راهو مستمعينا، اذا نقدروا باش نعاونوا ديما وما نبخلوش عليكم، على خاطر نتفهموا جدا الوضع كيفاش ينجم يكون بالنسبه لاسره تونسيه تفقد شخص عزيز عليها ويكون شخص مسن ومصاب بالألزايمر. هذاك علاش هو نداء عاجل للمساعدة في البحث عن الشخص هذايا. رجاء مستمعينا، دونك الشخص اسمه موجود بيان سور، وعنا كل المعطيات عليه، وتنجموا حتى كان شبهتوا عليه، احنا حاطين التصويرة بيان سور بعد الموافقة متاع عائلته، إذا شبهتوا عليه تنجموا تتصلوا بينا على جوهرة فام، وأحنا بيان سور نمدوكم بالأرقام اللي لازمكم تتصلوا بها. هذاك علاش كل شخص ينجم يعاون، ينجم يلتحق بالمواطنين اللي باش يساهموا في عملية البحث، على خاطر المجهودات كبيرة برشا من عند السلطات المحلية الأمنية الحماية المدنية في مدينة أكودا من ولاية سوسة للعثور على الشخص هذايا اللي هو من نهار الاثنين خرج من داره، دونك المدة طويلة الحقيقة، والعائلة في حيرة وتحب تعرف آخر الأخبار، ولو أنه حسب المعطيات اللي عنا يعني تم الاستنجاد بالفرق الأمنية يعطيهم الصحة، الحماية المدنية زادة كاميرات المراقبة اللي تنجم تكون موجودة في عديد الطرقات العمومية، لكن إلى حد الآن ما فما حتى تخسابيليتي على الشخص هذية. دونك ربي سمعنا علم الخير، وإن شاء الله العائلة قلبها يطمئن في أقرب فرصة. تعرفوا أنه وضعية عديد المسنين في عديد العائلات والأسر التونسية ساعات تبدأ كما نقولوا الحالة الصحية ديكلاغي، ساعات لا يعني نبدأ على علم بالوضعية الصحية ساعات لا. فالشخص هذية عمره تقريبا 80 سنة ويشكو من الألزايمر، دونك إذا شبهتوا عليه رجاء تكونوا متعاونين وتعاونوا عائلته اللي تستنى في إخبار يطمن هم عليه. أكيد جدا هو خرج بطبيعة بدون أي وسيلة نقل، معناها لا دراجة لا حتى شيء، خرج على ساقيه، دونك تنجموا تشبهوا عليه، وأكيد جدا راهو باش يكون موجود إن شاء الله يا ربي سالم معافى في المناطق المجاورة، من عرشين القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، خزيمة، دونك نحاولوا أنه نكونوا متعاونين في مواقف إنسانية هامة كما هكايا. مشكورين جدا، يعطيكم الصحة اللي تبعتونا من العاشرة حتى التوا، وصلنا لختام موعدنا بالنسبة لليوم. التحية توصلكم عند سعاد العدويني معالج في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، جهين رحومة في الإخراج التقني، سلام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم، متابعة طيبة لكل برامجنا، إن شاء الله نهاركم سعيد، باي باي.

0: حياتي.
1: كانك على تبحيرة ناوي، أقصد بوجعفر والقنطاوي، الحجر المقلوبة والبسيسة المرتوبة، وجهة السياح في مساكن القلعة أكودة وهرق لا ترتاح، حافلة ليلة مع نهار يحليني سوسة في المنار.
0: جوهرة بوبليسيتي.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفن. منال جبل،
3: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. مسيرة سلمية نفذها اليوم عدد من المعطلين عن العمل من طالت بطالتهم جابة الشارع الرئيسية لمدينة قفصة، وذلك للمطالبة بحقهم في الانتداب. وقالت عضو بالتنسيقية الوطنية للمعطلين عن العمل في تصريح لمراسلنا في الجهة إنهم في انتظار تفعيل قانون ديسان

0: متواصلة من أجل الاستجابة لمطلبهم. تونس تحرص على ترسيخ شفافية نظامها التجاري وانفتاح سياستها التجارية من خلال تنويع شركاتها التجارية وتطوير اندماجها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية وتعزيز تنافسية اقتصادها، وفق ما أفاد به المستشار بالبعثة الدائمة لتونس بجنيف منذر رجب، موضحا في تصريح على هامش المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية المنعقد بجنيف أن البعثة تعمل على إبراز الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تعتمدها تونس في مجالات تيسير التجارة وتحسين مناخ الأعمال ورقمنة الإجراءات من خلال تقديم الإشعارات ذات الصلة إلى أمانة منظمة التجارة العالمية بالتنسيق مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات. منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة تعقد حوارا رفيع المستوى على حول الدبلوماسية العلمية والتعاون العلمي يوم الاثنين 21 من سبتمبر الحالي في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن أعمال قمة العلوم لهذا العام، والتي تنظم بالتزامن مع الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيناقش الحوار الذي ينتظم بالشراكة مع وزارة العلوم والتعليم العالي في كازاخستان سبل توظيف الدبلوماسية العلمية في تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي وتحويل القدرات العلمية والتكنولوجية إلى شراكات عملية وأثر ملموس، إضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تحقيق التنمية المستدامة وتكافؤ الفرص. وسيضم الحوار مجموعة من القادة والوزراء والمسؤولين بالجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمؤسسات العلمية ورؤساء الجامعات والخبراء والمختصين الدوليين. وفي ختام الحوار سيتم إصدار أعلان نيويورك حول الدبلوماسية العلمية من أجل التنمية العالمية الشاملة، والذي سيدعو إلى وضع خطة عمل لتطوير التعاون بين المؤسسات المشاركة، كما سيؤكد الالتزام المشترك لتعزيز مشاركة دول الجنوب العالمي وتوظيف العلوم والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة. ختاما، مستشار بارز للرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول اليوم أن الأخير سيترشح مجددا في انتخابات يرجح إجراؤها في أفريل 28 و2000 وفقا لوسائل أعلام تركية.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة سجل صوتك وعبر على رأيك. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: جوهرة FM.
2: جوهرة FM.

الخميس 17 سبتمبر 2026 التوقيت المادي ساعة و6 دقائق على جوهر اف ام. مرحبا بالجميع، شكرا لاختياركم الموجود.

0: صحيحة، وشكرا لمتابعتنا أيضا عبر التلفزيون جوهرة تي في. شكرا لأنكم موجودين يوميا، شكرا برشا نقد ملاحظات ومقترحات، شكرا الناس اللي نعرضها في الشارع، شكرا الناس اللي تبعث مساجات بالواتساب وإلا بالفيسبوك، وكل الطرق تنجم توصلكم للمشهد، المشهد اللي حبوه يتغير من منطلق اش يحب الناس واش تتفاعل الناس واش تقول الناس. موضوع جديد للنقاش في ساعتنا الثانية. موضوعنا:
1: تخيل تفيق غدوة وتلقى روحك من غير فيسبوك ومن غير انستغرام ومن غير تيك توك ومن غير حتى إشعار، هل تنجم تعيش عادي؟ ولا ولينا نعيش على السوشيال ميديا أكثر من اللي نعيشه في الواقع؟ علاش للدرجة هذه ولينا اليوم مدمنين على التيك توك والفيسبوك والانستغرام؟ شنو ما الإيجابيات وشنو ما السلبيات؟ هل تنجم تعيش من غير وسائل تواصل اجتماعي؟ هذا موضوعنا لحلقة المشهد. باش تشارك معنا سجل من تواصلك على الموزع الصوتي 73-243-30 ولا اتصل بينا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد. المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
2: المشهد مع زهير الجيس، من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.
0: هذا الموضوع، وإن شاء الله نحكيه في الموضوع بعد أخبار الرياضة ساعتين على راديو جوهرة فهم، ساعة كاملة من ساعتين للماضي ساعة. ما شاركوا من توا 73-275-800-36-300-1000، نجموا تبعتوا زادة فيديوهات على الواتساب 48-155-1000 48-155-1000، والمشاركة زادة بالريبوندور على 29-100-100 وإلى 73-24-3000. الموضوع سهل. أنا نذكر مرة ولا مرتين صاروا بان وتقصوا الميسنجر والفيسبوك والانستغرام. اللي صار في البلاد يمكن ما صارش وقت اللي تقطع الحليب وتقطع الروز، راهي خماده صارت في العبيد، راهي فجعه كلتها الناس، راهي الناس قالت لك كيفاش ما عادش النجم. نعرف قصه نتاع شكون في عركه كبيره تنجم توصل للطلاق، لانه الراجل مش حابب يدخل الانترنت للدار، والمراه قالت لك الف وعوذ بالله ما نجمش نعيش بلاش فيسبوك وتيك توك وانستغرام والجو هذاك الكل. الكلمة لكم انتم، تنجموا تعيشوا وتصوروا نهار يتقصوا هذو الكل، لا عاد فيسبوك لا تيك توك لا يوتيوب لا انستغرام لا انترنت، نجموا نعيشوا وإلا ما نجموش. وعليش وعليش لما نعرف ناس زيادة أيضا ما عندهاش لا فيسبوك لا انستغرام. هاي المخرجة مثلا لا عندها فيسبوك لا عندها انستغرام، بالسيف ما عملت واتساب، حاسيله حاجة من وراء العقل. ونعرف والله عندي زيادة صديق اسمه بلال اللي عنده فيسبوك لا انستغرام، معناتها فما ناس يقول لك خويا انا مرتاح سايب عليا راهو ما عمل لي كان المشاكل. المواقع التواصل الاجتماعي هذه عاونتكم والا عقدت حياتكم، عملت لكم مشاكل والا بالعكس عاونتكم باش فهمتوا الدنيا، باش قعدتوا كونكتي، باش شفتوا الدنيا. الكل للنقاش ان شاء الله بعد في الساعه الثانيه. في الساعه الاولى في على ذمتكم تسمعوا اصواتكم كما سجلتوا، سينو المشهد في قلب الجهات يحكي عليه 16 مصنع كانوا موجودين في سليانة. من 16 مصنع بقوا 4، 12 تسكروا بعناوين مختلفة، اللي قيد فلسة، اللي معادش، اللي الوضع، اللي المشكل مش غادي. المشكل اللي 12 هذوما وضعيتهم أصبحت تاريخية في المنطقة الصناعية، خرابة، ناس تسرق في الحديد في البيبان في كذا. والتفاصيل ان شاء الله مع ناشط سياسي ايمن البهلي يكون معانا من سليانة بعد لحظات. في حقك علينا زوز حالات، الحاله الاولى كان من المفروض تكون بحثنا البارح، ان شاء الله يجي بحثنا اليوم باسم مستعار يحكي لنا على كيفاش الدخول سهل والخروج صعيب، الدخول سهل والخروج صعيب من مجال الادمان. بدا بحربوشه اليوم الوضعية بعد 4 سنوات تعقدت جدا، جاي على زوز رسائل ردوا بالكم. الخلطة بلطة، الخلطة تنجم تهزك للطريق هذا والدخول سهل، أما كل هارت اللي تقرر تحب تخرج راه مش على كيفك، جاي يلوج كيفاش ينجم يخرج من هذا المجال. وإن شاء الله يدخل معنا دكتور مختص في الإدمان وبالك شي نلقاو الحل. سنو في حقك علينا أيضا نحكيه على وضعية مأساوية لطفل كان يعاني من مرض نفسي بيبولير، الناس كل تسمعوا به المرض هذايا، وكان يعالج وضعيته مستقرة وعنده ثقة كبيرة في طبيبته النفسية. في المدة الأخرى صار له اضطراب وقوات به الدبريسيون، فحمل كيما التونتاتيف نتاع انتحار، هزوا خالو جري بيه للطبيبه، قالوا ما عندي ثقه كان فيها هي. قالت له لا ما عنديش رونديفو ما يدخلش، هذه سكرتيره طبعا. المهم شنو اللي صار في الاخر؟ ما قابلش الطبيبه. اللي صار انه طفل صب على روحه ليسونس، حرق روحه وتوفى، مات عمره 28 سنه، دفن البارح. وباقي التفاصيل الكل ان شاء الله مع خاله اللي كان حاضر على تفاصيل التفاصيل بعد لحظات في حقك علينا. مرحبا بالجميع، هذا اللي يستنى فيكم في حلقه جديده من المشهد، ويبقى الصوت صوتكم. راجعين بعد الاغنيه الاولى، اخترتها لكم بالذمه، وكالعاده الاغنيه الاولى اللي تجي قدو يلبس. اهلا وسهلا، مرحبا.

نرجع معكم في المشهد. أهلا وسهلا مرحبا. شكرا. بداية التفاعلات مع البرنامج والتفاعلات جينا من هنا ومن هناك. نعاود نأكد في هذا البرنامج لا نتبنى المواقف بقدر ما نسمح بأنه نعطيكم الفرصة للتعبير على مواقفكم. نحن ننقل المواقف بالنسبة لنا سواء كان في النقاش أو في الحوار وأيضا فيما يتعرضون له يوميا في حياتهم سواء كان في الجهات وإلا على المستوى الشخصي. ونقبل كل التفاعلات حق الرد اللي نجم يكون مكفول للجميع من بين التفاعلات اللي كانت مطروحة واللي الحقيقة عملت ضجة كبيرة البارح هو بركاج المكنين اللي صار الخمسة على الصباح تقريبا واللي شفتوا الفيديو فيه حصري لهنا وبعد نقلته برشا صفحات من غير ما يقولوا خذيناه من عن جورة للأسف. ما يسالش المهم احنا كنا سباقين في هذا الخبر. تعدى معانا الضحية أكد اللي فما مجهودات أمنية كبيرة بعد اللي صار عليه وتم إلقاء القبض وقتها وهو يتعدى معانا على شخص. يجيني إيميل من وزارة الداخلية المكنين الكشف عن مرتكبي جريمة محاولة السرقة باستعمال الاعتداء بالعنف الشديد بواسطة سلاح أبيض والاحتفاظ بهما. تمكنت الوحدات وحدة الأمن الوطني بالمكنين في وقت وجيز بعد إجراء جملة من التحريات الميدانية المكثفة أمكن في ساعات قليلة التعرف على والقبض على ذوي الشبهة من ذوي السوابق العدلية جماعة طلعوا في مجال السرقات وبعد تنسيق مع النيابة العمومية حيث وبعد تكوين فريق أمني يضم إطارات وأعوان منطقة الأمن الوطني بالمكنين تم إيقاف الشخصين هذوما رغم محاولة الفرار والتخفي وتم تقديمهم للعدالة وتم الاحتفاظ بهما بعد استشارة النيابة العمومية من أجل ما نسب إليهما. دونك مجهودات كبيرة للأمنيين تم إيقاف الزوز توقفوا الزوز وهم موجودين تو على ذمة العدالة والباقي بشبقى عند العدالة طبعا والقضاء هو اللي بشيقول كلمته. شكرا لأمن المكنين وشكرا للأمن عموما أنهم فيسع فيسع الحقيقة يتفاعلوا وفيسع فيسع خاصة يجريوا من أجل إعادة الحق ويجريوا من أجل سلامة المواطنين. دونك شكرا لكم وبارك الله فيكم إنكم تفاعلتم على البرنامج وإنكم أيضا قمتوا بالواجب اللي يلزم يكون نحن.

0: تخيل تفيق غدوة وتلقى روحك من غير فيسبوك ومن غير انستجرام ومن غير تيك توك ومن غير حتى إشعار. هل تنجم تعيش عادي؟ ولا ولينا نعيش على السوشيال ميديا أكثر من اللي نعيشه في الواقع؟ علاش للدرجة هذه ولينا اليوم مدمنين على التيك توك والفيسبوك والانستجرام؟ شنو ما الإيجابيات وشنو ما السلبيات؟ هل تنجم تعيش من غير وسائل تواصل اجتماعي؟ هذا موضوعنا لحلقة المشهد. باش تشارك معنا سجل من تواصلك على الموزع الصوتي 73-243-30 ولا اتصل بنا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد. المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
1: المشهد

0: زهير الجيس من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.
1: مرحبا بكم، وبعد لحظات إن شاء الله نبدأ وناخذوا تليفوناتكم. بربي سجلوا من توا 73-275-800-36-300-1000. نجموا تعيشوا بلاش مواقع التواصل الاجتماعي ولا لا، وعلاش؟ هذا سؤالنا لكم، وإن شاء الله بعد لحظات أيضا فما تدخل مهم جدا، ولكن قبل في إطار التفاعل مع موضوعنا البارح كان من المفروض يتدخل معنا، ولكن كانت فما إشكالية في التليفون. عاطف الحمروني يتدخل معنا ويبعث لنا فيديو من قطر تجاوبا مع اللي اتقال في الموضوع البارح، نعيشه باش نخدمه ولا نخدمه باش نعيشه. هذا التفاعل خلنا نسمعه.
2: وهذا علاش باش نجاوب خونا زهير وجوهر افهم بهالفيديو هذا.
1: وللتليفونات في انتظار انه نتحصلوا على صديقنا عاطف الحمروني. عاطف تعرفوا اللي موجود اليوم في قطر، ان شاء الله نتحصلوا عليه كمختص في التنمية البشرية وخاصة في الايجابيات المجتمعية اللي نجموا ناخذوها من عنده كتفاصيل بعد لحظات.
2: شكرا خويا زهير على السؤال والموضوع المهم والمهم جدا، ولكن السؤال هذا يهزنا لعدة مواضيع أخرى، منهم هل فعلا التونسي عايش؟ هل فعلا نحن توانسة عايشين باش نخدمه ولا ما نخدموش؟ هل فعلا نحن عايشين؟ نحن يا خويا حيين، ما نحكيه على الناس العايشة. وينو ما الناس العايشة؟ حتى الناس العايشة اليوم عايشين باش عايشين بالقروضات، عايشين بالتدين، وعايشين بالليزينج، مش نكون واضحين. دون هذا الناس رأي حية وتجري باش تخدم، وتجري باش تخدم باش تتعب، باش حتى وقتها باش يمرض لا قدر الله، ونشوفه فما برشا حالات وقتها يمرض ما يقاش حتى باش يداوي، للأسف للأسف، وهذا واقع ولازمنا ننقدوه ولازمنا نحكيو عليه. يعني زوايا نظر مختلفة كما قلت، ولكن لازم ناخذ الموضوع في إطار توعوي، في إطار إن نفيقوا، في إطار إن نحسوا بالمسؤولية. مهم جدا إن نخذوه من زوايا مختلفة. وحتى كتطرح الموضوع من قبل الإخوة المختصين كان التركيز على العمل والإنتاج والكذا والخدمة، ولا وين الإنسان؟ وين البشر؟ وين التونسي؟ وين المواطن؟ راهو هذايا أهم نقطة باش إن نقاو حلول ونرجع لذلك التوازن. ما نجموش نحكيو على توازن إذا كان ما نحكيوش على لب وجوهر الموضوع اللي هو البشر، لب وجوهر الموضوع اللي هو الإنسان، جوهر التنمية، جوهر كل ما يدور في البلاد، من اقتصاد، من سياسة، من مجتمع، من صحة، من تعليم، راهو الأساس وجوهر الماكينة نتاعنا هذية، في الرؤية ولا في استراتيجيات ولا ديما هالإنسان والبشر والتونسي هذية اللي يستحق التقدير ويستحق أن نفكروا فيه. حتى في أي مشروع راهو احنا كنخمو ميزانية، نخمو استراتيجيات، حلول تقنية، نفكروا في برشا أمور، ولكن الإنسان وين؟ وين التونسي؟ راهو هذاك هو لب الموضوع، لب الموضوع. إذا كان وصلنا نحكيه في هذه النقطة، وصلنا لذلك الوعي أنه تكريم وتقدير البشر والتونسي في حد ذاته، أتشوف كل شيء يتحل.
0: المشهد على ذمتكم،
1: على ذمتكم، وقت اللي تنجموا تخليوا أصواتكم، نقدكم، ملاحظاتكم ومقترحاتكم، سواء كان للمواضيع، للأغاني، للي تحبوا تسمعوه في المشهد، اللي تحبوا تتفرجوا عليه أيضا في المشهد، على 29-100-100 وإلا 73-24-3000. نسمعكم وراجعين.
0: المشهد على ذمتكم.
3: مهدي كراني من القروان. الموضوع ما كنت تخدم 24 ساعة ما تخلص باش تكفي عيالك. أنا نخدم نوقف في 500,000، عندي 4 فيقروا التو، عندي طفل، عندي زوجين، التو الدوات بتاعها مكتوب التو ما خليت، وصلت 500,000 وين نشبعنا؟ كمان يخدم 24 ساعة، والأول الواحد من يجيبش يخدمهم ما يخلص باش يجازي عيالك. وبارك الله فيك خويا زهير.
4: أحسن جوهر، باش نعلق على الموضوع نتاع السيدة اللي مات هو ولده في جهة دخل في الواد اللي هزهم سكنات الله يرحمهم وينعمهم، تحكيه في البرنامج على المعيشة وعلى السيد معناتها كيفاش قاو داره، معناتها في حالة يوسى لها معناتها الله يرحمه وينعمه، كان يقول حاجة باهية معناتها نقول احنا بلغتنا العامية بعد ما تخد شري مكحلة، حتى وكان الترا اللي يجي مؤخر خير ما يجيش ورد مرة. أما معناها باش نحكي بصفة عامة، راهو مش كان السيدة ذاك معناتها ممكن تسلطت عليه الأضواء على خاطر في هذه، والله لا يوري محمد المواطن التونسي، راهو 70% 80% من الشعب التونسي هذيك هي العيشة نتاعو. راهو في غياب دولة أنها قبل كانت تعمل تحسين المسكن، وكانوا زوز ملايين يعملوا كل شيء، كانوا زوز ملايين فلوس قبل، تو يعطيك زوز ملايين ما يعرف شيء. لازم مراجعة معناتها بالنسبة لتحسين المسكن، معناتها المواطن على الأقل 8 ملايين 10 ملايين تولي تعطي الدولة.
5: نرحم وديكم يا جور، بالله ثم التام ذا من مغير للسبالة راي الكار ما عادش تحب تهزم، نظرا للسيت مسكر والسيت مش محلول على طريق الشؤون الاجتماعية، وهم مش يهزوا فيهم، والتام ذا قاعد مش قاعدة تقرا، خلوا فيهم وما ثماش نقل لها السبالة، من مغير للسبالة ما ثماش نقل، راه التام ذا باش تضيع. بالله يرحم وديكم وصلوا لي الصوت يبارك فيك.
6: راح نور جوهرة أفهم بربي نحب توصلوا لي صوتنا. نحن ولاية نابل عندنا مشكلة بتاع معمل بتاع تكستيل، أمس تفاوض مع العرف على خاطر يكلنا في مستحقاتنا، وإحنا مطالبنا مهيش مستحقات وإلا فلوس، إحنا مطالبنا إن الكرامة والكلمة الباهية والكلمة الطيبة. عملنا معه جلسة وتوافدنا معه وجاب الأمن اللي إحنا نعتز بالأمن متاعنا، وجاب ودخلنا نخدمه وخدمنا من مطلثة للخمسة، وكنا عند كلمتنا إني إحنا شنقل المؤسسة متاعنا. يا أخي اليوم الصباح نجي نلقاه معملينا مسكر، نكلموا المسؤول اللي هو باش يحل لنا المعمل، خاطر عندنا زميلات تجي من بعيد 6:30 موجودين. هزوا تليفون وكلموه قالوا له اجا حل لنا المعمل، قال لهم انا عندي امر من المدير اللي هو المعمل ما عادش باش يتحل. بربي جوهر اف ام وصلوا لنا صوتنا وشوفوا لنا حل، رانا احنا راهو ما طالبنا كرامه كرامه ثم كرم.
7: نحب نتصل بسي زهير، بالله عندي قضية نتاع تحية، لأني عندي 4 سنين جرت للطاولة ما لقيتش حتى حل. بربي نحب نتصل بسي زهير ونوضح أمور كل شيء، خلي شو نلقاش حل لحياتي ونشوف مثلا كيفاش قضيتي معتي على شك التو 4 سنين.
8: يعطيكم الصحة على المشهد، اليوم الحلقة الرابعة في المشهد، الحقيقة برنامج رائع جدا ويمس الشارع التونسي ويحكي في الشارع التونسي. المشهد مشهدنا احنا ويسيختو فيه الكلمة للمواطنين انه يطلبوا كورسسوا الغيباندور الا 36. بالحق يعطيك الصحة على البرنامج هذا، انه محلين الميكرو للمواطن التونسي للمجتمع التونسي، محلين الميكرو لنا احنا انه باش نكلموا. بالحق برنامج رائع اخويا زهير، وان شاء الله يتواصل لسل يعمل كلمة للمستمعين اللي هو انت. ميرسي المشهد وميرسي تطليكي بجارة فين.
9: المشهد المشهد المشهد كل يوم من الاثنين للخميس من ماضي ساعة الماضي ثلاثة مع زهير الجيس. المشهد في قلب الجهات. المشهد في قلب الجهات.
1: في قلب الجهات وقت اللي كل مرة نمشي إلى ولاية إلى جهة إلى معتمدية ونأخذه، سواء كان الناشطين المدنيين وإلا المراسلين وإلا أيضا المواطنين، ولكن على علم بتفاصيل في جهاتهم في اللي قاعد يصيروا داير. إذا كان عندكم أي حكاية في جهتكم تحبوا تحكيوا فيها، خليوا رسائلكم على 29 100 100 وإلا على الواتساب زادة 48 155. ماذا بيه في الواتساب نجموا تبعتونا فيديوهات كما الفيديوهات اللي بيش نشوفوها توا من المنطقة الصناعية بسليانة على الوضعية الكارثية للمناطق والمعامل اللي أعلنت إفلاسها وأغلقت. من 16 مصنع ما بقاو كان 4 يخدموا، الباقي كيما التصوير اللي قاعدين نشوفوا فيها. وحنا التفاصيل باش ناخذوها من عند الناشط بالمجتمع المدني ايمن البهلي معايا مباشره من سليان. ايمن نسلم عليك، اهلا وسهلا، مرحبا بك.
10: مرحبا بك زوين،
1: مرحبا بك وشكرا. قاعدين نتفرجوا على التصويره الاولى ساعه والفيديو نتاع معمل طايح يجور الحديد تهد. انا تبعت الفيديو مليح مليح، ما كان نسمع من عندك شنو القصه وشنو اللي صاير في المنطقه الصناعيه بسليانه.
10: منطقة صناعية بسليانة خاربة بأتم معنى الكلمة. ولو أنه اللي هي فيها نقطة مبيئة اللي هو فيها معمل دراكسل ماير اللي هو الأول على المستوى العالمي في وسط 20 دولة. هو معمل كابلاج قا كان هو ناقص سليانة، المعامل كلها معتها واجهة ما هيش تعطي في مردودية، معتها ما فماش طاقة تشغيلية معتها واضحة، معتها 400 و500
11: هما 16 مصنع تقريبا من المفروض
10: 16 مصنع فيها مصانع
11: يحكوا لهي المصادة كحسب ما قلت لي يخدموا
10: أربعة خمسة هذيكم هم المعامل معتها منطقة كاملة، منطقة صناعية كاملة فيها معتها الكل معتها تهدد فيها معامل متاع رخام
11: الأخرين فيها سكروا بتعلة الإفلاس وإلا شنو اللي صار عليهم علاش سكروا الأخرين
10: فهم اللي قبل الثورة معتها جو معتها عائلات متمكنة في الدولة معتها خذوا قروض وبعد تسكر المعمل ومشي على روحه وعلى أساس معتها التنمية السليانة وفيها تويكة معتها اللي حتى أصلا حتى اللي خاربها أصلا مولاها معتها هو اللي مشارك في الجريمة وهو اللي مشارك في السرقة متاع المعمل وهو اللي خارب المعمل معتها
11: المعمل متاعه بش بعد لسيرونس ترجع له ولا ما فهمتش
10: قيد فلسة الله أعلم بيه حصلوا هذا إيش نفهمنا. أما مشكلة سليانة هي مشكلة في لحية بنتيريز وتعرفوا لي ولاية سليانة
11: خليني على الفيديو اللي قاعدين يشوفوا فيه الناس معانا على التلفزة ولا على الفيسبوك هذا معمل تسكر وأعلن إفلاسه ولكن ما عادش معمل نشوف الحيوط طايحة دنيا خاربة حسب ما سمعتك في الفيديو تقول إنه فما شكون يجي يسرق البيبان الحديد ويسرق في السقف الحديد ويسرقوا في الدنيا غادي
10: باين باين طايح معناتها هزوه كل شيء معناتها ما خلص في حد شيء هذاك كان معمل قائم البيت وخدم معناتها تشوف كيفاش معناتها كيفاش الصباح معناتها احنا كي مشينا له على اساس معناتها المشكله نتاع الماء اللي هو الماء يفيع فيه معناتها
11: طب بعد نرجع للماء
10: سي زهير والله احنا في سليانة نحب نتكلموك بالرسمي على خاطر مشكلتنا الأساسية هي الولاية في لحية بنتيس منطقة صناعية ولا ولاية كيف سليانة ما فيهاش حتى معمل صناعات تحويلية غذائية تصور انت تفاح نتاع الروحية هذاك الكل ما عندهمش حتى معمل نتاع معجون معناتها تويكا موسم تفاح تلقاها اكديس اكديس مطيشة على الطريقة كيكا ما تمش الاستغلال نتاعها مشكلتنا زادة سياحة خضراء سليانة فيها مناطق كيف مغارة عين الذهب أجمل مغارة في العالم فيها عين بوسعدية فيها كسرة وشلالاتها ومندراك فيها الآثار نتاع مكسب كلها حوايج ما هيش مستغلة وما هيش مستثمرة فيها احنا جونا قبل وعدونا ومجالس وزارية وبرئاسة حكومات معتها وعدونا اللي سمى معتها 25 ولا 20 كيلومتر باش تمتد السكة الحديدية من سليانة حتىش للأخوات باش تضربت ما صارش منه الموضوع هذا احنا السكن الاجتماعي في سليانة معتها حالة مذرية بورتون اللي الدولة معتها عاطية فيه وحاطة فيه استثمارات كبيرة برشا والتويكة ما تنفذش على أرض الواقع سليانة تصور أنت مركز ولاية ولاية كاملة فيها إيديات فقط إيديات معتها تعامين التراية والمهندسين والكفاءات في سليانة معتها طالبين وفي حاجة كبيرة لمؤسسة تعليم عالي ذات صبغة تكنولوجية وهندسية تحت جامعة جندوبة وعلى خاطر سليانة توسع ديموغرافي معناتها وكبرت بورتون هي الولاية الوحيدة في الجمهورية في دوهاية اللي طاردة لسكانها معناتها هي الوحيدة اللي قاعدة تنقص من السكان اللي عدت عاوية من أولها من التراب والتعي العمرانية في سليانة ما هيش متوفرة جملة واحدة يمكن تاويكا مع تبدوش
11: المشاكل بالجملة هو رأوا إيجا نقول لك بش كل مرة إن شاء الله تدخل تتدخل معانا ونركزوا على مشكل نرجع للمشكلة هذا وخاصة المال قاعد نشوف فيه في الفيديو انت قلت لي كلمة في الكواليس مهمة جدا قلت لي واحد ساعة ساعة ما يلقاش شربة ماء ولا طريف ماء بش يتوضى به والماء قاعد شا حكاية الماء هذا اللي قاعدين نراو فيه طوى في الفيديو
10: والله زهير بيسألي فعل هذاك المعمل قلت لك مسكر يجوه يحفروا على الكاوتشو ويخرجوه كلمونا شكون مشينا تفهم فيا احنا مؤثرين شويه كيف سليانا فما نسبه معناتها مشينا تصور بيه على اساس معناتها تفرجوا معناتها الماء كيفاش يفيع عملوا كنهارين رافلوا قصوا الماء واي قصوا الماء واو تويكه معناتها على المباشر انا متحديها الماء تويكه رجع يسري كيف ما هو في في في
11: المنطقه في المعمل هذا كان كبير ولا تابع الدوله تابع الشركه
10: الوطنيه تابع الصونيات تابع الشركه الوطنيه للاستغلال وتوزيع المياه واللي هي معضله كبيره في
11: سليانه اللي احنا نعانوا منها ماشي معناتها في الـ في الـ في الارض هكاك
10: يفيع اي يفيع هكاك معناتها يجوا يسقوا منه تفهم فيا الحيوانات نتاعهم وشنيا ويخلوها هكاك اللي كان من المفروض مثلا يعملون سبالة يسقص ويحلوا تعرف
11: السبالة بتاع المواطن ولا لا مباليات تعمل سبالة حوض يا اخويا تحب تسقي به معناتها ولا تعطي للشويهات وكذا تحللهم سبالة وتسكر وقت اللي ما تستعملش
10: والله في زهير هو كي تشوف المنطقة الصناعية في سليانة وتشوف
11: الشاذات وين بالضبط وحق الرد مكفول للسونيد استنى استنى وين البقعة هذيك بالضبط
10: المنطقة الصناعية 2 في سليانة مقابل معمل
11: الكابل المنطقة الصناعية 2 المعمل هذا كاش أصله معمل شنو هو
10: معمل كان أصله معمل ياجور معناتها هو في المشهد.
11: وين كان معمل ياجور يا سونيد سليانة؟ وين كان معمل ياجور؟ راهو فما بلاي رجع لك الميزاب نتاع الماء لانه عانينا من الماء احنا في سوسه توا.
10: الفيديو هذاك زوائر عنده الفيديو هذاك عنده مده اما راهي رجعت العباد ومشت فيا وحفروا على الكاوتش وعاودوا خرجوه معناتها مخربينه والماء بقاي فيا
11: كي توا معناتها قاعد هكا
10: هذاك كي التويده قاعده
11: كي. لا اله الا الله.
10: في زهير مشكلتنا زادة في المركبات الفلاحية في سليانة اللي كانت تنتج وتعرف سليانة مرتبة سياسة وطنية في الإنتاج في الزراعات الكبرى وعندنا مركبات فلاحية معناتها كانت مفخرة لتونس الكل اللي هي السودال الرملية محسن الإمام هذه مركبات تويكا فلسة ما عندهاش ثم فيديوهات مهبطها على الشعير بقى لآخر جوان اللي تعرفوا الشعير يتحصد في آخر ماي في أول جوان بقى لآخر جوان اللي يهرم ونطالبوا معناتها من هنا من المنبر هذايا باش توفر الإمكانيات وباش ترجع على المركبات الفلاحية ترجع بالرسم
11: الثالث أشعار على خطب سليانة قادرة أيمن سليانة تنتج فلاحية باش الناس يعرفوا
10: سليانة تنتج الزعفران أرضها تنبت الزعفران سليانة والمركبات الفلاحية ذوما اللي كنت أحكي لك عليهم كانوا يخضروا بالمليارات في الخوخ وفي اللوز وفي الزيتون تعرف اللي الزيتون والجودة بتاع الزيتون سيدي حمادة والزرابية حتى توصل القعفور والبعرادة معناتها من أقوى الجودة في العالم معناتها ما هوش مثمن ما هوش معناتها لاين بي عناول زيتون الدولة كثم فيديوهات بقى ما تخبرش وتعرف الزيتون كي تبقى الزيتونة في رأس أمها معناتها السنة ما تولدش العام الجاي ما تعاودش تولد الزيتونة ما جمعتش
11: معناتها خدش من الزيتونة ما جمعوهمش
10: قرابة 3800 موجودين في طريق قعفور
11: 3000
10: زيتونه وما بتين عليهم الفيديو بقى على اساس هما قالوا راهو الصوم
11: ما جمعوش قبل ولا راهو ما يولدوش السنه
10: هذاك هي معناتها
11: شوفوا شوف زيد
10: بقوة القانون وبقوة كل شيء ما يتخذرش كي يعطي فيه مواطن 20 ولا 30 مليون وهو زيتون دولي هي مكثريتها أراضي دولية في سليانة الشباب تفهم فيها معطل ما عطوهوش ما استثمرتش ايش باش نقول لك سيزواير الغاز دو في سليانة تعرف اللي منطقة صناعية متاحية ولا أي بلاد الوحيدة بريسك اللي ما فيهاش غاز دو في بورتون واعدينا من 2020 اللي هو باش يوصل غاز دو في لولاية سليانة وبعد جنوب الولاية باش يتنقل بشوي التويكة نحن في 2026 مازال ما وصلناش غاز دو في الشباب معناتها بالله باش تحكي لك معناتها ضياع بورتون فما نقطة مضيئة اللي سليانة عمناول ويت عمناول من الأوائل التلامذة نتاعها من الأوائل في

0: فما توضيح او فما تفاعل ايضا. احنا على ذمتكم والنومرو 73 275 800، ولا زاد للتسجيل 29 100 100، والواتساب 48 155 الف.
1: المشهد المشهد حقك علينا،
0: حقك علينا. في حقك علينا نحكيه على مأساة إنسانية. هو راو كي نحكيه على حاجة من المفروض أنه ينجم يكون درس وعبرة، لنتعظ باش ما تتعاودش المأساة. أحيانا المأساة يتسبب فيها شخص، وأحيانا المأساة يتسبب فيها أشخاص. ونقول مرة أخرى رانا أحنا نستقر رواية من المواطن من اللي صاير عليه الشيء، ويبقى حق الرد مكفول للي راه روحه عنده حق رد في الموضوع. إذا أحنا ننقل جزء من الرواية في انتظار أنه تأتينا الرواية الأخرى إن وردت من اللي ينجم يكون عنده رواية. رواية اليوم في حقك علينا في الفقرة هذه نحكيه على شاب عمره 48 سنة. 48 سنة، 48 سامحوني 28 عام، أقدم على إنهاء حياته، صب على روحه ليسانس، حرق روحه بشكل إنه حتى إنقاذه كان مستحيل، لأنه تلمو ليسانس جاء على رقبته ما عادش ينجم يتنفس، باللي عملوا له ريسبيراسيون ارتيفيسيال شيء، وأيضا جاء في عينيه للزوز تحرقوا معناتها بالكامل. دونك الوضعية كانت مأساوية. الطفل يعاني من مرض نفسي اسمه البيبولير، والمدة وهو يعالج في المدة الأخيرة تعكرت شوية حالته، وصادف أنه خاله اللي بش يكون معانا في المباشر سي طارق يعيش في فرنسا مازال كيروح، فحضر أنه حسوا سببها وديبريسيون قويت شوية، وخاصة وأنه عمل كل محاولة متاع الانتحار الأولى أو الثانية زادة. فمشى لطبيبته، طبيبته المستنس بها ويقول هي الوحيدة اللي عنده ثقة فيها. فصار اللي صار، وبسبب اللي صار عند الطبيبة يبدو أنه صار الانتحار. أولا نعزي الخال ونعزي العائلة، الله يرحم المغفور له بعد وفاته، لأنه حتى شرعا الراجل راه مش في عقله، دونك ما يعتبرش انتحار فعلا بقدر ما يعتبر انه تصرف لا ارادي. نعزيك طارق ونقول لك اهلا وسهلا مرحبا بك.
2: عايشك سي زهير، بارك الله فيك. الله يرحمه، ونجم نقول لك انا الله يرحمه توا.
0: الله يرحمه. صارت مراسم الدفن البارح.
2: مراسم الدفن عملنا البارح، توفى وليت البارح ومراسم الدفن البارح.
0: عمره 28 سنه كهو.
2: عمره من عام 99 بالضبط، توا عامل مازال كي عمل 27 سنة.
0: 27 سنة،
2: عنده 5 سنين قاعد يداوي عند الطبيبة النفسانية
0: في الإشكال هذا.
2: توا عنده 5 سنين اكزاكتومون، بالضبط 5 سنين، وعنده طبيبة هي بيدا معناها.
0: حتى معناها 27 سنة ولا عنده مشكل نفسي؟ عندك فكرة شنو هو السبب اللي خلاه يدخل في الاضطراب النفسي هذا؟
2: والله سي زهير ما عندنا حتى مرض كذا، مرض الكوليكي، الامراض النفسيه ماك تعرف تنجم تمشي حتى بالوراثه.
0: عينها هي اللي تثبت في الحكايه.
2: لا لا لا، لبس عليه طفل حتى في دارهم مدلل، وكل شيء اللي يحب عليه بو يعمله له، الحمد لله اللي معايا موجودين وكل شيء. حب كهرباء شري له كهرباء، شو تحب نعمل لك، عامل له مشروع، عامل له قهوه، عامل له كل شيء. طفل يخدم دي فوا جي ديبريسيون، ميم يشرب دواه وكل شيء، ساعات يزول سكه في ديبريسيون، ما تنجم تهديه كان هي. عنده 5 سنين معاه، ما تنجم تهديها كان هي. وسبق قبل سي زهير هو شنو عنده رونديفو شاك 3 موا هو مع
0: شاك 3 موا، عنده رونديفو عند طبيبته هذه اللي عنده ثقه كبيره على ما يبدو فيها.
2: عنده ثقه كبيره فيها. حاسينو صادف قبل زادة كيف مش في رونديفو، مشى وقالت لا ما نقبلوش يجي في رونديفو نتاعو. صادف قبل مي وقتها سافا، مش كيما توا. ما توا قلت لك عمل دي تونتاتيف دي سويسيد، مره شري دبوس ايسونس فاقوا بها طيشنا، ومره ضرب راسو. المرة الأولى ضرب راسه قي دبوسة في البيت، ضربها في راسه. صافا ثم غروز ولا بلجات خفيفه. مشينا للرجون.

0: حبينا نبيسوا له، قالوا ما نجموش نبيسوا له الا بورقه الطبيب.
1: اي
0: اول مره تصير، اول مره يعملها ما نجموش مع في الارجونس، قالوا ما نجموش نبيسوه هذا هو الا ما ورقه الطبيب و
2: الطبيبه النفسيه.
0: والله يا سي زهير فما اجراءات مش عارف شنو هي، معناها تجيب لهم واحد عمل محاوله انتحار يقول لك فما بروسيدير افير، البروسيدير يلزمك ورقه الطبيب وتمشي وكيل الجمهوريه. سي زهير يتعاملوا في في في 24 48 هذوما، معناها ينجم يعاود هو بعد ساعه، بعد ساعة نجم يعاود.
2: ما قبلوش وقالوا لك لازم ورقة الطبيب والإجراءات هذه اللي كنت تحكي فيها.
0: بالضبط، قال لك أكيد إجراءات معمول بها.
2: ما دام محاولة انتحار كان النجم السبيطار هو اللي يطلب الأمن ويعلموا كل الجمهورية والطبيبة زادة تخلط الورقة من عندها، معناتها مش حاجة صعيبة ياسر.
0: لا خليك ورقة الطبيب وكل الجمهورية على خاطر الطبيب
2: هذا
0: على خاطر
2: تروح الدبوزة بالنار لقاها في البيت.
0: أي
2: بيه ومن بعد
0: ليلة لما محمد رسول الله سافا قعد منه غدو قعدنا نبردوا فيه ونركحوا فيه وكل شيء ونحكيوا معاه احنا دوسمون على خاطر ويكاند مقابل احد ما فما حد شيء محلول. نهار اثنين كله هديه شويه ما حطينا الناس كل كانت تحس عليه في الدار قاعدين نعسوا عليه وكل شيء لين مشينا لطبيبته عسيله في الاخر بكل كي خليني نمشي لطبيبه نحكي معاه. مشينا لطبيبه طالع معايا والله
2: نمشي لطبيبته
0: هاي طلب قال نمشي لطبيبتي
2: هزيته انت
0: طلب قال نحب مبيس طلب قال نحب مبيس طلب قال نحب طبيبتي هو طالب قال اني مانيش راكح قال نحس في روحي الداخل مش راكح
2: هزيته لطبيبته
0: ومشيت هزيته لطبيبته ومشيت. في عنده 5 سنين يعاودي عندهم جمهة ما طلعت معاه أنا أول مرة نمشي معاه هو وراني قال يا واي منا واي برا نمشي وطلعنا فانا إيتاج وفانا شنوة وكل شيء وراني كل شيء وصلنا في عنده 5 سنين يعاودي عنده جمهة وصلنا قدام الريسبسيون لطفلة لسكريتارة متاعها قالت لي ما عندوش رونديفو اليوم قلت لها ما عندوش رونديفو راهو متقلق على الأخر
2: والكائر
0: رجع ترى
2: فما محاولة انتحار صارت
0: قلت له راهي محاولة انتحار صارت وعمل المرة الأولى وحاول المرة الثانية كي شهادة بوست ليسونس
2: اي
0: قلت لي شوف السالة كيف تنهي السالة معبية تبارك الله فما أكثر من 10 من الناس قاعدين يتسناول عاطين فيها الثقة هي مش عارف كاش عاطين فيها الثقة المحامي إلا اللي قلت محامي الطبيبة كان طبيبة نفسانية أكثر واحد تعطي فيه ثقة ويلزمك ترتاح له كان مترتاح كان أنت زاد ما تلقاش وقت اللي أنت حاجتك بيه إيش تعمل بيه
2: هو بيدو عاطي الثقة وهو يحب كان عندها هي ديجا بيه باختصار
0: داير كي خرجت مع عندها هي
2: الطبيبة قالت لها راهو كإرجونت وحاول الانتحار وكذا وحدها من راسها
0: لا للأمانة ما من راسها السكرتيرة ما قالت لي تعليمات الطبيبة قلت لها أمانك زوزلها
2: ما نقبل كان بالرونديفو
0: من قبل كان برونديفو قلت لها قالت لي نعرفه هذايا نعرفه ويجي عدي عندي ويجي عندنا وكل شيء قالت لي وما نجمش ندخل لها قلت لها ادخل لها دقيقه من زمان قول لها راهو كايرجونت وراهو الطفل راه حاول انتحار قالت لي اني تعليمات الطبيبه ما نزوزش وما تقعدوش ولا قلت لها مالك وليت نطرق بها قلت لها باهي هاني باش نقعد انا وياها في الريسبسيون لهنيك لين نلقاو شكا فضام تاع 5 مينوت نزوزولها ولا دقيقتين خليها يحكي معاها في المشبه تبرد ولا شنو حاسيلو قالت لي لا ما تستناش حتى هنا قالت لي شنو نجم نعمل معاك اعطيني نمرو تليفونك اتو كان فما فضام نكلمك
2: اي
0: حاسيلو سي زهير طفل فد قال لي هيا اهبط افهم هو شنو معناه في الحالة متاعه راهو ديبريسيون ومع مرضه ومع كل شيء ويلقى صد من حاجة أخرى
2: يا أخي يلقى صد هزيته لطبيب آخر
0: قلت له شنو قال لي خلي باش نهبط والله يا سي زهير والله هبط حالته زاد تعكرت كي هبط عرفت صار له مش عارف شنو
2: زاد قال يتفرج معناتها دسيو شويه اللي هو كان عنده ثقه فيها ولا دسيو شويه معناتها هذا اللي فهمته به
0: بالضبط
2: دونك قلت له
0: هزك في
2: الاخر ما حبش
0: تعرف ايش قال لك هبطنا قال لي هاك تشوف في الدنيا كل كي عاكستني انا ابسط حاجه معناها قال لي هاك تشوف في الدنيا كل كي عاكستني بديت نبرد فيه عايش خويا نعملوا دوره وندرى شنو كل شيء عملنا دوره بالكهرباء قعدنا ندور قلت له باش نمشيو لطبيب اخر في مستير يحكيو عليه به قال لي لا ما نمشيش قلت له انت خذ من عنده ولا تعجبك وطيش لا ما يعجبكش بارك الله فيه الطبيب حكيت معاه حكيت مع السكرتيره قلت لها هكا هكا هكا، قالت لي لحظه بكا، دخلت له شوف البروفيسيونيل سي زهير، دخلت له حكيت له فما زوز من الناس قاعدين يستناو، قاعدين زوز من الناس يستناو اونتخ تو، وهو السكرتيره كي دخلت باش تحكي مع الطبيبه ولد اختي خليها برا نخرجوا، قلت له لا، قال لي كيف كيف كيف كيف نقعدوا نستناو ولا شنقول لها، خرجت قالت لي الطبيبه الطبيب عنده باسيون معاه يكمل معاه باش يدخلوا هو.
2: باهي
0: الطبيب كمل الباسيون على معاه، سبقنا على العباد اللي قاعدين نستناو، حكي معاه مي سي زهير الغالب معناها احكي معاه مي طفل مع داخل منها خارج منها، حدا عمل هيك اصل هو اني قاعد معاهم في العاده كي يهزوه لطبيبته ما يخلي حتى حد يدخل معاه يقول نقعد انا وياه راس راس، كي مشينا للطبيب هذايا قال لي ما تقعدش انا وياه تقعد معايا.
2: ما عندوش ثقه فيه.
0: معاه بيان سور ما عندوش ثقه فيه، اول مره يمشي له والاخرى 95 زاويه عندها.
2: لانه الوقت يجري بينا دونك خلاصه القول روحت به وشنو اللي صار معناتها كيفاش عمل محاوله، مش محاوله هي انتحار في الاخر.
0: انتحار في الاخر روحت به ثنيه كامله نهدي فيه نهدي فيه نهدي فيه في الدار يعسوا عليه والله كلها تنفس شويه معناها حسوها كلها هيك بدي يقعد ما كلاش شيء ما شرب شيء دخل الكوجينه شرب شربه مي عمل لك جي لامه قال لها نحب نرقد بحذاك دخل رقد بحذا امه قام الصباح قال لامه ما عنديش دخان اعطيني نشري دخان هو مش دخان مش يشري دابو سيسونس الناس الكل نزلت راقده صب روحه على روحه ليسونس الله يرحمه والله
2: يصبر صبا على روحه ليسونس سامحني عملت طلبتها الطبيبه قلت لها راهو الباسيون اللي جيتك وقلت لك ارجون وانتحار وكذا راهو انتحر
0: سي زهير كي قلت لها عاود كلمتها هزت عليها السكرتيره هي بيدها قالت لي ما قلتليش اي كذبتني قالت لي ما قلتليش
2: ما قالت لي ما نخسبش فما باسيونيت هاكا موجودين غادي نجموا يقولوا
0: شو افيكتيفمون هكا شو قلت لها وقلت لها امانك ما تكذبنيش ما تكذبنيش
2: لحلح بها مش قلت لها كها
0: لحلح بها ومش مش وحدي مشيت ولحلحوا بها الزوز وبربي راهو هكا قالت لي ما نخسبش للدرجة قلت لها يا اخي عبد عمل محاولة انتحار شنو معناها للدرجة فما حاجة اقوى من هكا بعثت لي قالت لي لا انت ما قلتليش قلت لها ثبت روحك مش للدرجه ما قلتلكش قالت لي لا ما قلتليش قلت لها في الاخر بقول لك اني القضاء الفيصل ما بيناتنا توا قالت لي اعمل اللي يضرك قلت لها دي
2: الله يرحمه الله يرحمه
0: سي زهير نزيدك حاجه اخرى عنده 5 سنين يداوي امانك السكرتيره ما قلتلهاش راهو توفى نورمالمون حتى باش تبرد دارهم الطبيبه هذا باسيون عندك 5 سنين 10 ولا 5 سنين سي زهير تهز تليفون تكلم به ولا امه وعندك لا كل شهر يمشي لها وتعرف فما حاجه اخرى حكيت لها لي اختي ما فهمتهاش قالت لي تاخو دوبل تاخو دوبل على خاطر تاخذ معاها برشا
2: اي معناتها تبدا سيونس طويله دوبل معناتها في عوضي خلص 60 يخلص 120 ولا
0: هو يخلص في 90 180
2: لا 180
0: قالت لي تاخذ دوبل سيونس قلت لها شنو هذه نعرف دوبل عظم دوبل شنية مي طبيب تدخل له يقول لك دوبل باش نخلص عليك ما فهمتهاش زاد شي زهير من الاخر هذوما هما عاملين
2: عزيتكم ولا ما عزيتكمش؟
0: لا حتى شيء حتى شيء اصلا ما كلمتش جمله
2: عزيتكم في الباسيون اللي 5 سنين وهي تباشر فيه
0: 5 سنين هي تباشر فيه
2: السكرتيره جرأت وقالت لها ولا وسمعت ولا في كل حالة حق الرد مكفول
0: سي زهير قالت لي راهي تعليمات الطبيبه
2: ولا اصلا وين معناتها في كل الحالات
0: سامحني
2: قل لي
0: انا ما نعرفش السكرتيرة اني نعرف الطبيبه وهي اذا اعطت تعليمات تتحمل مسؤوليتها
2: باش تشكي
0: هي اعطت تعليمات انا مثلا كي نبدا نخدم عرفي يعطيني تعليمات بعث لي شو نقول عرفي يتحمل مسؤوليته
2: باش تشكي
0: باش نشكي بيان سور سي زهير قاعدين نعديو في البريود هذه مازلنا امه ولينا خايفين على امه سي زهير
2: أمو بيدا دخلت في ديبريسيون كبيرة جيماجين
0: أمها دخلت في ديبريسيون أمس واليوم الطبيب جاء للدار معناها ولدها نورت عينها ولدها الكبيرة ترى فيه كل شيء
2: مش سهل إيه
0: وحرق روحه قدامها راهو سي زهير مش تاهر راهو قدامها
2: نعرف وجيعة كبيرة وتعزيل لكل العائلة
0: شوف في ولدها ويتحرق سي زهير
2: الله يصبرها والله يكون في عونها وإن شاء الله تخرج منها المحنة ويقفوا معاها شكرا لك طارق بارك الله فيك على كل هذه التفاصيل وتبقى الحكاية عبرة وطبعا ما نعموش لأنه بارش الطب النفسيين قايمين بواجبهم وحق الرد مكفول للي نجم يرد إذا كان فما رد
1: المشهد حقك عليها
2: في حقك علينا أيضا نحكي على وضعية اجتماعية أخرى، وضعية هذه بعنوان الدخول سهل والخروج صعيب. هو شاب عمره في الثلاثينات، ما زال كيفات 30 سنة، باش نعطي أي اسم، الحقيقة موش اسمه الحقيقي، ولا خلينا نسميه الشاب وكاو من غير لا اسم لا حد شيء، مش باش نقول على اسمه، حفاظا على معطياته الشخصية وحفاظا أيضا على شجاعته اللي يتدخل بها باش يحكي قصته، وبحثا على شكون ينجم يعاونه للخروج من مأزق الإدمان. حبيبي الشاب، أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: ألو عسلامة، مرحبا.
2: مرحبا يا صديقي. دونك القصة وما فيها بدأت 4 سنين التالي، تو
1: 4-5 سنين التالي بدأت بتجربة صغيرة، جرب كما الشعب كما العبد الكل. هيك هو، من بعد التجربة بدأت تستمر الحكاية، استمرت عملو العمل الثاني من الأول، كي تدخل نقولوا احنا تكونسومي بالشيخ، ومن بعد تولي تلوج على روحك باش ترجع عبد طبيعي، معناها انت تاكل باش ترجع عبد طبيعي.
2: انت شنو تكونسومي بالضبط؟
1: ليريكا.
2: هلا هلا النوع الجديد هذا ليريكا،
1: ليريكا برلين 300.
2: وهذه معناتها كي تكونسوميها شنو؟ معناتها كل يوم لازم كعبة، ولا كل يوم كعبتين، ولا
1: من الاول تبدا كعبة ومن بعد تولي لازم كعبتين، ومن بعد تولي لازم ثلاثة، لين توصل تولي تاكل تضرب تضرب بين حردس باش تروح تقعد.
2: كي ما تخوش شنو اللي نجم يصير عليك؟ سامحني،
1: تخوش ما تنجمش تقوم من بلاصتك وتخاف حتى من رد. يعني انسان نقولوا احنا انسان، يعني انسان نظيف، ما عنديش مشاكل، ما نعملش مشاكل، ما عنديش لا سرقه لا، انسان نظيف معناها نقولوا، فما حتى في خدمتي نخدم مترسم. بعد اثر عليك تولي لازمك تكونسومي، تولي لازمك تعمل حتى شيء، تولي ترهن في حاجاتك، تبيع حاجتك، تعملهم الكل باش يومين تستهلك، فما
2: انت قلت جمله سحريه، قلت الدخول سهل والخروج صعيب.
1: اكيد الدخول سهل من الاول، تبدا بتجربه، من بعد كي تجي مش تخرج تلقى روحك تولي ثم شخصيه اخرى، تعيش مع شخصيتك، ما عادش نفس الشخصيه اللي تعيش.
2: كل يوم بعد اخرى مهمه جدا، قلت راني ولد عائله، راني بمشروعي،
1: انسان نظيف ولد عائله، ما عندي
2: ثقف، مانيش مجرم، مانيش تاع بركاجات،
1: مجرم لا بركاجات تاع الدار. يعني نقول لك حاجه، 4-5 سنين التالي نوزن برسك 91 كيلو.
2: 4 سنين التالي شنو؟
1: نوزن برسك 91 كيلو في ميزاني.
2: 91 كيلو اي؟
1: اليوم معناها نجم نقول لك 55 لحد ما نوصل، مستحيل نوصل 60 معناها.
2: اوه.
1: شفت صحتي تيها قدامي وما تنجمش تحبس، ما تنجمش، فما حاجة مشيت جربت حبيت نعدي عند طبيب. طبيب حكومي هو، فمات. ايه تعدي عليك اليوم، بعد يعطيك موعد بعد بجمعتين. إيه انت فك الجمعتين هذوك،
2: الجمعتين هذوك يصير ما يصير،
1: لازم تأهيل ولازم برجع عادات، متعبت وتعب الدار في جرتي
2: اكثر حاجه نشوفها. انا قاعد نقول تحب تخرج من الاشكال هذا؟
1: اكيد مقتنع، بعثت البرشا بلايز، بعثت الجوهر، بعثت الاذاعات اخرين، بعثت البلايز اخرين.
2: هاتي علاش حبيت تتدخل في البرنامج؟ علاش حبيت تحكيها الحكايه باسم
1: خاطر قاعد نشوف في جيل كامل قاعد يتحطم. هو كي تحب تدمر، كي تحب تدمر شعب ولا دوله، تحطم الجيل كامل، فهم؟ خاطر الدوله تتبنى بالاجيال نتاعها، بالشباب نتاعها، بالوحده. قاعد نشوف
2: جيل كامل قاعد يتحطم. ردوا بالكم، راي الحكايه تبدا بكعبه،
1: ردوا بالكم تجربوا، راي من كعبه، راي كعبه الاولى هذيك باش تشيخ، النهار الاول تشيخ والنهار الثاني تشيخ، ومن بعد راك باش تخلي كل ليله تندم، كل ليله توقف قدام المرايه تقول انا مش تاع الشيء هذايا، علاش انا وصلت للشيء هذايا، علاش فمت. جيت تشوف في تونس ما فماش مراكز تعالج، مراكز نتاع علاج، لا حتى شيء.
2: اما انت تحب تعالج؟
1: اكيد نحب نرجع، يعني
2: تحب ترجع اللي كنت عليه قبل، معناتها
1: صحيح
2: قبل نرجع 5 سنين وقبل ما تبدا به. انا دكتور مختص جدا وعالج برشا ناس، موجود في المنستير سي عبد الباسط التويتي معايا. دكتور اهلا وسهلا، مرحبا بيك. دكتور تسمع فيا؟ باهي، نعاودوا نطلبوا الدكتور التويتي، لانه الدكتور التويتي الحقيقه متخصص في المجال هذا، وانا نتصور انه نلقاو معاه علاج مهم جدا. انت مستعد نحطك في كونتاكت مع الدكتور وتبدا مرحله العلاج وتخرج من هالبير الكبير اللي حطيت روحك فيها؟
1: اكثر حاجه كل يوم ديما تقوم الصباح تقول تقوم الصباح ساعة تمشي تكونسومي. بعد تعدي بقيت النهار يا ربي علاش هكا، علاش انا عملت روحي هكا، علاش وصلت مرحلة هيك، علاش
2: تبدا الحكاية.
1: أكيد مثلا قلت لك
2: ما تنجم تبدا نهارك إلا ما تاخوة،
1: ما تنجم تبدا نهارك إلا ما تكونسومي ساعة وبعد تبدا ساعات بيتهم من الليل، معناها من الليل تحضر تاع الصباح.
2: سمحني في حالة أنك ما تاخوش شنو اللي يصير عليك؟ شنو اللي يتبدل في وضعك؟
1: تولي من نفسانيا ماكش مرتاح، متقلق، ما عاجبك شيء، مثلا مستحيل تنجم تاكل الماكلة، إذا فاتت نهارين ما عادش تنجم تقوم من الفرش، تولي أعصابك الكل وبدنك الكل تاعب وجاع يعني بها كالرب.
2: واضح، خلينا نكونوا عمليين وناخذوا الدكتور معانا. إن شاء الله يعطيك موعد غدوة قبل اليوم، غدوة قبل بعد غدوة بليتو. هاي دكتور أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مساء الخير، أهلا بيك زهير، مرحبا بيك وكيفكم مستمعين.
2: على قبول الدعوة، مش يكونوا عمليين وقت يجري بينا وعنا أخبار المديساعة ومش مش نضيع لك برشا وقت. سمعت الراجل إيش حكيه؟
3: أي شوية على خاطر أنا
2: نخطريخ الراجل أربع خمسة سنين التالي بدا بالليريكا، إيجا جرب عندما تخسر كذا، اليوم بعد خمسة ولا أربع سنوات من الإدمان قالك ساي وحلت معاش حياتي تمشي كان بها. الراجل كان 91 كيلو اليوم في 50 كيلو بالسيف، اليوم عادش ينجم يتحرك إلا ما يبدأ حياته وبش يكونسومي بالبرشة كعبات مش كعبة، معادش يحصل على كعبة في النهار وزوز. يقول لك نحب نداوي، نحب نخرج من هالبير اللي دخلت فيه، شو تقول له؟
3: مرحبا سي زهير، مرحبا. انا ديما وخاصه البرودوي اللي استعمل فيه البريغابالين والدوز الكبيره اللي ياخذوا فيها، انا مش نعطيك اكزامبل بسيط باش نقولوا له هو والمستمعين. انا ما عنديش نهارين جابوا لي مدمن كي من هكا، لكن جابوه انه كان على شاز رولونت ما عادش ينجم حتى يمشي. راهو البريغابالين هالليريكا اللي استعملوا فيها يا شباب ويا ناس راهي مضره جدا جدا، راه دواء نورمالمون تاع اعصاب، يوصل الإعاقة، يوصل للكوما، يوصل للموت، يوصل كل شيء، يوصل أنه كما قلت لك أنا اللي شفته شاب 18 سنة، يعني 18 عام وجايبينه على كرسي، أراه خطير جدا هالبرودوي اللي استعملوا فيه نستسهلوا فيه، لكن هو حتى طبيب الأعصاب حتى كي يعطيه راه نعطيه في دوز ضعيفة ضعيفة بالجدا، مش مهم أن يستعمل في أربع خمسة حبات في النهار، أراه خطير خطير جدا.
2: به دونك نعطوه موعد.
3: مرحبا سي زهير، اتصلوا بي بعد وان شاء الله فقر وقت نشوفه. مرحبا بك.
2: انا نسق معاك وسنبقى في المتابعه، وصديقي الشاب اللي معايا بالتليفون هاكا بعد ما نكمل البرنامج سنتصل بيك وننسقوا الموعد، وباش نبقى انا في المتابعه نحبك جوست دوب ما تبرى تجي لهنا الاستوديو حتى وجهك مغطي وتقول لي راني بريت، وخلي الناس ننصحوها باش تبعد على هالمجال هذايا. شكرا ليك سيدي، بارك الله فيك، وردوا بالكم هاك وريتو الدخول سهل والخروج صعيب. تقابلوا بعد اخبار الساعتين ونحكي وتنجموا تعيشوا بلاش تيك توك فيسبوك وانستغرام ولا ما تنجموش وعلاش تدسويت. ياسين رامي اخبار الرياضه تدسويت، ونرجع لكم في المشهد حتى لثلاثة. مرحبا
4: كوكو وحده في الكادوات، كان باكو تروبيكو جديد العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء. جوهرة
5: بوبليسيتي في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى. دنيا أخرى.
6: جوهرة سبور. Avec l'équipe sport sur جوهرة FM.
7: برعاية
8: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
9: مع بوريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ لوفر نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
10: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
11: مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. غدوه الاعلان على القائمه الرسميه للمدرب معين للشعبين الخاصه بمواجهتي اوغندا يوم 24 من الشهر الجاري وبوتسوانا يوم 28 لاطار تصفيات كاس امم افريقيا 2027. الغيابات اللي من المنتظر باش تكون حاضره في القائمه: حنا بال المجبري على غرام، علي العابدي طبعا بالاضافه لعمر الرقيق وديلان برون، وثلاثه اسماء جديده باش تكون في قائمه معين الشعبين: راقي العويني المتالق مع ريغا لاتفي، سامي شوشين صاحب 3 اهداف في الدوري الدرجه الثانيه الفرنسيه مع نادي ديجون، والمدافع محمد النصراوي. بعد شوية انطلاقا من الساعة الرابعة الموعد مع الدربي رقم 135 تاريخيا بين النادي الافريقي الملعب التونسي البقلاوة، يسعى لتأكيد فوز حمام سوسة والكنزاري مدرب الافريقي لمواصلة السلسلة الوردية. مباراة تنطلق على الساعة الرابعة منقول على القناة الوطنية وقناة الكأس القطرية بإدارة الحكم هيثم الترابلسي ودافيد سميشة سلوفيني في غرفة الفار. نتائج مواجهات البارح: الاتحاد المنستيري ينتصر على الترجي الجرجيسي هدفين مقابل هدف. ثنائية المهاجم أحمد بوعسيد اللي بات هدف للبطولة بثلاث أهداف، وهدف الترجي الجرجيسي سجله خليل قصاب، والتعادل بين اتحاد بن قردان ونادي الصفاقسي. جوسنا لوليندو سجل لفريق السي اس اس، وهدف بن قردان سجله كمرة. في الرابطة المحترفة الثانية 11 فريق أعلنوا على انسحابهم من البطولة: الملعب الجيبسي، مستقبل جيبس، مستقبل سليمان، أولمبيك مدنين، سبورتينج المكنين، وأمل بوشمة، مستقبل قصرين، قوافي القفصة، محيط قرقن، النجم الخليدي، واتحاد قصور السيف. الأسباب ضيق الأحوال المالية وعدم دعم الجامعة للفرق هذه. عفوا. ميسي واصل الإبداع ويقود إنتر ميامي للفوز بكأس الأبطال، لقب رقم 49 في تاريخ ميسي منذ بداية مسيرته الكروية. برشلونة وأرقام قياسية هامة: 7 انتصارات متتالية، 28 هدف، أول فريق في الليغا الإسبانية ينتصر بالخمسة في 5 مقابلات من 7 مواجهات، وبداية تاريخية 7 انتصارات على التوالي. أبرز المواعيد الأوروبية لليوم في دوري أمم طبعا اليوروبا ليج: دوري اليوروبا ليج بشكتاش التركي، مارسيليا الفرنسي، ريال سوسيداد الإسباني، براون موث الإنجليزي. هذا كل ما عنا في جوهر سبور، كان معكم رامي نصر في التقديم، استناو بلانيت سبور انطلاقا من الستة مع جمال وبقية ليكيب.
12: سيتي جوهر سبور، جوهر سبور افيك ليكيب سبور.
9: تخيل تفيق غدوة وتلقى روحك من غير فيسبوك ومن غير انستجرام ومن غير تيك توك ومن غير حتى إشعار. هل تنجم تعيش عادي؟ ولا ولينا نعيش على السوشيال ميديا أكثر من اللي نعيشه في الواقع؟ علاش للدرجة هذه ولينا اليوم مدمنين على التيك توك والفيسبوك والانستجرام؟ شنو ما الإيجابيات وشنو ما السلبيات؟ هل تنجم تعيش من غير وسائل تواصل اجتماعي؟ هذا موضوعنا لحلقة المشهد. باش تشارك معنا سجل من توا صوتك على الموزع الصوتي 73-243-30 ولا اتصل بنا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد. المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
13: المشهد مع زهير الجيس، من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.

0: تخيل تفيق غدوة وتلقى روحك من غير فيسبوك ومن غير انستغرام ومن غير تيك توك ومن غير حتى إشعار. هل تنجم تعيش عادي؟ ولا ولينا نعيش على السوشيال ميديا أكثر من اللي نعيشه في الواقع؟ علاش للدرجة هذه ولينا اليوم مدمنين على التيك توك والفيسبوك والانستغرام؟ شنو ما الإيجابيات وشنو ما السلبيات؟ هل تنجم تعيش من غير وسائل تواصل اجتماعي؟ هذا موضوعنا لحلقة المشهد. باش تشارك معنا سجل من تواصلتك على الموزع الصوتي 73-243-3-0 ولا اتصل بنا مباشرة في وقت البرنامج على 73-275-800. ناقش وعبر وخلي صوتك يبدل المشهد. المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
1: المشهد مع زهير الجيس من ماضي ساعة للماضي ثلاثة.
2: مرحبا بالجميع وشكرا انكم موجودين معنا. نبدأ بمكالمتكم الهاتفية. انا اذكركم بالارقام 73-275-800-36-300-1000. سعاد العدواني في انتظاركم واحنا ايضا في انتظار افكاركم وايضا مواقفكم، كيفاش تخموا كيفاش تحكيوا. واخترحنا لكم موضوع نجموا كتوانسة اليوم نعيشوا بلاش مواقع التواصل الاجتماعي، نجموا نحطوا تليفوناتنا عاديين لا فيسبوك لا انستغرام لا تيك توك، وإلا أصبحنا مدمنين مواقع التواصل الاجتماعي وما عاد نجموا نعيشوا كان بهم. معنا أول تليفون في حلقة اليوم، مجينا من المروج أمينة. أمينة أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا
3: وسهلا، مرحبا.
2: شعولك يا أمينة؟ لباس
3: والله كل فيكون متأثرة برشة.
2: جست باش تعلي صوتك شوية يا أمينة.
3: أي نكتر فيك وانا متأثرة برشة زهير، معلاك اللي مانيش مصدقة. معالي المواطن، قبل زادة مشيت من إذاعة الإذاعة وكلي قحطت أنا كما صدقت ربي لقيت معنا قرصو مدو ما نطولش معنا رك عزيز غالي، وإن شاء الله في زيارة قريبة ونشوفك زهير ونفرح بيك كما
2: فرحتنا برجوع. أنت من أوفياء المستمعين اللي تبعتني من دون لطن في مثير للجدل وبعد في معالي المواطن، واليوم أنا في المشهد وعلى ذمتكم. دونك شكرا ليك انك أوفياء المستمعين اللي تقعد تبربش وينو زهير وينو زهير دون ما تلقاه تتواصل معنا. أمينة ساعة انت سمعت بالفيسبوك ولا سمعت بالإذاعة ولا كيفاش سمعت؟
3: الفيسبوك تو معناها يقول قايل تو وحده معناها في عمرها باش تحكي على الإدمان على الفيسبوك. أنا وقتها تو اون 2018 معناها عملت الفيسبوك. أنا خاطر ما نحب الحاجات هذوما ما نفهمش فيهم. قالوا لي لا أعمل فيسبوك، أنت تحب الكتيبة وتحب معناها تعبر معناها الفيسبوك باش يخليك معناها يعمل لك هكا مجال باش معناها راني ما نفهمش.
2: قالوا لي التعبير
3: مساحة للتعبير. قالوا لي لا تو تفهم تو تولي تفهم تو هاك معناها ما نفهم شيء. لكن الفيسبوك الواتساب وكل ما نفهم فيهم شيء، حتى كي نلقى هاك حاجة تكنيك وكل تو مثلا في الأيامات نتاع الباك وقت قص أنا شنو أنا ماني ما نفهم شيء. يقول لي هذايا فان معناها في الواحد في التابلت. يقولوا لي لا يا بنتي راه قص خاطر هاك وهاك معناها هاك اللي
2: واللي فيها تفجعت ولا ما تفجعتش الساعة؟
3: تفجعت علاش؟ تفجعت علاش؟ خاطر كي تصير هكا معناها تصير هكا مشكلة فعلا. ما نجمش نرجع. نبدا ديما معناها امان وريني كيفاش وكل.
2: هذاك سألت على شيخ قالوا لي راهو. انت تعبر على اللي تحسه وتكتبه والا باش تطلع على اللي قاعد يصير وتقرا شنو فما وش ما فما؟
3: لا انا الاكثرية باش نعبر. انا الاكثرية معناها نحب نعبر. انا معناها خلاف فما معناها اصدقاء 40 سنة رجعت لهم معناها
2: فضل لقيتهم على الفيسبوك.
3: اي لقيتهم
2: على خاطر ديما ضاعت والكونتاكت ضاع، عاودت رجعته بالفيسبوك.
3: قديش
2: تقعد على الفيسبوك من ساعة في النهار الحقيقة؟
3: لا والله مش ديما معناها كلمة خاطر انا عاملة تابلت
2: 3 سوايع 10 سوايع 8 ساعة
3: تنجم تقول مثلا 3 سوايع ثلاثة سويع مش مع بعضهم.
2: اي متفرق
3: مثلا كل مرة
2: ساعة ساعة
3: ولا هكاك نعمل ساعة كل مرة هكا نعمل ساعة وبعد نحطه هكاك.
2: المهم انت اليوم عاش تنجم تعيش بلاش هذا فيسبوك؟
3: لا معناه ما عاد معناه كل واحد هكا فارغ يبدأ يفكر يفركك كشي من الفراغ نتاعو. اما شنو انا ليسونسييل كي نلقاها معنا طان جينيرال على الناس الكل نتهنى انا وقت كيما كل وقت يقول لك يقص الضوء الطل على جارك قص عليه الضوء ولا انا هكاك معناها كي نلقاها
2: دور تدخل على فيسبوككم لاباس ولا كاينين
3: ولا
2: المهم الواحد
3: التبليط
2: بس عليها. واضح امينه شكرا لك لله بارك الله فيك على المداخله وشكرا على وفائك ديما في متابعتنا. رشاه من حمام سوسه. رشاه
4: من سوسه
2: من سوسه سمحني يا مرحبا
4: عسلامة خويا زهير شباب
2: كي رشاه لاباس
4: الحمد لله لاباس الحمد لله الله يخليك.
2: قل لي رشاه
4: اني عكس المدام اللي حكيت اللي حكيت فيه الكل
2: بمعنى
4: اللي اني عندي سنين ربي كنت استعمل الفيسبوك ولا نسوي ريزو سيسيو الكل وتوا عندي بارتي من جميل جميل نحيته.
2: معناتها انت تو 26 سنه لا عندك فيسبوك لا انستغرام لا تيك توك لا حد شيء؟
4: عمري 30 سنه من جميل حطيتش جميل 26 معناها احسب قديش معناها فهمت
2: من جميل ما عندي حتى جميل 26 26 سنه. ما عندكش فيسبوك
4: حتى شيء ونحيت التليفون بالتوش نحيت التليفون بالتوش ووليت نستعمل التليفون نورمال ومخ مرتاح
2: وليت تكتيل لا هاو كاك بالفلس وكهو
4: انا بالفلس وكهو
2: تهز تطلب تتحصل وكهو
4: وكهو السلام والعافية مخ مرتاح
2: انك تلغيهم من حياتك هذوما المواقع
4: والله صارت لي هما صراحة فيهم برشا مشاكل مثيرة للجدل دونك استغنيت عليهم انا فهمت.
2: اي ما قل لي شنو اللي صار بيني وبينك؟
4: ليه بيني وبينك ما صار حتى شيء اما يعني
2: صارت لك مشاكل سيرمون من جرتهم.
4: فوالا صارت لي بون شويه مشاكل من جرتهم.
2: صارت لي عمليه تحيل والا مشاكل نتاع اقارب والا مش تدخل معك
4: خاطر اني كنحط اني امي بخلف الامنيات اللي عندي نحط اخواتي وعائلتي كل شيء فهمت كي نجي نعمل كومنتير ولا حاجه يبداوني في مشاكل يقولوا لي شو بك تحط كذا شو بك تعمل كومنتير كذا دونك يا
2: سيدي شبك هي تعرف كيفاش هاو نحيناهم جمله
4: هاني نحيناه واختراتي واضرب معناها
2: بيني وبينك معناتها ارتاح لك كي نحيتهم والا حسيت روحك ديكونكتي وبعيده على العالم وبعيده على المجتمع؟
4: بالعكس ديكونكتي خير من
2: ديكونكتي برشا معناها. معناتها انت لقيت راحتك في انك تعيش بلاش فيسبوك وتيك توك
4: بلاش ليه عوضتهم بحاجات اخرين معناها
2: بلاش عوضتهم تراه قل لي
4: مثلا طرز انتريز صناعه تقليديه
2: رجعت للزمني زمني
4: بالضبط اما خير من زمني ولا تلقاني في مشاكل هاو شبك عملت كذا شبك حطيت كذا
2: يبقى قرارك وشكرا لك انك شاركتنا تجربتك الشخصيه هذه رشاه نسلم
4: عليك يا زهير ومرحبا بشابو باليك في البرنامج الكل واني من اسعد المعجبين بيك
2: ربي يبارك لك شكرا لك
4: عايشك سلام نهارك زين
2: فاصل ونواصل
5: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990 اس ام اس على 85 990 سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال
6: جوهرة
7: الصيف وفاق وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ا نو با راتي من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ
6: جوهره
8: بوبليسيتي
9: المشهد على ذمتكم
2: وعلى ذمتكم الواتساب 48155000 وإلا أيضا الأرقام في المباشر وين ما تلقاو سعاد العدويني 73 275 800 36 300000. ماجدة من سيدي بوزيد. ماجدة أهلا وسهلا.
10: نعم مرحبا بك يا عايز
2: شكرا لك يا ماجدة. وش أحوال سيدي بوزيد؟
8: والله لذيذ والله الحمد لله في زهير من عمدون حقا نحبك نكلمك ونحبك يسرح لأنك منصف فيه ينهار تلي بالتخرج من الإذاعة أنت تبكي بالغصر وأنا نبكي بالغصر
2: باه ماشي دخلنا ندخل في موضوعنا كان تسمح نجم تعيش بلاش مواقع تواصل اجتماعي بلاش فيسبوك وتيك توك وانستغرام ولا ليه؟
8: لا أصل جديت وقبل جيت باش دخلني في متاهة وكنت بطلت منه لي برش برشة وهويت الإذاعة والشارك والرديون وقعوا وتحس بالعداد حتى تشوفوا في عندك تلفون فيسبوك تحس بحفروك كل شيء ما مع بليت أصلا وما نعملوش لما بطلت منه لي
2: ما انت ما عندكش ما ماكش ما ماكش ما عندكش كونت على الفيسبوك ما عندكش كونت على
8: مستحيل
2: على بيت ما عملتش
8: جمله مستحيل
2: ما تراش روحك بعيده معناتها كي تقعد قاعده ويجي يقول لك اسمعوا وقالوا على الفيسبوك صار كذا وكذا يا اخي ما سمعتش صار كذا كذا وهبطوا على انستغرام او كذا انت هذا كل لا يعنيك معناتها
8: مستحيل عندي الإذاعة عندي أولاد مثلا كذا كبار ولا حاجة نسمعها بالت عندهم هما نشوفها عندهم هما أما بس نوجع راسي ولا هكا
2: وعلاش القرار هذا وجعت راس حسيتها
8: هو بيه في برشا حوايج بيه في أما في بعدك على برشا حوايج ودخلت في متاهة تقول لي أكبر وقتك تضيعه في الفيسبوك هو
2: كان نعرفه نستغلوه به ما انت تقول ماكش مقتنعة به وجعت راس دونك لا عندك فيسبوك لا انستغرام. شكرا لك ماجدة بارك الله فيك سلم عليك سلم على الناس اللي سمعونا في سيدي بوزيد ونرجع لسوسة وين ما نلقاو محمد صابر. محمد اهلا وسهلا مرحبا
10: مرحبا بالجميع مرحبا
2: طيب محمد صابر ويعيطوا لك محمد ولا صابر
10: ولا يا كوكتيل ما بعض ما تلقى راحتك على لسانك كي تنطق
2: يا صابر انت تعرف هو اسمع محمد علي نقولها حل ولا الدالي اما محمد صابر من عرش
10: ولا شوية من الرسول وشوية من صبر على أم العيل
2: يا أخوي مرحبا بيك في كل الحالات
10: والأصل في الأصل في البريفية تعرفني شكون الحاسد بما معنى احنا ناخذ الموضوع ما هو اسمه تواصل اجتماعي
2: صح
10: به احنا هو كاسم مسمى ديما دخله في اي انتاج منتوج يتاكل يتشرب والا معلومات يعني تكنولوجيا ديما دخله ما تعرف اسم الاول التسويقي باش الناس كل تبدا يدخل الدار يستريان قاش اسم يستريان احنا تو كي نجيو بعد ومصنا بيه تو صنا بيه ما عادش تواصل اجتماعي التفرقيع الاجتماعي يعني
2: التفرقيع الاجتماعي
10: التفرقيع عندها سينيفيكاسيون بور كويل
2: كيفاش
10: التفرقيع فرقية اجتماعي اللي بيش يضرب مصحة في مصحة اللي بيش يضرب جوار شو يضرب أخوه شو يضرب العم شو يضرب عيلة الشوف وليه مش عم كذا كذا احنا كنتي اللي حاشنا بيه اللي هو تواصل اجتماعي يسر العملية التواصل الغربة البعد الفلكسيبيليتي بالوقت
2: المعلومة الكوميونيكاسيون تعرف فما غريبة كثير على ذكر التفرقيع الاجتماعي محمد صابر فما غريبة ولات بالحق ما عادش غريبة هي ولات مشهد طبيعي ولكن هو أغرب من الخيال راه هو كان تدخل أي قهوة تو تلقى ثلاثة أربعة مع بعضهم في القهوة قاعدين في نفس الطاولة مهبطين قهوية أما كل واحد شاد تليفون ويحكي مع اللي مش قاعدين معاه هذه غريبة الغرايب معناتها عاد قعدتوا في دياركم وحكيتوا مع بعضكم بالتليفون وكهو
10: البير الأتعس من هذا أنت جبت ما يسلم مثال باهي أما كنقوله عزيز قاعدين سارون فوق معناتها ما يهمنيش عزيز برك واحد في على نواره يغني ولا فلا ها أما كي تبدا نلم البو والولاد في الريستورون ولا في صالون دو تي هذه الغريبوية غادي كاس
2: وفي الدار زاد
10: فهمت كي قلت لك الفرقعة الاجتماعية اش معناتها يعني فرقع ماهيش تلم
2: والله نعرف شكون في ديارهم والله نعرف شكون في ديارهم باش يكلم مرته وهي في الكوجينة وهو في بيت الصالة ولا في بيت النوم يبعث لها بالميسنجر
10: أني عايش نقول
2: جيب لي كاس ماء ولا ركح لي كذا معناتها التواصل ولا هكا فهمت
10: هما علاش تركزوا تو هما احنا التواصل الشعب سامحني أني يعني مش شعب التونسي كنا تونسي الشعب سيف أنا ما غير ما نسميه الشعب الراقي يستهلك عنده سنين يمشي بها عنده هدف بالحاجة هذيك عنده مصلحة بالحاجة هذيك يعرف يستغلها بوقتها بفلوسها كل شيء يعني حتى فلوسها ولا عامله بيجي تونسي تونسي ولا عامل بيجي يعني كان يحكي عيط وا وا وتفطور درشنو ماي ودرشنو ودرشنو انت عندك فاتوره انت كل يوم اكثر من فاتوره ماي والضول هي كل يوم تونسي في 5000 والاخر فيك والاخر درشنو والاخر درشنو درشنو ما ولات فاتوره زايده في المعي علينا احنا سير شارج لكن احنا مش مستغلينها مش عارفين نستغلها مشكله كبيره ياسر نيش قولي سويفي في الدار ومراقبه وملاحظه في الدار اذا كان شكون شكون عارف على شكون اذا كان بوغطس
2: بعد اللي قلته بعد اللي قلته هذا الكل والأضرار والتفرقيعة وكذا أنت اليوم كمحمد صابر تنجم تعيش بليش مواقع التواصل الاجتماعي ولا الحقيقة
10: التواصل الاجتماعي لا يستحق نكذب عليك كون واقعي مش نقول نقيض نفسك
2: معناتها رغم هذا الكل أنت ما تنجمش تعيش بليش فيسبوك وإنستغرام وتيك توك
10: لكن عام فيروي
2: تم حدود
10: عندي حدود حتى مع أولادي حويس موفية معناتها حدود اخويا ما تمش هذه معناتها عندك حدود. ساعه في النهار تغلها كما تحب انت حبها فيك
2: ما عادش قاعدوا على الطاوله تتنحى التليفونات باش نفطروا مع بعضنا نتلموا
10: الفيشه تتنحى
2: شكرا
10: حب نحط لك تو تحط لايف كاميرا نتاع نطبق على ميسنجر شوف ما تمش كنت تلم تميه ما مستحيل مستحيل
2: ابعث لي فيديو ما يسالش ابعث لي فيديو لخصوا به الموضوع صابر شكرا لك يا سيدي يعطيك الصحه بارك الله فيك وتبقى هذه المواقف المختلفه دونك فما شكون اللي عارف انه مضر وبعد عليه فما شكون اللي يعرف مضر ولكن يعرف حدود وحلول وفما شكون اللي يقول لك لا اخويا انا ما نجم نعيش به مهما كانت الاضرار ما نجم نعيش كان به حتى لتوا هذه الاراء فتيحه من سوسه فتيحه اهلا وسهلا
11: مرحبا
2: شحوالك يا فتيحه
11: الحمد لله والله الحمد لله عليك مبروك عليك العوده
2: عايشك
11: راك باهي برشا وبرامجك برشا برشا باهي عايشك بارك الله فيك
2: اي مرحبا بك اي فتيحه
11: بك عايشك
2: تعيش بلاش
11: على الفيسبوك هاي نعيش بلاش يعني خاطر بصراحه جربتهم لقيتهم يضيعوا برشا وقت يخلوني نتلهي على اولادي وعلى داري وعلى كل شيء وزيد يتعبوا حتى نفسي يعني يتعبوا لا نجم نعيش بلا بيهم تليفون صراحه
2: هو من ناحيتهم
11: اي ما نستعملهمش وماذا بيا ما عندي لا عندي انا ما نستعملوش جمله
2: عندك وما تدخل
11: لا خاطر جربت الحكايه قيتها معناتها تضيع برشا وقت وتشوف حاجات تتمرض الواحد وتدخله في متاهات اخرى ماهيش حكايه راهو هما كمعناتها دي زوبسيون راهم مهمين في حياتنا وفي حياة الأولاد وكل شيء أما كي نعرفوا نستغلوهم خطر التليفون تحبوا تستغلوا في الباهي تحب تستغلوا في الخايب أما احنا معناش جينيراسيون هذية جديدة ما ينجموش معناتها يستغلوا بالباهي
2: واضح دونك انت بالنسبه ليك لغيتهم بالنسبه لصغيراتك كان عندك صغيرات
11: انا ولادي كبار شويه في العمر لما ماذا بيا الولد نجم عرفته فيش يعمل البنية مرة أنا يلزمني نتفقدها ونعرفها اش تعمل اش ما تعملش في شنو تدخل خاطر زادة في قرايتها مهم برشا الفيسبوك والحاجات كل مهمة في القراية
2: واضح شكرا لك فتيحة بارك الله فيك بعد لحظات نكمل مع دفعة أخرى من مستمعينا ولكن قبل خلينا ناخذوا الرأي العلمي وقت اللي نحكيه مع عاطف الحمروني مدرب مهارات الحياتية وناشط في تنمية الوعي الإيجابي المجتمعي باش ناخذوا من عنده قراءة لما يحدث وهل يمكن نعيشوا بلاش فيسبوك بلاش انستغرام وإلا ما نجموش نستغنيوا عليهم وأصبحنا مدمنين شفنا ناس تعدت معنا وحكيت فما اللي نحاتهم واستغنيت عليهم وفما اللي يقولك لا أنا ما نجم نعيش كان بيهم وحتى كتصير مشكلة ولا بان ندخل بعضي ونعمل بانيك وزعم كنان الكونت متاعه يتنحى فما شكون للكونت متاعه يتنحى راه يمرض والله يعمل ديبريسيون كريمون ويبدأ يجري ويجري ويدفع في الفلوس باش يرجعوا له الكونت متاعه فيسبوك ولا انستغرام ولا خاصة الناس اللي حولتها إلى مهنة أيضا كما قلت معنا عاطف الحمروني مدرب مهارات حياتية وناشط في تنمية الوعي الإيجابي المجتمعي من قطر عاطف نسلم عليك أهلا وسهلا مرحبا بك
12: أهلا وسهلا زهير شحوالك يا سيدي إن شاء الله الأمور طيبة ومبروك عليك العودة
2: عايشي.
12: بالمصلح وتحية طبعا الفريق معك في جوهر إف إم وتحية لسوسة وناس سوسة وتحية الجمهورية التونسية من
2: شمال شكرا سيدي وشكرا لك أنت على تفاعلك مع موضوع البارح
12: أي نعم نعم، موضوع البارح مهم وموضوع اليوم أهم يا أخويا، يعطيك الصحة على اختيار وانتقاء المواضيع بالحق، معناها على خاطر تمس المواطن وتمثل الجانب التوعوي، وهذا مهم جدا أنه نخدمه على الجانب هذايا. وأني معك أخويا في كل محور في كل موضوع.
2: شكرا لك. كيفاش نناقشوا علميا الموضوع هذا تنمويا، خلينا نقولوا من باب التنميه البشريه؟
12: نعم نعم، شوف التنميه البشريه اللي نربطها باش مربوطه بالوعي ومربوطه بالتوعي، وهذا مهم الاثنين انهم يكونوا موجودين. الفكره انه هل نجاوب ديريكت مباشره على السؤال، هل انه التونسي نجم التونسي هنحكيها مش على خاطر فما كل خصوصيات كل دوله وكل عقليه وكل مجتمع فيها خصوصيات، واحنا نحكيوا على تونس. تونس هل يمكن لتونسي أنه يعيش من غير مواقع التواصل الاجتماعي؟ نعم أو لا؟ يقول يمكن أن يعيش من غير مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن راهو باش نكونوا واقعيين، ثم برشا فرص موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم برشا معلومات موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، راهو ثم اليوم حتى التواصل والاتصال الحكومي والاتصال المؤسسات العمومية والاتصال الشركات والمؤسسات الكل موجود على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم.
2: فما دروس وتعليم
12: يعطيك الصحة. أيه. معناها المعلومات اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي راهي مهمة ومهمة جدا. ولازم نكون واعيين بهذا، ولكن وين اللعبة احنا؟ اللعبة في انه الانسان نحن في الكون الكل البشر شنو لازم يحافظ؟ باش يكون في صحة جيدة، باش يكون في صحة نفسية جيدة، صحة معناها باش يكون في علاقات طيبة، في علاقة بالمجتمع، في علاقة بربي. دائما المفتاح هو التوازن، التوازن. إذا كان ما فماش توازن ضيعنا البوصلة.
2: جزء أنت أعطيتنا نقطة أساسية، وإلا نعم. خلينا نسميها حجر الأساس، العرصة، التوازن. نعم. كيف يمكن خلق هذا التوازن؟
12: كيف يمكن خلق هذا التوازن؟ التوازن ما ينجم يكون إلا بحاجتين، وعي وجهد. راهو كلمة التوازن كما الدراجة، ديما نعطي المثال العملي هذايا البسكلة. أنت كي نحكيو توازن، البسكلة شنو لازمها البسكلة؟ البسكلة لازمها شوية جهد بأنك تلقى التوازن وتقدم في حياتك. هي هي هي الصورة الدراجة كما الحياة. كله فما تنجمش تلقى توازن وانت قاعد باش يقطع على التقليد، ما تنجمش من غير ما تدز، من غيرك البوش هذاك، من غيرك الجهد هذاك. فراهو باش تلقى توازن لازم شويه جهد، لانه علاش؟ مواقع التواصل الاجتماعي هي حياه موازيه، او معناها نحكيو الانترنت بصفه عامه هو عالم موازي، ولكن داخل في حياتنا الواقعيه، معناها عالم افتراضي ولكن فيه تداخل مع حياتنا اللي نعيشوها، معناها حياتنا الواقعيه. فذلك التداخل احنا لازم نحافظوا على النسبيه. كيفاش؟ راهو ما تنجم تكون الا بدرجه نتاع وعي، هيك علاش ديما نحكي على التوعيه الايجابيه.
2: تاخذوا الوعي الساعه، هل في حديثك عن الوعي عاطف تتحدث عن انه يلزمنا نكون واعيين انه هالمواقع لازمها وقت محدد في فتره محدده في زمن محدد؟ ولا شنو قصة الوعي مع المواقع التواصل الاجتماعي باش نفهمك مليح؟
12: ممتاز. شوف، وعي البشر مربوط بخصوصيات كل شخص، وعنده خصوصياته. بمعنى ثم ناس خدمتهم مواقع التواصل الاجتماعي، انا مش نقولوا تخدم فيها برك وتقوم، خدمته 9-8 ولا 9 سوايع خدمته مواقع التواصل الاجتماعي.
2: طيب
12: هذيك هذيك هذيك راهو خدمه والتزام وانضباط، وفما شكون عنده خدمه اخرى في حياته، ولكن مواقع التواصل الاجتماعي في جزء معين باش تنفعه. فنحن ديما نقعدوا نلوجوا على جانب النفع هذاك، على جانب المصلحه الايجابيه في خصوصيات حسب الصفة، حسب العمر، حسب الوظيفة، المهنة نتاعو. لهنا نبداو رايحين معناها، لهنا راهو كل شخص ما فماش قاعدة مطلقة، كل واحد قداش لازم يكون قاعد على معناها ويتابع في مواقع التواصل الاجتماعي، فما تكون ينجم يجاري حتى كي يقعد نهار كامل ينجم يجاري بين حياته العادية وحياة مواقع التواصل الاجتماعي، فما شكون ينجم يتصرف ينجم يجاريها، وفما شكون ما ينجمش، فما شكون يقول لك أصلا نحسبها بالوقت. وهذا منطقي جدا جدا، نحسبها بالوقت فيها نسكر من كذا الى كذا، معقول جدا. المهم في هذا الكل انه كلمه الوعي انه يكون احساس بالمسؤوليه، راهو هاو وين الحدود نتاعي مع مواقع التواصل الاجتماعي. نحن الكلمه المفتاح الاخرى انه مواقع التواصل الاجتماعي نخليه نحن اللي نستعملوها ماشي هي اللي استعملنا، نحن اللي نوصفوها ماشي هي توظفنا وتاكلنا، نحن اللي نعتمدوها باش نبنيو باش نحسنوا حياتنا، ما نخليوهاش هي تولي تاكلنا وتمثلنا في حياتنا الواقعيه. هذا
2: باش نغوص معاك الى اعمق من هذا لو سمحت، لانه زاد ايضا مواقع التواصل الاجتماعي ماهيش فقط اسكو نجمو نعيشو بها ولا لا؟ هي ولات وكأنها مقياس في حياتنا. في بالك انه فما ناس ولات تقيم قيمتها بعدد اللايكات والتعليقات على صفحتها على الفيسبوك. فما ناس ولات ترى انه مواقع التواصل الاجتماعي قربتها من عالم بعيد وبعدتها من العائلة القريبة. يعني فما أضرار أخرى. وقتاش استعمال مواقع التواصل يتحول من ترفيه إلى إدمان؟ سؤال حتى حد ما نجم يطرحوا بينه بروحه قبل ما يدخل على هالمواقع التواصل الاجتماعي. وهل نعيشوا حياتنا ولا نعيشوا بحياة الآخرين من خلال هالمؤثرين ومواقع؟ في بالك أنه فما ناس ما عايش عايشة حياتها عايشة حياة المؤثرين، عايشة حياة زعمة زعمة كانوا يشوفوا فيهم على التواصل الاجتماعي.
12: نعم صحيح صحيح. فهذا هذا كل احنا شنو لازمنا نرجو لذلك التوازن الشخصي في ان نردوا بالنا من حاجه اسمها الادمان. وقت ما نحكوا على ادمان رانا دخلنا في حاله مرضيه، راهو انك تتعود على حاجه اوكي معناها حاجه طبيعيه وحاجه باهيه وممكن حاجه نافعه، لكن اذا كان نوصل لمرحله الادمان يولي فيها اضرار خاصه منها نفسيه، ولهنا فما ناس حتى توصل تولي تتعالج من امور الادمان الرقمي هذا او فما بالحق ناس تمرض
2: كتحيلها. عارف ان نعرف شكون والله والله الاف المتابعين عنده على الانستغرام ويقول نعيش عزله كبيره في الدنيا. عزله معناتها ولا عايش عزله من اجل هيك الالاف نتاع المتابعين. ايماجين انت
12: نعم
2: لا يعرف هو لا ابوه لا عمه لا خالته لا يقعد يعمل قهوه ولا كذا اللي توجور كونيكتي افيك الاف ما يعرفهمش.
12: بي تعرف اني مش نمشي توا خويا زهير هذه باش نقول انه المفروض المؤسسات الرسمية ونقول الدولة لازمها ترد بالها من هذا الإطار في علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي. وديما نحكيه ما

0: اللي حياه اخرى واسعيه زاده اللي كما قلت فيها برشا فرص ترى فيها برشا فرص بس استثمارات معناها اذا كان نجي مثلا باش يخدم خدمه او اليوم تكون حاجه عمليه تمشي باش تلوز على خدمه اذا كان ماكش موجود على السوشيال ميديا ما تلقاش خدمه باش تدور في بعض الوضع في بعض الوظائف موجود على السوشيال ميديا عندك عدد معين
1: للاسف ساعات يقول لك ترى نشوف انستغرام قداش فيه
0: نعم نعم يحلك فرص كبيره بيان سور يحلك فرص كبيره جدا مهم جدا راهو اليوم ما نجموش نحكيو انه نعيشوا من غير مواقع التواصل الاجتماعي معناها بصفه مطلقه لا مهم هذا حاجه راهي كما اليوم شفنا في مثال كانوا نوع من السلاح كانوا كهرباء كانوا سياره عندك سياره انت تعرف تسوقها تعرف تنفع بها والا بتاخذها تضغط الاكسيليراتور معناها على 280 و 200 ولا قبل 320 تمشي في الحيط هو انك تلقى ذلك التوازن كما حكينا على التوازن تاع الدراجة
1: كلمة السر هي التوازن
0: التوازن صحيح التوازن المربوط بالوعي وتنظيم الوقت رغم هذا حتى هو في حياتنا العاديه ولكن ننظم وقتنا كيما على مواقع التواصل الاجتماعي تبدا مهم انك تنظم وقتك تعرف شنو عليك وتعرف شنو عليك تعرف الحدود نتاع وجودك على مواقع التواصل الاجتماعي تعرف تحترم روحك وتحترم غيرك على مواقع التواصل الاجتماعي هذه نقطه اخرى على خاطر زاد هذا مره بعبيد راهو فما ناس كنت تسب وكنت تفهم مشاكل واشكاليات معناها فما قضايا جايه من مواقع التواصل الاجتماعي علاش؟ لسوء استعمال وسوء التصرف انت عندك سلاح السلاح هذا اما بتحمي به روحك وتستنفع به والا بتقتل به روحك وتقتل به الناس اللي دايرين بك
1: وهذا باب نحلوه ان شاء الله باش قريبا نحلوا موضوع الى جانب هالمواقع هذه خطورتها وبحث عن توازن حتى لا ندخل في الخطر نتاعها فما حاجه اسمها الذكاء الاصطناعي اللي قادم بشكل رهيب ايضا كما شات جي بي تي وكما برشا دي زابليكاسيون اخرين خليه ان شاء الله في موضوع وحلقه وحده خاطر وحده هذاك مهم جدا عاد في الحمروني نشكرك
0: يعطيك صحه
1: مدرب مهارات حياتيه وناشط في تنميه الوعي الايجابي المجتمعي شكرا ليك ونسلم عليك برشا برشا حاتف الحمروني على التدخل الرشيق هذا يبقى التفاعل ديما عندكم انتوما نعاود نذكركم تنجموا تطلبونا على 73-275-800 وإلى 36-300 ألف عندكم الريبوندور 29-100-100 وإلا 73-24-3000 نجموا تسجلوا إذا كما تحبوش تكونوا في المباشر وتتفاعلوا أيضا تنقدوا وتقترحوا المواضيع وتنجموا تبعتونا فيديوهات بالواتساب 48 نمر الواتساب هذا تنجموا تبعثوا عليه فيديوهات 48-155-000 48-155-000 بالنسبة للمواطنين بالخارج ديما زيدوا 200-00-216 هاي فيصل معايا بالتليفون خلود أهلا وسهلا
2: اهلا وسهلا اخويا زهير وان شاء الله ربي يعينكم
1: يعيشك ربي يبارك لك بربي لحظه يا خلود كان من المفروض فما فيصل ابراهيم يرجع لنا يعاودوا يطلبوه هاي خلود
2: المواقع التواصل الاجتماعي الحقيقه احنا ولينا عايشين برشا باللي ريزو سوسيو ولا قدر الله نهار كان يصير معناتها بان ما نعرفش في الميسنجر والا في الفيسبوك والا في الانستغرام والا في التيك توك كنا ما ندخلوا بعضنا
1: تصور كان نهار ما نلقاوهمش تصور نهار نقوموا نلقاو ما فماش
2: الحقيقه ادمان كبير هذه ادمان كبير معناتها اذا كان
1: فما ناس ما يتواصلوا كان بالفيسبوك لا عندهم ارقام تليفونات لا عندهم معناتها مشى الفيسبوك مشى الميسنجر مشيت اشتري معارفه
2: اكيد مشيت لخاطر شيء يقول لك الغيزو سوسيو يقرب وسيح يقرب أما كل حاجة في إيجابياتها وسلبياتها أخويا زهير
1: أكثر إيجابياتها كل يوم أكثر سلبياتها خلود مثلا
2: أكثر إيجابياتها أنه تقرب الحبيب أنه ساعات عباد ما يعرفوش بعضهم ويلقوا بعضهم على الفيسبوك هذه الإيجابيات السلبيات أنه أنا نهار كامل وأنا شادة تليفون في يدي والتيك توك والإنستغرام والفيسبوك والميسنجر وما نتلاقي حتى قضية كان التليفون ثم ناس يقعدوا التليفون بالأربع سوايع هو في يدهم معناتها يعني إدمان كبير وهذه معناتها ما هوش حل إنه أنا كل يوم معناتها نستعمل
1: يوم عاطف الحمروني يقول لك لابد من خلق التوازن باش نجموا نكثروا من الإيجابيات ونقصوا من السلبيات التوازن اليوم تراه صعيب وإلا مستحيل
2: والله نتوازنوا إذا كان أنا نعرف وقتاش نستعمل تليفون ونعرف

0: كيفاش نستعمله ونعرف وقتاش يلزمني نستعمله وقتاش يلزمني ليه وقت يكون التوازن الصحيح. اما انا نستعمل التليفون يا خويا زهير باش نحكي لك على حاجه قاعده تصير هالايامات. رانا وصلنا مثلا لزهد ونقص نتاع نتاعنا الاوراق الشخصيه نتاعنا ولينا نتشاركوا مع تشات جي بي تي، نبعث له مثلا انا اسم المركزيه نستعملها والا لي والا اسم الدويل فلان يمشي معايا والا لي.
1: معناتها الثقه في الذكاء الاصطناعي اكثر من الطبيب بيدو اللي مشيت عملت عنده كونسلتاسيون خلصته بالفلوس.
0: يعني هذا وين وصلنا معناتها التليفون. يعني انا اعطيت مثال انه وصلنا انه احنا نستعملوا عندنا دي زوردونونس نبعثوهم للتشات جي بي تي واي انسان تو يقول لك معناتها اكد لك المعلومه نتاعي. كيفاش احنا نشاركوا معطياتنا الشخصيه مع ذكاء اصطناعي؟ يعني هذوما هذه درجه الخطر اللي وصلنا لها. هذاك علاش ردوا بالنا راهو التليفون في ايجابيات وسلبيات وكيف الدنيا زعما العباد كلها كيف كيف في الدنيا.
1: واضح بيه. شكرا لك خلود، يعطيك الصحة بارك الله فيك. ومازال التفاعل ينجم يزيد من عندكم على 73 275 800 وإلا 36 300. تلف تعتبروا مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة حياتية اليوم بالنسبة لكم وإلا خطر يداهم حياتكم وحياة الأجيال القادمة. اليوم نجم نعيش بلاش بيهم وإلا من نجم نعيش كم بيهم. برشا أسئلة وبرشا تجارب شخصية كنا نسمع فيها من عندكم انتم وما زلنا نسمع من عندكم لانه مهم نفهم حياتكم كيفاش نجموا تتواصلوا فيها. فما خدم ايضا على مواقع التواصل الاجتماعي، فما الناس اللي ما تخدم كان بالتواصل الاجتماعي ما تنجم توصل معلومة الا بالتواصل الاجتماعي. فما ايضا معلومة رسمية ولاتنا تنجم توصل كذلك رسميا الا بمواقع التواصل الاجتماعي، لانه فما ادارات اليوم تعلمك بمواقع التواصل الاجتماعي، فما مدارس ايضا، فما كليات، فما معاهد، كلها عاملة صفحات. معناتها انت باش تلقى موعد الترسيم والوثائق المطلوبة وكذا لازمك تلوج على الباج وتدخل وتشوف وتبربش. والتليفون ولا حياتنا اليومية، نجموا نعيشوا بلاش وإلا لا. الناس اللي نحات كما رشاك انت معانا بكري واستغنيت على هالمواقع هذه والتليفون تكتيل بيدو، نجموا يعيشوا عاديا ولا لا؟ هذا الكل أكيد ينجم يجي من عندكم. فقط خلينا نعمل ترتيحة مع غنية صغيرة كان تسمحوا ونرجع لكم متواصلين حتى للثلاثة متاع العشية في المشهد على ذمتكم كل التليفونات، وفي المشهد أيضا على ذمتكم جميع القضايا وجميع المعلومات. مرحبا بالجميع، نعدي أغنية ورجعينا.

0: نرجو معكم في المشهد متواصلين إن شاء الله حتى للثلاثة العشية، مازالوا أقل من 10 دقائق، كملوا ناخذوا دفعة أخيرة من مكالمتكم الهاتفية. سؤالنا اليوم، هل يمكن نعيش من غير مواقع التواصل الاجتماعي؟ وممكن أيضا نطرح سؤال أصعب شوية، هو ما زلنا نعرف نعيش من غير مواقع التواصل الاجتماعي؟ مش نجم ولا ما نجموش نعيشه، ما زلنا نعرف نعيشه من غير هالفيسبوك، ما زلنا نعرف نعيشه من غير انستغرام، من غير تيك توك، من غير شات جي بي تي، من غير كل اللي قاعد موجود على هالسمارت فون هالتليفون. او معنا مبروك بالتليفون، مبروك، اهلا وسهلا، مرحبا.
1: محمد مبروك،
0: اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: أهلا سيد وائل،
0: مرحبا بك سي محمد، شو حوالك أخويا؟ لاباس
1: والله،
0: لاباس،
1: الله يثبت أجرك ويكثر منك الناس،
0: يا ربي يبارك لك. منين تكلمني؟
1: من الشراردة، من تمديد الشراردة، من الحديدية.
0: الشراردة، مرحبا بك يا سيدي، مرحبا بالشراردة. هاي
1: يا سي الموضوع، يا سي زهير،
0: قام يا نبي عليه الصلاة والسلام،
1: وليد عم يقسم بالله العظيم، الشباب هذايا ملي حلوا التليفونات باللمس. يعني الشباب كله ظل ولدك ولا بنتك قاعد حبيت يعني، والتليفون في ديها ما عادتش مثلا، يعني حتى بنت 10 سنين و8 سنين أقسم بالله العظيم ظل شادة التركينة والتليفون في ديها، راهو يعني عالم حرب برد. يعني تونت الدولة هذه كانها تمنع ورسمله فيها.
0: تتصور الناس ما زالت تنجم تقعد وتعيش بلاش هالفيسبوك؟
1: شمع حشاك لا عاشت، كانت عندها هي التليفونات هذية، كانت عندها،
0: ما هو هذاك هو التطور، هذاك التكنولوجيا. فما الناس يسمع فيك تو يقول لك مالا نحو التاكسي كان عندنا جمل، كان
1: لا, لا لا لا يا ودي كل حاجة في حسابها، تو جمل والكرهبة تو الكرهبة مش تقضي عليها،
0: تطور. ومن بعد الكرهبة جاء هالتكنولوجيا وهالفيسبوك
1: التكنولوجيا هذه في حوايج أخرى، أنا مش في حكاية هذه، رأي غريبة تو تجي ولدك ولا بنتك
0: المضرة في مواقع التواصل الاجتماعي. المضرة وين بالضبط يا سي محمد؟
1: المضرة في كل شيء، واحد ما عاد حتى ظناه ما عاد قاعد حذيه رسمه فيزا، حتى بناها ما عاد قاعد حذيه، يعني رأي غريبة.
0: صغيراتك تعطي كلمة تاخو كلمة، تفهمش عندهم مش ما عندهمش، ما عادش فما بوسيبيليتي لهي كبك التليفون.
1: والله لا يسمعوك تقول استغفر الله العظيم سكران. رأي غريبة سي زهير، رأي غريبة.
0: الكل لا معناتها حتى من الأعمار الصغيرة.
1: يا ودي رأي غريبة، رأي غريبة، بس راهو العالم كامل، راهو هذا الكل مرض من المغرب من برا.
0: ولا ما عندكش فيسبوك وانستغرام؟
1: والله انا عندي تليفون عادي، اما ولادي كنقول لك يجي 5 و6 تليفونات هل باللمس.
0: كل مرة تليفون على خاطر ما ينجموش يعيشوا بلاش
1: غريبة سي زهير، والله غريبة. المجتمع كامل راهي
0: طموحك اليوم وصل لدرجة انك تقول مصاب الدولة تنحيهم جملة معاش تخليهم يخدموا في تونس؟
1: والله ما سبق نحيها هالحكايات هذه الكل.
0: واضح، شكرا لك، ويبقى موقفك تنجم تتفاعل معك الناس وتنجموا تردوا على كل اللي تسمعوا فيه، اذا كان عندكم راي كيف ولا راي مخالف على 73 24 3000، سجلوا توا ولا على 29 100، هذا موزع صوتي، وغدوا نسمع اصواتكم في حلقة جديدة من المشهد. وفاء معايا بالتليفون. وفاء
2: عسلامة.
0: أهلا وسهلا وفاء، مرحبا.
2: الحمد لله على سلامتك.
0: عايشك، ربي يبارك لك.
2: ودي نورتنا ونورت جميعا.
0: يبارك لك وينورك. منين وفاء؟
2: من تبربة ولاية المستير.
0: من المستير، أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
2: عايشك.
0: هاي نجمو نعيشو
2: شو قولوا لك على وصل هذوما تاع التواصل الاجتماعي؟ راهو اكتسحوا العالم أجمع.
0: أي.
2: ما ولينا بالسيف نعمل في كنترول عليهم، ما عادش تلقاهم أصلا، ساعات تلقى روحك صغارك قريب شي يضيعوا منك من جرة التليفونات هذه.
0: ساعة تلقاك تحكي مع شكون في ألمانيا ولا في أمريكا أقرب لك من ولدك اللي بحضك في البيت بيدا.
2: أولادنا اللي برا هذاك نعمة، أما أولادنا اللي في تونس قريب يبيعوا راهو، اذا كان مش ضاعوا اصلا يحرم روحه من مصروفه من لومجه من حاجه باش يشري تليفون باهي، خاطر ما عندوش باش يشري له تليفون باهي. معناه ياسر أثر علينا بصفة غريبة. إحنا الأولياء زادة ولينا نقوم تصبح الناس تقوم تاخد كتاب قرآن قبل تقرأ شوية ولا تعمل حاجة طوي صلي صبح وشد التليفون. ما عادش نجم يستغنى عليها أصلا، ما عادش نجم يستغنى على حاجة اسمها تليفون.
0: أنت مع الحل اللي كان يقول فيه سي محمد توا قال ما صاب الدولة تنحيهم؟
2: ما نجموش نحيوكم بلاتمو، أما يلزم ديما كما قال لتاول بكري سمعته سي عاطف قال يلزم نعمل كنترول
0: لروحنا، نحقوا التوازن ونحقوا التوازن،
2: يعطيك الصحة
0: لا إفراط ولا تفريط،
2: يعطيك الصحة ما نجموش نعيش بلاش بيه.
0: شكرا وفاء، سلام عليك. سلام على المستير الكل، بارك الله فيك. علي معايا بال حنين. حنين أهلا وسهلا، مرحبا حنين.
3: عسلامة سي زهير،
0: شو عوالك يا حنين؟ لاباس؟
3: انا بس انا ساقبلك وش حبيت نقول لك مرحبا بك في برنامج البرنامج نتاعك الجديد المشهد اللي نتبع فيه.
0: ربي يبارك لك، بارك الله فيك.
3: الحمد لله اللي رجعت لنا من لودو جديد، راك خليت بلاصتك في زهير.
0: عايشك، بارك الله فيك، مرحبا بك.
3: زهير انا بيرسون المهني برغم كفيف نستعمل الانترنت، والحقيقه بلاش الانترنت ما نقدرش نعيش. الحقيقه بون يخص الدوله حتى بون مش نقولوا تنحيهم كومبليتمون، يلزمهم يعملوا رقابه على صغارهم وكهو سو سامبلومون.
0: دونك كل حد مسؤول على الصغيرات نتاعو ولوتو سونسور اللي نجم يعملها على روحه في الاخر.
3: فوالا انا بيرسونيلمون تليفوني صبت في سمارت فويس، هذه ابليكاسيون ونكونيكتي وحدي على الفيسبوك، انا برغم ما نشوفش بعيني الحمد لله ومحتوى نظيف.
0: على فكره ما تشوفش بعينيك، سامحني فيسا نحلوا بارونتيز، خاطر فما برشا ناس يقول لك بربي كيفاش كيفيف يتعامل مع الفيسبوك ويبعث على الميسنجر، حتى فما دي ابليكاسيون يخليكم
3: فما ابليكاسيون اسمها سمارت فويس، هذه ابليكاسيون تتصب في الاندرويد نتاع التليفون
0: ترجم لك اللي تكتب صوت.
3: مش نكتبها، عندي استاذي كفيف قراني نصب لي الابليكاسيون في التليفون، هذا سامسونج تليفون كيما احنا تاكسي العادي، جوست تصب في الاندرويد نتاعو الابليكاسيون تقرا لك لي ميساج كري، تقرا لك محتوى المنشورات اللي معناها نبارطاجيهم في بروفيلي، وتقرا لي ميم حتى لي زانفيتاسيون فهمت انا دخلنا
0: المهم.
3: وشوف راهي الاعاقه الحقيقيه راهو في الذهن مش في العينين، مش معناتها لو كان جات سامحني القرايه والانترنت والخدمه ومقتصر على البصر، راهم المهبله اللي يوفي عليهم القلم راهم هم اول وحيد، دونك الكاباسيتي مونتو هما لي بلوز امبورتون.
0: دونك كيف انت
3: ما تصدقينيها تلقى الدور الذهنيه تخول باش يقرا تخول باش يخدم.
0: لا انا جس حبيت نفهم الناس راهو اللي فما لا بوسيبيليتي هذه افيك لي زابليكاسيون والتطور اللي قاعد يصير. دونك انت من الناس اللي تقول ما نجم نعيش بلاش بيها، ولكن يلزمنا نخلقوا التوازن. حنونه نسلم عليك وشكرا لك ومحلاك ومحلى التدخل نتاعك. سي فيصل اخر تليفون. فيصل اهلا وسهلا، مرحبا.
4: عشان سي زهير مرحبا بك ومرحبا بالعوده نتاعك سيدي.
0: شكرا يا سيدي وبارك الله فيك. اي فيصل اي تدخل نتاعك؟
4: والله يا سي زهير انا من عام 71 بعد خلقت انا فماك التليفون، كنا بالمجرد التليفون عادي برا وكذا،
0: كان الفيكس وقتها. الفيكس هكا اللي بالدوره زاده مش حتى اللي بالفلس،
4: يعطيك صحه.
0: سكروه باش يوليها.
4: يا ريتو يرجع للوقت هذيك معناتها. بالحق ما عرفش فيه ايجابيات صحيح وفيه معناتها على مستوى التعليم وعلى مستوى انك تطلع على العالم ايش فيه وعلى كذا، لكن كما قالوا الاخوين الكل معناتها لازم اللي يستعمل يكون انسان بالحق عاقل وراشد وكذا وسيرتو على
0: القناه.
4: ولا معناتها حتى احنا ككبار توا مثلا بعدنا حتى على بعضنا، قبل كنا نقعدوا نعملوا حلقه نحلوا الغاز نحلوا كلمات نحلوا
0: نقاش
4: نعملوا نقاش نحكيوا توا معاك توا تغزر ساعات انا بيدي هكا شد التليفون ونغزر مرتي كوا بالتليفون ولادي من غادي كل واحد شد التليفون، معناتها شتت العائله الحق حتى على مستوى العائلة شتتها.
0: دونك بالنسبة لك تراه أنه ولا مضرة أكثر من منفعة للأسف الشديد. شكرا لك فيصل. شكرا سيدي بارك الله فيك. بعد لحظات منال جبل أخبار الثالثة مساء، حاب نقول لكم اللي صحيح السؤال كان نجم نعيش ولا لا بلاش مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن مازلنا نعرفوا ساعة نعيش بلاش بيهم وإلا لا. التكنولوجيا قربت لبعيد ولكن للأسف مرات بعدت برشا الناس اللي قريب بحذينا، خلتنا نعرفوا أخبار الناس الكل ونسينا نسألوا على اللي بجنبنا في نفس البيت في نفس الدار في نفس الحومة في نفس

0: مش هي اللي تختار كيفاش تعيشنا في نهاية الأمر. خليوا ديما في حياتكم مساحة للواقع، وخاصة للمة، للكلمة الطيبة، وللعين اللي في العين، وللوجه اللي في الوجه، وللحياة اللي ما تحبش تتقاس باللايك وقديش جاني لايك وقديش جيم وقديش من كومنتير، باش تكون أجمل حياة واقعية. كل هذا في المشهد حكينا فيه معاكم انتوما، ولكن نتلقاو إن شاء الله نهار الاثنين في مشهد جديد وموضوع جديد. وما بقى لي كمش أقول لكم نهاركم زين، وعيشوا الواقع قبل ما تفوتكم الحياة، لأنه ساعات ما فماش غدوة. إلى اللقاء.
1: معكم اللاعب السابق عبد السلام بوحوش والمدير الرياضي الحالي لشبيبة العمران. فرحان برشا باش نكون نضيف في إذاعة جوهرة أفام وبرنامج جول. إن شاء الله برشا مفاجآت، برشا حاجات باهية، انتظرونا اليوم والجمعة إن شاء الله.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفام. منال جبلها،
3: مرحبا واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. نظرا لرداءة الاحوال الجويه وتساقط الامطار بكميات كبيره بولايه تونس بدايه من الساعه الرابعه مساء، قرر والي تونس تعليق الدروس بكافه المؤسسات التربويه والتكوينيه والجامعيه العموميه والخاصه بالجهه مساء هذا اليوم بدايه من الان من الساعه الثالثه مساء. المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو في بلاغ كافة مستعملي الطريق إلى التحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر، وذلك طبعا للتقلبات الجوية المنتظرة بداية من ظهر اليوم وإلى غاية يوم السبت 19 من سبتمبر الحالي، والتي ستتميز بتهاطل أمطار رعدية قد تكون غزيرة جدا محليا مع هبوب رياح قوية وتساقط البرد، حاثا على التخفيض من السرعة وترك مسافة أمان مضاعفة بين العربات لتفادي الانزلاقات وحوادث الاصطدام، استعمال الأضواء أثناء تهطل الأمطار وعدم المجازفة بالمرور في التجمعات المائية أو أماكن سيلان المياه مهما كانت الأسباب، إضافة إلى الانتباه الشديد أثناء السياقة بسبب الرياح القوية وأحكام الإمساك بالمقود خاصة في الطرقات المفتوحة أو عند مجاوزة الشاحنات، وتجنب التوقف الفجئي في حال تساقط البرد لتفادي إرباك حركة المرور من الخلف. كذلك دعا المرصد الوطني لسلامة المرور مستعملي الطريق المتواجدين أو المتجهين نحو ولايات سليانة وزغوان وتونس الكبرى ونابل والقيروان وسوسة والمناسير والمهدية لمضاعفة الحذر نظرا لتوقع تركز الكميات الأكبر من الأمطار هناك. الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ستشهد إلى جانب المشاركات العربية مشاركات أجنبية من دول أوروبية وأسيوية وغيرها، وفق ما صرح به مدير الدور عبد الرحمن سليمان خلال ندوة صحفية، مشيرا إلى أن هذه الدورة ستقام من 21 إلى 24 من سبتمبر الحالي، وسيحيي حفل الافتتاح كل من الفنان السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض.
4: إن شاء الله الزورة حتكون متميزة لحد كبير، مشاركة فيها من خارج البلدان العربية تقريبا الآن حوالي 450، أتوقع أن مع بداية المهرجان سيكون يصل 500 مشارك. المشاركة ليست عربية فقط، ولكن كذلك مشاركة دولية، أوروبا، من آسيا ومن أفريقيا. حفل الافتتاح والختام يحيي طبعا من الافتتاح النجمين نصيف زيتون ورحمة رياض. أتمنى أن هذه التجربة الأولى بالنسبة لنا أنه فنانين في مصر على قرطاج، احنا جربناها في مدينة الصغيرة لكن في قرطاج مع وجود جمهور كبير في أن تكون تجربة ناجحة. كذلك طبعا التكريم كالعادة حيكون تكريم ليس عدد كبير من البلدان العربية، لأنه نؤمن أن التكريم لازم عنده قيمة يكون عدد محدود، سيكون من 9 بلدان عربية. كذلك بالنسبة للختام يكون إنتاج اتحاد الأعضاء العربية، إنتاج اسمه سافر إليك وغني، إنتاج كريم الثريبي، ولكن هو إنتاج اتحاد زي ما قلت كامل، وإن شاء الله عمل يرضي حول الموال العربي، إن شاء الله يكون يرضي الجميع في هذا الجانب. المسابقات هي العنصر الأساسي، السنة هذه أكثر من السنة الماضية، أكثر من 300 عمل إذاعي وتلفزيوني مشاركات، هناك مشاركات من أعضاء الاتحاد اللي هي هيئات الإذاعة والتلفزيون العمومية، وكذلك من الشركات الخاصة، القنوات الخاصة، القنوات الدولية، المناطق العربية، من الصين، من روسيا، من تركيا، من كل هذه الجهات، أعداد كبيرة مشاركين في هذه المسابقات.
3: دوليا، وفاة يمني وإصابة اثنين من الجنسية الباكستانية اليوم إثر سقوط شظايا طائرة مسيرة حوثية بعد اعتراضها وتدميرها في محافظة

0: فضت الطائف من السعودية شرق مكة المكرمة بحسب ما أعلن الدفاع المدني السعودي. وقبل أن نختم هذا الموجز نذكر بقرار والي تونس تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية العمومية والخاصة بتونس مساء هذا اليوم أي بداية من الآن.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: بعد العرب سات جوهرة FM TV على نايل سات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة FM TV.

0: ثلاثة الأربعة متاع العشية، حكايات بوليسية وقصص من الواقع. المحقق بلوس مع حمزة البلوبي. مع حمزة البلوبي.
1: الخميس 17 سبتمبر 2026، تحياتي لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على موجات الأثير متاع جوهرة اف ام. تحياتي لكل مستمعينا في كامل تراب الوطن وخارجه. حمزة البلومي معكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج، وانتم تسمعوا في المحقق بلوس يوميا من ماضي ثلاثة للأربعة متاع العشية. قولوا شنو رأيكم في تغيير الموعد متاعنا هذا بمناسبة العودة، عودة البرمجة، برمجة خريف شتاء 2026-2027 على جوهرة FM. ما ثلاثة للأربعة كل يوم من الاثنين للخميس. إذن اليوم هو موعدنا الأسبوعي الأخير بالنسبة للجمعة هذه، على أمل لقاكم إن شاء الله نهار الاثنين الجاي. لكن دائما وأبدا نفس الفكرة، زوز قضايا، قضية تونسية وعربية وقضية عالمية، الاثنين يهزونا لواقع أقوى من الخيال، هذا جارانتي. أول قضايانا بالنسبة لليوم مش مشيو نحكي لكم فيها على قصة ميسة. ميسة وثمن الدفاع، شنو يحب يقول؟ هذا اللي تكتشفوا تفاصيله حالا في أولى قضايانا لليوم. تسمعوها على المحقق بلوس في جوهرة FM، ولا تتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس. محقق بلوس.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: قضيتنا لليوم تهزنا للشقيقة ليبيا، وإحنا تحديداً في مدينة الزاوية، وترجع بينا أطوار القصة لنهار 14 أكتوبر 2012. ميسة شيخوخة، سيدة عمرها 32 سنة، خرجت من دارها مع قرابة 9:30 متاع الصباح، تعديت لدار جارتها، حطت صغارها الثلاثة بحذاها وطلبت منها ترد بالها عليهم انصيف ساعة عندها قاضية باش تمشي تقضيها فيسة وتروح ما تبطاش. لكن النص ساعة تعديت وبعدها تتوالى السوايع وميسة ماهيش باش تروح. الشمس بدأت تغيب والليل بدأ يطيح وميسة لا حس لا خبر. الجارة كيف فهمت اللي ميسة بطات باش تروح هزت الصغيرات وتوجهت بيهم لدار المرأة. دقت الباب، حللها راجل ميسة محمد. عسلامة عسلامة، أول ما شاف أولاده عنقهم، من بعد غزر باستغراب لجارته وسألها على ميسة. أبي يا أخي ويني بحذاك؟ الجارة بهتت قالت له لا لا في بالي بها بحذاك، وحكيت له اللي صار. قالت له لي مرته الصباح جابت لها صغار على أساس نص ساعة وترجع، ومن وقتها تستنى فيها ما جاتش. محمد كان يسمع في كلام جارته وهو باهت، عندها تمشي المرأة كما هيشي في دار جارتها، وكان سأل عليها في دار عائلتها وما هيش غادي. محمد دخل بدل حوايج واشتاقيها على من راسه وتوجه لمركز الأمن وغادي قدم بلاغ في اختفاء مرته. من اللحظة الأولى الأمن تعامل مع بلاغ اختفاء ميسة بكل جدية، والزوج والعائلة انطلقوا في عملية بحث واسعة عليها، سبيطارات، المحلات، المقاهي، حتى مراكز الأمن القريبة من المنطقة اللي كانت تسكن فيها لوجوا وسألوا فيهم. لكن شيء، ميسة فص ملح وذاب. الأمنيين طلبوا سجل تليفوناتها مش عارفوا على الأقل آخر تليفون عملته قبل ما تختفي مع شكون، وهل فما إشارات حالياً وهي مختفية تبين مكان تواجدها. لكن طبعاً الإجراء هذا ياخذ شوية وقت مع شركات الاتصالات. في انتظار صدور التقرير شيقوموا بسماع أفراد عائلتها وأصحابها والجيران على أمل أنه واحد منهم تكون عنده معلومة تقودهم لبلاصتها. لكن الأجوبة كانت تقريباً نفسها، حد ما شاف ميسة، حد ما عنده فكرة وين مشيت. بتفتيش الدار الأمنيين اكتشفوا أنه ميسة ما هزتش معاها حتى حاجة من دبشها الشخصي، لا حوايجها، لا باسبورها، لا ساك، لا حد شيء. بالتالي فرضية المغادرة الطوعية متاع هجت ما كانتش جدية. الأهم من هذا الكل، عائلتها وأصحابها أكدوا أنه من المستحيل ميسة تخلي دارها وخاصة صغارها. هي ما كان ما هربتش، وكان ماهيش موجودة في ديار أصحابها وأقاربها، ولا في سبيطار ولا في مركز، وين تنجم تكون؟ فرضية الاختفاء القسري حلت باب كبير من الشكوك قدام المحقين، وخليتهم يعاودوا يراجعوا علاقات ميسة مع محيطها ويركزوا مع المقربين منها. وطبعا أول شخص تدور حوله الشكوك هو شكون؟ صحي رجلها سي محمد، أقرب واحد لها نظريا، باش يتم التحقيق من أول وجديد معاه، أما المرة هذه بطريقة أكثر دقة. محمد عاود حكى نفس التفاصيل للمحققين، أكدلهم أنه كان في الخدمة وقت اللي مرته خرجت من الدار، وما خرجش جملة من خدمته، كان آخر العشية كيروح. وفعلا تم التأكد من صحة كلامه، وبالتالي أقصي من دائرة المشتبه فيه. 3 أيام باش يتعداو من البحث المستمر على ميسة، 3 أيام كل يوم العائلة والأصحاب يخرجوا يلوجوا عليها في الشوارع على أمل يلقاوها، لكن شيء دون جدوى. وصولاً للنهار الرابع اللي باش يتبدل فيه كل شيء، وقت يوصل البلاغ للأمن من راجل يقول أنه لقى جثة سيدة في منطقة شبه مهجورة على طريق يربط بين الزاوية وصبرات. سريعاً دورية أمنية تتحرك في اتجاه المكان، وغادي فعلا يتم العثور على جثة. أرسلت سريعاً للمستشفى وتم التعرف عليها فعلاً هي جثة ميس. وحيلت على الطب الشرعي اللي أكد في تقريره أن ميس تعرضت لاعتداء عنيف جداً، كان عندها إصابة قوية في رأسها، لكنها مش هي السبب الرئيسي لوفاتها. السبب المباشر لوفاتها يقول التقرير هو الخنق. بشذكر زاد التقرير أنه توقيت الوفاة التقريبي يرجع لخمس أيام، أي اليوم الأول اللي اختفت فيه. طبعاً مع العثور على جثة ميسة أصبح السؤال شكون اللي قتلها، وخاصة شنية الدافع وراء الجريمة. من جديد استأنف الأمن البحث، أعوان الأمن رجعوا من جديد للحومة اللي تعيش فيها ميسة وبدأوا يسألوا في الجيران من أول وجديد. وفعلا البحث يجيب، اتوصلوا لشهادة راجل عنده كشك صغير في آخر الشارع اللي تسكن فيه ميسة. السيد هذا أكد للمحققين أنه يتفكر مليح اللي هو شاف كهربا كحلة في صباح النهار اللي اختفت فيه ميسة. هاي؟ قال لاحظت أنه الكهربا كانت ماشية جاية في الشارع كل شوية تقف بحضة دار ميسة، ومن بعد تعاود من جديد تتحرك لين بعد قرابة النص الساعة اختفت الكهربا من المنطقة. لكن الغريب سيد المحقق أنه الكهربا رجعت من أول وجديد الدور في العشية، وقت اللي كانوا الناس الكل يلوجوا على المرأة وقفت الكهربا مش بعيد على الكشك متاعي وبقالي فيها يراقب في الوضع. من بعد هز روحه ومشى. باه يا سيد، تعرفوش شكون الشخص هذا اللي في الكهرباء؟ شفتوش يقبل هنا في المنطقة؟ الحق سيد المحقق ما نعرفوش وما نتفكرش أني شفته. مع ظهور المعطيات هذه الشرطة بدأت سريعاً في البحث على صاحب الكهرباء الكحل. تم إعلام العائلة بهذه المعطيات الجديدة، طلبوا مساعدتهم، ربما يعرفوا شكون عنده كهرباء كحلة تنطبق عليها هذه المواصفات. وهنا باش تظهر شهادة جديدة، شهادة آمنة بنت أخت ميسة. آمنة توجهت لمركز الأمن، قالت عندها معلومات ربما تنجم تعاون في معرفة هوية مولى الكهرباء الكحلة. آمنة قالت اللي هي شاكة في شخص. شكونه يا آمنة؟ فتحي سيد المحقق. شكون فتحي؟ فتحي صاحب محمد راجل خالتي. الحقيقة الموضوع كان سر بيني وبين خالتي ميسة. ما هو شهر التالي وأنا مروحة من الليسي عرضني فتحي هذايا في الطريق، قال لي تحبش نوصلك لداركم هك في ثنيتي. وأنا بحكم نعرفه ساعات يجي لدار خالتي بحضر رجلها، قلت له بيه وطلعت معاه. لكنه في الكهرباء دا يرمي في دي هكا منا ومن غادي. انا عملت روحي مانيش فاهمه، ما قلت له تعرفش كيفاه عم فتحي هبطني هنا، تفكرت اني عندي حاجه وهبط. في بالي ارتحت منه، لكن طلعت غلط على خاطر كل يوم ولا ماشي جاي عليا في الليسي كان يوقفني ويقول لي اطلع معايا عندي ما نحكي معاك، وأنا كل مرة نتسبل بحاجة، حتى وليت نشوف فيه يتبع فيها بالكهرباء الباب الدار بريسك. آخر مرة قبل ثلاثة أيام من اختفاء ميسة خالتي خلطت عليا ووقف في بلاصة خالية من العباد وحاول يطلعني بالسيف معاه في الكهرباء. لحسن الحظ وقتها تعديت كميونة، كي شافني بديت باش نعيط هرب. هل شكيت بيه لداركم يا آمنة؟ لا سيد المحقق، ما كنتش نجم نشكي بيه لدارنا، كان يبطلوني من القراية، قولي مش لازم هالقراية اللي جبت لنا هالمشاكل. الوحيدة اللي كنت نجم نحكي لها هي ميسة خالتي. في العشية مشيت لها للدار وحكيت لها كل شيء وطلبت منها تعاوني وتحكي هي معاها بحكم أنها تعرف صاحب رجلها. هي؟ وشنو اللي صار من بعد يا آمنة؟ ميسة سيد المحقق أول ما سمعت بالموضوع تغششت برش ولمتني لي أنا بقيت ساكتة على يسير، ومن بعد قالت لي أتا ونوريك فيه فتحي، وعدتني اللي هي باش تكلم وتحكي معاه وتنبه عليه. يا أخي هاي اختفيت وبعد لقيناها ميت. وعليش شاكة يا آمنة أنه ممكن يكون فتحي هو اللي وراء مقتل خالتك؟ على خطر عنده كهربا كحلة فيها نفس المواصفات الكهرباء اللي تشفت في الحومة، وعلى خاطر خالتي ما هيش مستانسة تخرج من غير ما تعلم حد وين تكون ماشي. مدام خرجت وما قالتش أكيد كانت ماشية باش تقابله، خاصة وأنها وعدتني أنه الموضوع باش يبقى بيني أنا وياها وحد ما يسمع به. بعد شهادة آمنة أصبح فتحي صديق محمد المشتبه به الرئيسي في القضية، باش يتم إذن استدعاء للتحقيق. والحقيقة فتحي كان متعاون جدا مع الأمن، ما أنكرش أنه كان يوميا يتعرض الآمنة وهي مروحة من الليسي، لكن أؤكد أنه نيته كانت طيبة جدا. قال كنت نحب نعرس بها وناوي الخير، وكنت ناوي نفتحها في موضوع الارتباط، ذيك عليش قل لها اطلع معاي. ما حاولتش أنك تتحرش بها مثلا؟ لطف، مستحيل سيد المحقق، ما فهمش منه الموضوع هذا، أسأل عليا اللي تحب، أنا مانيش تاع الكلام هذايا. باهي يا فتحي، ما كلمتكش ميسة باش تحكي معاك في هالموضوع، ولا ما قابلتهاش في الفترة الأخرى وتجبد هالموضوع. ميسة؟ لا سيد المحقق، ما قابلتهاش وما جبدت لي لا الموضوع هذا ولا غيره. فتحي كان مصر أنه ما عندوش يدخل في اللي صار الميسة، ولمنين قاموا بتفتيش كرهبته. خلال عملية التفتيش مش لقاو في الكرسي الخلفي 5 شعرات نسائية أرسلت للتحليل. وهنا جات الأجوبة. الشعر اللي فكرها بتفتحي هو شعر ميسة. بالدليل هذا أصبح رسميا فتحي مش مشتبه فيه، وإنما متهم باغتيال ميسة. وما كانش فما دليل واحد ضده بل زوز، لأنه سجل تليفونات ميسة طلعت النتائج متاعه، وأكد أنه آخر تليفون عملته كان مع شكون؟ صحيح، مع فتحي، وكان مع 9:15 متاع الصباح. المحقق حط قدام فتحي الأدلة الكل وبقى يراقب في ردة فعله. اللي كان من ساعات تظهر عليها الراحة والثقة تبدلت توا أموره شوية، وتقلبت الثقة الخوف. يا سي فتحي، شو اللي صار بالضبط نهار 14 أكتوبر؟ لحظات من الصمت سادت الأجواء قبل ما يعاود المحقق السؤال وهو يسيح. قلت لك شنو اللي صار نهار 14 أكتوبر؟ مخضوض فتحي جاوب فورا المحقق، قال وين قتلتها سيد المحقق؟ هيا ملا احكي لنا التفاصيل. وبدا فتحي يتكلم. قبل بنهار قال كلمتني ميسة في التليفون وطلبت مني نتقابلوا، قالت لي حشتي بيك في موضوع اكيد نتقابلوا غدوة الصباح، اجاني لاخر الشارع اللي فيه داري. من طريقة كلامها فهمت اللي هي في بالها بشنو اللي صاير بيني وبنت اختها. مشيت لها الصباح وبخيت واقف في بلاصة متركنا على العينين، شفتها وهي جاية في اتجاهي وباينة غضبانة. وقفت عليا في الشباك وقالت لي لو كان ما تبعدش على بنت اختي راني مش نفضحك ونحكي لراجلي وبقيت العائلة ونمشي ونشكيو بيك. وين اديت الهاتف فيها يا بنتي؟ قلت لها نقص حسك الناس يسمعوا يا بنتي، هيجا أطلع معايا تو نفسر لك راك فاهم الموضوع بالغالط. لكنها ما حبتش، أصريت عليها قلت لها أطلع معايا يا بنتي تو يشوفونا الجيران هكا وانتي في الشباك الكهرباء وإحنا نتعارك وتقولوا بيناتهم حاجة يا بنتي يهديك، نبعدوا شوية من الحومة ونحكيوا على راحتنا وبعد تو نرجعك منين هزيتك. وقتها هي طلعت معايا، سقت البلاصة بعيدة على العينين وغادي وقفت الكهرباء، هبطنا منها وفي بالي باش نحكيو بالسياسة. وحاولت نوضح لها موقفي وقلت لها لي أنا ناوي على الخير ونحب بنت أختها في الحلال ونحب نجي نخطبها. ميسة قالت لي نحي الهدرة والكلام ذايا من بالك، تمشي تقابل في الطفلة وهي خارجة من قرايتها وتحكي لي على الخير؟ لا تقولي لا نخطبها ولا هم يحزنون. ونبه عليك ما عاش الدور بنت أختي ولا راني باش نفضحك. ومش عارف كيفاه سيد المحقق اشتد الخلاف بيناتنا وما عادش قادر أنا أني نسيطر عليها، وهي صوتها ماشي ويعلى وهي تصيح. من غير ما نشعر وقتها هزيت حجرة كانت قدامي وضربتها بها على راسها. يخي طاحت ما في عينها بلة دخت. وقتها ما عرفتش شنو نعمل، وليت قررت نتخلص منها. حطيت يدي على رقبتها وبقيت نخنق فيها حتى تأكدت لي هي ماتت. وقتها كركرت الجثة لوسط البلاصة الخالية اللي أنا فيها، وحطيت عليها شوية قشو وشوية عودة تاع مجار، وهزيت كرهبتي وهربت. بعد اعترافاته تمت إحالة فتحي على المحكمة، وبتاريخ 18 جون في 2013 صدر في حقه حكم بالإعدام قصاصاً، بعد ما رفضت عائلة ميسا التسامح في حق بنتهم.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: غزال بلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معكم في هذه الساعة اليومية في المحقق بلوس مع القضايا والتحقيقات البوليسية التونسية العربية والعالمية. شو رأيكم لو كان نهزكم توا نحكي شوية على الناس اللي عندها بارشة فلوس، على المليونيرات المليارديرات، بالطبيعة تلقى برشة منهم في الأمريكان. كيفاش جماعة باش يتخلصوا من المليونير أما باش ينساو المفتاح؟ كاد السارق يقول خذوني. تخلصوا من المليونير ونسوا المفتاح، قصة تسمعوها حالا في المحقق بلوس على جوهرة اف ام، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: قصة اليوم تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية، تحديداً مدينة نيوبورت بيتش. مدينة تعتبر من أغنى المدن ومن المناطق الراقية في جنوب كاليفورنيا، منطقة معروفة بالشواطئ المزيانة، بالميناء الكبير، باليخوت، بالفيلات الفاخرة. إن شاء الله كي مرة عندكم ترجع بينا القضية. الديسمبر 1994، في الوقت هذا الزينة ما زالت معلقة ولا ما زالوا كيعلقوها، والأضواء مالية الشوارع تحضيراً لاحتفالات الكريسماس نويل. احنا تحديداً نهار 15 ديسمبر 94، مع 9 و11 متاع الليل، وقت اللي يوصل اتصال لرقم النجدة 911. أصوات غريبة، شخص يتكلم كأنه يصيح، أمام فما صعوبة باش توصل المعلومة للي قاعد يسمع فيه. إلا ما دقائق من بعد باش اللي معاه في التليفون من فرقة الإنجاد في 911 يفهموا. الاتصال كان من دار رجل الأعمال الشهير بيل ماكلوفلين. المتصل كان ولده كيفين. حاول بكل طرق أن يوصل للأمنيين أن أبوه تعرض لهجوم في قلب الفيلا متاعه، صار عليه إطلاق نار. أما كيفين المسيكن لقى صعوبة، خاطره عنده إعاقة وعنده صعوبة في النطق بسبب حادث قديم سبب له إصابة قوية في مخه. الدقائق من بعد هالاتصال رجال الأمن والإسعاف كانوا على عين المكان، وفور دخولهم للفيلا ومعاينتهم لحالة بيل تم الإعلان على وفاته رسميا. بيل كان طايح في القاعة قريب من الكوجينة، دايرة بيه بريسك بركة تاع دم، مضروب على الأقل بستة رصاصات في مناطق مختلفة من جسمه. تم فتح تحقيق وانطلقت المعاينات. بعد تطويق مسرح الجريمة تبعثت جثته للتشريح. لكن قبل ما نعرفوا شنو صار في التحقيق، خلينا نتعرفوا على الضحية أكثر شوية. بيل ماكلوفلين عمره 54 سنة. في فترة شبابه تخصص في الهندسة البيولوجية. بعد تخرجه من الجامعة خدم في مجال بيع المعدات الطبية، لكن طموحه كان أكبر من خدمته. هذيك علاش عام 75 دخل بيل شريك مع رجل أعمال في مجال الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، وفي هالشراكة بيل كان عنده دور كبير في تطوير تكنولوجيا طبية جديدة وقتها، تقنية فصل بلازما الدم. كان يملك براءة اختراع جهاز طبي يفصل البلازما عن الدم. التكنولوجيا هذه كان عندها تأثير كبير في عمليات التبرع بالدم وتنقية الدم وغيره. بعد مدة اتفق بيل مع شريكه على بيع الحقوق، حقوق الملكية والفكرية والقانونية متاع الاختراع هذا، لشركة كبيرة في مجال الأدوية، حاجة خليته مع شريكه يحققوا ثروة ضخمة. صفقة بدلت له حياته بالكامل وحولته من بيل الرجل البسيط لبيل المليونير. نقل هو ومرته وصغاره الفيلا فخمة طل على البحر، ومن وقتها ولا يعيش حياة الرفاهية. لكن على عكس حياته المهنية الناجحة هذه، حياته الشخصية كان فيها برشا مشاكل. عام 1990 بعد زواج دام 30 سنة قررت زوجته وأم صغاره الثلاثة الانفصال وطلقوا، لكن طلقوا بهدوء. رغم الانفصال بيل باش يكون حاضر باستمرار في حياة صغاره، وفي كل فرصة كان يسافر معاهم بطيارته الخاصة يعيشك للدار اللي مخصصها

من بعد طلع كيفين البيت وحط يسمع في الموسيقى. أما بيل قعد في طاولة قريبة من الكوجينة في الريتشوسي طابق السفلي، عنده شوية أوراق ينظم فيهم شوية خدمة. فجأة سمع كيفين صوت الكرتوش، أهبط يجري للطابق السفلي. وقتها شاف ذلك المشهد الصادم، بوه طايح في الأرض مضروب برصاص. رغم لي الشخص الوحيد الموجود في مسرح الجريمة هو كيفين، لأنه ما كانش الحقيقة مشتبه فيه. أولاً خضع لاختبار بقايا البارود، اللي ديما نقول لكم عليه، كي واحد يستعمل السلاح يبقى على يديه وعلى حوايجه آثار بارود، هو ما لقاوش. ثانياً وضعه الصحي ما كانش يسمح له بالتحرك بكل سهولة للقيام بجريمة كما هك. ساعة بعد الجريمة المحققين ما زالوا يطوقوا ويعاينوا في مسرح الجريمة، وإذا بصيدة مصدومة من اللي تشوف فيه تقرب منهم وتبدأ تسأل، شفما سيد المحقق لباسة؟ فضل مدام شكون سيادتك؟ السيدة باش تعرف بروحها، ها باش تقولهم أنا نانيت جونستون خطيبة بيل. وقتها علموها المحققين بالخبر وحاولوا يخليوا لها المجال باش تستوعب اللي صار. ثم بعد ذلك بدأوا يطرحوا عليها في جملة من الأسئلة، وين كنت أنت مدام نانيت؟ نانيت باش تأكد لهم اللي هي كانت مع صغارها، عديت نهار كامل معاهم، ومن بعد مشيت حضرت الماتش يلعب فيه ولدها، من بعد مشيت مع صغارها المغازة قضت قضيات وروحت. نانيت قالت كنت متحمسة باش نقابل بيل، عندي أيام توا مريتوش بما أنه كان مسافر، وخفت بالأمارة لنبط عليه وأنا مع الصغار، وخليت له ورقة على الطاولة اكتبت له فيها اللي أنا مشيت نتفرج في الماتش وقلت له يسنيني. المحققين بعد ما خذوا أقوال نانيت رجعوا لمعاينة مسرح الجريمة. في مسرح الجريمة سيتم العثور على 6 أغلفة متاع رصاص عيار 9 مليمتر. من بين الملاحظات اللي سجلوها المحققين في مسرح الجريمة أنه كان يظهر بشكل واضح أنه ما كانش فما أي علامة من علامات الدخول القصري للدار. المحققين كانوا متأكدين أنه الجاني دخل من باب الدار الرئيسي، واللي الباب تحل وتسكر بطريقة عادية. وعليش متأكدين؟ على خاطر لقوا المفتاح محطوط في كوبة الباب من برا، ولقاو زاد مفتاح آخر طايح في القاعة قريب من الباب. مش مفتاح، إذن زوز مفاتح. المفاتح الزوز كانوا ظاهرين مازالوا جدد، كانوا فما شكون مازال كيف عمل هالنسخ من المفتاح الأصلي. مسرح الجريمة كان نظيف، ما كانش فما بصمات، حتى على المفاتح ما فماش بصمات، ما كانش فما حمض نووي ولا أي أثر واضح للجاني. بالنسبة للمحققين دافع الجريمة ما كانش السرقة، الجاني حل الباب بالمفتاح قام بجريمته وخرج. يحب يقول الجاني كان مستهدف بيل. وهنا أصبح السؤال المطروح، شكون اللي عنده مصلحة للتخلص من بيل؟ أول اسم تم طرحه بالنسبة للمحققين هو هال فيشل، الشريك بيل السابق. ما واتضح أنه بيل والشريك وهال ذي بيناتهم نزاع قضائي. ما وهال اتهم بيل أنه قلبه في ملايين الدولارات، والقضية كانت ماشية لصالح بيل، وإذا ربحها كان باش يزيد ياخو تعويض بقيمة 12 مليون دولار من هال. بالتالي هال عنده دفع كبير للانتقام. لكن المحققين مش باش يقدموا برشا في هالفرضية بما أنه هال قدم حجة غياب قوية وتم استبعاده. بعده هو شافوا طليقة بيل واتضح أنها ماهيش في المدينة أصلا، وكيف كيف تم استبعادها. توجى الوقت بالنسبة للمحققين للتثبت من حجة غياب نانيت خطيبته. تواصلوا مع طليقها اللي أكد لهم أنه نانيت مشيت معاه بالرسمي وكانت حاضرة في الماتش متاع ولدهم صحيح. أما باش يقول المحققين معلومة ربما مهمة، طليق نانيت قال لهم اللي هي طلبت منه ما يفشيش السر. أما سيد المحقق مادام الحكاية فيها جريمة قتل ما نجمش نخبي عليكم. نانيت جات للستاد صحيح، أما ما جاتش وحدها،

0: شكون معاها؟ كان معاها حبيبها، حبيبها خطيبها لحبيبها. اخي هي مش مخطوبة البيل ويحضروا للعرس، هي ما كمام عندها خطيبها، هاي بي استدعاو سي حبيبها. حبيبها هذا اسمه إيريك نابوسكي، لعب كرة قدم أمريكية السابق، وبعد ما توقفت مسيرته الرياضية دخل مجال الحراسة والأمن. في استجوابه على مكان وقت الجريمة، إيريك باش يأكد للمحققين أنه كان يخدم، معلومة، إيريك كان يخدم في بواتا قريبة من دار بيل. كيف سألوه على علاقته بنانيت ما أنكرش العلاقة، بالعكس قال لي واحدة من أمنياته في الحياة هي أنه يعرس به. خلال التحقيق معاه اكتشفوا المحققين أنه إيريك يملك أكثر من سلاح بحكم خدمته كحارس، جميعها مرخصة، أما فما واحد من هالسلاحات كي عملوا الجرد جذب انتباههم. إيريك كان عنده مسدس عيار 9 مليمتر مطابق تماماً لعيار الرصاص اللي تم استعماله في الجريمة. بسؤاله عليه أكد لهم اللي الفرد يا لطيف ما وصلفوا لصاحبه، أي يا أخي صاحبه ضايعه يا لطيف. تعطينا اسم صاحبك؟ صاحبه بشي يتم استجوابه وبشي أكد للمحققين أنه إيريك لا أعطاه فرد عيار 9 على 10 ولا ضيعه ولا شافه أصلاً. وقتها كثرت الشكوك حول إيريك، لكن ما كان فما حتى دليل يثبت تورطه في الجريمة. من الجهة الأخرى، مجموعة من المحققين كانوا يراجعوا في حسابات بيل المالية ولاحظوا حاجة تستدعي الانتباه. كانت فما مبالغ صغيرة كانت تختفي من حسابه بشكل متكرر. نقول صغيرة بالنسبة لي هو مليونير، شوية ألاف الدولارات عمر، ومع الأشهر المبالغ بدأت تكبر أكثر من هكا. قبل الجريمة بنهار واحد نانيت خطيبته جبدت من حساب بيل 250 ألف دولار بشيك باسم بيل، لكن خلال مراجعة الشيك هذا سيتبين أنه إمضاء بيل كان مزور. شكوك المحققين توجهت وقتها ناحية نانيت وعشيقها، لكن ما يكفيش الشكوك، كان لازم دليل يثبت هذه الشكوك. ومع الوقت قضية قتل بيل رغم كل هذه الشكوك بقات ضد مجهول، ووضع ملف القضية على الرف، وتعدى العام الأول فالثاني فالثالث وصولا لعام 2008، يعني 14 سنة بعد الجريمة. عامتها جاء ملف القضية في يد المحقق لاري. لاري دخل للوحدة المختصة في القضايا ضد مجهول، وأول ملف خذاه كان ملف جريمة قتل بيل. جمع المعلومات القديمة، جاب 63 كاسات فيهم تسجيلات المقابلات مع الناس اللي تم استجوابهم في القضية، حتى الكاساتات، حل الدوسيات، بدأ يسمع ويقرأ ويسجل في الملاحظات. لاري وهو يسمع في التسجيلات ومن خلال الملفات فهم اللي نانيت ما كانتش تحب خطيبها بيل، بل كانت في علاقة معاه فقط على فلوس. اتضح أن سينانيت تعرفت على بيل من خلال إعلان في الجريدة كانت حاطة تصويرتها، وبكل صح رقعة كتبت اللي هي تفركس على راجل تحب ويحبها، هام على شرط أيوة يكون عنده الحنينات، مقتدر ماديا كتبته الشرط هذا وقادر يدللها كما كتبت في الإعلان. يعني نانيت كانت مخططة تقابل راجل غني، ما كانتش تخمم في راجل تحبه، خلي هو يحبها برك. الدليل على ذلك هي وضعية نانيت المادية اللي تحسنت جدا بعد مقتل خطيبها. خذيت من الميراث، أخذت خطره مقيدها في الوصية، أخذت زادة مبلغ التأمين على الحياة اللي كان عامله بيل، هذا بخلاف الفلوس اللي كانت تسرق فيهم من حسابه وهو حي. من خلال التسجيلات زادة سمع لاري اتصال من سيدة مجهولة الهوية قدمت روحها على أساس أنها شاهدة، قالت لي هي عندها ما تحكي بخصوص جريمة قتل بيل، لكن أفراد الشرطة يا جماعة وقتها ما عطاوش أهمية لاتصالها وما كلمها حد وما سمعها حد. الله الله على الشرطة. المحقق لاريق عد أشهر يفركس على هوية الشاهدة ونجم أخيرا يعرفها. تواصل معاها وهي قبل تتقدم شهادتها رغم أنها كانت منبوزة كيفاش ما سمعوهاش سنين التالي. السيدة باش تأكد للمحقق لاري أنها كانت تعيش في نفس الريزيدانس اللي يعيش فيها إيريك حبيب نانيت. قبل الجريمة قالت تقابلوا في البيسين تاع الريزيدانس. من كلمة لكلمة حكي لها إيريك على المرأة اللي يحبها. قال لها لي هي راي مخطوبة رجل أعمال، أما قال لها رجل عنيف برشا ومعذبها، وقال لها بالحرف الواحد لو كنت النجم راني فرقعت به طيارته الخاصة. بعد أسبوع تقريبا من هذا اللقاء إيريك عاود قابل جارته وقال لها يا جارتي تتفكرك السيد اللي حكيت لك عليها؟ هي ما هو الدوام لله. الشاهدة قتلوا هي تفدلك تطلعش انت عملتها يا وحيد. قالت جاوبني إيريك وهو يضحك وقال لي شكون يعرف نجم نكون أنا ولا نجم يكون واحد بعثته أنا. الشاهدة قالت كان ماشي في بالي فدلك، لكن بعد الجريمة وقت تأكدت من الجريمة حبيت نقدم شهادتي لكن ما سمعني حد. كل هالمعلومات مع ذلك لا تكفي المحقق لاري لتقديم الملف للمحكمة مرة أخرى. هذاك علاش قرر يركز على أهم دليل في القضية. أنا هو أهم دليل تراه ركز معاي المفتاح، وهو كذلك المفتاح اللي تلقاه في باب الدار. هذا قاتل وفي يده مفتاح مش في يده شمعة. المحقق لاري عدى عامين يفركس على المحل متاع نسخ المفاتيح. عرفتوا نسخ المفاتيح اللي طلع لك مفتاح اللي تعملت منه نسخ المفتاح، وأخيرا توصل لصاحب المحل وصاحب المحل وافق يقدم شهادته مش بركة لاري ولكن في المحكمة. وفي شهادته أثبت أنه إيريك قبل شهر من الجريمة هو اللي جاء للمحل وهو اللي طلب منه يعمل له زوز نسخ لهك المفتاح، مفتاح باب الدار الرئيسي ومفتاح الباب الثاني متاع دار المليونير. والأهم من هذا الكل اكتشف المحقق لاري اللي المحققين وقتها ما تأكدوش من حجة غياب إيريك وتجاهلوا شهادة واحد من العملة في البواتة اللي قال لي إيريك خرج في وقت خدمته ورجع بعد نص ساعة تقريبا. بعد كل هالأدلة ألقي القبض على إيريك ونانيت. إيريك أصر على إنكار كل التهم اللي توجهت له. حاولوا المحققين يعملوا معاه صفقة يعترف بجريمته ويخفوا عليه العقوبة لكن رفض. عام 2011 انطلقت المحاكمات. بالنسبة للنيابة كل شيء كان واضح، نانيت هي العقل المدبر للجريمة، استغلت زوز رجال للبحث على الثراء السريع. نانيت حطت الإعلان في الجريدة وتعرفت من خلاله على بيل. بيل حبها وهي سيطرت على قلبه وعقله وجيبه لفترة قصيرة. حطها المستفيدة الوحيدة من مبلغ التأمين على حياته اللي كان بقيمة مليون دولار، وحط اسمها بين الورثة بخلاف الكراهب والعقارات اللي كتبهم لها وهو حي. بيل ما كانش يعرف أنه فريسة اصطادتها نانيت فقط لأنه غني. إيريك ما كانش يعرف أنه نانيت استعملته كسلاح لجريمتها. لازمها ما تظهرش في الصورة وهو لينفذ الجريمة. في أول فرصة انفصلت عليه، وبعد عام تقريبا من الجريمة اتعرفت على رجل أعمال آخر وعرست وجابت معاه ليد. هاو التخطيط ولا لوح. بالنسبة للنيابة كل الأدلة واضحة، إيريك كان منفذ الجريمة بما أنه متدرب على السلاح، سيد يخدم حارس أمن وعنده عديد الأسلحة. التقارير أثبتت أن الجاني كان محترف في أطلاق النار، خاصة وأن الطلقات الستة أصابوا الهدف، أصابوا بيل في بلايس قاتلة. واللي صار حسب سيناريو اللي رسمته النيابة هو التالي. قبل الجريمة نانيت استغلت سفر بيل لاس فيغاس وغيابه على الدار، أعطت مفتاح الدار لإيريك وهو عمل منهم نسخ. نهار تنفيذ الجريمة كان النهار اللي روح فيه بيل من رحلته، هو نفس نهار ماتش ولدها اللي أصرت تحضر له باش يكون عندها حجة غياب وشهود أنها عدت النهار مع أولادها. إيريك بعد ما حضر الماتش رجع يجري للخدمة باش يسجل حجة غيابه. من الخدمة مشى بصفة سريعة لدار بيل، جبد المفتاح، حل الباب الأول والباب الثاني. بيل وقتها كان عاتي بالظهر للباب وقاعد على الطاولة يحضر في أوراقه، كي سمع صوت الباب تحل تلفت وراه، وهنا دون تفكير إيريك جبد سلاحه وأطلق النار عليه من بعيد 6 رصاصات، أنه حياته على الفور، ثم خرج يجري من الدار. في الأخير هيئة المحلفين شافت اللي نانيت مذنبة في جريمة قتل بيل، مذنبة من الدرجة الأولى، وبتاريخ 18 مايو 2012 تم الحكم عليها بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط. نفس الشيء بالنسبة لشريكها، نهار 10 أوت 2012 تم الحكم على إيريك بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
0: الأربعة متاع العشية تفصلنا عليها بضع دقائق، هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا بالنسبة لليوم. شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام. المحقق بلس من الاثنين للخميس على جوهرة أفام، ودائما وأبدا وفي كل وقت على قناتي، قناة حمزة البلومي على اليوتيوب. إلى أن نلقاكم قلكم ربي يحفظكم في لمان.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلة،
1: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. والي منوبة يقرر تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية العمومية والخاصة بالجهة مساء هذا اليوم بداية من الآن، أي من الساعة الرابعة مساء، وذلك نظرا لرداءة الأحوال الجوية وتساقط الأمطار بكميات مهمة بولاية منوبة وتوقع تواصل نزولها تبعا لإشعار المعهد الوطني للرصد الجوي بنشراته التحذيرية وخريطة اليقظة، ويأتي ذلك أيضا لتفادي المخاطر السلبية المحتملة على حركة التنقل بسبب الظروف المناخية وضمانا لسلامة التلاميذ والطلبة والإطار التربوي والإداري. وبعد التشاور مع أعضاء اللجنة الجوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة وفق بلاغ صادر عن ولاية منوبة، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو في بلاغ اليوم الفلاحين والبحارة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وتأمين المعدات والتجهيزات والمنتوجات الفلاحية وتفادي الاقتراب من مجاري الأودية والمنشآت المائية أثناء التقلبات، مع توخي الحذر عند ممارسة الأنشطة البحرية خاصة بالمناطق التي تشهد سحبا رعدية ورياحا قوية. وجاء البلاغ طبعا لنشرة المتابعة الصادرة على المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم، والتي توقعت نزول أمطار رعدية مؤقتا بالمناطق الغربية للشمال والوسط لتشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولاية سليانة وزغوان وتونس الكبرى ونابل والقيروان. ومن المنتظر وفق النشرة أن تتراوح أعلى الكميات بين 30 و 50 ملمترا وتصل محليا إلى 80 ملمترا، مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كما توقعت النشرة تواصل التقلبات الجوية يومي الجمعة والسبت مع أمطار أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط ومحليا بالجهات الشرقية. ختاما، وكالة رويترز تقول نقلا عن مصادر إيرانية مطلعة إن الصين طلبت سرا من طهران استخدام نفوذها لدى جماعة الحوثيين لكبح أنشطتها، وذلك عقب مناشدة سعودية لبكين للمساعدة في مواجهة التصعيد في البحر الأحمر، موضحة المصادر أن الرياض لجأت إلى الصين بعدما حقق الحوثيون تقدما سريعا على طول ساحل البحر الأحمر وحول مضيق باب المندب، بما بات يهدد صادرات النفط والطاقة السعودية.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى، دنيا أخرى.
2: طبعا في ظروف استثنائية، طبعا في أمطار غزيرة في ملعب باردو، نعرف اللي المفروض تنطلق مباراة الكلاسيكو في اللحظات هذه بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي، ولكن يبدو أنه الأحوال الجوية والطقس الممطر والأمطار الغزيرة قد تؤجل طبعا هالمقابلة هذه. لكن نأخذ أكثر تفاصيل مع عند زميلنا رضا الخليفي الموجود على عين المكان. رضا، أهلا وسهلا بك.
3: أهلا بك جمال، تحية لك وتحية لكل المستمعين والمستمعات من ملعب باردو. كما قلت أنت، ظروف استثنائية قاهرة في الحقيقة نظرا للظروف هذه الصعيبة والقاسية جدا، أمطار غزيرة جدا في الحقيقة في ظرف نص ساعة تقريبا. لحد الآن هي تتهاطل تقريبا كل أربعة غير أربعة مصرفة ونص، حولت أرضية ملعب الهادي النيفر بباردو إلى بحيرة من المياه، أو بالأحق برك حتى المحيط الدوائر الكل متاع ملعب الهادي النيفر ما قادوش نشوفوه، حتى العشب متاع ملعب ما عادش يبان. بالإضافة إلى ذلك جمال، سمى سحب مغيمة غيوم كبيرة جدا، ربما ربما أثرت حتى على الرؤية، الرؤية غير واضحة لحد الآن. نجم نقول كنت تعرف جمال وسط المستمعين يعرفوا اللي ملعب الهدي النايف ما فيش أضواء كاشفة. الحكم سيف الطرابلسي وبعد نزوله للميدان رفقة المساعدين ومراقب المباراة وبعد معاينة هذه الظروف أخذ قرار رسمي بتأجيل المباراة إلى موعد لاحق، كما قلت أنت نظرا للظروف الطبيعية اللي الحقيقة الأمطار ما زالت متهاطة الآن، ونجم نقول لك ظروف صعبة جدا جدا حاليا في تونس الكبرى وتحديدا في جهة باردو، لذلك تم تأجيل الملعب رغم أنه جماهير كبيرة جدا حضرت اللقاء لمتابعة هذا اللقاء، ولكن الجماهير قاعدة تغادر الآن، ورسميا تم تأجيل لقاء الدربي بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي.
2: هو إذا توا قاعدين نشاهدوا في فيديو اللي أمنته لنا أنت، يعني فريمون بركة مياه كبيرة برشا في ملعب باردو، لا يمكن أنه الملعب يحتضن مقابلة بالشكل هذايا في ظل الظروف الممطرة والأحوال الجوية، وقاعدين نشاهدوا فيه طبعا في اللايف. دونك حتى الجماهير غادرت رضا، الناس كل خرجت لباس ولا كل واحد باش يتصرف؟
3: لا لا هو الحمد لله، لا هو جمال تم الصعوبة في مغادرة الملعب الهادي النيف، لأنه نظر الأمطار تقريبا نجم نقول حتى خارج الملعب حتى الأزقة والأنهج كلها تعوم بالماء، وهذا السؤال المطروح هنا ويتجدد مرة أخرى هو حول البنية التحتية متاعنا. معناها كما نحن نعرف بعد صيف أول مطرة أرضية بالعشب متاع ملعب الهادي النيف ما يتشفش بالأمطار، هي قوة ربي عظيمة، ولكن كان يمكن حتى المحيط أنت باش تخرج من الملعب ما تنجمش تخرج لأنه الأمطار غزيرة جدا، وتقريبا برك مياه في كل محيط الملعب وخارج حتى محيط الملعب. عموما الجماهير قاعدة تغادر في الحقيقة، والناس كلها تقبلت الوضع دي، قوة ربي عظيمة كما يقولوا، وكهو إن شاء الله الأمور لاباس وإن شاء الله تقف عند هذا الحد يعني. أما كمية أمطار كبيرة جدا في ظرف تقريبا نص ساعة ساعة غرباء كما قلت لك حولت أرضية إلى بحيرة نجم نقولوا من المياه.
2: واضح إذا رسميا وقع تأجيل المباراة الكلاسيكو والمباراة اللي هي بتبعتها مؤجلة، وقعت تأجيلها إلى موعد لاحق بسبب طبعا العوامل المناخية وبسبب الأمطار اللي قاعدة تتهاتل على تونس الكبرى وخاصة على ملعب بارد. وأكيد أكثر تفاصيل بشكون في بلانيت سبور مع الستة، وأيضا في الباج متاعنا على السيتة متاعنا تنجم تلقاو كل التفاصيل. إلى اللقاء.

Antibiotique Plus. Antibiotique Plus. أنتيبيوتيك بلس كل يوم من الاثنين الجمعة من الأربعة للستة مع سامي بنور على جمعة.

0: مرحبا بكم مساء الخير مستمعينا على جوهرة اف ام ومشاهدي جوهرة تي في. هذه حلقة جديدة من انتيبيوتيك سيصير يحكم في الكي اس اي على خاطر فما برشا مطر في مناطق عديدة سواء في تونس ولا في ولايات أخرى. ان توكا توخي الحذر حاجة باهية بشوية بشوية خاطر حتى الدروس في ولاية تونس معناها علقت الدروس بكري شوية على خاطر الأمطار اللي تتهاطل بصفة غزيرة وغزيرة جدا في مناطق عديدة. دونك نتمنى لكم السلامة إن شاء الله وين ما كنتوا مستمعين المنسوب كم حتى للستة في انتيبيوتيك بلس. هذا الموعد متاعنا كما العادة الأربع حتى للستة موعد جديد متاع السنة. شكرا رامي عوضني البارح ديما معزف الإخراج واليوم معنا سامي وسليم. سليم وصفارة مرحبا بك.
1: مرحبا سامي. مرحبا سامي إن شاء الله تكونوا مستمعين بخير.
0: جيت سافا ما تنفختش ها؟
1: لا سافا.
0: أما شوية أمبوتياج فما كمان.
1: أي فما شوية أمبوتياج.
0: ناس تزرب يعني.
1: الزربة يظهر لي على المروح بالصغار. يظهر لي العبيد تحب تروح بصغار.
0: برغم الدروس عليا قط ولا إنه الناس سمعوا بها مخر شوي.
1: أي يظهر لي الناس ما سمعتش ونسيسوا بعضنا.
0: ديكابوتابل قال لي كرهبتك رامي.
1: لا لا لا. ولا ما زلت ما عملتش لاكريز نتاع الكرهبة ديكابوتابل.
2: بوفرون.
0: شعره أصفر وعينيه خضر وكرهبته ديكابوتابل يعني تبارك الله. سامي مرحبا بك.
1: الكليشيه الكل معناتها.
0: سامي سلوسي مرحبا.
2: مرحبا مرحبا بالناس الكل. سايسوا روايحكم سايسوا نسايسوا بعضنا زاده على القصان وجمال دكتور سونس انترديت.
0: اي بشويه.
2: حب القص بشويه اتسترا نسايسوا بعضنا وكهو.
0: كل شيء تعدى لاباس تعداوا ازمات كبيره ما زال الا القليل قال الراجل. ما يسالش ما زال الشتاء والامطار تجي في مناسبات اخرى ولكن نسايسوا روايحنا كما قلنا في الكياسات. يلا كالعاده نبداو بك واد ناف. كواد ناف سليم
1: اليوم غادرنا الأستاذ الجامعي والاقتصادي الكبير اسكندر ونيس الله يرحمه. اسكندر ونيس وجه إعلامي ومعنتها تعدى برشا في إذاعة شقيقة اللي هي إذاعة إكسبريس اف ام من 2012 ل 2020. اسكندر ونيس كان بالنسبة لي أنا من أحسن المحللين الاقتصاديين على خاطر طريقة التبسيط اللي كانت عنده ما تلقاها عند حتى حد وزيد معناتها حتى كيف يحكي اقتصاد ما عنده حتى خلفيات وما عنده حتى طموحات سياسية. دونك الأشخاص كيما اسكندر ونيس ماذا بينا نشوفوهم ماذا بينا نلقاو كيفهم. وتحية زادة للإعلاميين زملائنا وليد برحومة وريم سعيدية اللي كانوا ديما معه في الإيميسيون معناتها عارفوا كيفاش يخرجوا من اقتصادي معناتها الماتير هذيك. دونك الله يرحمه وإن شاء الله نشوفوا معناتها خبراء اقتصاديين وأسادة جامعيين في مستوى اسكندر ونيس.
0: صحيح الله يرحمه. وي سي ان غران مسيو. كي سامي
2: أنا باش نحكي على شخص آخر زاد غدرنا ما هو يعني ما يقلش قيم على سي اسكندر الله يرحمه اللي هو بولي. عام 22 ديسمبر 2022 يغدرنا الأسطورة الكبير بغصة في قلبه اللي هي أحسن بونت وما إيه ما تصورش سولون لوي لو ميور بوت دو سا في
0: اللي هو
2: اللي هو عام 59 البونتو سولون لوي اللي هو خذ الكرة وبدا يجنقل بها فسخ ديفونسور الاول والثاني والثالث الجول وماركيها براسه. هو سولون لوي وسولون الحاضر
0: احسن بونتو عنده
2: وقت اللي هو وقت اللي كان يكور في في في في الجمعيه في في جمعيته نسيتها هتو تنذكرها
0: كوسموس هو
2: اي تنشوفها مي هو الفكره اللي هو قعد ديما وقت اللي يشبدوا له على احسن لي مومون نتاعو في حياته
0: يقول هذاك
2: يقول هذاك اللي اما ما نجمش نوريه ما نجمش
0: ما عندوش التصاور
2: ما عنده حتى تصوير نتاعو. ياخي يا اول جمعه اللي فات جمعه الانتيليجنس ارتيفيسيال عاودوا على الايدنتيك هو بيدو
0: هو بيدو
2: حسب الفاليداسيون نتاع بنته زاده والوصف نتاع العباد اللي كانوا في ستاد اللي قاعدوا حي قدر عام 59 زملائه في اللاعبين اللي كانوا يكوروا اللي حاضرين زاد معاه في في البونتويت
0: لعب في سانتوس اف سي في برازيل ولعب في كوسموس في في الولايات المتحده. انا اول مره نسمع بفريق كره قدم في الولايات المتحده كوسموس كان وقتها معنا اللي هو لعب فيه معنا
2: اي دونك البونتو هذايا كيفاش كيفاش عاودوه اليدنتيك ويحبوا يكونوا لو بلو فيديل بوسيبل هي جوجل يعني عبدته
0: الفي او اي اي اترافير ليا
2: اما شنو عاودوا كل شيء يعني جابوا جوارات مشاو لفرد ملعب مشاو كازيمون عملوا ان كوريغرافي الفرد افيك دي زاكتور بيان سور فرد حاجات اللي قدهم هو وقتها وعاودوهم اليدنتيك صوروهم بطريقه
0: هذا الفيديو على جوره تي في
2: وصوروهم بطريقه معينه جوسكا سكو اريفي ا ان فيديليتي كبيره برشا للبونتو هذاك وبنته داير قالت اموها بابا توا ينجم يموت مرتاح هاو البونتو شافوه الناس وشافوه ماهوش كان اسطوره
0: اي ان توكا ميرسي ليا
2: اكوت ما ثماش كان حاجه خايبه
0: وي اوزمو ديجا يلا الاربعة وخمسة دقيقة معكم في انتيبيوتيك بلس كالعادة مطرب بالحق كان عنده عديد المواعيد السنة في مهرجان حمامات ومهرجان بنزرت عم ناول في كارتاج وعديد السهرات الخاصة مطرب مميز أنا بالنسبة لي واحد من أحلى الأصوات وفما شكون كتب كومنتير قال والله عندي برشا ما شفتش آدم يغني في كارتاج على المانع خير هاوي غني في انتيبيوتيك كيفك انت نرجع بعد شويه في انتيبيوتيك بلس

0: هذه انتيبيوتيك بلس. انتم مستمعين او الناس اللي تشاهد فينا تنجم على نمرو الواتساب تشاركوا معنا في الرياكسيون نتاعكم على الاسئله والاجوبه نتاعنا من خلال هيا بينا نلعب. الرقم نتاعنا رقم واتساب 48 166 3 0, 48 166 1000 رقم الواتساب اللي تنجموا تفعلوا معنا, تقترحوا علينا أسئلة متاعكم إذا كنت تحبوا طبعا للحلقة دي ولا حلقات قادمة. وسليم وسامي في إجابة الأسئلة هذه. هيا بنا نلعب,
1: هيا بنا نلعب.
0: في العراق فما سوق كبير, التجار يخليوا السلعة متاعهم في الشارع من غير حراسة, من غير دي كاميرات سيرفيانس في العراق, مش في مكة. سوق شنو زعم, شنو يتباع في هالسوق ذي؟
2: الأغنام.
0: لا الأغنام تتسرق بسهولة. أغنام من أكثر حاجات تسرق.
3: حاجة ما عندناش حق نكلوها.
0: لا ما عندناش حق نكلوها.
3: أي خنزير.
0: لا
3: الخمر.
0: أه؟
3: الخمر.
0: لا
2: ليه العراق ليه.
0: لا لا لا مش فيهاش.
2: مش
0: ليه فيهاش أسواق لهذا معنا. أي حاجات لنا, حاجات لنا كلوها لنا نشربوها,
2: مواد تنظيف,
0: ولكن مهم.
3: مهمة
0: مهمة طبعا,
3: لنا كلوها لنا نشربوها
0: في نحت شخصية الإنسان وثقافته.
2: الكتب قديمة. الكتب
0: سوق كتب في بعض مناطق العراق يرتبط التقليد ذا بقولة شهيرة, القارئ لا يسرق واللص لا يقرأ.
2: ولا
0: فالفكرة بهم يعني أدبات. الفكرة بسيطة لكنها عميقة, إذا تعامل الكتب كشيء لازم أنه يكون عند الناس الكل متاح, وين يمنح فعل القراءة مستوى من الثقة يبدو غريب لبرشا ناس حول العالم. في إيه العشية
2: ما نمشيوش لبعيد, احنا كان نمشيو لسوق الدباغين ولا نمشيو نهج
0: انجلتير.
2: نهج انجلتير الكتب محطوطين.
0: صحيح
2: وقلي ما فماش كون يتعدى ويهز.
0: صحيح ولو انه ريد انجلتير هو اقدم من ناحية بيع الكتب, خاطر نهج دباغين نعرفه مليح تولد فيه. دوك الجا هذا ممكن عنده 20 سنة تقريبا في أول الفينات ولا يتباعوا الكتب برش, لأنه قبل كان تم جست بلاص صغير في آخر نجد باغين الله يرحمه مولاه كان يبيع الكتب القديمة, وكان فما شخصية اسمها الصحافي اللي هو إنسان هكا بسيط شوية ولكنه يجيب لك كتب. مثلا أنا نذكر والدي شريلي وأنا في الليسي لاروس دو توم إديسيون 1937 ولا 38 موجود عندي التوى. معناها يحط لك معناها المستعمرة تاع فرنسا ويعني لاروس قديم قديم. دونك فما درر, واليوم فما بيان سور الناس اللي في نجد باغين برشا ناس يبيعوا الكتب. وغي دونجلتير طبعا كانوا فما برشا عباد الله يرحمه عبد الستار كان فما وكان فما حانوت اخرى في بحض المكتب الابتدائي نتاعنا. ري دونجلتير كلوار هكا وتمشي تقرا المجلات القديمه وغيره.
2: مدخل نهج روسيا الليسي وين قريت غادي سي معناتها الامبيونس هذيك نتاع الكتب
0: مزيانه برشا.
2: مزيانه
0: برشا اون توكا في العراق كيما في برشا بقايا في في العالم. الكتب تكون معروضه على طاولات في الشارع والقراء يعني مش مجرد سوق, لان القراء يجيو من الصباح يحاولوا يلقاو الكتب اللي يلوجوا عليهم. وفما علاقه محلاها ما بين المعرفه وما بين المجتمع والثقافه والثقه زاد.
3: انا مش نحكي شويه عندها علاقه بالتكنولوجيا. جماعه انتروبيك اللي هما عاملين كلود عملوا انفستيغاسيون كبيره باش يشريو كتب اللي ما عادش فيهم اديسيون.
0: اوكي
3: اللي قعدوا لي دو تروا اديسيون الاخرين شريوهم وصبوهم الكل الكلود اللي زون ديتروي.
0: علاش
3: باش يكون كان كلود وكان هما عندهم المعلومه هذيك الاوفيسيال.
0: برشا ايغويزم هنا.
3: أيه. المشكلة غادي يقول لك أما يعني هو هما شحكي وهما كيفاش يدفع على
0: يعني باش تاخذوا من كلود البيون معناها مش كلود المتاح.
3: لا أي واحد المهم المعلومة مطلوبة
0: عند كلود. كلود هو خلينا نفسر شوي للناس اللي تسمع بيه
3: كيما تشات جي بي تي
0: يعني
3: كونكورون تاعو
0: يعني الموقع الخاص بأنه يعطيك المعلومات اللازمة يعمل لك
3: البروسيس
0: اي بروسيس تاع فيزوال وغير وغرافيك وكل شيء.
3: والفكرة هما كي دافعوا على رايحهم قالوا لهم الكتب هذوك كانوا باش يطيشوا لقاوهم هما بطريق بالغشاش تتغا يقول لك انت حتى حد ما وشريه الكتاب هات نشريه انا وبطريقه كيما نقولوا الارشيفاج نتاعي مي هما شنو ثم شويه تخدم مخ التالي باش يكونوا اكسكلوزيفمون فهمت يا اخي وقفوا عليهم الواحد حتى مع الحبيبه بحالهم ولا يطلبوا اسوام خياليه خاطر تخيل انت لا بانك دو دوني اللي تنجم تكون موجوده
0: باش تولي اكسكلوزيف عند كلوت
3: وسورتو كو ثم ماكينات اللي السكان تري رابيدمون الكتاب يعني يبدا 1000 صفحه في ربع ساعه يتسكان كله وكو ديمو اتسيتيرا
0: احنا ماشيين لانه نفقدوا الكتاب ورقيا معناها كتاب بقيمته معناها باش تهدي كتاب ولا يحب واحد يقرا كتاب اسكو ورقيا باش نفقدوا هذايا باش نقعدوا في الحاجات اللي هما دي زيديسيون بي دي اف وغيره
2: ما نتصورش لا ما نتصورش خاطر حتى الاكسبيريونس نتاع لي تابليت والكيندل اللي يقراو منه ما نجحتش برشا
0: محدوده يعني.
2: محدوده برشا والناس اللي تقرا الكتب قاعده
0: تقرا الكتب
2: وقاعدتك
0: برشا كمان
2: العلاقه
0: من العربي مش برشا
2: اي قاعدتك العلاقه مع الاوراق ومع كيفاش كي تكمل الكتاب تخليه عندك هذاك عنده اون فالور اللي لازمها معناتها ما تتنحاش
0: معنوية
3: عيشة الكتاب زادة عيشة الكتاب تنجم تسلف وتنجم يمشي
0: تهديه
2: حقيقة أنا ما نسلفش انا اللي باش نهدي له نفس الكتاب الكتاب هذاك اللي كملته ماذا بيه
0: ما تهديش خاطر صعيب كان يرجع
2: ما يرجعش
0: ولا
2: ما يرجعش
3: وحتى لو كان يرجع ساعات يرجع مهلوك شوية أما الكتب يعني يظهر لي طونكو عندنا معلمين يقريوا بكتب
0: طنك موجود ورقي موجود في غنيته الشهيرة Kiss Me Through The Phone الصادرة عام 2008 استخدم مغني الراب الأمريكي سوليا بوي رقم حقيقي في كلمات الأغنية وهو 678 82 12 999 حسب رأيكم بعد الكليب واللي هو استخدم رقم تاع تليفون شنو صار للسيدة
3: أرسلمون
0: حسب رأيكم الرقم خاطر كيما ديما كنفرجوا في فيلم في سيري في حاجه نشوفوا نمره تليفون ونقولوا رقم حقيقي ولا لا؟
3: اي بيان سور
0: فما ناس يحاولوا يطلبوه الرقم هذاك
3: هما جينيرالمون امريكا ينحيوا نمره
0: ينحيوا نمره أي.
3: اما يبداو 555 ديما
0: ولا يقول لك بربي قايد النمره عندك هذا في المسلسل يقول لك مثلا 12 15 وما يقولكش ثلاثه نمر الاخرى ولا زوج نمر حسب رايكم الرقم هذا كان نتاعه ولا
3: نتاع يظهر لي الكونكورون تاعه ولا ما نعرفش
0: سليم
2: اي فما يظهر لي فما حاجه فما اون فوالا كلاش حب يعملوا
0: لا هو بدا من الاول بحاجه بسيطه
3: ليكس تاعه
0: الرقم نتاعه الرقم كان يخصه هو
3: اي يخصه هو اوكي
0: وبعد ما خرج الكليب ولا رقم تواصل مع المعجبين معناها فان فان لاين معناها حاجه
2: ولا موزع صوتي
0: فوالا بالاشتراك مع شركه الاتصالات وضح انه كان يربح فلوس في كل مره يقوم فيها احد المعجبين باش انه يتصل بالرقم هذاك ولا يبعث اس ام اس كان المداخيل نتاعو توصل 100,000 دولار شهريا وقت نجاح الاغنيه وقت الاغنيه ناجحه دونك الريفنيو نتاعو كان 900,000 دولار تقريبا في الشهر توقفت الخدمه ذي 3 سنوات مع اطلاق الاغنيه وقت لي سكرت الشركة اللي كانت توفر الرقم سكرت له الميزاه بذا والدجاجة اللي تبيض ذهب دونك خسر منين جاي
3: عملش بورتابيليتي
0: اكزاكتومون
2: هما الامريكان مقويهم في مونيتيزاسيون وفي تطليع الفرنك من ديزوبيراسيون ما يخطرش على البال
0: ما تخطرش على البال
2: معناتها ساعات ديزيدي دوخ
3: واكثر واحدة 2026 لا بوست فريشور تاع الكور
0: هذيك
3: بنحكي لي حد
0: كلها
3: هذيك كسروا ريتم ولديان نتاع الكره
0: اي
3: بور موا ثم شكون يقول لك لا باهي البوز وما باهي لا
2: باهي
3: 45 دقيقه 45
0: انا نذكر أن نشوف قريت مره ان ارتيكل معناه قديش مهم انه حاجات بسيطه وخاصه في عالم الماركتينغ انه يجيبوا لك حاجات الشركه العالميه ليجو اللي هي وقت بدايه الالعاب اول الفينات تقريبا اخر التسعينات الالعاب الالكترونيه بالنسبه للصغار تطغى على الالعاب اللي هي فيزيك وميكانيك وغيره فكرت قالت علاش المبيعات نقصت فما حاجة ما نش قاعدين نخمو فيها معناها بالرغم اللي بسطنا برشا الألعاب الليجو فالمدير التنفيذي الدنماركي مشى يقابل في صغار فعرضه صغير ياسر ذكي قال له شنو أكثر حاجة تحبها قال له الحاجة اللي نتعب فيها قال له مثلا جبد له سبيدري قديم قالوا ذي أنا نعمل سكيرت وقديش من مرة تحط بيه وتنقب وتقطع سبيدي أما خليته على خاطره ياسر صعيب اللي عملته بيه فجاته الفكرة أنه ليجو فعود تسهل قالوا لازم ننطلقوا من تفكير الصغار فعود نسهلوا الألعاب لازم نصعبوها وبذاك ربحت الرهان انها اليوم ليغو سي ان جيون يصمد قدام الالعاب الالكترونيه معنا
3: لي زيميسيون كاملين دي كومبيتيسيون
0: وي بيان سور اي اي
2: لي ليغو توا فما دي بيس تلمو صعاب باش توصل تكملهم العباد كي يوصلوا يحطوهم في ديارهم سيتان برستيج
0: هي كوم كوا معناها حاجه نتاع ديكور
2: حاجه نتاع ديكور اي
0: هذاك القرار اللي خذاته هي كانت ماشيه في التبسيط يقول لك العباد ما عادش عندها مخ ولكنه الصغير هذا اقنعه انه لازمك تصعب بالعكس
3: وهو هو الفازه هذيا اللي نتاع السيد خضرت تفرجت عليها لو بي دوكيومونتير قال لك هو ليغو ملون نشوف الكرياتيفيتي يعني نعطيك برشا الوان نعطيك برشا وعوم بحرك وعمل باش بلانش يعني انت انا فا
0: خيالك وين يهزك
3: القاو الصغار يحبوا انجيد دونك يعطيه هو ماكيت يقولوا اعمل هكا انديفي plus
0: exactement c'est le défi
3: plus justement il a poussé choyé يعني ودخلت بالماكيت بداو تعرف باش بداو باللي باتو بيغات من الاول بداو باللي باتو بيغات وحاجاتك اللي تتحرك كهرباء واللي تمشي بعديك ولاو فيها دي بيتي موتور وبعديك اتسيتا توا ولاو
0: حاجات وحاجات اخرى
3: توا خرجت الافلام معاهم البوكس نتاع ليغو توا كي تشوف لي سيري اللي خارجين وان بيس ولا وكي يخرج مع نتفليكس ولا اللي هو
0: ماركتينغ كبير برشا
3: يخرج مع ليغو ولا باتمان ولا ثم ستار وورز وحده كامله ستار وورز دي كوليكسيونور يعني
0: ماركتينغ كبير برشا يلا تقولوا لي ولا اعطيكم معلومات لانه صعب شويه تعرفوا الشخصيه من خلال اي ولا لا نتاعي الطبيب اللي اختلطته اليد الحمراء في 13 جويلية 1954 ماهوش فرحات حشاد
2: الهدي شاكر الهدي شاكر
0: من مواليد 15 سبتمبر 1903 طبيب وسياسي تونسي اختيلة في 54 كما قلنا عن سن 51 سنة قرأ في المدرسة الصدقية في تونس ثم اتجه لفرنسا لدراسة الطب وغادي أجرى بحث يتعلق بحمى المستنقعات اللي تفشت بصفة كبيرة في الثلاثينات واستعمل مع طبيب فرنسي دواء جديد في علاج الوباء في الوسط الطلابي في باريس كان خير مساعد لزملائه من الطلبة التونسيين المزاولين لتعليمهم العالي وكان كذلك خير سند للشباب من جيله لمساعدتهم ماديا كذلك منه معناها رجع لتونس 36 حل عيادته الخاصة في أحد الأحياء الشعبية بالعاصمة اليوم فما مستشفى يحمل اسمه وخصص يوم أسبوعي لمعالجة مرضاه من الفقراء بدون مقابل في فترة الأربعينات كان عدد الأطباء في تونس قليل طبعا كان الدكتور هذا اللي لوج عليه متجول ما بين الأنهج متاع المدينة وأزقتها للتخفيف من ألام المرضى بالمداوات والمواسات بعد ما
2: مش الهدي شاكر
0: سلطة الحماية جموع الشعب إلى اللي كانت فقيرة وعندها برشا خصاصة موجودة يعني طبيب العائلة كان مداوي ومواسي ها فما
3: الاسم سبيطار فانا ولاية
0: في تونس ولاية ريانة فما سبيطار
3: بس ماتري
0: لا
3: لا
0: عبد الرحمن
3: مامي
0: عبد الرحمن مامي في بداية الخمسينات كان طبيب لامين باي يعني قبل معناها باهي
2: هو ديما طبيب الرئيس عنده معناتها مكانة كبيرة ياسر حتى عند الشعب معناتها يعني ساعات يكون عنده بلوس دو بوفوار كو الوزير معناتها في الوزراء تلمو قريب للرئيس
0: انا كان عندي حوار ما يرحمه عمر الشاهد اللي كان كان طبيب بورقيبه في عملت ميسيون اسمها نهار من هارات وحكينا على ذكرياته مثلا مع بورقيبه عمر الشاهد اللي كان اول عميد لكليه الطب بتونس وكان اول مدير تونسي عربي للانستيتو باستور يعني كان واول طبيب اغريجي من جامعة ستراسبورغ فيحكي لي كيفاش كان يتحمل الكابريس تاع بورقيبة مثلا انا يطلب مطلع تاع الصباح شو يقول له اش تعمل تو قال لي وانا نقول له حسب رايه هو شو قاعد نعمل انا تو يعني فيقول له اجاني تو فيقول له نجم نجيك الصباح وقت اللي انت باش تفطر تشرب قهوه قال له لا تو تجيني تو مثلا وقال كان ما نجمش يقول له ليه بس كان عنده مرض نفسي يعني
2: لا وقداش كانوا ما يحكيوش معناتها ما يقولوش الحاجات معناتها هكا البريفي
0: صافي بارتي من سر المهنه زاد
2: اي لا مش حتى سر حتى لي زاكوتي معناتها شنو
3: العرف كان يكون
2: كواليس كواليس ممكن كواليس كانت نجم فما حاجات تحكي توري جوانب اخرى من شخصيه الرئيس مثلا انا وقتها واحد ان تكنيسيان تصون خدم برشا في دار بن علي يحكي لي كيفاش معناتها بوندون اون بيريود معناتها أشهرة يجي يركب والصون والاكوستيك وكل شيء وبن علي يشد بجنبه قال لك معناتها يحكي قداش السيد اللي انتريسي
0: بالتكنولوجيا
2: بالصون ولين ولاو صحاب وبعد معناتها فما حاجات توري شخصيه
0: صحيح.
2: احنا ما نعرفوهاش
0: صحيح. ولكن عبد الرحمن ميمي كان من الناس اللي يعني كان مناضل اترافير الموقع نتاعو زادة من خلال انه كان طبيب البي كان زادة عنده تاثير على البيبش انه ضد الاستعمار ويحاول انه يعطي اراء مهمه وكان هذا يوصل للسلطات نتاع الاستعمار طبعا.
3: وثم نضالات زاد تاع طب غدرونا يا مليهمش برشا دكتور جميل الله يرحمه كيف اللي كان صحيح. كان يحل عيادته للعباد اللي ما عندهاش ويداوي الناس كل بلاش. ثم سليم المحرزي الله يرحمه زاد كيف اللي كان رئيس بلديه المرسى هذوما عباد اللي ماخذين المهنه نتاعهم ك كميسيون دو في ماخذين المهنه نتاعهم
0: انسانيه مهنه انسانيه 100% معناها.
3: وهو يعني هو ماهيش صفه طبيب هو ذات
0: صحيح.
3: يعني هو بور لوي وقت اللي عبد يقصده اي في اي حاجه في المرض الله يرحمهم وينعمهم كانوا دي جينيروزيتي فما
0: صحيح.
2: سامحني سامي فما في وقت من الاوقات سورتو وقت البيات الطب كان عندهم دور سياسي
0: كان هو منهم
2: كان عندهم دور سياسي كبير معناتها خاطر الطبيب عنده لا كاباسيتي حتى باش يقتل البي
3: بروكسيميتي كبيره انتيميتي كبيره
0: صحيح. باهي تنجموا تشاركوا ديما المستمعين والمشاهدين كذلك على رقم الواتساب نعاود نذكر 48 166 1000 اذا كان عندكم معلومات تهم الاسئله نتاعنا والأجوبة إذا كنت نجموا تثريوا هالحوار ذايا مرحبا بكم ونسمعوا الفويس بتاعكم اللي تبعثوهم على 48 166 1000 فويس اي فويس اي ماهوش راهو الرقم ذايا ماهوش أنه تطلبوا حد ويجاوبكم معناها
3: فرق قلبك
0: راهو حاجة مزيانة برشا أنه انتم تشاركونا ذايا أترافير الفويس بتاعكم يعني كأنك تبعث لصاحبك ولا حاجة مثلا كما كنا نحكيه على عبد الرحمن ميمي يعني تنجموا تبعثوا تقولوا راهو مثلا كان هكا وهكا ولا علاش ما تحكيوش على الطبيب الفلاني ولا تعطيونا افكار وتثريوا هيا بينا نلعب من خلال تدخلاتكم نعرفكم برشا تتبعوا فينا وتبعثوا لنا دي ميساج بريفي هاو اليوم لميناهم في رقم 48 166 1000 تنجموا تبعثوا لنا لي ميساج نتاعكم اترافير لي فويس يلا نسمع أغنية Can't Stop Loving You هذا فيل كولينز نرجع بعد شوية في أنتيبيوتيك بلس

0: شكرا لاختياركم جوهرة فيم وجوهرة تي في معكم حتى للستة في أنتي بوتيك بلس. يلا معايا في الجروب سليم وسامي ونسمعكم المقاطع هذه. يلا معز سمعنا المقطع الأول وتقولوا لي شنو هو العمل.
1: سيرين انت وين ولا لازم بلاتو يحلو فا انت مش نبات عليك تشوفني تحي المرايات ها ها والله غرم اللي علوش وعمل طحش ولا معاش عندي خلص سكرتو في السينما.
2: هلاك هلاس عطان تلفين خدام الرجال
3: تيجي اسلوب من بوسة قد اسلوب من تساكر تانا 20 دانوس هام 20 دينار خلي الباقي عندك تضحكوا تلف تفرج قدامك.
0: يلا
4: فتح النوبة
0: فتح الهداوي
5: مش نوبة فيلم هذا
0: تدور معش. أحداث الفيلم في قلب المدينة العتيقة بتونس من فما بانية من الطبقة الشعبية بنية سامحوني من الطبقة الشعبية تحب شاب يخدم في قاعة سينما وتتوالى الأحداث في إطار درامي شيق. هذا فتح الهداوي صوته
4: شادلي العرفاوي
0: شادلي العرفاوي
5: وتصور في الحمرة سينما ذكرها السين في الانتخي هذي كانت على أما نسيت الاسم
0: صحيح
5: اي نذكر نذكر الفيلم مليح
0: علي بن نور
5: اي
0: درة زاروق
5: نتاع محمود بن محمود
0: لا قبيل سياري سلاح مصدق شكرا رماح يونس فرحي منال عبد القوي نفيسة بن شيدة 2011
5: اي نسيت
0: تأليف وإخراج مصلح كرايم
5: مصلح كرايم
0: باب الفلة 2011
5: شفته يا كلكو زاني شفته في السينما داير و

موجود الناس يشوفوا على البلاتفورم. حميد هو رجل في الثلاثين من عمره يخدم صحافي وتجاوز الثلاثين ما تزوج ويطلح عليه عائلته انه يتزوج من جارتهم ريم. شبيها ريم علامة تزوج بها. يحاول التمرد على الوضع هذا ويهرب من استعدادات وتجهيزات العرس. يلا

0: معروفة برشا الغنية ذيارها. جن القصعة
1: الفيلم.
0: الفيلم بطولة محمد علي بن جمعة، فتحي هداوي، محمد دريس، مصطفى عدواني، نجال ورغي، أنيسة داود، زهيرة بن عمار.
2: جنون القائلة؟
0: لا
1: لا لا فماش فيلم جنون. شو اسمه؟
0: جنون القائلة مسلسل.
1: الكاستينج هذايا ثم فيلم ابراهيم الطايف الاخراني مثلوا فيه، هذاك الجديد
0: مش بورتو فارينا
1: هذاك بورتو فارينا.
0: بورتو فارينا كان في 2014-15
1: محمد دريس
0: اكثر مام 17-18
1: دالي بن جمعه. دالي بن جمعه
0: اختار عجيمي
1: واختار عجيمي
0: 2004
1: مع انيسه داود. هي هو
0: لا هي وهو الياس بكار.
1: الياس بكار الياس بكار
0: باب العرش.
1: باب العرش باب العرش باب العرش
0: هذا بائع جرائد صعيدي غير متزن عقليا ويخدم في محطة قطار القاهرة، يعيش قصة إعجاب وحب بهنومة اللي هي باعة تبيع الجزوز، واللي أي تحب أبو سريع اللي يخدم هو زاد في المحطة ويخطوا للزواج معا، وهذا ما يصيب جناوي بالإحباط لعدم قدرته على كسب قلبها وما يدفع للإقدام على فعل جنوني وأحمق.
1: أناوي عاد مش جناوي.
0: أي أناوي.
1: أوكي.
3: أناوي. كل دقيقة بيطلع منها قطر، وكل دقيقة بيوصل فيها قطر، ألوف من الناس بيتقابلوا وبيفترقوا فيها، اللي من بحري واللي من قبلي، الخواجة ومن البلد، الغني والفقير، الشغال والعاطل. أنا مدبولي متعهد الصحف في المحطة، وله الكشك اللي ببيع فيه. شغلتي خلتني أقرأ في الجرايد كل يوم حوادث غريبة، لكن وجودي في المحطة خلاني أشوف حاجات أغرب. وأغرب حاجة هي إني في يوم بعد ما صليت الظهر شفت جدع غلبان مرمي على الرصيف زي غيره من اللي بشوفهم كل يوم في المحطة سايبين بلادهم وأهليهم.
0: يلا واحد من كلاسيكيات السينما المصرية والعربية، شارك الفيلم في مهرجان برلين السينما الثامن، كما تم اختياره من قبل مصر للتنافس على جائزة أوسكار أفضل فيلم بلغة أجنبية، ويعد أول فيلم عربي وإفريقي يطرح للتأهل لجائزة أوسكار. تم تصنيفه في المركز الرابع ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية في استفتاء النقاد.
1: يوسف شاهين؟
0: وي إخراج يوسف شاهين. والشخصية جناوي ولا إناوي هو يوسف شاهين. تأليف عبد الحي أديب، بطولة فريد شوقي، هند رستم، يوسف شاهين، حسن بارودي، عبد العزيز خليل، ونعيمة وصفي. يرجع بينا الخمسينات.
1: خمسينات. اتفرجت عليه الفيلم هذا، أما نسيت الاسم بالحق.
0: عملنا باب العرش، باب الفلة، وهذا باب آخر زاد. من أقوى وأهم أفلام يوسف شاهين، إن كان هو الفيلم اللي تعدى به الليفل الكبير معنا.
1: باب القصر.
0: لا فما اللوح وفما
1: المعدن.
0: لا
1: باب الحديد.
0: باب الحديد. لا تقريبا 1958. وعز مرسي بعيدة برشا عليه في العمر والسنوات. به في إسبانيا في 2024 رحلة قطار تدوم 5 سوايع توقفت بعد ساعتين، والمسافرين استنوا 3 سوايع حتى جات الكيران كملت وصلتهم.
1: علاش؟
0: هذا سؤال.
1: السائق لبس عليه؟
0: السائق لبس عليه، معناه صار له حاجة؟ سليم.
2: فما حيوان في الحكاية؟
0: حيوان في الحكاية.
2: عطلهم.
0: به السائق، هنمشيو في الحكاية دي، السائق عدى ساعتين في الرحلة متاعو، الممتدة 5 سوايع كما قلنا، ماشي لمدريد، حتى وصل لنقطة تبديل محددة في قرية أوسورونو الصغيرة، كان يستنى أنه زميله يتسلم عليه القيادة بعد ما بلغ الإدارة بأنه
1: وصل،
0: يعني وفى الخدمة متاعو. لكن غياب البديل دفعه لأنه ما يحبش يستمر في الطريق التزاما بقوانين العمل والسلامة في إسبانيا الصارمة، اللي تحذر السائقين متاع القطارات أنهم ما يخدموش أكثر من 6 سوايع، وذلك لتفادي التعب والإرهاق. دونك 109 الراكب اللي كانوا معاه بعد ما بلغتهم الإدارة في البداية أنه ما تقولش الحقيقة معناها، التوقف كان لخلل فني. أعلنت مكبرات الصوت بعد ربع ساعة أنه سبب الحقيقي متمثل في أنه السائق مشى لأنه في الخدمة متاعه وساعات عمله الرسمية ولقاوا المسافرين رواحهم موجودين في المحطة الظلام لعدة ساعات في انتظار كيران وتاكسيات بديلة أرسلت لأنهم نجموا يهزوهم في ساعة متأخرة. شركة السكك الحديدية الحكومية قدمت اعتذار رسمي وفتحت تحقيق، بينما النقابة مش قالت
1: عنده الحق،
0: عنده الحق نقابة القطارات قالت هذا الموقف متاعه وهذا القانون شي يقول يعني مؤكد للتصرف متاعه ماهوش تقاعس ولكنه قانوني لأنه قاعد يطبق حرفيا في لوائح السلامة اللي تحمي أرواح المسافرين. في الوقت اللي واجه فيه السائق عملوا له كيستيونير وتحقيقات معاه ورات صحة موقفه القانوني التزامه بالقوانين مما دفع الشركة إلى إعفائه من أي عقوبة وتحملها المسؤولية كاملة عن الخلل الإداري مع تقديم التعويضات للركاب. هنا أنت حسب رأيك الشوفير عنده الحق ولا هو القانون يقول له هكا؟
1: شوف هو
0: أما فما لسوبليس تاع القانون
1: لا ثم وثم وثم ثم لازمك الانجليزي يقول لك يو نيد تو فيل ذا روم
0: تحس شويه تحس
1: باللي صاير. يعني سامحني انا كان ما نعرفش انا بيلوت صارت له ازمه قلبيه والكوبيلوت زاده في الطياره وانا بيلوت نقول لك ليه
0: لا خاتيني
1: مانيش مقيد في واحد تموت تحاول كيفاش تلقى حل.
0: لا سوبليس تاع القانون
1: واحنا عندنا راه في تونس الفازه هذه راه بعض من التاكسيات شي وقت فطورك
0: اي نحي
1: لا يمشي
0: فما حتى كي ما يجيش وقت فطور وينحي البلاكا كمان
1: يقول لك ماشي نفطر ولا مش في تنيت
2: انا نستغرب في طول اليدين اللي عندهم كيفاش يخلط لها البلاكا هذيك فيش نجم يخرج يد ويخلط كيفاش في السكون ده هكا
1: يتشعب يتشعب
2: فريمون
0: اما تقعد
2: الحركه هذيك
0: اما تقعد احسن انيجم في تاريخ سيارات التاكسي في تونس هو تاكسيات المطار لانه لليوم اما ترضى وتخضع لخمسين ألف ومئة ألف وغيره ولا تمشي للرومبوان اللي هو وين يدخل الكرهب للباركينج وتقعد تستنى في تاكسيات فما شكون يقف ويسألك على الديستيناسيون وبعد ما تساعدوش يقولك سامحني مانيش ماشي والبلاكة منحية طبعا وإذا كان ترقى الديستيناسيون بتاعك يتساعدوا فالوقت البلاكة تركب
1: يعني
0: لعبة الراكب والتاكسي هي لعبة أزلية ولكنها ماسطة شوية ولات لأنه حتى اليوم مثلا في الأمطار الابليكاسيون زادة يذولي احنا البلاد الوحيدة في العالم اللي الابليكاسيون تعطيك ثلاثة واربع مرات سوم الكورسة يعني البرة ترقى أوبر وتاكسي وبولت وغيره يعطيوك بريسك نفس السوم
1: أرخص
0: يعطيوك ببري نفس الشيء.
1: احنا أول حاجة نحكي بار اكزومبل باريس ولا العواصم الكبرى العواصم الكبرى ثم أن فورفي من المطار القلب
0: روما
1: العاصمة فورفي
0: روما عندهم أن فورفي ب 50 يورو
1: اكزاكتوم باريس تاخذ إيتش ولا يوبر يبدا اقل شويه يعني
0: شوية 40 كيلو فهمت
1: مي احنا شوف انا مشكلتي انا
0: علاش ما ننظموهاش
1: لامبونيتي انا مشكلتي يعني سي لامبونيتي ما في بالكمش ما في بالهمش
0: سامحني يعني شنو يمنع اليوم انه يربح التاكسي ويربح المسافر مش انا كنت مثلا سنتر فيل مثلا تعملوا بسوم اكس ما نحبش نقول قداه 10000 مثلا حاجه ممكن تكون غاليه ولا رخيصه ما نعرفش ولكن رقم 7000 مثلا تعملوا للسنتر فيل مثلا تعمل دي فورفي لانه خاطر مش معقول الاسوام اللي تقالوا
2: اي وسامي زاد فما تعديل يلزم يصير اللي يخليهم يتنفعوا الشوفير تاع التاكسي والراكبين معناتها باهي سامحني
0: يقول لك سائق التاكسي يقول لك زاد التاكسي رخيصه في تونس انت ما تساعدنيش انا
2: فما طلب يا سيب لرخص للتاكسيات يا خلي جماعة توبير ولا لي زابليكاسيون يخدموا
1: لا هذاك ما
2: معناتها الكلها متضره في الحكايه هذه
0: المواطن والابليكاسيون بون الابليكاسيون المواطن والتاكسي زوز متضررين
1: انا مشكلتي توا الواقفه الامور تاع التاكسيات واقفه الامور في الكونتور هكا ولا
0: الكونتور
1: يعني الكونتور شكون عامله الكونتور بلكش المواطن عامله الكونتور
0: لا الوزاره عملت
1: ما سامحني انت كي تقول لي انا ما يساعدنيش شنو معناتها براتفير يعني يعني انا كمواطن تقول لي انا ما يساعدنيش وانا ايش يهمني فيه؟
0: انا نتحداك سامي، اذا كان اليوم تهبط اليوم انت وما عندكش كهرباء وناخذ لك المفاتحه دوما وتمشي تقف هوني مثلا في اللاك ولا
1: ما
0: تقف، مستحيل
1: ما فماش
0: من غير ابليكاسيون باش تدفع ثلاثه واربع مرات قد الكورسه، مستحيل تلقى
1: مطار.
0: مستحيل
1: عايش خويا المطار كي ناخذ ليفولت على 4 تاع الصباح
0: ما تلقى شيء
1: ولا وفي المرواح شكون التاكسي اللي
0: ما تلقاش زاد
1: يعني سامحني ما في بالهمش يعني سامحني كي يقول لي انا ما يساعدنيش باش يوصلني انا من من من من, من, من المطار للمرسى يقول لي 80 دينار و100 دينار.
0: انا نقرا في ارتيكل انه سائق تاكسي مثلا وانت البارح يظهر لي خذاه على سائح جاي من اسيا 350 دينار باش يوصلوا للمرسى.
2: لا ما تستغربش والله يا سامي، فما دوتر الترناتيف راهو مثلا ريت حتى حكايه الموتورات اللي تنجم توصل تونس راي مع تنجم تمشي
0: هي تنجح حاليا فيها. ممنوع وأنا لكن انت قلنا
2: واحد من الناس كي تمشي تسافر لزون لافريك رواندا وغاندا تنزانيا
0: وانت مشيت
2: اي كلهم يخدموا يسميوهم البودا بودا تركب معناتها نظيف
0: تاكسي موتو
2: تاكسي موتو ويوصلك
0: علاه ما تقننهاش
2: اسمع
0: وتولي معناه يولي ذاك عنده باتين ويدفع لك
2: امبو يخدم معناتها انت تعرف شنو الانفستيسمون تاع موتور
0: يولي داخل
2: ماهوش حاجه كبيره
0: سليم سليم يدخل مثلا شيخو موتور يولي ياخذ قرض يولي موجود عنده ماتريكول فيسكال يولي يدفع ان فورفي مثلا يشدوا بوليس يوريه الورقه نتاع الامبو نتاعو الكيتونس يعني علاش تعرف انه فما الحاجه ممكنه قانونيا انا كنت باش تقدرها حاجه سهله يعني
1: انا مشكلتي في الكلاندو في الكلانديستان انا مشكلتي في هذاك التاكسيات والموتورات الكلانديستان موجودين
0: موجودين
1: يحطوا كراسي بلاستيك فايسين انا نعرف شفتها بعينيا استفاد صغيره كراسي بلاستيك بالفيس في القاعه
0: بربي كان يتضرب هذاك شكون مسؤول عليه
1: ما حد حتى مسؤول حتى اما هو المواطن شو يقول لك قلت كي نوصل
0: اي ما عندوش الترناتيف اخرى
1: المشكله اللي
0: انت في مطر ما فما لا كار لا فما تران لا فما حتى ولا تاكسي ما فماش
1: وانت مشكلتي انا كي يبداو التاكسي متوفرين سورتو نرجع للمطار اللي هو وجهه ما نحكيش على الباقي كل سامحني كيفاش شنو هي الامبونيتي شنو هو الليمونيتي اللي عنده باش ينجم هو الاوز يقول لك حاجه هكاك سكو مش خايف
0: وي
2: ايه هو ضاغط عليك زاد خاطر المطار ما يخلط له حتى موين ترونسبور في بالي ديرنييرمون فما بوس ورجع يوصل للمطار كان مانيش غالط معناتها يا كيلكو موا رجع اما المطار
0: بدلوا له المحطه مثلا
2: بدلوا له المحطه اي
0: علاش
2: بدلوا له المحطه
0: علاش بدلوا له المحطه معناها باش يمشي المسافر يمشي بالشريو مسافه بعيده وباش ياخذ الكار والشريو ذاك حتى حد مسؤول عليه باش يرجعه
2: معناتها انت شوف لو بارادوكس مطار في وسط البلاد وما يوصل له حتى موين ترونسبور
0: وي وي
2: كيفاش
0: وي نحيي برشا ويسال عزوز المستمع نتاعنا اللي ترجع بيا للسؤال الاولاني نتاع نوامر التليفون ولا السؤال الثاني تقول لك حتى السنوات الستين كانوا يستعملوا دي فغي نوميرو معناها نتاع تليفون وكان هذه حاجه تقلق الناس اللي عندهم المال نتاع النوامر معناها يختاروا او بي فكك دونك الاستوديوات اليود على ريزيرفي معناها دي نوميرو خاصين بالافلام وغيره 555
1: 0100 555
0: حتى 0199 هذوما الارقام للفيكسيون معناها للي سيري وللافلام دونك شكرا وصال مستمع وفي اللي كان تقرا باك ذا اللي وصال عشان تعمل تو لكن من سنوات يلا شكرا لكم
2: تذكروا دليل الهاتف
0: اي لي باج جون
1: لانوير
0: هذا
1: سانس فيكسيون
0: انا كنت نفرح كي نلقى ارقامنا
1: اسمع نعطيكم انكدوت صغيره ولد صاحبي دنيرمون ولد صاحبي دنيرمون كلمته مماته في الفيكس نتاع الدار فهمت قالت له هاني جايه اوكي هز الفيكس هو كي قالت له هاني جايه كي قبيب جيب تعلق نزل برشا مرات على الواحد وسكر ومشى مماتو قعدت تدق في الباب يا اخي بوجي قال يا اخي ما قتلكش مامي حل الباب قالها ماني نزلت على الوحده ما حبش تحل شافي بالو الفيكس هو كل التليفون
2: ما يفرقش بالفيكس والانترفون
1: ما عنده حتى علاقه به
0: يلا احنا ساعات اللونيه وفيت نرجع لكم في ساعتنا الثانيه زميلتنا من الجبل تقدم بزنس نيوز ما تبعدوش راجعين في انتيبيوتيك بلس
4: جوهره اف ام بوبليسيتي
1: تاع
4: تحب تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي، سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرونسي دو تونيزي، والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى، سوسة، المنسير، صفاقس، نابل والحمامات، باجة وجندوبة، منين وتطاوين، قبل وتوزر. سجل تو على موقعنا وصفحاتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62. لانستيتو فرونسي دو تونيزي، الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل.
5: Business News. Business
6: News. مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. والبداية ستكون ببلاغ لوزارة الداخلية دعت فيه المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة، وذلك طبعا لما جاء في الإشعارات التحذيرية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص نزول الأمطار بكميات مهمة بولايات تونس وأريانا ومنوبة وبن عروس ونابل وسوسة والمنسير والمهدية. كما دعت أيضا إلى تجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، وعدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكم للمياه والاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهطل الأمطار. أيضا حثت وزارة الداخلية المواطنين إلى الالتزام بقواعد الجولان وخاصة استعمال الأضواء وعدم ترك الوسائل في مسارات المياه والسيلان بصفة عامة، والتعديل من السرعة وتوخي الحذر عند السياقة وفسح المجال للمترجلين فضلا عن احترام مسافة الأمان، والتحلي بالرصانة والتريث أثناء السياقة مع احترام إشارات الأعوان، وترك المجال مفتوحا أمام سيارات ووسائل النجدة والإسعاف وعدم إعاقة حركتها. وأكدت الوزارة أنها وضعت كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد وتوجيه ومساعدة مستعملي الطريق. في أخبارنا الاقتصادية، وزارة السياحة تفيد اليوم بأن الوجهة التونسية تواصل تعزيز حضورها في الأعلام السياحية الدولي المتخصص، مؤكدة تنامي الاهتمام بالسياحة الواحية والصحراوية ولا سيما بالمقومات الطبيعية والثقافية والحضارية التي تسخر بها منطقتا توزر ونفطة. وجاءت تأكيدات الوزارة إثر نشر موقع متخصص في أخبار السفر والسياحة والوجهات السياحية مقالا خصصه لتوزر ونفطة، مسلطا الضوء على الواحات والنخيل والمشاهد الصحراوية وأنظمة الري التقليدية والتراث الثقافي للمنطقة، مضيفة الوزارة في بلاغ لها أن المقال أبرز تنوع التجارب السياحية التي توفرها الواحات من اكتشاف الطبيعة والثقافة المحلية والمنتجات التقليدية والحرف والمأكولات إلى الرحلات الصحراوية، إلى جانب تنامي الاهتمام بالسياحة المستدامة في الجنوب التونسي. وهذه التغطية العالمية تأتي وفق الوزارة في وقت تشهد فيه السياحة الواحية والصحراوية حركية متنامية بالتوازي مع تنظيم عدد من التظاهرات المتخصصة والدولية التي تستقطب مشاركين ووفودا من عدة دول، من بينها التظاهرات الرياضية والمهنية والمهرجانات ذات الصبغة الدولية. الوكالة العقارية الصناعية تعلن عن طرح عدد من المقاسم العقارية الكائنة بمختلف المناطق الصناعية للبيع عن طريق المزاد العلني لفائدة الباعثين والمروجين الصناعيين المهتمين، داعية الوكالة في بلاغ لها الراغبين في المشاركة في هذه العملية إلى التوجه إلى الإدارة التجارية للوكالة العقارية الصناعية لسحب كراسات الشروط الخاصة ببيع المقاسم المعنية، وذلك مقابل دفع مبلغ قدر بخمسين دينارا لكل قطعة أرض. وأوضحت أن كراسات الشروط متاحة منذ يوم 14 من سبتمبر الحالي، على أن يتم إيداعها لدى الوكالة في أجل أقصى 48 ساعة قبل موعد إجراد المزاد على الساعة 5 مساء. المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية أبرزت بمقر المنظمة بجنيف أن تونس تمتلك موارد بشرية متعلمة ومؤهلة تمثل أحد أهم مقوماتها للاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات الجارية في سلاسل القيمة العالمية، إلى جانب موقعها الجغرافي القريب من أوروبا، معتبرة خلال ندوة صحفية على هامش المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية المنعقد بجنيف أن هذه المقومات تضع تونس في موقع ملائم للاستفادة من الفرص الاقتصادية الاقتصادية والتجارية المتاحة بين أوروبا وأفريقيا، لا سيما في ظل الاتجاه نحو إعادة توزيع سلاسل القيمة، وفي وقت تسعى فيه بلدان المنطقة بدورها إلى الاستفادة من هذه الديناميكية، مؤكدة أن تونس تتمتع بكل المزايا التي تمكنها من اقتناص هذه الفرصة، داعية إلى اتخاذ ما يلزم لتحويل هذه المقومات إلى فرص فعلية في سياق التحولات التي تشهدها سلاسل القيمة بين أوروبا وأفريقيا. ختاما، بيانات رسمية تظهر اليوم أن معدل التضخم في منطقة الأورو ارتفع خلال شهر أوت الماضي بنسبة أقل من تلك الصادرة في تقدير سابق. ووكالة الأحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي تقول أن التضخم في منطقة العملة الموحدة بلغ 3.2% في أوت، في تعديل طفيف عن القراءة السابقة البلغة 3.3% والتي نشرت في الأول من سبتمبر، وكان معدل التضخم عند 2.9% في جويليا. ولا يزال التضخم في منطقة العملة الموحدة أعلى من النسبة المستهدفة للبنك المركزي الأوروبي البالغة 2% وفقا لوكالة فرانس بريس.
5: Business News.

0: جوهرة افهم تندنس تندنس
1: برعاية حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وكرناتك ان موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5 جي ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
2: اريدو طور عالمك
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلكم صوتنا عبر جوهرة اف ام توندونس لليوم كما وعدت البارح باش نحكي على لومبوتياج امبوتياج نتاع شنو امبوتياج نتاع دي روبو نحكيوا على شركات روبوات اللي هي موجوده في مدينه شيكاغو الامريكيه وين نلقاو لي ريستوران يستعملوا برشا لي روبو باش يوصلوا الماكله بالطبيعه اللي هي ديليفري بلغتنا العاميه دونك لي روبو هذوما نتاع توصيل الطعام ما عندهمش قبول كبير في مدينه شيكاغو وملي ظهروا لي روبو هذوما في شوارع المدينه تسبوا في نقل السكان الى المستشفى تسبوا زاد كيف كيف في تحطيم محطات نتاع كيران شيء اللي دفع المسؤولين المحليين باش يعملوا منطقة حظر يعني تمنع الشركات من العمل في جزء معين من المدينة هذو ما نحكيو على شركات متاع الليفريزون كما احنا في تونس عنا مشكلة لي فوردز هذوكم اللي يمشيو ويوصلوا بيهم الماكلة هما في شيكاغو عندهم مشكلة أخرى متاع ليروبو نحكيو على لسان بيكا أوستين اللي هي مقيمة في شيكاغو الصباح مستنسة تمشي تعمل الجوغينغ متاعها لقات لحظة غريبة على التروتوار سرب كامل من اللي روبو متاع التوصيل التابعين لشركة اسمها كوكو تسبوا في امبوتياج على التروتوار بحذا حديقة لينكولن وظهرت عشرات اللي روبو وهي تتجمع على مساحة ضيقة جدا من التروتوار وكانت الأضواء الداخلية متاع اللي روبو هذية تشعل وتطفى الشيء اللي خلى عبور المكان أشبه بأن باركور دوبستاكل وإلا مسار عقبات حقيقي حسب ما خرج على موقع اسمه فيتوريزم ويبدو أنه المشهد هذا جاء بعد خلل غريب في اللي روبو هذوما اللي هما ما همش فاهمين رواحهم لا هما وين ممكن الجي بي اس متاعهم طاحهم بان ما يعرفوش اسكو يلزمهم يمشيوا للمساحة هذيك وإلا يلزمهم يهربوا من المساحة هذيك دونك دخلت بعضها دي روبو دخلوا في وسط بعضهم وسكروا التروتوار بالكامل على الناس اللي تحب تستعمل هالتروتوار هذا نتبعوا شوية الموضوع هذا ونشوفوا اسكو المسؤولين المحليين في مدينة شيكاغو باش يستغناو تماما على اللي روبو هذوما ولا باش يعملوا مخالفات علاش لا يدخلوا بها الفلوس لبلدية شيكاغو إذا كان اقتضى الأمر هذا شو اللي عنا اليوم غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد ديما على راديو جوهرة وديما في فقرة تندنس
0: جوهرة FM تندنس

Antibiotique Plus. Antibiotique Plus كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة مع سامي بنور على جمعة.

0: هذه ساعتنا الثانية، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم. مستمعي جهر اف ام في انتيبيوتيك بلس حتى للستة معكم كالعادة. ساعتنا الأولى في نهار من هرات.
1: في نهار من هرات
0: هو هذا اللي باش نقوله، يعني نتجه به الناس عاصروا هذايا، وفما ناس ربما يكتشفوا لأول مرة اللي احنا باش نقولوه على زوز شخصيات أو ثنائي كوميدي شهير جدا. كان ناخذوا الفيديو احنا نشوفوا شوية اللي هما خدموا برشا في السينما الصامتة، وبعد مشاو للسينما الناطقة. هما لوريل اي ار دي. خلطت سليم انت؟
2: اي ما خلطتش عليهم اون نوار اي بلون، ما تفرجت فيهم
0: كيما احنا معناها خلطت.
2: جاو دي ديسان انيمي
0: في لي زاني 50 هذوما،
2: ما تعاودوا عليهم برشا حاجة.
0: برشا حاجة
2: لوريل اي ار دي
3: كما شابلين.
0: كما شابلين وي يعني وي نفس الليفل تقريبا. ستان لوريل وأوليفر هاردي كانوا من أشهر ثنائيات الكوميدية في تاريخ السينما، وقدموا عشرات الأفلام القصيرة والطويلة. كانوا عندهم حاجات 25 مينوت و 30 مينوت، ما بين عشرينيات وخمسينيات القرن الماضي، واشتهروا بالكوميديا الجسدية، معناها فما برشا جستويل في اللعب متاعهم الطريفة والناتجة عن سوء التفاهم، لأنه هما زوز شخصيات مختلفين في الأداء. واحد يعمل حاجة هكا بسذاجة، والآخر يعمل حاجة ديما تجي كارثة بعد، اللي هو النحيف يعني الضعيف هو لوريل اللي كان يؤدي دور الشخص البسيط هذا، واللي بصحته هو هاردي أوليفر هاردي اللي كان يؤدي دور الشخص الواثق من نفسه ولكن تصير كارثة في الآخر. نجاحهم كان كبير في العشرينات والثلاثينات. من أشهر أفلامهم تذكروا شوية ولا
3: لسيميلي؟ نعرف جو مي رابيل تري بيان لي ايبيزود
0: ساونز اوف ذا ديزرت، ولا واي اوت ويست، ولا ذا ميوزك بوكس. واللي اليوم مازالت تعرض الافلام هذيا وتعتبر من كلاسيكيات الكوميديا الصامته والناطقه. فما حكايه ياسر مزيانه انا قاعد في بالي، لانه فيها برشا وفاء، لانه هما في حتى تقريبا للنص الخمسينات كانوا الثنائي اللي هو كوميدي شهير يعملوا الخدمة ذي مع بعضهم. ولكن هاردي اللي هو كان يعاني من مرض السمنة أصيب بسكتة دماغية سنة 1956، وما عادش كان قادر أنه يتكلم بوضوح، وكان في المستشفى. وكان لوريل اللي خدم معاه 30 سنة مشتركة ما بيناتهم يزوروا كل يوم. وشنو يعمل كل يوم؟ كان يجيب لي زكسسوار متاعهم، لي شابو اللي كان يمثلوا بيهم، لي زكسسوار اللي عندهم، ويعاود البيرسوناج باش يحاول يضحك صديقه اللي هو مريض ما ينجمش، معناه أبين ينجم يلغياجي باللي يقول فيه. وكان يأدي الفقرات هذية بحذا الفرش متاعه، دونك وكان يتفاعل معاه شوية ويضحك، لأنه بالنسبة ليه ذكريات كبيرة في هذا. وفي نهار من نهارات الممرضة شافت لوريل هو يؤدي الرقصة متاعهم وحده بحذا الفرش متاع هاردي، وضحكت على خاطر شافت أنه هاردي ابتسم. عنده أسابيع ما نجمش يبتسم، ولكن ابتسم من كثرة اتقان الأداء لوريل كان. وتوفي هاردي في 7 أوت 1957، وشعر لوريل بحزن كبير ورفض العودة للتمثيل نهائيا. قال ما عاش نجم الممثل بعد ما مشي صديقي والبختونيغ متاعه. قال ما نجمش نمثل وهو ماهوش موجود. 8 سنين قعد لوريل يكتب نصوص كوميدية لهاردي بعد وفاته، يعرف أنه حتى حد ماهوش يمثلها وما ايش باش تخرج للنور، ولكنه كان كمان مصر على انه يكتب النصوص هذيا لرفيق دربه، وكان يحتفظ بالنصوص هذيك لنفسه، وكان يحرص على انه جوابات اللي تجي من المعجبين حتى باسم صديقه يجاوب عليها هو، لانه كان بالنسبه ليها الثنائي هذيا ماهوش ثنائي فني كهو لكن ثنائي للحياه.
2: اي سي ان ديو تري فيوزيونيل، معناتها زوز زوز كيفاش كان هو توا حتى توا يقول لك ساعات يبدا ان كوبل هكا قريب برشا يقول لك كيف لوريلي اردي
0: كيف لوريلي اردي لانه معنى قمه المحلى الحكايه خاطر ياسر وفاء كبير اليوم يعملوا جيو فما مغنيه تونسيه مره قالوا لها باش تشارك في اوبيريت قالت لهم اللي يعطيني النص نغني وحدي والله بالحق
3: بسم الله عليك
0: اوريزمون الاوبيريت عملت
3: اما جوست تحيه صغيره انا نحب نرجع شويه المهد النهار نهارات تاعي تعودوا تحيه كبيره للريونو اللي كانت تعدي لنا لوريري غادي اردي في
0: الثمانينات
3: على خاطر سينو
0: وي. حتى تونس تعدي كانت
3: شويه
0: شويه ديمانش
3: مش كيما ريونو
0: مش كيما ريونو يا ريونو
3: خويا كانت عندنا اون بيبليوتيك انورم
0: مع شابلن كان لوريري اردي كلاسيكيات السينما الكوميديه معناها
3: وما ننساوش اللي لي ديو صعاب ياسر
0: باش توافق هكاك لازم توافق انساني معناها لازم تكون انت ويا صحاب معناها
3: ما يظهرلكش يمثلوا
0: مش
3: يعني في اللعبه نتاعهم c'était une gestuelle tellement juste
0: هو كان جيستويل يعني parmi les technicités les كبار اللي استعملوها هما
3: هو شابلين نكتبوش يعني شابلين الجيستويل نتاعو ولا الكوريغرافي اللي عملهم ما نساوش اللي الفيلم كان اكسليري ما خاطر صام اكسليرا ما هذوما زاد كان ثم حكايه
0: كان عنده حكايه
3: اي حاسلو يعني لازم لي جون اللي توا حتى في الديجيتال وفي الواحد يرجعوا لهم خاطر تو فيان دلا يعني
0: سي اون ايكول
3: عباد من حد شيء عملوا الحاجه هذيك
2: وي اكبر ديو كوميدي في تونس نجح
0: منجي العين والنعيد وي مالوغوزمون التجربه ما تواصلتش الله يرحمه
2: اما اللي عملوه وقتها حاجه كبيره
3: اكسترا خاتيني
2: اون كومبليسيتي بيناتهم
0: وي منجي العوني ممثل ممتاز راه ونجي العيد زاد
3: الله يرحمه
2: وي وخساره منجي العوني مش موجود توا خاطر منجي العوني حتى لي بتي باساج اللي عملهم تحسوا مازال عنده ما يعطي بار
0: صحيح
3: تحية لعبد الحميد بوشناقلي
0: صحيح اللي رجعوا في عمل
3: في كينيا ما كانش
0: يلا كانت هذه نهار من نهارات فاصل ونرجع لكم جوهرة
4: بوبليسيتي موعد جديد مع معرض الأثاث التأثيث والديكار من 17 ل 27 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي لوازم العودة المدرسية أرقى أنواع الموبيليا كل ما تستحق الدار المعرض مفتوح يوميا من 11 تاع الصباح للسبعة متاع العشية بمعرض سوسة الدولي
5: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم
4: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيف
5: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم
4: ابعث لنا SMS في المساج اللي تحب توصله له على 85 990
5: SMS على 85 990
4: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال بعد الباك طموحك يستحق مستقبل كبير هندسة طيران جيوماتيك توبوغرافي وانفورماتيك نلقاو في داتا ساينس انتليجنس ارتيفيسيال اي كلاود اي انكور ليسانس ان جيني ميكانيك ديبلوم معترف به عالميا مع امكانيه منح دراسيه 5 اختصاصات في فرصه واحده في ليزات يونيفرسيتي اتصلوا بنا توا على 71 940 422 ولا زورونا في 15 نهج المعمل الشرقيه 2 ليزات هون يبدا المستقبل Antibiotique plus. Antibiotique plus. Antibiotique plus. كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة مع سامي بنور على جوهرة FM. جوهرة FM. جوهرة FM. جوهرة FM. جوهرة FM. جوهرة FM. جوهرة FM. جوهرة FM. جوهرة FM. جوهرة FM. جوهرة FM. جوهرة FM. جوهرة FM. جوهرة FM. جوهرة FM. جوهرة FM. جوهرة FM. جوهرة FM. جوهرة FM. جوهرة FM. جوهرة FM. جوهرة FM. جوهرة FM. جوهرة FM. جوهرة FM. جوهرة FM. جوهرة FM. جوهرة FM. جوهرة FM. جوهرة FM. جوهرة FM. جوهرة FM. جوهرة FM. جوهرة FM. جوهرة FM. جوهرة FM. جوهرة FM. جوهرة FM. جوهرة FM. جوهرة FM. جوهرة FM. جوهر

0: هيا بنا نلعب.
1: زعما هيا بنا نلعب. نحن أسئلة. يلا
2: سمعني البارح رامي رامي البارح عطانا سؤال سؤالات ياسر مزيانة. عوام وشنو العام هذاك؟ عام
1: مجاعات،
2: عام الكوليرا، عام
1: شنو شديت منهم؟
2: فما برشا عوام، فما ديجا عام الكوليرا، فما ثلاثة مرات صار عام الكوليرا. سامحني، عام شو اسمه،
1: عام بوبريك،
2: عام بوبريك، عام الفزوع، عام روز، عام جراد،
1: عام زقوق. وزاد
2: انا قلت كان جينا في الليبوك هذه 2024 2025
3: 2026
2: عام الضوء والماء،
3: اي فوالا، عام قصان، عام القصان،
2: عام القصان السنه، عام القصان، عام الجاي
1: ان شاء الله خير،
3: عام الفيضانات،
2: عام الفيضانات،
1: عام الجاي خير ان شاء الله،
2: عام القهوه.
1: يلا، في تايلاند اتجهت بعض محلات العطارة معناها لمقاطعة استعمال الساشي البلاستيك هذاك. شو ما عملوا بديل؟ أنه الساشيات تعرفوا أنه في بالك في تونس العدد رهيب بتاع بالمليارات، العدد بتاع الساشيات في تونس راه.
3: أنا ثم حاجتين ماذا بيا يتقطعوا،
1: الساشيات
3: والتيكيت كيس.
1: أي التيكيت كيس، التيكيت
3: كيس أبار خذ فاتورة كانك تحب لازمك تحاسب. أما يا خويا تيكيت كيس بعت لوحة في الشارع.
1: لا وفما لا سامحني زع، يلزمك تعرف حاجة، الناس اللي عندها على تليفوناتها مثلا لي كارت دو فيديليتي بتاع المغازات الكبرى راهو تيكيت كيس تنجم تلقاها على الـ على الابليكاسيون. ما نعرفش كيف يصير تكنيكمون، اسكو تطلب هذا ولا غيره.
3: هي تقول لك كارت دو فيديليتي كي تعدي لك اوتوماتيكمون تمشي لك القضيه.
1: فوالا 4.2 معناها 4 مليار دوات و200 مليون ساشي بلاستيك في العام. حاجه انورم راه.
2: عم الطاهر الفازع يقول لك هذيك اشهر طائر تونسي.
1: اشهر طائر
2: تبدا تشوفه
1: متعدي والازرق واحمر واصفر.
2: اما بارابور للاوساخ اللي موجوده اللي هي
1: معناتها لون دي ريزون الكبيره،
2: شكاير الدبابز البلاستيك، الدباب الجوع، بكويت الدخان،
1: الكانات.
2: انا يظهر لي وقيت باش يشوفوا اكثر شركات بوليونت اللي قاعده تتسبب في البوليسيون تولي تشارك شويه في النظافه، تعطي اون بارتي خاطر المرابيح.
1: علاش نسميهم الشركات؟ يا اخي ما عندهمش هما ان بيدجي ار اس او عندهم.
2: مي ما فماش كونكريتمون فاش يعطيو. معناتها انت كي تمشي جزيرة جالطة اللي هي في الخلايا المخلي وتلقى معناتها جوع وتلقى دبابز البلاستيك وتلقى سامحني معناتها
3: وهزم البحر.
1: سامحني زاد حتى الناس زاد ما عندك بعض الناس
2: سيت انوتخ نيفو
1: ما عندك ما تقول فيهم زاد والله
2: يا سامي
1: بربي سامحني. انا مره قعدت نحكي مع صديق لي لقيته بعد حفله كارتاج كانه الناس خرجوا. شفت شنو مخلفات الحفله؟ معناها انت مشيت بتيكي ب 100,000 في مهرجان وعندك من الجرأة أنك تقوم وتخلي الباك والساندويتش هذاك اللي خليته ولا الحكة الجازوز اللي شربتها. علاش معناه بالرغم اللي فما دي فام دو ميناج باش يجيو، اما ماهيش مهمتها الفام دو ميناج، انا باش تخدم الخدمه في فوا تروا.
2: انت قداش من مره في النهار تشوف واحد يطيش حاجه من كرهبته؟
1: شوف
2: انا على الاقل مره في النهار على الاقل اللي يحل باك ودخان ويطيشه
1: والسيجارو اللي هو حاجه في بالك اللي من اكثر الحاجات اللي توسخ الدنيا وترقى لونها جا سدت
2: البونت
1: تاع السيجارو زاده. يلا باي
3: دونك
1: شنو يستخدموا في تايلاند للاستعمال مقاطعة استعمال الساشي؟
3: أوراق جر
1: اللي هو شنو؟
2: أوراق البنان،
1: أوراق البنان، أوراق الموز اللي هي قابلة للتحلل باش أنا تغلف المنتجات هذيا المنتجات الفري معناها بدلا من البلاستيك اللي هو يستعمل مرة واحدة. وتثبت الأوراق بأربطة مارينا شمحلاها ولا التصويرة وتعطي تغليف طبيعي للخضر والغلال وغيره بفضل وفرة أوراق الموز كمنتج زراعي ثانوي في المناطق الاستوائية. الموز اللي
3: مش ب 25 دينار هما
1: شفته ب 28 دينار انا
3: فوالا.
2: اوراق الموز يطيبوا بهم
1: والله شيء
2: يطيبوا بهم.
1: اي طبعا طبعا.
3: تعرف قداش في فرنسا قداش الجمعه اللي فاتت كيلو بنان؟
1: 1.05 1.20 0.99. اي فوالا
3: يعني كان يجيبوه من فرنسا ويخلصوا لي تاكس ارخص برشا من اللي
1: صحيح. اما سامحنا قبل كان عندنا احنا البكويت بتاع الغله اللي هما شو تسمى عنده اسم هو ذاك بكويت
2: الغلب
1: اي المارون ذاك الكرافت
2: تلقاه في المارشي سنترال قبل نفكر
1: قبل
3: ونعطيك حاجه اخرى كانت محلاها زاد لو بابي بوشي تذكروا
1: اي تازازار
3: تازازار
1: والاخر الحريري الابيض
3: جراماج
1: كاسكروت
2: جراماج كبير هذاك
1: تازازار اما الابيض الحريري خفيف مثلا
3: انا كنت نصور فيه يعني كان يلف على بثلاثة ساعات
1: ليه كان يزيد في الميزان
2: يتعاركوا مع الزازار خاطر يزيد في الميزان ولا
1: يلا زعما شكون من مواليد 17 اوت
2: امراه
1: اي
3: فنانة
1: نعم
2: تونسية
1: نعم
3: 17 اوت ما عطيتناش العمر
1: لا
3: باه مغنية
1: نعم
2: حية
1: نعم
3: طلعت برشا مرات الكارتاج
1: وي وي با
3: ولا مرة
1: ماهيش صوفيا صادق ان توكا
2: ما زلت تغني؟
1: لا
3: ما عادش تغني اوكي
1: بدأت مسيرتها الفنية في ثمانينات القرن العشرين
3: اوكي
1: من خلال مشاركات مع فرقة الإذاعة والتلفزة والفرقة القومية التونسية بقيادة المايسترو عبد الحميد بن علجي
3: مش سلاف
1: شاركت في بدايتها في أعمال جماعية مع عدد من الأصوات التونسية كما أمينة فاخت وذكرى قدمت خلال مسيرتها القصيرة عشرات الأغاني عند أغنية شهرت عربيا مش وحدها لا محال
3: شهرت عربيا
1: هي
3: تونسية
1: ارتبط اسمها بصورة خاصة بالأغنية الوطنية القومية بالقضية الفلسطينية شاركت في عديد الأغاني عن الانتفاضة الفلسطينية وفي مقدمتها جمعتها أغنية بأمل عرفة وجوليا بطرس
3: لا ذكرش
1: ذكر إيش وين وين وين
3: ترارة
1: وين الملايين
3: لا مذكرش
1: ثم حمام القدس وغضب الشعب
3: ذكرش كون
1: قدمت أغنية ليجيك يوم يا وطني ممتازة برشا الأغنية لمبيعك ليهون ربيعك شمسك يا تونس تلحين سمير العقربي وعملت أغنية يعني أغنية كسرت الدنيا صرت ماما في آخر الثمانينات عندك معز الأغنية

0: فكرها ولا
1: الاغنيه؟ نعرفها
0: هي نعرفش الاغنيه المغنيه. شاركت في مهرجانات عديدة في الثمانينات وفي التسعينات، في بداية التسعينات انحسر حضورها الفني تدريجيا وقصر المسيرة متاعها. تركت سوسن حمامي أثر واضح في ذاكرة الأغنية التونسية والعربية، كما قلنا بالأغاني ذي اللي فيها بارشة وطنية، معناها عربية على فلسطين وغيره بيان سور. يلا عنا أغنية نسمع صوت ممتاز زيدا تونسي كان موجود في حفلة عيد المرأة اليسنة في كارتاج، هي نبيها كراولي اللي بشتغني الأيام والمكتوب. بعد شوية نرجعو لكم في أنتي بيتك بوس.

0: يلا هذه الأغنية المميزة اللي بيان سور إذا كنت تتفرجوا في الفيلم تنجموا تعرفوا وتفهموا هالفيلم هذايا باش تتفرجوا فيه وحاليا موجود في القاعات. معنا المخرج محمد خليل البحري. مرحبا خليل.
1: أهلا وسهلا. شو الأمور شباب؟
0: صافا في فورما؟
1: الحمد لله. كتير
0: الفيلم ماشي؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. دونك اون توكا الافلام التونسيه اليوم كانه معناها فما قبول من الجمهور والجمهور قاعد يمشي يكتشف الافلام سواء كوميديه ولا افلام اخرى بمواضيع مختلفه. اليوم الفيلم اللي نحكيو عليه هو لاس شيح. لاس شيح حكايه زاك وعبده اللي هما زوز اصحاب

0: يستقلوا هن لاكاليتي.
1: اي وكونسوا دي سيونس اليوم سي سولد اوت حاجه باهيه
0: الحمد لله. أي. الحمد لله. ما شوف البوبليك راهو ما يجوجيش بلا كاليتي مالوغوزمون معناها ما يجوجيش بلا كاليتي يجوجي بشكون لي زاكتور باغ اكزومبل بشنو هو الخرافه معناها نحكي لا كاليتي تكنيك
2: جوج تاع تفرهيد
0: اي صحيت وشنو باغ اكزومبل انت كي باش تعطي ان فيلم كريمو باش تعطي ان فيلم رزين ولا ان فيلم ديزون ديب راهو البوبليك معدي نهار كامل يخدم من 8 ل 6 يعلم به ربي فاتورات ما مقصوص ايسونس ما نعرف شنو دونك انت باش تربي فيلم كيك باش يكمل يزيد يمشي لسال دو سينما يزيد انا انت تعرف ستيلي انا بسيكودرام اورور هذاك انا هذاك شنو جو بريفير
1: ولكن مختلف الجمهور خليل الجمهور اللي يمشي للديب ويمشي للسينما دوتور مش هو بيدو اللي يمشي
0: نحكيو على الماس
1: حكايات اللايت
0: نعرف نحكيو على
1: الماس ما يمشي اللايت
0: نحن شوف باش نبداو واضحين حتى هاو سي سامي بحذايا يعرف اللي نحن انا جو غاني ما في من الحكايه هذه معناها انا لازم
1: ما عندكش خدمه اخرى انت
0: ما عنديش خدمه
1: خدمتك مخرج
0: خدمتي مخرج
1: معناها كي ينجح الفيلم راك عملت فار
0: صحيت
1: كي ما ينجحش راهو حاجه تحزنك
0: صحيت
1: ولكنك اليوم الفيلم السادس تقريبا في مسيرتك مختلف مشيت لحاجه اخرى
0: وي مشيت
1: هذا ما يريد الجمهور يعني
0: الجمهور عاوز كده اي مشيت في شنو طالب الجمهور
1: وانت ورؤيتك العميقه للسينما وقصه المؤلف للسينمائيين اللي لوجوا عليها وسينما المهرجانات
0: بتاتر نرجع لها فانت كارير نحب توا معناها نكمل نبني داري
1: فانت كارير جمله
0: اي لا بالحق شوف باش نبداو واضحين عندي 6 افلام
1: أي.
0: معناها واكثر فيلم تنجم تقول اللي فيه بالحق مغازي وفيه معناها خدمت فيه اللي هو دنيا
1: واللي هو لغز كبير دنيا
0: وي لغز كبير
1: يعني حبي. دنيا ربما فشل هالفيلم
0: مش ربما فشل الفيلم فشل افشل فيلم في الجيشي في تونس
1: عليه
0: برشا ظروف شوف نحب نتجاوزها نحب نتنساها
1: من غير تفاصيل علاش فشل اللي يقول لك انت عملت مجهود وعملت حكايه وانت خليل مخرج شاب معناها
0: شوف بتتر زاد
1: في حاجه مزيانه
0: خلينا نبدا واضحين بتتر الفيلم ما عجبش بتتر مي انا لعبت في زوز فيستيفالات فيستيفال خديت ميور فيلم في أسوان خديت بري معناها
1: أحسن فيلم
0: أحسن فيلم في من الاتحاد الأوروبي الفستيفال الثاني في المغرب في الرباط خديت ميور أحسن ممثلة نجلة بن عبد الله زوز فيستيفالات لعبوا دونك زوز فيستيفالات خديت بري بتتر هو ما عجبش
1: يعني فنيا ممتاز
0: صحيح
1: ولكن جماهيريا
0: لا
1: ممكن التوقيت العروض وغيره يدخل
0: اي سافي بارتي من
1: المدة اللي سمحني الفترة زادة
0: شوف
1: وقتاش هبط الدنيا
0: هو هبط للجمعة نتاع اللونسمون نتاعو كانت تفكر صارتك الريبتور وقت اللي قالوا وقت اللي تونس فاضت واللي ملتي بليكس سكروا لسال دو سيني سكروا الدنيا كلها سكرت فك الجمعة هذيك هبط في جانفييه فيفريير رمضان
1: فان
2: جانفييه 2025
1: الشهير نتاع 26 جانفييه
0: صحيت هذاك الجمعه هذيك هو اللونسمون وقت لافون بريمير نتاعو ديجا فارغه بال
1: باهي خلينا نحكيو نكونوا بلو جويو في الحكايه هذيا دونك راس شيء قاعد يعمل فيه نجاح الناس قاعده تدخل للفيلم هذا برغم يقترن بالغونتخي وغيره ولكن تنجم تكون حاجه باهيه يقترن بالغونتخي الناس تمشي باش تخرج شويه من جو السيف ولكن تمشي سينما تشوف الافلام
0: فينتر
1: اخرى وي
2: جوست حاب نقول حاجه راهو كي تعمل كي تسربي للجمهور راهو ثم الساندويتش كي يبدا متقون ومعمول مليح هو فاست فود اما بنين وينجم يغذيك او مومون
1: ينجح
2: وينجم ينجح وينجم يعمل كيفاش يقولوها اون ماس ان سوكسي سا نو با دير كو يعني ما تنساش حاجه هوليود دخلت لنا 90% سي سي سي سي الجمهور عاوز كده
1: اي ما سامي راهو التجاري مش معناها خايب
2: لا يعني هو سي فري كو الى شوازي ان سينما دونيش من الاول
1: اللي بتاتر زاد مثل التجربة
2: نعرف أما بتاتر زاد الوضع وإحنا تونس ما ننساش عنا جايين بثقافة معينة اتسترا ما ننساش الانفلونس على المصري اللي علينا ما ننساش الضحك اللي علينا اتسترا دونك هو بالعكس إذا كان يتعمق في بصمته هو يلغى من بارتيكولاريتي
1: صحيح قديش قاعد تصور الفيلم
0: 12 يوم تصوير
1: في الصيف أنت 12 يوم
0: تصوير
1: شوية
0: جمعتين
1: تكاليف إنتاج
0: تكاليف إنتاج مروان قاسمي ومحمد ياسر جرامي وأنا طرف الإنتاج معهم
1: تضغط على المصاريف
0: مش برشا الحق نتاع ربي مش برشا معناها ديجا انت كي تتفرج تشوف بلان دو ديكور بلان داكسيسوار ديزاكتور معناها تنجم تقول معناها صف اول الكل معناها هذوما الكل راهو كل حاجه بقيمتها معناها واي فوالا
1: الكاستينغ كيفاش كاستينغ
0: شنو معناها
1: كيفاش كي مش يكون بحذنا محمد سويسي اللي هو
0: الله غالب
1: امطار اي امطار

0: برشا حاجة كيفاش يكون بهذيرة دونك واحد من أبطال الفيلم اخترت على أي أساس اخترت الكاست هذا؟
1: على أساس أول حاجة الكومبيتونس على أساس ممثلين بالحق تعداو وعم وراو معناها بروفي رواحهم دو أن دو دو زادا ما ننساوش فما الفولي كيما نرجعوا ديما التجاري نتاع بياع ولا مش بياع هذا مهم جدا معناها يدخل في الشارت نتاعنا الحق نتاع ربي كل شخص كل شخصية عيطت الروحة الحق معناها كي كتبت عيطت الروحة كانت فما سكويلات من الأول نتوجه بالتحية لوسيم باكوش اللي كتب معايا معناها كتبنا مع بعضنا معناها الحق نتاع ربي يد بيد كل شخصية
0: ولكن مشيت جبت ناس من عالم التيك توك زادة
1: كيما
0: علاش
1: إنسان اللي هو وحشي
0: علاش
1: أول حاجة محبوب وزدت اكتشفت اللي هو محبوب وكانت كان اقتراح من عند المنتج اللي معايا بتاتر من الاول كنت كونتر شويه انا التوجه هذاك مي قلت بوكو با اونتونت وشوف انسان ساعه متخلق برشا انسان يحب يقدم في حياته
0: بيرسيفيرانس اقنعك في التمثيل
1: اقنعني وي اقنعني خاطر شوف خليته في زون دو كونفور نتاعو معناها ما طلبتش
0: منه
1: حاجه اخرى قلت له اجا اعطيني اللي تعطيه
0: ادوات ممثل وغير
1: واضح
0: خلينا نشوفوا على جورا تي في البوند انونس بتاع الشيح وبعد نرجع نحكيه مع محمد خليل البحري مخرج الفيلم
2: هذا زاك اللي حكيت لك عليه
3: هذا كشكون
4: هي صاحبي اسمه عبد
3: لازمنا نتعرفوا مع بعضنا كيفاش نبيعوا الذهب اللي في وسط الصندوق
4: شنو الذهب مش ورق بخمسين هذي وفلوس
5: يا اخي الفلوس حلال ولا حرام تسلم
3: ما هي حاجة تغش من الأرض حلال
4: خذ صاحبي 30,000 متاح وخذ ولعب ورقة إن شاء الله ربي يبارك لك فيها
3: برسونا على الوتيلز بس ولا عيد
5: لكفر دور روفنير رموات ربي
2: في بالكم سوز فروخ وش عادوا عليا
3: طيب تفضل لا شي أحضر وانت كل الزبود إنه هو عبد الحبشي
6: كومبلي صح
3: اسمه وحشي
6: شي
4: هذه كراتي اسمه خويا عبد كنت عاملها في مية خاطر الحق تاع ربي كان عندي شويه هكا وهكا من اللي عرفتك مريك العلاخ
7: اموري ميو
2: هاك طلعت بغلو رومانسي
7: ليه عاد عم سير جابتي عارفي راكو
8: يا قاسية
2: ويني متي احكي شنو نحكي
6: هي صحيح فيها توريط حبيبي كم انتي كده عادة طلعت راجب عن كلمة
3: شلون تجيك مرة بركة في حياتك كما تستغلوش راك بيميز
9: تونس بلاد اشترها حفارة في جو بخور وفي الاخرى بارة قلب الحاجة
1: ومشجارة برشا قلت فعلا
0: يلا يرجعنا نحكي على الفيلم وتكا مع محمد خليل البحري انت جيتنا في رمضان انفيتي وقلت لي ما عندناش ممثلين في تونس ولا صعيب نلقاو الممثل اللي انا في مخي ولا انا نحب نختاره مثلا عبد الحميد بوشناق زاده جاء بعدك بذولي بجمعتين ولا كلكو جور قال لي بالعكس موجودين الممثلين شوف التياتر معناها شوف الناس اللي من جايين شوف كيفاش نجم ترقى الناس اللي هما كومبيتون كيفاش تقول
1: واضح وسمعته وحكينا فيه معناها حكينا بروبو معناها بالنسبه لي انا كي تقول شوف فما عباد عندهم ان كونفور نتاع سمحني في الكلمه يقمر على فلان معناها يميزي عليه انا مانيش في سو كونفور مانيش في سيت زون دو كونفور معناها انا لازم نجيب انسان كونفيرمي في بلاستو باش ينجم يبيع اللي نعاودوا نرجعوا لاسباب تجاريه بحته راهو لا فيش بالنسبه لينا نحن كي ما يبداش فيها اكس
0: اسم واسامي معينه
1: راهو ديجا فما بوكو دو فاكتور انت داخل فما بوكو دو اوبستاكل اللي باش تلقاهم في الثنيه وتزيد تجيب روحك اوبستاكل اخر نتاع عبد انت مقمر عليه دونك بلوز او موا الحكايه تزيد صعب دونك انا نحاول نسهل الماكسيموم بعد مكونفيرمين انا شفتهم في لي رول هذوكم ولا جوست باش نحط شويه التوش نتاعي في نعطيك حاجه اخرى انا في الاخر نفس جبت ديزاكتور بدا من كوميديا حطيتهم في بسيكودرام ونجحت فيه الحمد لله وكل شيء مي جماهيريا ما كانش هذاك كاش المطلوب.
0: فما مشهد تكريم كافون يعني اسكو مكتوب من الاول ولا فما معناه مقترح من بعد ولا كيف؟
1: لا مكتوب من الاول, مكتوب من الاول وفيو اللي بالحق معناها حبيبنا الله يرحمه,
0: الله يرحمه.
1: زاد صاحب الاولاد وزاد كانت معناها كان عندهم اللمه نتاعهم في راجوج وكل شيء, دونك حبينا نعملوا امتي توماج الخونا وصاحبنا الله يرحمه كافون.
0: فيلم ماهوش كوميدي كهو شنو فيه اخر؟
1: فيه بوكو دو مونت, فيه فما فما لورور كوميدي, فما
0: لاكسيون,
1: لاكسيون فما الفانتازي, فما فما رود تريب, معناها فما بوكو دو مونت, دونك لاس شيح يطلع كيك.
0: اي انت ما اصعب لك خليل كتيبه الكوميديا ولا الكتيبه اللي انت تحبها وين جاي منها معناها؟
1: والله انا بيدي جاي من الكوميديا, معناها انا بيدي معناها
0: اسكو الكوميديا صعيبه في الكتابه,
1: صعيبه في الكتابه على خاطر لي كود نتاع الضحك ما يضحك, اللي يضحكك انت ما يضحكنيش انا, يمكن اللي يضحك جهه من تونس بار اكزومبل ما يضحكش الجنوب, معناها خاطر الكودات نتاعنا نحن واللي سيتوياسيون اللي نعيشوهم. معناها تو انا قالوا لي اسكو تخمم في توزيعه لبرا ولا, قلت لهم لا معناها قطعيا معناها ما نخممش, خاطر هذا كان يمشي لمصر ما يضحكش,
0: ما يضحك خاطر ما يفهموش. انت كيفاش جاي من الكوميديا؟
1: انا خادم في برامج كوميديه كيما مو جديه كيما هي تلفزه, معناها كانت عندي كبسول تتعدى في امور جديه خلينا جيوغرافي, معناها الحمد لله نجحت على الاخر. انا ديجا معناها حتى الاولاد اللي قبل كنا نخدموا مع بعضنا كيما احمد السيد يكتب كتب صاحبك راجل, كيما نوري بوحش بابا خانو,
0: تحياتنا لهم
1: عاوز مسعود وسيم, هذوما الكل سيف عمران,
0: انتم الجيل الجديد هذا نتاع نتاع السيناريست.
1: خدمنا مع بعضنا قبل في تحت خلف الاضواء, معناها في الغرف المظلمه
0: خلف الاضواء على الاخر
1: كنا مع بعضنا وكتبنا, ومعنى احمد اقرا معايا في الفاك معناها في الليزام. لعبت هما جينيرالمون معناها ديما يقولوا لي فازي علاش ما تكتبش كوميدي, علاش ما تشوفش كوميدي, معناها هما اللي شجعوني الحق نتاع ربي, معناها اول عبد شجعوني هما والحمد لله معناها تو رجعت لكلامهم. معناها
8: وي لي طون زاد راه باش نكتبوا ان انسايت كون ابل انسايت تونسي, اي لي طون باش نعملوا ان ديناميك كوميك تونسيه peut-être qu'elle s'exporte avec des codes 100% tunisiens mais c'est les choses qu'ils يشوفوهم الناس الاخرين
0: ثم معناها ثقافات مختلفه وسوسيو كولتورال مختلف
8: سي معناها ليه اوزرا باش نقول لك علاش على خاطر ديجا توا احنا
0: خاطر لازمك تحضر له انت
8: لا هو حاضر باش نقول لك وين حاضر هو حاضر في السوشيال ميديا ديجا انت شوف لي لي لي لي لي الارقام اللي قاعدين يصيروا في الولاد الكل اللي يخدموا كوميدي في السوشيال ميديا اللي يعمل انترفنسيون صغيره بالفيديو ولا اللي هو
0: ولكن على المستوى السوق المحلي
8: مشكل المحلي ليبيا وتزاير ديجا بحذاك
0: صحيح اما الشرق مختلف
8: مثالش ابدا بليبيا وتزاير انت ديجا لاماس تاع ليبيا وتزاير ديجا كي انت تولي كتله ديجا انت معاهم اوتوماتيكمون فيلم سوغا ا سوكسي ديجا عندك
0: اما فما لا كونيكسيون احنا نجمو نلقاو مثلا كي هنا نشوفوا الكوره شويه تلقى لا كونيكسيون موجوده مثلا مع مصر ونشوف انا برشا فيديوهات نتاع ناس يتبعوا في ماتشوات الترجي ولا ماتشوات الافريقي هم صاروا ويبداو يعلقوا على ذلك فما اون كونيكسيون معناتها تنجم تكون مدخل لدراما اخرى مختلفه
1: صحيح. انا شوف انا مقيم البر ونعرف معناها بلوز او حبيت انا ديجا الدنيا كان الفكره نتاعو بالاساس اللي تحكي فيه انت حبيت نخرج من تونس عملت ان ميلونج جبت ان اكتور مصري معناها صحيت الحق نتاع ربي لاقى نجاح البر ما لاقاش نجاح في تونس مالوغوزمون مي الخلطه هذيك راهو يحب لها برشا جيش برشا تعب ماش باش تكون كيما هكا هاني قلت لك انا تو معناها عندي لا سوليوشن فاسيل الكوميدي معناها بقدره ربي جميتريز
0: تكمل في هذا
1: اي لي سي بون معناها لقيت ثنيتي حتى الكوميدي نتاعي ماشي كوميديات الاخرين معناها اللي تراه لهنا معناها ماهوش
0: ماهوش حاجات اخرين تشبه معناها
1: معناها فما تحس فما توش فما ليدونتيتي معناها
0: انت كي تشوف انه مثلا اليوم قاعد يتصور صاحبك راجل ثلاثه مثلا
1: اي
0: حاجه باهيه
1: حاجه باهيه على الاخر مثال يقتدى به معناها تنجم راك فما ونعملوا الان ودو وتروا سي برودوي كونفيرما روحهم الاول كونفيرما روحهم انا في الجزء الثاني توا الجزء الثالث كان ما نجحش راه ما يكملش في الثالث
0: حتى ولو يس كونفير موان في الجزء الثاني مثلا
1: وي علاش لا شوف انا نعرف المنجين
0: ونعرف وانا بعد
1: كان انا نعرف اللي العباد اللي كتبت فيه واللي خدمت فيه عباد ذكيين معناها الجونر اللي معناها السوس نتاع الثالث ماشي باش تكون نتاع الثاني ماشي باش تكون نتاع الاول معناها
8: جوراسيك بارك ثم سبعه
0: لا لا
8: نحكي لك يعني
0: نجم يكون
1: الشيح
0: نجم يكون الشيح جزء ثاني مثلا
1: باذن الله باش يكون سيور
0: باش يكون
1: ديجا قاعد يكتب
0: يمشي للتلفزه سيت كوم
1: بوكوا با
0: لا موضه خاطر
1: اي بوكوا با اي شوف باش نبدا واضحين معناها انا
0: لا موضه مش عيب
1: انا نحب ننجح تجاريا معناها هذاك لو بروميي اوبجيكتيف معناها باش نبدا واحد.
0: شنو تنجح تجاريا تحب تكمل دارك تحب تبدل كهرباء تحب تعمل حاجتك
1: اي مثلا
0: وهذا مشروع بالنسبه لي.
10: مش كهو يتعرف زاد مهم ليه باش نقول لك علاش خاطر مهم راهو
0: سي لا لا كومبيتونس
1: باش لي برودكتور تنفيستي فيك معناها انا باش نجيب له ان بوردورو اللي انا مدخل ما نعرفش سوم هكا وطالب منه باغ اكزومبل 500 مليون باش نقول له جو غارونتير 300 والاخرين نجيبوهم هكا
0: وبعد تعمل السينما اللي تحبها
1: صحيح دونك الحق نتاع ربي باش نبدا واضحين سامحني راني قريت وعديت استاجاتي واللي حكيت لي عليهم كل عملته
0: وعندك موهبه
1: اي دونك اوتوماتيكمون حبيت نوصل الحق حبيت من الاول بديت باللي نحب نعمله مانيش نادم دوتو انا بالعكس تجارب نجحت وفشلت نسبيا كل شيء نسبي لاس شيء اللي ريتو انا اللي هو اللي ريتو قبل عند العباد وفرحت لهم الحمد لله قاعد الرفيف لاس شيء
0: المتفرج اليوم كي يشوف الافلام هذه الافلام الكوميدي اللي تخرج يعني للناس يقول لك مادام ثم معناها كمان ان دي بي ماهوش خايب نتاع افلام على طول العام ما تتكلفش برشا معناها الافلام الكوميديه
1: لا تتكلف ولا تتكلف ايش نقول لك حاجه ان فيلم اكلاتي ان فيلم كولوري واحد راه لازمك عندك بوكو دو ديكور ولا ديكور فلوس لي ميني ترانسفير ميم فلوس معناها شفت حتى ساعات تحقرها تقول باش نمشي باغ اكزومبل من قمرت للمرسى سي تا ميني ترانسفير مي هذاك راه في حد برشا فلوس معناها موقع وصلنا ما استلينا رواحنا ما نعرفش شنو نقار رواحنا ديكور هذاك ما نجموش نصوروا فيه في 3 سوايع على 4 سوايع زيد نهار اخر زيد اكري زيد
0: ولكن سما الركور 12 نهار معناها ولات اون موين كوميم محترمه برشا
1: صحيح اما راه فما وراها برشا تعب اللي هي انا الحمد لله هذه ثنيتي واللي ما نجمش نبدلها اللي انا جو باز سور لا بريباراسيون انا ما ندخل كامش نقول اكسيون كوبي في البلاتو
0: معناها نحضر على
1: لا فما لامبرو اما ليجير معناها
0: مش برشا
1: صحيح
10: تهربش
1: اي بازي على البريباراسيون نخدم لا بريباراسيون على الاخر لي سيتوياسيون الكل مش لي سيكونس كلي الفيلم الكل نصوره دي زوبجي اكتون ما نعرفش انا ميم حتى مش لازم في نفس السيتوياسيون معناها في الاستوديو نتاعنا نجربوا نحاولوا نزيد هذه حط هذه كل شيء يتمونسيون كل شيء يتقيد ونعطوا البلاتو حاضرين باش نربحوا الوقت خاطر البريباراسيون بلاش في البلاتورة وفلوس
0: صحيح اليوم فما أفلام زادة قاعدة تحضر الأفلام كوميدية باش تخرج للسينماوات زادة
1: وي أي أي حاجة تفرح على الأخر التنوع الموجود مش كان كوميدية أنا كي نشوف معناها ليستا معناها برشا عباد تقول يا أخي ماكش خايف بالعكس
0: تحضر أنت للزابون بريمير مثلا فيلم نايف بن يوسف مثلا
1: شبيه
0: عنده فيلم يخرج
10: خرج امبارح
0: او خرج
10: نش
0: لا لا مازال لا لا فون بريمير غدوه
1: ربي نجحوا ربي ان شاء الله يوفقوا وفق اي واحد يخدم على روحه
0: باهي التنوع هذا
1: بيه.
0: يعني النجاح او الوجود نتاع الافلام هذيا يرفع الناس الكل
1: بالطبع راهو تنجم انت راهو هذا ما يفسدش هذا راهو اللي باش يتفرج نهار في لاس شايع مش بيجي مغدو يتفرج في لاس شايع ولا جمعة جاي
10: اسمع ما فما حتى ارتيست كونكورون
0: صحيح
10: لا كونكورونس نيكزيست با في الفن
0: لازم نفهموا هذا هو لا محال
1: شوف هي الكورة في تونس راهي غمت لنا على كل شيء وليت انا تابع الكلون هذا دونك مانيش تابع الكلون هذا ولا انت معايا
0: ولا فما التقسيم هذا
1: صحيح دونك الحق نتاع ربي ليه والله دو تو والله دو تو يتسع للجميع ونحن كعبتين وكعبة راه كعبتين وكعبة والسالات كعبتين وكعبة معناها علاش سو جونغ دو دو دو دو دو كونكورونس اللي مانيش راف فيها علاش الميدان يتسع للجميع وربي يعيش الناس كل وخلي الشعب التونسي هو الرابح
0: وي
10: وقايد زاد افلام رونتابل
0: صحيح
10: وقايد زاد يعمل افلام رونتابل خلي يدور لك العجله خلي يجيب لك او شو المغرب صاير فيها كيفاش يخدموا دي مليار
1: كيفاش يدزوا مع بعضهم سورتو
10: بيان سور لازم الفيلم دو ايتر رونتابل لازم ندخلوا
0: صحيح غيبوبه اثنين
1: لا ما نصورش
0: عندك حاجه في رمضان
1: يمكن اي يمكن نحكي يوم مازلنا معناها ما فما حد شيء في السور اما اللي نجم نغارونتيه اللي ما فماش غير بثني
0: ما فماش شيء سوسه وقتاش موجودين
1: موجودين ان شاء الله في سوسه كل يوم تلقاونا موجودين لاس شايح موجود في البروجرام تنجم تدخلوا للباج انستغرام ولا للسيت نتاع باتي معناها تنجم تدخلوا
0: لا بروجيكسيون سبيسيال
1: فما اون بروجيكسيون سبيسيال ان شاء الله نهار السبت بحضور ان شاء الله الممثلين باش نحاولوا الماكسيموم نتاع الممثلين يكونوا حاضرين غادي عندنا برشا جماعتنا في سوسه وخدمت برشا في سوسه ومرحبا بكم الناس الكل اللي

0: طبعا. موجودين في صفاقس، موجودين في المهديه،
1: تعملوا دوره على الجهات
0: زغوان، اي باش ندوروا على الجهات. والبارح برك نحكي انا وشاد اللي عارفاه ويسامحني، كان نحكي انا وشاد اللي في التليفون، حتى كان ما دخلناش منها فلوس نربحوا منها ان دي او بي للمستقبل، نغرموا مخرج
1: نغرموا
0: ميساج، معنا مش لازم حتى نحسبوها فلوس، ميساج.
1: صحيح. نذكر للشيح طبعا موجود في القاعده، مشيو شوفوا الفيلم هذا، طبعا فيلم تونسي يستحق التشجيع كيما انتم تحبوا، معناها كيما قال خليل راهو فما حاجات لايت مزيانين يضحكوا ضامرين، للشيح واحد منهم، دونك موجود في القاعات، مشيو شوفوه واكتشفوا وشجعوا سورتو الشبان، يعني خليل شاب خدام ويستحق كل خير طبعا، الى جانب برشا ناس قابلناهم في التلافز وقابلناهم في برشا حاجات، وما نقولش عناول امر راي، ولكن
0: هذاك
1: اي سي ان باساج
2: وراهم. كل فيلم يخرج كل فيلم يخرج اوفيسيلمون للعلن شغل لاسيان انترناسيونال، تقولش عليك انت لابس ماريو ليكيب ناسيونال،
0: صح
2: برا تفرح.
1: بون كوراج خليل بحري، نصيح في القاعات، دونك ان شاء الله كل مره احنا خروج فيلم هو بالنسبه لنا استدعاء للناس للمخرج للممثلين هوني في انتي بيتيك بلس. تلقاو غدوة ان شاء الله في حلقة جديدة.
3: تحياتي، معكم اللاعب السابق عبد السلام بوحوش والمدير الرياضي الحالي لشبيبة العمران، فرحان برشا باش نكون نضيف في إذاعة جوهرة أفام وبرنامج جول، ان شاء الله برشا مفاجآت برشا حاجات باهية، انتظرونا يوم الجمعة ان شاء الله.
4: في مونوبري لي زوفر امباتابل، وحتى ال 20 سبتمبر تجيكم بأوفر الدوخ 3 براونيز بوليريو 60 غرام بزوز دينارات و 340 مليم اكاهو، ومعاهم الرابعه بلاش، يلا ما تفلتوش الفرصه. مونوبري ديما معك.
5: مع اورانج بوستي الغونتري بالافاريات
6: اليوم مع اورانج، من غير ما تخمم مرتين، تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون باكران 6.7 بوص، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبره والماء، وزيد معاه شارجور هديه، وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
5: مي لافيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على اورانج.ان وبوستي الغونتري بالافاريات.
6: عندك Orange.
7: Johara FM.
8: Publicité.
7: Johara FM.
8: Johara FM.

0: C'est le sport avec Planète Sport.
1: الستة وخمسة دقائق مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور من توا حتى للسبعة سويعة مع كامل قسم الرياضة طبعا في متابعة لأبرز وهم الأحداث الرياضية في تونس والعالم. طبعا الأنظار كانت متجهة اليوم للكلاسيكو في بارد، ولكن وقع تأجيله بسبب الأمطار الغزيرة وبسبب طبعا العوامل المناخية. دونك فرحانين برشا بالأمطار، ربي يعطي خيره إن شاء الله باللطف طبعا، وإن شاء الله يعني تتعدى هالموجة هذه ويجي ويعمل خير، ولكن يبقى

0: دائما مشكله البنيه التحتيه في هالظروف هذه. خلينا نرحب بالفريق اللي حاضر معنا والبدايه تكون بك سي عادل. اهلا وسهلا بك سي عادل.
1: اهلا وسهلا سي جمال. اهلا وسهلا بالحضور الكريم. اهلا وسهلا مستمعي ومشاهدي جوهر اف ام.
0: شنو امورك سي عادل؟
1: والله لاباس. في بالي اليوم جبت شاره القياده للسي توفيق زعبوب كان مشي تسلمها ما كانش باش نشوفوا قائد اخر للفريق.
0: وين في يدك الشاره ولا لا؟
1: ما حتى نشوفوا موافقته ونختار الالوان خاطر هو بين النجم والملعب السوسي.
0: وي
1: ما ثبت اموري فلا فريق مش نحطوا قائد.
0: قريت حسابك انت شفت حسابك. شويه تململ البارح.
1: اي فما شويه تململ كان
0: الرسيد البشري مش عاجبه هذاك
1: يتاكد هو ما فهمتوش يحب قائد ولا غير قائد.
0: لا هو الرسيد البشري مش عاجبه يحب يعمل شويه تغييرات ويحب يدعم الفريق دونك هذاك علاش قال لك مشيت قائد فريق كان على فريق قوي
1: دونك هاك فريق قوي من انتدابات كبيره وميزانيه كبيره.
0: انا جيب الفلوس
1: صوتي لصوتك فيسع بسرعه الامطار الغزيره هذه ان شاء الله تكون نافعه امطار ان شاء الله تنفع الشعب التونسي وان شاء الله تكون الامطار خير اكثر ولا اقل.
0: هذا هو المطلوب. هشام بن جمعه مساء الخير اهلا وسهلا بك كذلك.
2: مساء النور جمال. مرحبا بسي توفيق الكابيتان ومرحبا بسي عادل مرحبا بالاستاذ كريم. اكيد كما كنتوا تتحدثوا يعني امطار الخير والبركه ان شاء الله صيب النافعه والأكيد أنه إذا كان الماتش معناها وقع تأجيله نفرحوا. علاش؟ على خاطر مادام جات الأمطار ما يقلقش توي نلقاه له وقت. هذا ربي ينعم علينا بالأمطار الغزيرة ونشوفوا نحن سي توفيق إن شاء الله يسلكها معناها الإفكتيف يعجبه باش ياخذ شارة القيادة من غير تململ.
0: هاي سي توفيق مرحبا بك. اللعب عندك أنت فرحان نعرف علاش لأنه التوقعات الجوية لأول مرة يعني ترى الساحة تصدق لأول مرة. شنو مالا توا عندك قداش تقولنا المطر هاي المطر هوست بوفيشة هوست دي بالي هاي اليوم هاي بعد ذلك اليوم
3: هاي جيت هاي وسط سيدي. مساء الخير للناس كل مساء الخير اللي يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا في تونس وخارج أرض الوطن. الحمد لله وأخيرا نزل الغيث النافع واستنيناه عندنا مدة بالرغم اللي الصباح سعادة البحر يهبل مشيت عملت غطسة الصباح حرارة مرتفعة والعشية تشوف تبدلت أنا يبين لك اللي راهو كل ساعة وعلمها ما تعرفش على الظروف وقتاش تتغير سواء في الطقس في برشا أمور أخرى وإن شاء الله خلينا في الطقس وخلينا في الكورة وفي الرياضة.
0: مدام أنت نحكي معك أنت استوفيق وسيدريك المدى بعث لنا الصورة هذه الصورة قال إخي شبيكم البارح ما ثبتوش اللي اللي سي توفيق لابس كابيتانا اما كابيتانا لفريق ارسنال
3: وين شو هزك لارسنال لا لا كابيتانا تاع اوديغارد نورفيش
0: اي لكن اغزر تو الرب اللي عامله هو معناتها
3: هو لبسني ارسنال هذيك جمعيتي والثاني مشى مع المريول نتاع النرويج نتاع المنتخب نتاع النرويج وحط لي كابيتانا تاع اوديغارد لقائد فريق ارسنال هو الرب بالعكس هو ربطها ربطة حلوة
0: بس توفيق يحب يلعب دوليا. سي كريم مصدق الأستاذ أهلا وسهلا بك مساء الخير.
4: مرحبا مساء الورد مساء نور سي جمال ليكيب الكل بلانيت سبورت ذا كيف كيف الناس نوجه لهم تحية كل سواء الناس اللي مروحة الناس اللي ماشية توقع ربي تخدم يسايس رواحهم في الطريق وإن شاء الله غيث نافع يا رب.
0: الغيث هذا طبعا أجبر حكام مباراة اليوم مباراة الكلاسيكو اللي كنا طبعا باش نتمتعوا كنا ننتظروا مقابلة كبيرة لأنه ديما فما رهان كبير بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي كلاسيكو العاصمة هو الكلاسيكو الثاني ماهوش ديربي ما يتسمى كلاسيكو مباراة كبيرة مفروض علاش كبيرة لأنه فما رهان فما المدرب ماهر الكنزاري هو كان ابن ولد الملعب التونسي درب الملعب التونسي مشى للترجي ثم للإفريقي يرجع اليوم لمركب باردو وهو على دكة بدلاء النادي الإفريقي. في المقابل طبعا الملعب التونسي يبحث على يعني تأكيد النتائج الإيجابية الأخيرة. حضور الجماهيري كان كبير ولكن هو قدامكم الفيديو أمطار غزيرة وغزيرة جدا أجلت طبعا المقابلة هذه خلت طاقم التحكيم يأخذ قرار بتأجيل المباراة هذه. حمد فعل معك سي عادل تأجيل المباراة هل هو يعني ضرورة هل هو احتياط وإلا ذيك هي البنية التحتية متاعنا لأنه
1: هذاك اللي عندنا
0: مطر في برشلونة
1: هذاك اللي عندنا مش كيف كيف
0: لا علاش مانيش كيف كيف
1: لا مانيش كيف كيف البنية ماشي كيف كيف، المنشأة الرياضية ماشي كيف كيف، الأرضية ماشي كيف كيف، فما معناها هندسة جديدة والبلاد ماشي كيف كيف،
0: والناس مش
1: والضرب ومش كيف كيف، عدة أشياء ماشي كيف كيف. دونك نقارنوا على الأقل بالأشياء اللي تقربنا اللي تشبهنا. دونك فما بلدان وفما ملاعب ما تشبهناش بكل صراحة، مستوى عالي ذاك مستوى راقي، لكن على الأقل حماية الملعب أنا نأكد لك الملعب نعرفه في منخفض أرضي جاي، لو كان لعبوا فيه ما يقعدش ما تعرفش حتى عشبة فيه الملعب هذاك. دونك حماية الملعب، حماية زاد أيضا للاعبين، ممكن الانزلاقات اللي بتصير دونك فما إصابات للاعبين، وأيضا من الناحية الثانية هو هذا كل في صالح النادي الإفريقي، لأن على الأقل باش ياخذ مدة أزيد في استرجاع الأنفاس نتاعو، استرجاع القوة نتاعو. ومتنساش زاد في الملعب التونسي كذلك جولي مام كان لاعب بالنادي الإفريقي، دونك الرهانات تضم الرهان هذايا رهان هام جدا، وكان من المنتظر أنه باش نشوفوا كلاسيكو قوي جدا. على كل فما المناخ هو اللي عطل أو وقف المباراة هذه، إن شاء الله في فترة أخرى. دونك
0: دونك احنا في تونس ما عندناش ملعب نجم،
1: لا لا ما عندناش جمال، الله يفضل كل شيء واضح. ما نشوف ملاعب امس برشلونه، لا نقارن شيء بشيء، ملعب برشلونه شفت الامطار الغزيره، وراه ما تسميش البلاد صب فيها برشا الامطار راهي اسبانيا، فهمت؟ وشفت المقابله فيها 9 اهداف معنا، وشفت العطاء حتى بتاع اللاعبين وكانهم يرقصوا يشطحوا في التيران. دونك لانه
0: لا تاثير الامطار، لا تاثير
1: المياه، الميدان في حد ذاته يجبد فيه ديزاسبيراتور من لوطا، وفما ميادين اخرى دونك خاصه تو في مدريد وغيره اللي معناها فيها تجهيزات عصريه، معناها
0: قادرين باش يبدلوا الارضيه
1: باش يبدلوا، ما عندناش ميزانيه.
0: لا نحكي لك في مدريد ينجموا يسحبوا الارضيه هذيك وتطلع ارضيه اخرى،
1: ارضيه اخرى يعملوهم لل لا لا في مدريد، مدريد جديد شيء شيء عجيب غريب. معناها انا زرته
0: لا يزي ما دام شيء عجيب غريب،
1: لا عجيب غريب على مستوى التجهيز. اما انا قلنا لك البرسا زاد لعبت وسجلت 7 اهداف، هذه اللي كانت الرساله ذي.
0: شيء هشام تاجيل، هشام باش نرجع لك صفيق جديد، هشام تاجيل
2: والله باش نتحدث تاجيل منطقي، لانه كما كان يتحدث سي عادل يعني سيستم دو دريناج اللي موجود عندنا نحن في استاداتنا، اخر استاد شكون اللي تخدم استاد سوس، اصلا الدريناج قديم خير من جديد، باش تفهم انه البنيه التحتيه اللي باش تحكي عليها تلقاك تحكي وتبكي، خاطر الوضع ككل ماهوش باهي نتاع البنيه التحتيه. اضافه الى ذلك يعني عرضتني تصويره نتاع رئيس الكونفدراليه الافريقيه مشى زار يعني تنزانيا، وقبلت تفرج تقولوا لا باش يخلطوا علينا، تو نحن يا حي نخلطوا عليهم، معناها انه ماتش كيما هذا يقع تاجيله، لانه حمايه اللاعبين، حمايه ارضيه الميدان. تصور انت ملعب النيفر يتهلك الارضيه، استاتيوزا ما استقوا يدرع برا لو جاء البطوله كل ما استقنا نحلوا في الليكيب نتاع سي توفيق زعبو ونزيو البطوله.
0: هاي صافي
3: خير جميل احسن،
0: هل لصالح الفريقين تسجيل هذا
3: بيان سور،
0: مش يعمل ضغط على الرجال مع الفريق اللي عنده لقاءات
3: فريق. اكثر انسان فرحان هو الجارديني نتاع بارد نتاع تيران تاع بارد، علاش؟ خاطر ما عندكش فكره كان تلعب بالماتش اليوم شنو العمل اللي ينتظر فيه لمده شهرين اخرين، خاطر تيران كيما هذا وتصير يتبع والأرضية كيفاش مش تولي وأماكن فيها ماء وأماكن لا والعشب كيفاش راهو مشي تيران. فالبارح نتفرجوا على أتلتيكو مدريد وأتلتيكو بيلباو وليفانتي، المباراة تأجلت نظرا لقوة الأمطار، وما المباراة في ليفانتي وتأجلت وما تلعبش.
0: اي المباراة شوفها الأمطار كيفني
3: يعني نفس الأمطار اللي صارت اليوم. دونك اليوم تأجيل معناها منطقي وحفاظا على سلامة اللاعبين والأرضية، وخاصة
0: علاش ما توليش تكون عندنا قراءة مسبقة مش نسمع سي كريم، اي قراءة مسبقة اخي، ما عندنا احوال جوية وغيره اخي، علاش لازم نجيبوا الجمهور وقت نأجلوه مو من قبل نقولوا
3: راه النداء، النداء اليوم ماضي ثلاثة هبط النداء انه ما انا
0: مش لازم تقرا اكلي في ليسيس باش يعمل
3: واللي في ليسيس يعمل
0: يبعث لي كوبير يا زولاد ما تقراوش قول له
3: المكتب معقول النداء ما
0: توقع
1: بسرعه باش يجيك في البلدان المتقدمه توقع دين محضرين لي كونجي كليماتيك، كونجي كليماتيك يعطيو يعملوا انتيسيبي الى انتيسيب كما قلت انت يستبقوا ويعملوا كونجي كليماتيك للصغار وكل في عمان سلطنة عمان باش نعطيك، يعرفوا الامطار باش تجي وتكون جارفه وحامله برشا كيف كيف، يقولوا لهم راهو الايامات هذه تقف الدروس.
0: سي كريم هذا هو سؤالي، علاش في وقتها الحكم مهبط وهذا اخي ما مش عارفين من الصباح بسبب امطار كبيره ما كان نجم ناخذوا قرار من الصباح.
4: هو سي جمال الحقيقه وحتى لو خيان يعرف يعرف الحكم ولا ما يعرفش. المشكلة اللي ما عندكش بنية تحتية معناها تخليك باش مباراة تصير في ظروف عادية.
0: احنا مازلنا نطبقوا، اسمعني سي كريم، مازلنا نطبقوا فك القاعدة التقليدية، خلي بمبي الكرة الحكم ما تمشيش الكرة، يا ودي فيضانات، يا ودي مشي بمبيها الكرة.
4: احنا البارح نحكيو على
0: شو عدني القول مشي بمبي الكرة. ما انت شفت استنوا في الحكم، لاني شفت الصور قبل ما تنطلق المباراة، يعني تقريبا فيضانات، ويعني تقول انت معناتها سبخه كبيره من
4: ما شاء الله،
0: وهو نستناو لين يخرج الحكم مش يعمل هكا ومش يعمل هاي الكره هكا شي شل. هذا علاش قلت لك التوقعات
1: كم بمبيت الكره،
0: اي كم بمبيت
4: علاش اسبيرات هو المشكل. تو حتى البارح حكينا على ميونخ وجبتنا حتى على على على برشلونه، الملاعب الاوروبيه الكبيره برشا اللي ماشيه وتتطور، وحكينا في هذا بالكدا، قلنا احنا مع تاوين معناتها يعني
0: اين نحن
4: او حتى بلدان اخرى هي بحذانا
0: المغرب المغرب الجزائر
4: في افريقيا معناها
0: في ليبيا،
4: ملاعب تطورت بشكل رهيب جدا. تتفرج في فيديو اكيد راكم تفرجتوا، وكنت حتى بعت لك سي جمال، معناها تاكسي جماعي وحلت اليوم في حي التضامن، غرقت يعني تقريبا الشطر نتاعها واحد وفي وسط الناس.
0: يا لطيف،
4: تصور معناها انت. خلينا نحكيوا على مباراه كره قدم خاصة توهلاء.
3: شفت أنت مرة الصحفيين في نيو كامب كيفاش المطر تصب والصحفيين ما لقاوش حتى وين مش يكتبوا.
4: شفت والمطر حتى هذا حتى على المستوى الرياضي في علاقة، نرجع شوية نحلقوس على مستوى النادي الإفريقي، مش يولي فما ضغط حتى على الرابط في علاقة كيفاش وقتاش تأجل، خاصة الضغط أو حتى على مستوى الرزنامة نادي الإفريقي في المسابقة الإفريقية إلى غير هذا. طبعا ذاك إن شاء الله نعرفه إن شاء الله في أيام القادمة.
0: هاي وقفة مع الموسيقى، وبعد نمشي إلى طبعا صور للتعليق وفيديوهات للتعليق، وعنا برشا مادة وعنا برشا ما نحكيه، وباش تفاجئوا برشا حاجات في الفقرة هذه بعد شوي.

0: الصيف وفات وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ا نو با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ
1: بوبليسيتي
2: الستة واثنين وعشرين دقيقة. إذا نعود في بلانيت سبور نمشيو الفقرة اللي فيها برشة صور وفيها برشة تعليق اخترناها علاش باش تكون على الأقل عبرة في بعض المواقف وتكون على الأقل تصيت الأضواء على بعض الحاجات اللي تتعدى ربما هكا في قبيح التحد وفي نفس الوقت مهم جدا أنه ناخذوا منها العبرة. وخيرنا أن الفريق يعاون في الفقرة دي يختار معناتها المادة مش فريق البرنامج فقط يعني أنتم زادة كفريق تختاروا معنا المادة. نبدأ بسعاد. سعاد اخترت فيديو بعثته لنا.
3: اخترت استوديو هو في تواصل ومعنى لاميتريز متاع الكوميونيكاسيون للاعب متاع كرة اليد المنتخب الوطني. وهنا بتبيعتي نحب نوجه رسالة للسيد
2: استنى محطنا في الإطار. ايه. هذه كونفيرونس دو بريس اللي بعثتنا انت متاع منتخب الوطني لكرة اليد أصغر
3: في أبيجان
2: في من خلال مشاركة المنتخب في بطولة أفريقيا.
3: بالضبط الكلمات اللي يتكلم بها والأسلوب يتكلم به اللاعب بكل صراحة في تشويه كبير للاعبين وكذلك حتى نعود نقول سمعة تونس لأنه
2: نسمعه ساعة الخير
3: نسمعه وبعد نواصل
2: نسمعه وبعد باش العباد يفهمونا فشنو نحكيه. يلا
4: بونجور تو الموند بريميرمون plus important dans une compétition, c'est de pouvoir gagner. C'est pas évident d'entamer la compétition pour des joueurs qui vont avoir une première expérience, une première compétition. Donc l'essentiel, il est là déjà de pouvoir gagner avec la manière, surtout en deuxième mi-temps, la première mi-temps. Donc on n'était pas vraiment dedans, vu que tout le monde voulait prendre confiance et tout ça. Donc Mais bon, donc on a des choses à rectifier.
2: هذا سي عادل هذا راه مدرب كمال العلويني اللي يعني الحقيقه لاعب خبره ومدرب مساعد في المنتخب ما
3: ايه هذا ما يعنيش انه زاد
2: مش كارثيه
3: لا مش كارثيه عادل الميساج نتاعو اما ما ذر لو تحدث بالعربيه لانه فما اختيار مصطلحات انا سمعتها مش في مكان. على كل حال الضرر الكبير اللي ريتو انا هي تصريح اللاعب
2: ايه خلينا نسمع اللاعب لا ولا انت واضح لنا تحب تسمع اللاعب اللي يتكلم في نفس الندوه الصحفيه وهنا تنطرح السؤال يعني من يعين من هيال
5: الحمد لله على الزيام اللي طال ونجو بيان في هذا الشيء
4: كيفية في العالم
2: والله ما نحبش نعدي برشا
3: اي ما تحبش تعدي برشا خاطر الحق المستوى نتاعو معناها في البلاغه في التوصيل معناها كان ضعيف جدا لكن موش ذنبه نعاود نقولوا شكون اللي اختاروا ممكن المدرب ممكن عضو جامعي وانا بالضبط معناها كان من الاجدى انه اللاعبين هذونا في التكوين نتاعهم يلزم يكونوهم على مستوى تواصل هام جدا شفنا نحن رياضيين تواسى مستوى عالي جدا في التواصل لكن في كره اليد كما كذلك في رياضة أخرى ماذا بينا أنه يعلمهم التواصل على الأقل يتحدث بلغة سهلة بالعربية فهم مترجمين أن يستعمل اللغة الفرنسية ولا يتقنها فيه مضرة الحق للمستوى الدراسي والعلمي ثم اللعب هذين مختارين وأنا كعلاش رسالتي بكل لطف وود نحب نوصلها للسي كريم الهلالي أنه على مستوى تكوين اللاعبين ذوما في التواصل وكذلك حتى المدربين معناها ماذا بينا راهو هذه مرآة تونس وأيضا في تكوين المدرب واللاعبين زاد اللي يزم يعرف التواصل مع الميديا مع وسائل الإعلام مهم جدا فيه نقل كذلك لصورة تونس مش خط نحن متواجدين في أفريقيا نستعملوا كلمات معناها بدائية وكلمات اللي هي ما تليقش بسمعتنا رأي الرياضة قبل ما تكون الرياضة رأو النوادي كان اسمها الثقافية والرياضية. دونك الثقافة أولا والرياضة ثانيا وهي عوامل تربوية تعكس كذلك المستوى العلمي والمعرفي للاعبين. إن شاء الله يداركوا خيانا في جامعة
2: يعني كرة. انت انت يعني انت ما احنا هنا ما نجبوش نلوم الوليد لانه الوليد ما
3: تصورش المسؤولين اللي هما فما نقص في التكوين
2: فوالا يلزم يعرفوا شنو
3: وسوء اختيار وانا ما وجهناش الوليد على اساس بنلوه كان نجم يحكي بالتونسي فما ترجمه فوريه يحكي بالتونسي عادي جدا
2: والمدرب يترجم
3: وحتى على المستوى نتاعو شفنا الوليد مفجوع شويه ما فماش اعداد ما فماش وذايره والميديا تريننج التمرين على التواصل هذايا راهو عنصر من عناصر القاره في تكوين اللاعبين والمدربين.
2: تعليقك هشام على
1: والله حوصل كل شيء سي عادل لما نش نضيف حاجه شنو اللي ضروا باش احكي بالعربي نحن اليوم فما سكون ابل تراديكسيون اوتوماتيك معناها تجم اندي تاسوري لا تراديكسيون مباشره حتى تحط بجنبه ما نعرفش تليفون افيك اون ابليكاسيون الفا تراديوير علاش تحكي بالفرنسيه وقت اللي قادر تحكي بالعربيه ونفس الشيء رواني حتى مع احترامنا ليه كلاعب معناها حتى المدرب معناها في الكومينيكاسيون نتاعو حتى في النون فيربال نتاعو فما حوايج ما يتصلح هيك علاش نشاط الراي معناها سي عادل ما فيها باس نصلحه باش صوره تونس تكون كيما نحبها.
3: الإضافة السريعة في النون فيربال اللي حكى لها باش نبسطها راهو لي جيست ميميك لي جيستويل وجهك كلمسان خشمك كعينيك كيف كيف سيتون كومينيكاسيون دونك هذيك بزاد بيدا فيها قراية وفيها معناها حكمة فيها معناها
2: دونك هنا يلزم يصير تحذير قبل
3: بالطبيعة تحذير وتكوين ماهوش بالسهل يعني هما باش يقدموه على أساس يمثل تونس.
2: السي توفيق اش تعليقك؟
6: لا تعليقي انه شوف التكوين احنا جبدنا البارحه المعد الذهني اليوم لازم تعاود تجبد لك زاد على الميديا وزاد كيف كيف كيفاش الصغار يتعلموا يعمل انترفيو بخلاف يدرب مع المدرب نتاعو في الاصاغر والاداني والاواسط وزاد ما فيها بس انه زاد يعملوا لهم دي سيونس مش نهار اللي يوصل سينيور يبدا عنده ثقافه كيفاش يتعامل مع التواصل
2: مع الكاميرا
6: مع الكاميرا مع الأسئلة زادة كيف كيف وقت رابح كيفاش يتصرف وقت مهزوم كيفاش يتصرف وقت اللي يبدأ صارت حاجة كيفاش معناها يلقى دونك هذوما أشياء تتعلم في مراكز التكوين ومطالبين المدربين لي ديريكتور تكنيك مع المسؤولين على النوادي أنه يوفروا الشيء هذا تقول لي بون ما فماش إمكانيات نقول لك والله ما تطلبش حاجة كبيرة تطلب كاميرا وإنسان خبير في الجورناليزم ينجم معناه يكون الجيل هذا.
3: والله سي توفيق ما تطلبش برشا كاميرا حتى جلاس مرآة قدامك وتكتب له النص ويدرب عليه.
2: راك قاعد الكوندكتور دخلنا في كريم كان عندك ما تضيف هذا وباش نمشيو للسؤال
1: اللي بعده. لا ملاحظة برقية الحقيقة هو ما باش نحط الأمور في إطار هو ما يتلامش على اللاعب. ولكن سي جمال باش نحط الأمور في إطار علاش في كل مرة يتعلق الأمر بصورة تونس في محافل كيما هذه الا ومعناتها ما نحسنوش نحطوا الامور في الاطار نتاعها تو البارح شنو كنا نحكيو على التنظيم اللي صار البطوله الافريقيه كره الطائر حكينا التنظيم الحقيقه قل ما يقال عنه تنظيم فضيحه اليوم زاد وليد كيما هكا شكون يختار شكون ابسط الامور انك تحكي حتى بلغتك ربما هو خاطر قائد فريق تقريب يحكي باللغه العربيه فما ترجمه في الابان تصير علاش احنا كنراو مدربين ولاعبين من بلدان مختلفه معناها يفتخروا باللغه نتاعهم يحكيوا باللغه نتاعهم نحكيوا بلغتنا العربيه وما نحشموش منها.
2: وهذا طبعا شفناه حتى اكثر من المدرب دريم مثلا فما مدرب جزائري قبل ما نحكي كان باللغه باللغه العربيه تقريبا
6: حتى واحد سنغالي جمال
2: اي حتى واحد سنغالي
6: بالديالكت نتاع السنغال وترجمول
2: ما نلوموش الوليد احنا نلومو اللي المدربين ولا المسؤولين على الـ على
1: ميساج بلاستيك جمال
2: خويا ما
1: انا عندهم
2: الوليد هكا اخراج سيء الوليد هكا اخراج سيء والوليد يعني هو ملاعب وخذيره واليوم جائزه افضل لاعب يعني جائزة أفضل لاعب برأيي زي ما زادة تكونك الجائزة هذيك ما نجيوش نضروه في خروج إعلامي في خروج إعلامي الحقيقة مش مهم أو مش في المستوى. نكمل نمشي للصورة اللي من بعد صورة من بعد تتعلق هاي سي عادل عندك دي صورة تتعلق بثلاثة لاعبين أو هي شيء عندك سي كريم عندك سي كريم صورة تتعلق بثلاثة لاعبين توانسة اليوم خرجوا في القائمة متاع المنتخب الفرنسي لكرة القدم ما حطنا في الإطارة.
1: والله يا سي جمال بشكون باش نبدا آدم العياري موجود في فما ثلاثة لاعبين توانسة فما آدم العياري خلينا نبدا به ومعه محمد الشابي اللاعبين هذوما الاثنين حتى كان فما أصداء على أنه الجامعة حاول باش تتواصل معهم ولما لا معناتها نجيبهم المنتخب بالضبط. ولكن هذا الكل تقريبا باء بالفشل. فما الوليد نجد عجرود لهنا بالحق معناتها سي جمال نقطة الاستفهام الكبيرة. الوليد نجد هذا ارتدى أصلا قميص المنتخب التونسي ولعب معنا مباريات مع المنتخب أقل من 17 سنة وبعد نلقاوه في الـ في الـ في الـ في القائمة اللي يقع معناتها فيها الأسامي اللي يقع مناداتهم لتمثيل المنتخب الفرنسي أقل من 19 سنة. هذوما ثلاثة من ولادنا. يعني سي جمال يا أخي وين الجامعة وين المشرفين وين الناس يا أخي للدرجة هذه معناتها ولادنا معناتها مرة في فرنسا مرة في السويد مرة في كذا مرة حتى سي جمال معناتها شفنا حتى في الـ في الـ في, الـ في كأس العالم اللاعب اللي كان سجل ضدنا العياري تقريبا لاعب التونسي السويدي ويتكلم حتى بالعربيه في الفما انترفيو يتكلم حتى بالتونسي فهمت معناتها يعني لاعبين توانسه. البارح حكينا ولد صغير في السباحه مشى للسعوديه هذوما ثلاثه لاعبين معناتها دفعه واحده نقاوم في المنتخب الفرنسي وغيره وغيره. بالحق سي جمال
2: من يتحمل المسؤوليه؟ شكون يتحمل المسؤوليه يا كريم؟
1: يتحمل المسؤوليه ما انا يعرفوا شكون اللي يتحمل المسؤوليه. خي اذا كان انت عندك جامعه عندك وزاره وعندك ناس مشرفين شكون يخسر لهم هذوما؟ شكون يحكي معاهم؟ اخي ما فماش ناس ما فماش لجان مختصه باش انها تمشي للناس هذه وتقنعهم وتحكي معاهم والى غير ذلك وتحاول تستخدمهم وتجيب المنتخب التونسي. مالاش نحكيوا على لاعب واثنين وثلاثه ما برشا لاعبين في فرنسا وغير فرنسا.
2: باهي باش ما نطولش خا سعاد التعليق هذا لا مش نمشي للصور الاخرى.
3: لا بسرعه هو كل صوره تحكوا عليها باش نطولوا. انا دربت في فرنسا رمشوا بين هذوما عاشوا في فرنسا وتولدوا غادي راهو عندهم منسوب صغير جدا نتاع انتماء للمنتخبات الوطنيه اللي نتاع دوبل ناسيوناليتي نتاع امه ولا ابوه. دونك الرغبه نتاعهم جامحه زاده بتقمص الفريق اللي يعيش فيه. وشفنا سامي خضيره وشفنا حنا باعل وشفنا بالنا لؤي بن فرحات وغيره كل شيء لانه الاولويه من حيث الطموح هو الفرق الوطنية هذيك وقت اللي ما يلقاوش يمسحوا يدهم وقتها يجيو. دونك سي ان بالون دو سكور ولا نرود سكور كما تعب نشبه يجيو لتونس. دونك هذا ما يمنعش اللي فما تقصير على مستوى تحفيز اللاعبين هذوما للانتماء لمنتخباتنا الوطنية. لكن راهو منلومو كان رواحنا زادة ونثنيو الركبة ونعملوا على ولادنا اليوم او حل البرص الصدرية او نخدموا على تكوين شبان لكن بمنهجية جديدة وكذلك نرفعوا في القيمة الفنية نتاع المنافسة بتاعنا. تو زاد يوليو عنا لاعبين مش نعملوا كان على البرودوي من برا كل شيء يجيبوه من برا كل شيء من برا. زاد نحن نثنيو الركبة ونعملوا معناها نخدموا رواحنا ونبنيو لاعبين.
2: هاو نربط بكلامك هذا هشام انت باش تزدنا جبهة الغربة في سوسة هاو باش نربطوا لانه هاو افتقدنا حتى المتعة نتاع شوف الصور اللي جبتهم لنا اليوم يا شيماء
7: الاختيار تعرف انت سوسة فما تيرانات نوستالجيك معناها ما يجمش انسان يمر عليهم مرور الكرام. فما صفحة ممتازة جدا اسمها سوسة زمان قدموا لهم تحية لزادمين متاحة يعطيهم الصحة كل مرة يهبطوا لك تصويرة بالحق ترجع بيك الذكريات جميلة جدا في سوسة. عرضتني الصورة متاع تيران جبانة الغربة وما أدراك ما تيران جبانة الغربة معناها يعني من لاعبين كبار برشا في سوسة لعبوا في تيران جبانة الغربة وطلعت أجيال صحيح للأسف فما برشا تيرانات كما جبانة الغربة يعطيك الصح هو لا الحمد لله مازال موجود جمال يعني في رمضان نكهة أخرى وجو آخر ومتعة أخرى ولكن إن شاء الله نواكبه ونتبعه. أما أكستاد هذاك يقعد ديما عنده البصمة متاعه وعنده الطبعة متاعه وعنده ما تجمش تشوف تصويره كما كيكا بالحق معنا حاجة تعمل الكيف حاجة
2: إن شاء الله ما شاء الله نرجع وترجع الحياة للبتاحي استوفيق بسيدنا صورة أنت تحب كلف كان أوروبا تحكي لي على زيدان شبيه زيدان شبيه زيدان يا رب شبيه زيدان
6: أمل مو معين غدو مش هبت الليست
2: يا رب تحلك ما خلك
6: سي معين الشعباني غدو مش هبت الليست بتالك ابن سنة
2: مش هبت عديله ميساج
6: دونك ربط لواني ربط له خيط اخر مش تشوفوا زيدان شقال شنو البرنامج انتها
2: شنو قال فسر لنا
6: السيد هذاك شكونه كان اللي
2: البيض هذاك كونتي لا كوندي
6: كوندي كوندي دائما كل مره يجيب لبس
2: مش كان هو
6: لا مش كان هو
2: كل واحد يجيب تفصيل
6: هو بالذات عنده كل مره ستيل خاص وعنده شكون يلبس فيه وعنده شركه خاصه تبث ما دعايه هذيك ان ديريكت
2: يعني باش باش خلي يفهمونا العباد راه المنتخب الفرنسي في كل تربص للاعبيه يجيبوا يجيو ويصوروهم كل واحد جاي لابسه يعني ما خليك خلي كمل خلي كمل خلي كمل خلي كمل خلي كمل
6: شركات
2: شركات
6: هذوكم دي كونترا مع شركات اللي يلبسوا فيهم بالطريقه هذه زيدها قطع العاده هذه وطلب منهم الناس الكل انه مش يجيو بتوني كوريكت ويهبطوا من اللواجات والتاكسيات اللي توصلهم لكلير فونتين ولا واحد يحب يراه بالشكل هذا هذه حاجه حاجه اثنين اخر فما واحد من ستاف اللي عمل انترفيو في راديو مونتي كارلو بدون مشاور زيدان
2: طبيب اي
6: تمت اقالته وعوضوه معناته فما يرارشي الطبيب طبيب ومدرب الحراس مدرب حراس وكل حد يشد بلاسته فما واحد برك يتكلم اللي هو زين الدين زيدان فان شاء الله معين شعباني ياخذ المساج هذا بكل لطف ويحاول مش يفرض الانضباط داخل المنتخب
2: كلمه خلي قبل نمشي سعاد
7: والله انت قلت معناها
2: سعاد حبيت تعلم
7: ان شاء الله اني نقول ان شاء الله تكون عنده القدره هو قال رانياني سيد نفسي ليه ليه ما هو الكلام الكلام ساهل وقال اني سيد نفسي وقال اني نخاف ربي ما نظلم حتى احد الور نحن لهنا غدوه بعد ما طابت القائمه نتحدث
3: هو التفاعل مع زين الدين زيدان اليونيفورم راه مهم جدا على الانضباط والانضباط خارج الملعب هو يترجم لك الانضباط اثناء اللعب مهم جدا على لكن فما توضيح نحب نضيفه فما شركات اللي متعاقدين بها معها اللاعبين
2: هو
3: شامل الفصل لا الفصل بين الحياه العامه وفصل عند جايك الغادي يلبس خدام دار
2: يلبس خدام دار
3: اهم جدا بالنسبه للمدرب المنتخب الوطني ان شاء الله ربي يوفقه بكل صراحه لانه فما لاعبين معناها زون ديكلاري لا سورتي خرج الصخيري
2: دونك
3: ان شاء الله ان شاء الله نلقاو قائمه على الاقل
2: اي هنمشيو لميسي توا سي كريم باش تعلق لنا على على ميسي اللي هو اللقب رقم 49 اليوم يتحصل عليه ميسي البارح رقم قياسي دونك مع انتر ميامي رقم قياسي في اللعب هذا البارح شفناه فرحان كل وليد صغير رقم 49 اللقب 49
1: الحقيقه اي كلمه باش تقال في حق ميسي ربما استنقاص منه ما تنجمش تعبر ما تنجمش تحكي مش تقول احسن لاعب في العالم مش تقول اسطوره مش تقول الساحر اي كلمه مش تقولها في حقه الحقيقه مش تنقص من حقه ميسي كتب اسمه من احرف من ذهب معناها نتصور يعني بعد ربما بعد مدة ما عادش تلقى ميسي ما عادش كذا نتصور وش قد فراغ كبير صحيح تو فما لامين يامال فما كذا ولكن مش كيف ميسي حاجة أخرى وفي بلاصة أخرى بعيدة كلها
6: 100 هدف مسجل
2: قديش
6: 100 هدف ملي مشى لأمريكا مسجل 100 هدف واللو بلو تيتري في العالم اللي هو ميسي 49 لقب
2: لقب 49 لقب نمشي إلى صورة تتعلق بالمنتخب ونختم بها الفقرة هذه صورة وتدوينة لإلياس الصخيري اللي أعلن رسميا وداعه وحتى الجامعة بتطلو وودعته من المنتخب تحب تقول عليه حاجة سعادل
3: برشا حويش البلعب يذيب كل صراحة
2: كلام مهم سعادل
3: خلوق نعرف ريتو قريتو هذاش سنة عدا في المنتخب معناه كان منضبط على كل مستويات على مستوى الأداء البدني
2: وعطى التكتيك أعطى ما عنده
3: أعطى من أحسن اللاعبين عندي أنا اللي تقمسوا زي معناه التونيو بتاع ليكيب ناسيونال زي المنتخب الوطني دونك وكان خلوق في الملعب وشوفناه لعب هذا أعطى برشا يلعب لعبه في الخفاء ما تراش برشا لكن كراكيز أعطى المنتخب التونسي يلعب كؤوس إفريقية وكؤوس عالمية كبيرة واليوم حس أنه باب الخروج وقته خرج لكن فما خسارة كبيرة باش يخليها على مستوى الأداء وعلى مستوى المنتخب بطبيعة على مستوى ربط بين الدفاع والهجوم وعلى مستوى حتى خليني نقول كقائد صامت لأنه هو قائد القائد الصامت معناها تراه اكزامبل كيفاش يحرك المنتخب كيفاش تنشيط دفاع الهجوم دون أن نراه بيان سور للناس الغير فنيين تحية ليه لكل ما قدمه لتونس وهذا من اللاعبين اللي فادوا المنتخب بكل صراحة وكي جا لتونس كان راغب باش يلعب المنتخب
2: واضح هو قال كلمتين هو باش نعطيك ساعة قال كلمتين هو قال طبعا حان الوقت بالنسبة لي لأعلن نهاية مسيرته الدولية. ارتدي هذا القميص تمثيل بلدي كان مصدر فخر وشرف إن فرصة تمثيل بلدي في أكبر مسابقات من خلال مشاركة فبر 4 نسخ من كأس العالم، من كأس أمم أفريقيا، 3 نسخ من كأس العالم، كان امتياز وفرصة لي. بس ما عادش وقت
6: لا كلمتين. نتمنى أنه الجامعة التونسية كرة قدم تكرم اللعبة ذي في المباراة. لا لا لا شو تخرج لي تصويرة جمالة. لا لا
2: هذا
6: مباراة ودية، عن مش عنا مع مالي ولا مع شكون مباراة ودية. هي ما فيها بس ما فيها بس يقع تكريمه، نعطيه الكابيتانا يبدأ 4 ساعة ويخرج ويكرموه الجامعة التونسية كرة القدم باش نعرفوا على الأقل الفوتة تركوني سام.
2: واضح شنو واضح. أيه نمشي وقفة مع الموسيقى وبعد نحكيو على ملف الرابطة الثانية. 11 فريق قرروا ماهمش باش يلعبوا البطولة. ناخذوا معنا بعد شوية رئيس سبورتينغ المكنين سيلمودي الغربي يفسر لنا كيفاش القرار هذايا.

0: إذا نعود في بلانة سبور نحكيو على الرابطة الثانية اللي حدش النادي قروا أنهم يقروا أنهم يقاطعوا البطولة وينسحبوا من بطولة الرابطة الثانية. نعرفوا اللي كانت مبرمجة عودة البطولة الأسبوع القادم. على كل هون ناخذ معنا السيد مودي الغربي رئيس سبورتينغ المكنين اللي هو ضمن النوادي لحدش النادي اللي خذوا القرار هذا في بلاغ رسمي. مانيش نحكيو على حديث تاع كواليس, هذا بلاغ وقع نشره والناس كل في بالها به. سي مودي أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بك خويا جمال وأهلا كل مستمعين جوارتها.
0: إذن هذا القرار شو معناته هذا القرار؟ هل هو قرار نهائي؟ هل هو ضغط؟ هل هو في شكل طلبات, في شكل ربما تذكير بالوضعية متاعكم شو مطالبين؟ وهل أنه بالحق باش تنسحبوا من البطولة؟ لأنه تعرف القرار كلمة انسحاب من البطولة أو مقاطعة البطولة كلمة كبيرة شوية الحقيقة.
1: صحيح أخي جمال, هي كلمة كبيرة, أما تلزينا على رد, هي بمثابة ردة فعل على الصمت متاع وزارة الإشراف مع السلطة السلطات الجهوية السيد الولايات لما دخلوش. احنا دي حركة مسكونا بها حركة تضامنية وردة فعل على كلمة لا متاع المحامين ومتاع وكلاء اللاعبين. أنا هما صارت مفاوضات كبيرة معهم, هم متشبثوا حتى باش يجدلوا الديون. لا إجا نعطيك الشر ونفهم الباقي. لا إجا كذا. لا انتوما تقولوا لا وإحنا رؤساء جمعيات ما عندناش موقف. ها عنا موقف سيدي, إحنا انتوما قولوا لا وإحنا هاو مشنا لاعبين البطولة ومنصاحبين. وهذه حركة تضمنية, نحكي على روح كسبورتينغ المكنين ولا فما 4-5 فرق من 11 راهم مصفين الحكاية متاع منع الانتداب من معناه منه لامس فهمتوا ولا, وما عندهمش حتى مشكلة. أما لا إحنا متضامنين كرؤساء جمعيات كيما مكنين كيما جابس كيما قفصة كيما الناس كل إحنا خاطر معناها كلنا متضامنين مع بعضنا بخاطر الردة معناها اللي جابها متاع معناها الوكلاء اللاعبين والمحامين كانوا ما كانوا يشوفوا بكل مع الجمعيات كانوا معناها متشدين برشا. لا جدولك لا أي حاجة لا احنا واحنا عدنا الموقف هذا وبدات السلطه تتحرك. راه مش معقول زاد الوزاره امبراطوريه تنجم الوزاره فما حلول تنجم هي تضمن تنجم هي كذا في الاخر جمعيات احنا تابعين وزاره الشباب والرياضه راه فهمتني ولا. اما انت تجي معناها تطفي الضوء وتخلينا في موقف وتطلعونا قدام الجمهور احنا سبب الجمعيات احنا ما كناش سبب احنا دي

0: كم صارت من 2012 و2013 وكذا، احكام قديمه فهمت، مش احكام احنا كنا سبب متسببين فيها، ولذا احنا شادين في الموقف نتاعنا الى ان ربي يفرجها وتتحل على جمعيه كل 28 كيف.
1: فقط قبل ما ناخذ راي الاستاذ كريم مصدق، في بالي تقابلتوا مع رئيس الجامعه، ما فماش حل، ما فماش حل حلته
0: رئيس الجامعه كما قلها، ما على عليه معناها يعني مش طازي يعني باش نقول رجل عليه عمله معناها فهمتني، جينا قعدنا في اجتماع وعد قالك من نجم من امكانياتي من نجم نعطيكم 20 مليون من الفلوس نتاعكم، راه مش باش يعطيها لنا عطيها عندنا احنا مستحقات النوادي عن طريق الجامعه، طلبنا منه معناها قالك النجم نعطيك 20 الف دينار فهمتني، ولا هذا حد مصدع ولب الطلب نتاعنا، امس تثبت للفرق المعنيه 20 الف دينار والاكثريه صوروا وضعياتهم معنا فهمت. اما احنا نحكيو على 5 عندها مونتون كبير، نحكيو عليها على 500 و600 مليون و700 مليون.
1: اوه برشا برشا برشا سي كريم
0: برشا.
1: النوادي تقال لك من حقنا احنا وسيدي موقفنا، مش نلعبوا في البطولة هذه ومش يعني وفي انتظار انه الناس تلقى حلول، ولكن انا مش مسؤول على 2012 و2000
2: وسي المولدي سمعت اكثر من تدخل قبل الحقيقة كنت نتبع حتى سبورتنيك المكلين وغيره في بالي حتى القاصرين تقريبا 123 الف دينار بالضبط هذا ما صرحوا به اخر شيء، حكاوا برشا على 20 الف دينار تقريبا سي المولدي هو بيد وقال المبلغ هذا كان مش يتقسم على مرتين تقريبا في اكتوبر وبعد في نوفمبر وبعد قال لا ما يجيش هاي تثبت ال 20 الف دينار، يذولي مشكل كان مش كان في ال 20 الف دينار، يذولي مشاكل بالجمله نحكيو على 11 فريق، مشكله مش 11 فريق برك تو نحكيو حتى الاسبوع اللي فات هو اسمع فيه سي المولدي تقريبا 15 جمعيه معناتها عدد مهول من الجمعيات معناها ناس ما عندهاش، واكثر من هذا هو سي المولدي يعرف فما جوارات انت صححت معاهم صحيح ما هوش مؤهل نستناو في رفع انتداب، ولكن هذاك سيون قال جيت روحك معاه شكون باش يخلصوا يقول لك هو غدو اي، ولكن زعما هذا حل انك تقول مانيش باش نشارك ومانيش باش نلعب والى غير ذلك، هذا هو السؤال المطروح.
1: هذا هو سعد تعليقك بسرعه،
3: هو بكل صراحه
1: بانتظار وهو قال لك رساله
3: وشوف راه كل واحد من حقه انه ياخذ الموقف اللي يناسبه، لانه هو يقول لك اللي حلحلت هالوضع هذايا انا مانيش لاعب حلوا لي مشكلتي، لانه هو في شكل طلب مش براد فير، هو طلبيه في شكل طلب على اساس هم في زنقه حاده، فما تراكمات نتاع ديون قديمه ماهوش مسؤولين عليها من 2012، فما كذلك نوادي معناها اللي عندها شكايات برشا، وفما وكلاء اللاعبين والمدربين كذلك اللي ما حبوش يوافقوا على الجدول بتاعها. صارت السنه الفارطه في الرابطه المحترفه الاولى وتحلت عن طريق الوزاره ورئيس الجامعه
1: تتحل
3: لازم هذه كيف كيف. لا هو شو يطلب اكثر دعم، وهذا هو الراي الصائب، انه تدخل وزاره الشباب والرياضه هام جدا، اعطاه قال على مستوى رئيس الجامعه جاد الفقير بما عنده اعطاه ال 20 مليون على حسب ما فما في القانون راه رد بالك، لكن ما لقاوش حل لهنا. واختم سي جمال بسرعه، وهذا يعطيك فكره ونتيجه الكرة القدم المحترفه في تونس وهي كرة قدم محترفه مهزوزه، لانه في غياب المال وفي غياب القوانين، لانه كل رئيس يجي يخلي معناها ليست قائمه ويتحملها بعد لجان.
1: نختم معك سي المولدي مساج في دقيقه لو سمحت، لشكون تعدي المساج؟
0: بالله مساج نعدي للدائنين شويه لمصلحه كره القدم التونسيه باش ننجحوا مع بعضنا، واحنا مازلنا نتعاملوا مع بعضنا ومازالت برشا خدمه مع بعضنا، يكون شويه سوبل اقل حاجه لا اختونا منها، نكون سبخوذ اشتر الفلوس وبعتني نساهموا في الباقي وكذا، خلينا في الثنيه هذه الباهيه وشويه ضغط، نحبوا مازال من وزاره الشباب والرياضه، ونحبوا زاد مثلا الساده الولايات يكلموا مثلا وضعيه في جابس ولا في وضعيه في قفصه، فما المجمع الكيميائي وفما شركه فصلات قفصه ما عطاوش حتى فرنك عندهم اكثر من عام، زاد يصبوا المنح للجمعيات تتفرج الامور الكل هكا وتلعبوا بطولتنا وتمشي الامور كل مريقله. اما احنا تو لا نير الجمعيه مش يجيب 700 مليون ولا 600 مليون، وكما قال الاستاذ كريم فما عملنا تعاقدات مع جوارات معناها تو كان ما يلعبوش وكل ماشي شو تملك عليهم
1: مشاريع قضايا
0: جديده، قضايا جديده هذا مستقبل نتاع قضايا جديده، هذا ما نشوف البنيه الخايبه، خلينا نشوف البنيه الباهيه الناس الكل، وهذا ميساج معناها خلينا الناس الكل نشدوا العصام الوسط، خلينا نشدوا العصام الوسط.
1: واضح، شكرا لك السيد مودي الغربي رئيس سبورتينغ المكنين. بعد شويه نحكيو على موضوع اخر، نعود الى احتراز النجم ولكن من باب اذا كان فيه جديد، لخاصه انه شفنا السيد الكاتب العام اتكلم البارح في الصفحه الرسميه للنجم الرياضي الساحلي.

0: الستة وأربعة وخمسين دقيقة، عودة في الفقرة الأخيرة. كما قلت ذلنا البارح عبر الصفحة الرسمية السيد الكاتب العام للنجم الرياضي الساحلي الأستاذ أسامة منصوري كان تحدث على احتراز النجم ضد مستقبل المرسى. نسمع شوية وبعد نخلي لكم التعليق لأنه حكينا عليه برشا الاحتراز هذايا، وحتى سي كريم مصدق كان حكى عليه والجانب القانوني. نسمع بعض
1: شو صار في الدقيقة العاشرة. الدقيقة العاشرة شفنا الكل بفيديوهات بالتلفزة الوطنية انه فما لاعب رقم 8 دخل لأرضية الميدان وزميله كان خارج الميدان بصدد تلقي العلاج، وما تمش رفع اللوحة بتاع التغيير من طرف الحكم الرابع، وما تمش إشعار حكم الساحة بأنه لاعب رقم 8 دخل للميدان، وبالتالي استمر لعب مستقبل المرسى نعتبره بزيادة عددية. النجم الرياضي الساحلي عنده صور تلفزية فيديوهات من التلفزة الوطنية اللي يتم اعتمادها من طرف الرابطة باعتبارها من الوثائق الرسمية المكملة لورقة المقابلة. في المقابلة هذه النجم الرياضي الساحلي دون في آخر المقابلة عن طريق الحكم، لأن الحكم هو من قام بالتدوين على ورقة المقابلة. ثم دقيقة وعشرين ثانية كان مستقبل المرسى يلعب ب
0: هو الحقيقه بسمانية. الحوار هذا موجود على الصفحه الرسميه بتاع النجم، زاد عدينا احنا اليوم في اكثر من موعد رياضي. رجع لحيثيات هشام الاحتراز، هل حسب رايك ورقه ضغط، او حسب رايك ربما حب يوضح اكثر للجماهير الرياضيه وين النجم الساحلي عنده حق ولا شنو بالضبط؟
2: والله خلينا نكون مباشرين، يعني الخروج الإعلامي بتاع كاتب عام النجم الرياضي الساحلي راه في غير محله، ومفهمش علاش يطلع اعتراف على الصفحة الرسمية، لأنه القضية مازالت باش يقع بلورتها والحديث عليها في الرابطة. كي تطلع وتحب تتحدث فما برشا معطيات لازم نقولها. راه فما فرق ما بين بشر مسؤول كاتب عام فريق في عرقة النجم الرياضي الساحلي وبين إنسان يحلل في راديو أو في بلاتو مهما كان النوع متاعه. لهنا المسؤولية تتطلب لكونفيدنسياليتي، يعني مش كل شيء نقوله، ما نجمش نعطي ورقي آني على الصفحة الرسمية، وخاصة أنه كي تقول أنت مشكل الشكل، شكون حكي في الشكل؟ إذا كان مش يطلع كاتب عام يجاوب جماهير في الصفحة الرسمية، معناه وكأنك أنت عطيت ورقك للمنافس اللي هو مستقبل المرسى. رأى أنه الخروج في غير محله، رأى أنه تسرع، رأى أنه كان قادر يخلي الورق متاعه ما يكشفهاش ويخلي المرافعة يعني للرابطة، وبذلك يحمي الفريق اللي هو النجم الرياضي الساحلي. ولكن اليوم الخروج متاعه في غير محله علاش؟ على خاطر ما فماش حتى سبب يقنعني شنو الفحوى متاع الخروج الإعلامي هذاك. وإذا كان أنت باش تقول باش نجاوب أني على الشكل، الشكل شكون حكي فيه؟ مازالت لم تبت به فيه الرابطة القرار. واليوم إذا كان نحن نعطيه الحيثيات ونعطيه الوراق ونعطيه النقاط اللي هو يراهم ضغط، معناها وكانك قلت للمرسى حضر روحك أني هاو النقاط متاعي. ما أتمناه شخصيا أنه تكون فما وراق أخرى لم يقع البت فيها والحديث عنها في الصفحة الرسمية. لهنا حاجة تولي تذكر فتشكر، لأنه تعرف أنت جمال اختلفت أني برشا مع الماتر كريم، ولكن في الأوف ما نجموش نحن نتحدث على حوايج بعد كاش اللي متحاسبين وكانوا نحن نخرجوا في الدوسي متاع النجم الرياضي الساحلي. وهذا ما نعملوش، لأنه مصلحة الفرق كل واحد يعرف مصلحته وكل واحد يعرف التوجه متاعه وين يمشي به. قالوا الخروج غالط وفي غير محل.
0: استفيق عندك تعليق ولا لا؟
3: لا والله يشوف
0: الأخ الحسر معك في الوقت.
3: أي استشرتني أصدقائي وهو سي كريم زاد وحدنا بصراحة. ما أنا شنو إعادة المباراة؟ أنا إعادة نتاع المباراة المفروض النجم الرياضي الساحلي ياخذ 3 نقاط، وهذا القانون يقول الارتيكل 187 ولا 85. دونك هنا فما خروج اللي كان من المفروض انه يكون معناها ما يوضحش اكثر من اللي لازم، وين النجم الرياضي الساحلي معناها من حقه انه يدافع على
0: حقوق. اي سي كريم 30 ثانيه ما عادش عندي وقت.
4: 30 ثانيه احنا ماناش باش نرجع وطوع على بدء ومش نعاود ونرجع.
0: لا ماشي ما عنديش وقت ديجا.
4: وحتى اللي جاء عليه السيد كاتب العام الحقيقه معناها فما ممكن تنجم تكون فما دفعات اخرى بطبيعه الحال، وهذا اكيد على مستوى التقرير باش تقدم على مستوى المرافعه باش تصير الى غير ذلك. ولكن شويه كنت ماشي مع الفقره الثالثه فصل 128 على اعتبار وانه خاطر جات راهو في حالات محدده، راهو دخول لاعب متعمد ومن شانه باش يغير، ولا معناتها ماشي في اطار هجمه محقه وهدف محقق
0: لا يعيد المباراه،
4: راهو ما نعاودوش المباراه. واكثر من هذا باش نختم بها، هذا مهم جدا، نربط بين 108 و 123. راهو كيف كيف راهو توصل عقوبة الحرمان اللاعب ويقافوا عن اللعب 3 أشهر كاملة في 123، وتنجم حتى الرابطة يمشي في الاثنين، يمشي معناتها يهزم فريق المرسى جزائيا ويوقف اللاعب 3 أشهر كاملة، وهذا ممكن.
0: واضح، شكرا لكم، يعطيكم الصحة، تحياتي تحيات كامل الفريق. طبعا إن شاء الله ربي يعطي خيره ويتواصل الأمطار، ولكن أردوا بالكم في الثنية وفي الطرقات. إلى اللقاء.

de la Arab Sat, جورة FM TV عنا إلسات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11 357 فيرتيكال. جورة FM TV.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلة،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. إسناد ودرجة إنذار كبيرة لولاية تونس الكبرى وسوسة والمنستير والمهدية اليوم وغدا. ووزارة التربية تستكمل طباعة الكتب المدرسية وتوزع 96% منها على الفروع الجهوية. تفاصيل أخبارنا في آخر تحيين لخريطة اليقظة، أسند المعهد الوطني للرصد الجوي درجة إنذار كبيرة اليوم وغدا لولايات تونس الكبرى وسوسة والمنستير والمهدية، داعيا المعهد سكان هذه المناطق إلى الاستعلام عن الحالة الجوية قبل الخروج وتوخي الحذر عند القيام بأنشطة في الخارج، مع اتباع تعليمات السلامة عند السياقة وتجنب السير في شبكة الطرقات الثانوية، مشددا على ضرورة تجنب السير في طريق مغمورة بالمياه أو قرب مجرى مائي وتجنب النزول إلى الطابق السفلي أو المناطق المنخفضة خلال فترة هطول الأمطار. ووفق خارطة اليقظة التي نشرها المعهد مساء اليوم، يتميز الوضع الجوي بأمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية أثناء السحب الرعدية تتجاوز 70 كيلومترا في الساعة في شكل هبات، وتكون الأمطار غزيرة في فترات قصيرة مما يتسبب في تشكل السيول وفيضان الأودية والمناطق التي عادة ما تشهد تراكم المياه، مع اضطراب في حركة النقل وإمكانية فيضان شبكات الصرف الصحي وانقطاع التيار الكهربائي. هذا ويتواصل هذه الليلة نزول الأمطار الرعدية بالشمال والوسط وتكون محليا غزيرة بالمناطق الشرقية بما في ذلك شمال ولاية صفاقس، مع ظهور سحب عابرة ببقية الجهات وفق نشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي، وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية والبحر يكون عامة مضطرب، وتتراوح الحرارة ليلاً بين 19 و 24 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 25 و 30 درجة ببقية الجهات. هذا وتسبب نزول كميات مهمة من الأمطار مساء اليوم بالضاحية الجنوبية للعاصمة في اختناق مروري على مستوى العديد من الطرقات الرئيسية والفرعية الرابطة بين عدد من الأحياء السكنية، وأدى التهاطل الكثيف للأمطار في فترة زمنية قصيرة إلى تحويل عدد من الطرقات بكل من منطقة بومهل والزهرة وحمام لنف وحمام الشط إلى برك مائية وأماكن لتجمع المياه، مع تشكل سيول بالمنحدرات، كما تسبب الطقس المغيم في تقلص مساحة الرؤية بالنسبة لأصحاب العربات مما نتج عنه اختناق مروري خاصة بالتقاطعات المرورية وعلى مستوى مداخل الضاحية الجنوبية والطرقات المتفرعة عنها. وزارة التربية تعلن استكمال عملية طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالسنة الدراسية 26 و2027 في وقت بلغت فيه نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية 96%، فيما وصلت نسبة المبيعات إلى 94% وفق آخر معطيات متابعة عملية توفير الكتاب المدرسي المنشور اليوم، وبلغت نسبة إنجاز العناوين المدرسية 100%، بما يؤكد استكمال مرحلة الطباعة بالتوازي مع تواصل عمليات التوزيع والبيع استعدادا لانطلاق السنة الدراسية الحالية الجديدة. العميد بجيش البحر التونسي رجب جرعلي قائد التمرين البحري متعدد الأطراف فونيكس إكسبرس 26 و2000 الذي تستضيفه تونس بالتعاون مع القيادة الأمريكية بإفريقيا بمشاركة 400 عسكري وملاحظ، يقول إن هذا التمرين يهدف إلى تطوير القدرات العملياتية لبحريات البلدان المشاركة فيه لمجابهة التحديات والتصدي للأعمال غير المشروعة بالبحر، مضيفا العميد اليوم خلال تنظيم فعاليات هذا التمرين البحري بالقاعدة البحرية الرئيسية ببنزرت أن هذا التمرين يهدف أيضا إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البحريات في البحر الأبيض المتوسط في إطار دعم أمن الفضاء البحري المتوسط وسلامة الملاحة والأنشطة البحرية المشروعة. هذا وذكر العميد بأن جيش البحر ينظم هذه التدريبات للمرة الخامسة على التوالي بمشاركة 13 دولة، وهي الجزائر وليبيا والمغرب ومصر وتركيا ومالطا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وجورجيا والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تونس البلد المستضيف، بما يعكس قيمة تونس كشريك إقليمي فاعل في البحر المتوسط ومساهمتها الناجعة في الحفاظ على سلامة وأمن الملاحة البحرية في المنطقة واستقرارها. البعثة الدائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف تؤكد اليوم أن تونس تعرب عن بالغ انشغالها إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعيشها النساء والأطفال الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يتعرضون له من معاناة متواصلة وانتهاكات خطيرة من الكيان المحتل تنعكس بصورة مباشرة على تمتعهم بحقوقهم الأساسية والإنسانية بما في ذلك فقدان الأرواح والنزوح وتدمير البنية التحتية الأساسية وتعطل الخدمات الصحية والتعليمية. هذا وجددت البعثة خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي مع المفوض السامي لحقوق الإنسان حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع الذي عقده مجلس حقوق الإنسان. جددت دعوة تونس إلى فرض احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وضمان حماية الشعب الفلسطيني ولا سيما النساء والأطفال وتأمين النفاذ الآمن والفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية وتعزيز الجهود الرامية إلى مساءلة مرتكبي الانتهاكات وضمان حق الضحايا في العدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار. فرق الإنقاذ في غزة تنهي اليوم عمليات البحث في أنقاذ مبنى متضرر بفعل القصف بعد انهياره أمس وأسفرت الواقعة عن استشهاد 21 شخصا بينما تم إنقاذ 45 آخرين من تحت الأنقاض حسب المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن الولايات المتحدة تقترب مما اعتبره منعطفا حاسما فيما يتعلق بحرب إيران حيث يدرس ما إذا كان سيعاود شن هجمات واسعة النطاق في محاولة لإنهاء الصراع. ختاما وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يقول اليوم أن الدول الغربية تستعد لخوض حرب ضد بلاده مشيرا إلى أن النخب الغربية تتبنى أسطورة وجود تهديد مصدره روسيا وجاء ذلك في كلمة ألقاها لافروف خلال مشاركته في مؤتمر الحركة الدولية لمحبي روسيا المنعقد في العاصمة موسكو مؤكدا أن روسيا سترد على التهديدات التي تستهدف أمنها وأنها تمتلك الإمكانات اللازمة لذلك.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

ملفات عالمية. ملفات عالمية مع فاطمة الكراي. مرحبا بكم، مساء الخير مستمعينا، وين ما كنتوا تسمعوا فينا. المشوار ينطلق في اللحظات هذه في برنامج جديد من البرمجة الشتوية على موجات إذاعة الجوهرة فام، ملفات عالمية. نتلقاو معكم كل يوم اثنين وكل يوم خميس من 7 إلى 8 مساء، نرجع لمجموعة من المواضيع والملفات العالمية بالتدقيق والتحليل والتعليق. ترافقني كما رافقتني يوم الاثنين الماضي الأستاذة فاطمة بن عبد الله الكراي، تلتحق بينا بعد شوية وقفة صغيرة ونرجع نفتح معها ملفات اليوم. اخترنا نحكيه على الوضع والعلاقات بين واشنطن وموسكو، حرب إيران، حرب أوكرانيا، هل هي مقايضة أم صفقة، وقراءة في اللقاءات والاتصالات الأخيرة بين موسكو وواشنطن. خليكم معنا في المتابعة وتلتحق بينا فاطمة الكراي بعد شوية من استوديو تونس.

0: لفات عالمية.
1: اهلا وسهلا مستمعينا، مرحبا بكم من جديد. الموعد الاسبوعي خلينا نقوله يوم الاثنين ويوم الخميس، ملفات عالميه من 7 ل 8 بتعليل، نرجع لمختلف المواضيع اللي تصدرت العناوين الاخباريه على مستوى العالم بالتدقيق والتحليل والتعليق، وتنضم لنا كالعاده مدام فاطمه بن عبد الله الكراي من استوديو تونس. اهلا بك فاطمه.
2: مساء الخير أشرف، أهلا وسهلا بك، أهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي جدوا الموعد اليوم الخميس مع ملفات عالمية، ونحاولوا باش نتناولوا فيها كيف ما قلت بالتحليل وكذلك بالإخبار وكذلك بالمحاولة لهذا التحليل وهذه المستجدات، وكذلك نحاول أن نفهم مع بعضنا البعض ماذا يجري وماذا يحصل من في العلاقات الدولية والملفات العالمية.
1: خلينا نربح الوقت ونمشي مباشرة إلى الإيديتو بقلم فاطمة بن عبد الله الكراي.
2: بين واشنطن وموسكو حرب إيران وحرب أوكرانيا، هل هي المقايضة أم صفقة؟ كلما اشتد الخناق على السياسة الأمريكية التي أضحت بلا حلفاء في حربها على إيران، كلما جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من العلاقات مع موسكو متنفسا. كيف ذلك؟ الذي يحدث الآن بين موسكو وواشنطن، نلاحظ اتصالات مكثفة وزيارات ومشاورات بين العاصمتين. فالسؤال الذي يطرح الآن، هل هناك صفقة في الأفق بين واشنطن التي ربما تنهي قسرا الحرب في أوكرانيا بشروط روسية، وبالتالي هل هناك مقابل هذا الأمر انتهاء أو ابتعاد من موسكو عن إيران وعن تزويد إيران ربما بوسائل الحرب والرد والردع ضد الولايات المتحدة الأمريكية؟ كل هذه ربما تساؤلات، ولكن الأكيد أن مصلحة روسيا تكمن في إنهاء الحرب مع أوكرانيا بضمان تفوق الكريملين، وهذا لا يكون إلا من خلال صفقة مع واشنطن ومحادثات معمقة. فالأسابيع الأخيرة رأينا وشهدنا أن مسؤولين كبار في الولايات المتحدة الأمريكية تحولوا إلى موسكو وتقابلوا مع مسؤولين هناك، وهناك تنسيق ربما أو هناك حوار بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. ورصدنا أيضا تصريحا من دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بأن الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي وأن الروس يريدون أن ينهوا هذه الحرب. مقابل ذلك لاحظنا أن هناك مسحة عقابية من الكونغرس تجاه روسيا على حربها في أوكرانيا، ولكن نعلم أن الكونغرس والسلطة التشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية في نظام رئاسي بامتياز لا يمكن أن يكون لها الأثر القوي، سوى أنها ربما تقوم بالضغط هنا أو هناك. وطبعا مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية هي إنهاء الحرب مع إيران بضمان تفوق البيت الأبيض أو على الأقل ماء الوجه، وهذا لا يمكن أن يكون إلا ربما من خلال المنظار الأمريكي بصفقة مع موسكو. ولكن هل هذا ممكن اليوم مع سيطرة إيران وكذلك انخراط الدول المتشاطئة في مضيق هرمز اتجاه الإيراني؟ هل يمكن هذا أن يقع؟ هل يمكن أن يكون للتأثير الروسي هذا الحد من العمق ربما والتأثير؟ لا نظن ذلك. هل أن الصين أيضا ستبقى مكتوفة الأيدي أمام هذا الذي يقع؟ ونحن قد رأينا ورصدنا في بيان البريكس، قمة البريكس، لاحظنا في نيودلهي كيف تحدث المجتمعون والأعضاء عن ضرورة إنهاء هذه الحرب لأنها مست الاقتصاد العالمي وبالتالي اقتصادياتها كل بلد على حدة. إذن اليوم بين موسكو والولايات المتحدة الأمريكية هل ما زال الأمر فيه ربما سياسة دولية مؤثرة في بقية العالم؟ لا نظن، ربما بنسبة قليلة، لأن هناك قوى اليوم مثل أوروبا، مثل بريطانيا، مثل البريكس، الهند، وكل الدول المتضررة من قرار الأحادي هذا الذي وقع التنديد به، قرار محاربة إيران، والذي انطلق في المخيال الأمريكي بالنسبة لهم، وكأن إيران تحارب لأنها تريد أن تمتلك النووي، في حين أن النووي الحقيقي ظهر وتبين أنه مضيق هرمز، خاصة مع التطورات الأخيرة في باب المندب، والتي أمنت السيطرة تقريبا لمصالح إيران المتعارضة مع اليمن، وهذا ربما يعسر الأمر وأمر المفاوضات. هذا ما سترشح به ربما الأيام القادمة ما بعد تداعيات الانتخابات الأمريكية النصفية.
1: شكرا لك فاطمة الكراي، كنا في الاستماع إلى ليديتو بقلم فاطمة عبدالله الكراي. نرجع معك فاطمة بتعليق صغير حول الافتتاحية. أنت يعني لخصت العلاقة بين واشنطن وموسكو، بين واشنطن وموسكو، حرب إيران وحرب أوكرانيا، هل نحن أمام مقايضة أم صفقة؟ الحقيقة الثنائية هذه والتساؤل هذا تطرح في عديد التقارير الإخبارية.
2: نعم.
1: وصار تداخل حرب إيران مع مسار الحرب الروسية الأوكرانية في حسابات واشنطن وموسكو. الحرب مع إيران حسب التقارير الإخبارية استنسفت جزء من الموارد والقدرات الأمريكية.
2: نعم.
1: اللي كانت موجهة إلى دعم أوكرانيا، بينما تحاول إدارة ترامب في نفس الوقت إعادة فتح قنوات التفاوض مع موسكو لإنهاء الحرب الأوكرانية. وكما تحدثت أنت في افتتاحيتك، المبعوثان الأمريكيين يعني الأمريكي وروسي رجعوا إلى موسكو وكييف في سبتمبر لإحياء المفاوضات، فيما أقر التقارير بأن المسار الأوكراني تعطل جزئيا بسبب الحرب مع إيران. السؤال اليوم المطروح، ممكن هل يمكن أن تتحول الحرب الإيرانية إلى ورقة تفاوض أمريكية روسية، أي أن واشنطن تتحصل على تعاون إن صحت العبارة أو مرونة روسية في الملف الإيراني مقابل مصالح مؤقتة بين زوز حروب منفصلة؟ شنو تعليق؟
2: نعم أشرف، الأكيد أشرف أن الولايات المتحدة الأمريكية وسياسة ترامب بالتحديد والمجمع الذي يقود ترامب في هذا الاتجاه بالولايات المتحدة الأمريكية، الأكيد أن الولايات المتحدة الأمريكية في أزمة وفي ورطة الآن، في ورطة لأنها لا تستطيع أن تتراجع هكذا بطريقة فجة، يجب أن تجد ما داخلها مثل ربما علاقات مع روسيا، ربما تهدئة الأجواء في هذه الجهة أو تلك، ولكن أيضا نجد أن الحرب هذه حرب إيران بمجرد أنها انقلبت من حرب على امتلاك إمكانية امتلاك إيران للسلاح النووي إلى حرب اقتصاد عالمي تضرب كل الاقتصادات ومست الجميع، لأن مضيق هرمز هو شريان أساسي ومهم وغير مكلف بالنسبة للشرايين الأخرى والمضائق الأخرى. إذن في هذا الاتجاه نقول أنها سياسة، كما نقول في السياسة، هي سياسة كسر العظم، كسر العظم، والذي سيتعب الأول هو الذي سيطلب النجدة أو ربما يصرخ. الأمر الآن الحقيقة ما زال في المداولات، وأعتقد أن كل من الصين وروسيا لم تفقد العلاقات ومعناها التعامل فيما بينهما، وكذلك الاستخبارات المشتركة، وكذلك التنسيق، ورأينا هذا في قمة البريكس، ورأيناه قبلها منذ نيل فارد في تلك الزيارة لبوتين إلى الصين، والتنسيق واعتماد مجال آخر أيضا لنقل الطاقة والنفط ابتعادا على هذا. إذا تجد البدائل. هنا القوى الأخرى تجد البدائل، وبمجرد أنها تجد البدائل كل قوة أو كل مجموعة تجد بدائل لمضيق هرمز، إلا وكان ذلك ضد الدولة الأمريكية وضد السياسة الأمريكية. لا ننسى أيضا أشرف أن إدارة ترامب سوف تحاسب على ما قامت به من هرولة نحو الحرب هكذا بدون مشروع، بدون استشارة، بدون جمع ربما الحلفاء والأصدقاء، وهذا طبعا مهم جدا. لا ننسى أيضا أن واشنطن رفضت ضرب الحوثيين الأسبوع الفارط عندما طلب منها أن تضرب الحوثيين لأنهم يغلقون باب المندب على ثلاث فترات. وكذلك لا ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية في توقيت مفصل الآن كما ذكرنا ونذكر دائما أنها في أوج الحملة الانتخابية، ولا يمكن أن نتحدث عن سياسة أمريكية سواء هذه التي ستدوم أو سياسة متقطعة عندما يأتي يتحصل الحزب الديمقراطي على الأغلبية وهو الآن في المعارضة. إذن كل هذه المعطيات إضافة إلى اتفاقة إقليمية لبعض القوى، لا ننسى أن بلد مثل الهند الذي احتضن البريكس الأسبوع الفارط، لا ننسى أن هذا البلد هو كان في دائرة أو في مدار الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، اليوم استفاق ووجد أن مصالحه في غير ذي مكان. كذلك الدول الأوروبية التي وجدت أنها تعرضت إلى نوع من التدمير الممنهج، أولا العقوبات الأمريكية أو الإجراءات الأمريكية الديوانية في بالنسبة للبضائع، وخاصة تضررت منها كندا وكذلك ألمانيا وبقية البلدان بدون هكذا بدون حرب بدون حد شيء. وأيضا تضررت من هذا الذي يقع الآن في مضيق هرمز، لأنها في الحقيقة هي موجهة ضد هذه البلدان، لأن الولايات المتحدة الأمريكية بالمحصلة يمكن أن تضغط على مستوى الطاقة. هي الآن تحصلت على منبع قوي اللي اسمه فنزويلا، وأمنت لمئة سنة أخرى حسب ما رأينا هذه هذا المنبع وهذه الثروة التي افتكتها هكذا في وضح النهار ودون إقرار والتزام بالقرارات الدولية والاتفاقات الدولية والأمم المتحدة، تمكنت من هذه الثروة، وهي بالتالي سوف تحقق اكتفائها الذاتي. إذن كل تطور في الحرب على إيران والحرب الأمريكية في المنطقة إلا وكان أشد حلفاء الأمس للولايات المتحدة الأمريكية هم المتضررون وهم الذين سوف يتضررون. لذلك أعتقد أن الحديث عن ما سيقع في القريب، إذا كانت تظن الولايات المتحدة الأمريكية وهذه الحقيقة فكرة عند ترامب ماشي في باله، معناها اللي هو لما يتخذ قرارات جزافا هكذا ومروقا عن القوانين الدولية والاتفاقيات إلى آخره ماشي في باله، معناها هو ديما الأقوى، خاطر يقول لك احنا باش نحطموا إيران، احنا باش ننهيهم من الخريطة البلد الفلاني، ماشي في الإطار هو ينجم يقوم بهذا. القوى الأخرى قاعدة تتحرك الآن، لعلنا نلتفت إلى الحليف المغمض العينين اللي هو اليابان، واليابان اليوم تتحرك على مصالحها بطريقة أخرى بطريقة ناعمة، وتدخل إفريقيا بطريقة ناعمة أيضا، وكل هذه التداعيات كل هذه التطورات تجعل من البلدان ليست راكدة وليس أمام دونالد ترامب وسياسته هذه الخرقاء، ليس أمامه شعوب أو دول أو أنظمة راكدة أو صامتة أو ربما باسيف، يعني تترك الأمور كما تسير كما تشتهيها سفن ترامب. لا، هذا لا. الآن هناك مجموعة من الأزمات ربما سنراها، مجموعة من التنطعات إذا ممكن هذه نقولوها تنطع، معناها الدول على الولايات المتحدة الأمريكية، وقد بدأنا بأوروبا ورأينا العلاقة بين لندن وواشنطن كيف تدحرجت إلى مستوى أصبح فيه الأمر فيه وكأنه عداء مبطن، عداء قديم عندما استقلت الولايات المتحدة الأمريكية عن التاج البريطاني كما نعلم في 1676 عندما استقلت الولايات المتحدة الأمريكية عن التاج البريطاني. وكل هذه التداعيات التاريخية في الحقيقة نراها ماثلة هنا، ولعل في بعض التصريحات لترامب هو يتحدث عن هذا القديم الذي يعيده بطريقة جديدة، ولكن هذا جنون العظمة لا يمكن أن يكون في السياسة واحد ضد الجميع، لأن كل ما تقدم في هذه في هذا الأذى للدول إلا وغرس أو ربما جعل مسمارا في نعش هذه القوة التي تحدث عن أمثالها ابن خلدون عندما قال أن الوصول إلى القمة فهو مؤذن بزوال.
1: واضح، شكرا لك فاطمة كراي. احنا بعد شوية باش نرجع ونحكيه في موضوع آخر يتعلق باجتماع وقمة نيودلهي، ولكن بعد شوية باش نسمع منك تعليق على تصريح قاله محلل سياسي فرنسي بيبر هاسكي، قال أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدخل الولايات المتحدة في صراع عبثي بلا أفق وحول إياها إلى قوة عظمى تتخبط فيما يشبه شجار الحانات حيث تضرب بلا هدف واضح ولا تعرف كيف تنهي المعركة. نعم. هذا التصريح وتعليقك بعد لحظات، خليكم في الاستماع. نعم. إلى ملفات عالمية على جوهرة FM.

0: من السابعة إلى الثامنة مساء، وترافقني فيه زميلتنا الأستاذة فاطمة بن عبد الله الكراي. آخر نقطة وقفنا عندها قبل الموسيقى فاطمة، تصريح للمحلل السياسي الفرنسي بيبر هاسكي اللي قال إنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدخل الولايات المتحدة في صراع عبثي بلا أفق، وحولها إلى قوة عظمى تتخبط فيما يشبه شجار الحانات، حيث تضرب بلا هدف واضح ولا تعرف كيف تنهي المعركة. خلينا نقولها بالدرجة التونسية، وكأنه واحد ادخل في عركة مش عارف يعارك، ولكن ادخل على مجموعة كاملة باش يحاربها وملفات كاملة تحلت قدامه ومش عارف كيف يخرج، وقت اللي هو يدير في دولة عظمى بحجم الولايات المتحدة الأمريكية بوزنها الاقتصادي بوزنها السياسي وبوزنها التأثير على دول العالم وعلى العالم الكل. تعليق صغير ونمشي الموضوع على ملفنا الثاني.
1: نعم، تعليق صغير. في الحقيقة الرأي هذا متداول خاصة في أوروبا وفي فرنسا بالتحديد. نعرف احنا اليوم اللي فرنسا قاعدة تمر بفترة كبيرة من التشنج السياسي، لانه الرئاسية قادمة ما زالهاش برشا، وهناك لوبيات التي تخترق هذا البلد مثل ما يقع مع الولايات المتحدة الامريكية، وهم يريدون اللوبي الصهيوني خاصة يرجح ان تصبح فرنسا او ترجع فرنسا الى اليمين المتطرف، والأرقام تنبئ بأن اليمين المتطرف يتقدم إلى آخره. ولكن أنا في الحقيقة أقول عن سياسة فرنسا التي أتابعها منذ زمن أن فرنسا دائما في الربع ساعة الأخير تقلب الطاولة السياسيين، ولعل إلى هذا التصريح الذي ذكرته دومينيك ديزلتان أيضا قال أننا نحن في أوروبا وفي الغرب وفي فرنسا كأنظمة ما فتأنا منذ تقريبا سنتين منذ جاء ترامب، ونحن نرصد ماذا يقول ترامب، ونحن وكأنه أمر لا يهمنا، كأن لا حول ولا قوة لنا. ولكن في الحقيقة يجب أن ينقلب السحر على الساحل، لأن فعلا هو صراع عبثي. وترامب الذي تحدث في بداية ولايته عن أنه سينهي الحروب وسوف لن يتسبب في حرب أخرى، ما هي إلا أسابيع وانطلقت الحرب على إيران، ورأينا ماذا وقع وفي كيف تضررت الدول العربية والدول الأجنبية وغيرها. إذن هذا وفنزويلا وماذا وقع. إذن هي في الحقيقة صراعات عبثية، ولكن هذا جنون العظمة، ولا يمكن إلا أن نقول أن هذا الأمر هو وكأنها رقصة الديك المذبوح، ربما بكري شوية باش نقول رقصة الديك المذبوح، ولكن هو في هذا الاتجاه، يتجه في هذا الاتجاه. لأن لا ننسى أن بمناسبة الحرب على غزة والتي سنتناولها في الملفات القادمة إن شاء الله، الحرب على غزة كلفت الولايات المتحدة الأمريكية سوءا في السمعة، في السمعة السياسية. لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية بلد حقوق إنسان، لم يعد خاصة ما يقع مع المهاجرين ومع الهجرة ومع منع المواطنين في العالم معناه من أن يدخلوا الولايات المتحدة الأمريكية بأمان. ولم تعد سياسة الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي في الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية منين مكون شعبها إلا بالهجرة، يعني الخطوات الأولى في تكوين هذه الدولة، لأنه ليسوا السكان الأصليين، كانت الهجرة واعتماد الهجرة. ولكن اليوم أصبحت الهجرة مجرمة، وكذلك تتعرض إلى الجريمة هناك. باعتقادي أن هذا التصريح ينبئ بالكثير، أن الآن دور البحث العالمية وكذلك علماء المستقبل لفيتوريست
0: ومراكز الدراسات
1: قاعدين يتحدثوا على أن الولايات المتحدة الأمريكية تدخل مغامرة غير محسوبة، ولا يمكن في العلوم السياسية ولا في كذلك القانون الدستوري أن نتحدث على الولايات المتحدة الأمريكية ونظام الولايات المتحدة الأمريكية اليوم وهنا على أنه نظام سوي مثل ما درسنا ذلك في القانون الدستوري، على أساس أنه نظام رئاسي، هو نظام لوبيات بامتياز، واللوبيات اليوم تعمل ضد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، بل ضد بقاء الولايات المتحدة الأمريكية كقوة. نحن نلاحظ أن هناك قوات صاعدة الآن، صاعدة بطريقة استثنائية، مثل الهند، مثل باكستان، مثل البرازيل، مثل دول عديدة، وتراجع هذا في سبيل

0: أمامه تراجع للولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن الإنسانية والبشرية مقبلة على حقب تاريخية فيها ارتدادات لهذه السياسة الآن التي ستنتهي قريبا في الحقيقة.
1: واضح. وقفة صغيرة مع الموسيقى فاطمة ونرجع لملفنا الأخير في حصتنا اليوم، بريكس واجتماع نيودلهي، هل يتشكل نظام عالمي جديد؟ خليكم في الاستماع على جوهر FM.

0: مرحبا بكم مستمعينا من جديد وين ما كنتم، انتم في الاستماع الى برنامج ملفات عالميه سوعه من زمان رافقوكم خلالها من السابعه الى الثامنه مساء، وترافقنا الاستاذه فاطمه بن عبد الله الكراي. الجزء الاخير من حصتنا فاطمه باش نسلطوا الضوء ونعلقوا ونحللوا الاجتماع الاخير لدول البريكس واجتماع نيو دلهي، والسؤال اللي تطرح هل يتشكل نظام عالمي جديد؟ حتى تقارير اخباريه قالت أن القمة تسعى إلى تحويل ثقل بريكس الاقتصادي والديمغرافي أكثر من 40% من سكان العالم ونحو ربع الاقتصاد العالمي. السؤال المطروح، هل تتحول البريكس من تجمع اقتصادي إلى قطب جيوسياسي قادر على إعادة تشكيل النظام العالمي، أم أنه تضارب مصالح أعضائها باش يبقيها إطار للتنسيق أكثر منه تحالف متماسك ويكون عنده يعني سلطة اتخاذ القرار على مستوى العالمي؟ قراءة بعجالة فاطمة.
1: نعم، في الحقيقة أشرف القمة متاع نيو دلهي هي جاءت قمة في وضع عالمي مدلهم عليهم الأمور والاتجاهات، جاء في توقيت وقع فرملة صعود هذه البلدان، بلدان بريكس ما ننساوش اللي سنة 2024 شهدت دخول بلدان جديدة وكانت في دائرة الرحاب الأمريكي في الحقيقة، ولكن أصبحت مثل مصر مثل نيودلهي الهند مثل أيضا الإمارات وغيرها. وبلدان هذه تقول أنت لما تحط الخريطة طوال الآن لندعو المستمعين سادة المستمعين أنهم يتخيلوا معنا شنو جاب البرازيل اللي هو في القارة الأمريكية وفي خاصرة الولايات المتحدة الأمريكية إلى جنوب أفريقيا اللي هي في وضعية أخرى، معناتها في خريطة أخرى في قارة أخرى، إلى الهند اللي هو في القارة الآسيوية، إلى الصين في القارة الآسيوية، إلى روسيا في القارة الأوروبية. إذن هذا التكتل كيف تحط الخريطة وتقول هذم باش يعملوا اقتصاد جديد، مسالك اقتصادية، واحد يقف ويفتح عينيه ويقعد باهت كيفاش باش ينجم يقع. إذا هذا وقع ومنذ تقريبا 10 سنوات الآن، وتأسس هذا التجمع، التجمع الاقتصادي في الحقيقة، ولكن عندما نقول اقتصاد اليوم نقول سياسة أيضا، لأن القرار الاقتصادي هو بيد القرار السياسي وبيد التوجه السياسي. صحيح أنه في سنة 25 في حرب هرمز هناك إصرار من الولايات المتحدة الأمريكية على فرملة وتوقيف هذا الصعود الناجح لبريكس، ولكن التقطت الدول أنفاسها على وقع هذه الحرب، ورأينا الأسبوع الفارق نهاية الأسبوع عندما التأمت هذه القمة في 12-13 في نيو دلهي، رأينا أن الإصرار على رفض الحرب وأن مضيق هرمز هو أذية للجميع وهي حرب أحادية قالوا، يعني هناك وضع الولايات المتحدة الأمريكية في الزاوية، التقطت أنفاسها قلت هذه الدول لأنها تأذت لمدة أشهر الآن تقريبا 8 أشهر وهي متأذية من إغلاق هرمز وباب المندب. واليوم عندما وصل الأمر إلى أن إيران، ولا نعتقد أن إيران وحدها هي لها دعم طبعا معنوي ولا أستطيع أن أقول لوجستي هذا أمورهم، ولكن ظاهر واضح أن الدعم لم يكن إلى الصف، لم يكن إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب، بل إلى جانب إيران التي تريد أن تؤكد سيادتها وسيادة عمان وكذلك الإمارات على مضيق هرمز، وبالتالي أيضا سيادة اليمن، جزء من اليمن طبعا مثلا في التعبير السياسية اللي هي الحوثيين على باب المندب، وهذان أمران يعني أساسيان. هذه مش قناة بنما باش تجي تهز رئيس نوريغا، كان تتذكر سنة 1989 اختطفته الولايات المتحدة الأمريكية مثل ما فعلت مع الرئيس الفنزويلي ولكن بطريقة مشينة أكثر وحطوه في السجن ايضا حتى لين قبل وفاته بقليل، ولكن هذه اليوم نلاحظ ان الولايات المتحده الامريكيه في عسر من امرها في اداره هذا الشان، شان الحرب، وبريكس بالتقاطها تلك الأنفاس وربما الحوارات الثنائية التي لا نعلم عنها شيئا الآن سوف تأتينا إنباؤها في قادم الأيام، لأن هناك تكتم في الحقيقة. أنا لا أكتفي بالتصريحات وغيرها، ولكن هناك تكتم أكيد، أن هناك خطة ألف أو خطة باء أو خطة جيم إلى آخره في هذه القمة وتداعياتها. لا أعتقد أن مجموعة البريكس سوف تتراجع، لا أعتقد أنها سوف تتراخى، لا أعتقد أنها سوف تهاب هذا الكلام الأمريكي وهذه المغامرة الأمريكية، لا أعتقد أنها سوف تهابها، وسنرى ذلك في قادم الأيام. ولنرصد قليلا الخارجيات لهذه الدول والدول الأخرى أيضا المساندة لمسار بريكس، لننظر قليلا كيف تتفاعل وكيف تتعامل. سوف نفهم أن الولايات المتحدة الأمريكية كما يقول إخواننا الشرقيون راحت عليهم.
0: واضح، شكرا لك فاطمة كرحنا. هكا نكون وصلنا لنهاية ملفات عالمية في حصة يوم الخميس. شكرا لك وشكرا لمعز في استوديو تونس.
1: شكرا،
0: ونلتقي إن شاء الله يوم الاثنين القادم في ملفات عالمية على جوهرة FM. إلى اللقاء.
1: شكرا لك.

0: اللاعب السابق عبد السلام بوحوش والمدير الرياضي الحالي لشبكة العمران. فرحان برشا باش نكون نضيف في إذاعة جوهرة أفام وبرنامج جول. إن شاء الله برشا مفاجآت، برشا حاجات باهية، انتظرونا يوم الجمعة إن شاء الله.
1: تسمعوا 8-9 منارة تونسية مع سامي حشلاف، عمار العزوزي والأستاذ أيمن حسن على جوهرة أفام تي في. شوف اسمع
2: ومتمتع. مرحبا، سعداء جدا وانه مناره تونسيه للسنه الرابعه تكون ترافق المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات بها. وكالعاده مناره تونسيه تحاول باش تقدم كل المنارات التونسيه، كانت منارات يعني شخصية أو منارات معنوية يعني مؤسسات. وجرت العادة وأنه نبدأ ديما بجامعة سوسة وزارة التعليم العالي، لأنه بتبيع احنا نبدأ في سبتمبر، وسبتمبر هي العودة الجامعية والمدرسية بتبيع. نتمنى وكل تلامذة متاعنا والطلبة والمتكونين نتمنى لهم عودة طيبة. قبل ما نبدا البرنامج بتاعنا نحب نحييه ونتمناه الشفاء لرئيس جامعه سوسه سي لطفي بالقاسم اللي تعرض لوعكه صحيه ولكن هو لاباس، كان المفروض باش يكون معنا حاضر في الحصه تاع اليوم ولكن باش يحضر على جامعه سوسه الصديق والاستاذ وجدي كرباعه اللي هو في الطريق. بطبيعة معنا ضيوف شي قدم صديقي سي عمار العزوزي، ولكن قبل هذا نحب نذكر اللي الأستاذ منصور مهني باش يرجع للبرنامج، لأنه سي منصور يعني خذا عطلة على منارات تونسية وسنا باش يرجع معنا بداية من النصف الثاني يعني في شهر جانفي باش يكون حاضر معنا ونحييه إذا كان يتبع فينا. كذلك نحييه خونا الكبير سي فريد مميش اللي ديما يتبع فينا بطبيعة عن بعد، ماهوش متواجد معنا اليوم ولكن إن شاء الله في الحصص القادمة لازم باش ندعوه ويكون حاضر معنا في الاستوديو. منارة التونسية سنة باش تحاول كالعادة تركز على شخصيات من الشخصيات يعني مادية ومعنوية، يقولوا مادية معناها بشرية إنسانية ومعنوية يعني مؤسسات من كامل تاريخ تونس، من التاريخ القديم، من التاريخ الوسيط والتاريخ المعاصر الحديث والمعاصر. ومعنا أستاذ من التاريخ القديم يستنى باش يتكلم وباش نعطيه الكلمة بتبيع بعد شوية، لأنه التاريخ القديم مهم جدا في تاريخ تونس وفي حضارة تونس. التاريخ القديم يعني لونتيكيتي باللغة الفرنسية، التاريخ القديم هو محطة هامة جدا ومنارة هامة جدا في تاريخنا وفي هويتنا وفي شخصيتنا. ورضا كعبية أستاذ رضا كعبية من بعد باش يحدثنا عن الموضوع هذايا. نعطي الكلمة لزميلي وصديقي عمار العزوزي ثم نبدأ في الحديث على جامعة سوسة وعلى ديوان الخدمات الجامعية. هو ماهوش هو مستقل على جامعة سوسة ولكن هو بطبيعة مؤسسة هامة في وزارة التعليم العالي. ومعنا الصديق اللي باش يقدمه سي عمار العزوزي باش يحدثنا على خدمات واستعدادات ديوان الخدمات الجامعية الوسط. سي عمار تفضل.
3: مساء الخير مستمعي ومشاهدي جوهرة فام، شكرا على المتابعة، شكرا على التابعة.

0: التشجيع. للموسم الرابع نكون على موعد معكم كل يوم خميس من الساعة 8 إلى الساعة 9 مساء، وكل مرة باش نحكيه على موضوع مهم، سواء مؤسسة سواء شخصية أثرت في جميع المستويات أو على مستويات متعددة في تونس اللي هي بلادنا اللي هي نحبها واللي هي نعيش فيها واللي هي بلدي وإن جارت علي عزيزة. اليوم ككل سنة احنا نفتتح ديما الحصة الأولى مخصصة لجامعة سوسة جامعتنا واللي هي منارة تونسية ككل الجامعات. احنا 13 جامعة بالجمهورية التونسية، كل جامعة هي منارة في جهتها ولكن هي منارة على مستوى تونس. اليوم بطبيعة ما نجموش نفصلوا الجامعة كإطار تدريس، إطار تأطير ندوات العلمي البيداغوجي والعلمي، ولكن كذلك فما إطار آخر ملاصق وموازي للجامعة هو ديوان الخدمات الجامعية. واليوم باش نحكيو على ديوان الخدمات الجامعية للوسط، ومعنا المدير مدير الخدمات الجامعية للوسط الأستاذ والسيد ميلاد العبدلي. لكن بانتظار زادة كذلك نائب رئيس جامعة سوسة الأستاذ وجدي كرباء اللي هو في الطريق، كان في تنقل وهو جاي بشكل طبيعي. كي نحكيه على جامعة سوسة نحكيه على عدة مواضيع، لكن اليوم أنا باش نسمحكم بكل استسمحكم في أني نعمل لمحة إلى مدرسة ابتدائية، لأنه راهو من المدرسة إلى الجامعة هو نفس المسار، هو تكوين هالشباب والأجيال لتونس الغد. المدرسة هذه هي في الحي متاعي اللي هو حي شعبي، حي العزيزة بن نصر الله، اللي هو حي عادي فيه شوية مشاكل، ولكن منذ تولي إدارة المدرسة هذه تلميذي وصديقي ومدير المدرسة رياض مرزوقي، وهو يقوم بمجهود جبار يحمد ويشكر عليه لأنه قام بمجهود كبير. أولا ترميم المدرسة ترميما كاملا وجعلها فضاء يليق بالتلاميذ الذين يدرسون بهذه المدرسة، على مستوى الحديقة، على مستوى الأقسام، على مستوى الطلاء، على مستوى الديسيبلين، يعني
1: التنضيبات
0: الكامل من خلال أولياء، من خلال التلاميذ، وهو هذا الهدف. بنحكيه على مدرسة وشخص، لكن هو كل مدير عنده الإمكانيات باش يكون نفس باش يكون بنفس التصرف، لأن المدرسة هي المكان الأول اللي يخلي التلميذ يحب الدراسة ويحب العلم ويحب البحث. تحية إلى تلميذي وصديقي ومدير مدرسة حي العزازة السيد رياض مرزوقي، لك كل التقدير.
2: شكرا سي عمار، وما ننساوش بتبيعة اللي ضيوفنا سي أمين حسن ماهوش ضيف، هو من فريق التقديم معنا أيمن
3: النور عودة. أهل. ميمونة
2: أهلا وسهلا
3: ويا سامي سي عمار، إن شاء الله موسم رابع لمنارة تونسية يكون يعني منير في حد ذاته، وشكرا لكم لتجديد العهد معي للموسم الثاني.
2: شكرا لك يا أيمن. سي رضا مرحبا، الأستاذ رضا كعبية من كلية الأداب والعلوم الإنسانية قسم التاريخ. سي رضا مرحبا بك.
4: مرحبا بك سي سامي، مرحبا بالضيوف، مرحبا سي عمار، وتهانينا بداية الموسم الرابع هذايا، وفكرة نتمنوها أنك بدأت بافتتاح الموسم هذا بموضوع حول جامعة سوسة وحول الجامعة والجامعيين والهواش، لأنه عنا أكثر من 100 ألف طالب تونسي تقريبا العائلات كل من سوسة، وهذا نجم اللي نوركم ونور إذاعة
0: سنة جامعية طيبة ومت معنا تنتهي بالنجاح لكل من يجتهد.
2: أكيد. رضا باش نتحدث على التاريخ القديم وهو منارة كبرى في تاريخ تونس، ولكن قبل يا رضا كان تسمح ما ندخل في التاريخ القديم وفي المؤتمر العلمي اللي أنت منظمه في شهر أكتوبر آخر أكتوبر. قبل ما ندخل في المؤتمر وقبل ما نتحدث على التاريخ القديم اللي ونأكد اللي هو منارة كبرى في تاريخ تونس، لأنه العديد من التوانسة ما يعرفوش التاريخ القديم تاعهم، نعرفوش اللي احنا من اكبر الحضارات في العالم، تونس هي من اكبر قديما وحديثا كذلك، هي من اكبر الحضارات وهي منارة كبرى في العالم في البحر الابيض المتوسط، وفي يعني جغرافيا في موقعها وخارج معناتها الموقع الجغرافي نتاعها. هذا باش نشوفوه مع سيدي رضا فيما بعد، وباش حدثنا بطبيعه على المؤتمر العلمي اللي باش اللي هو منظمه. ولكن قبل هذا سامحني رضا باش نعطيو كلمه لسي ميلاد باش نتحدثوا شويه على استعدادات الديوان الخدمات الجامعيه للوسط، لانه مهم جدا. الطالب كلنا كنا طلبة وكلنا تعاملنا، كل طالب تونسي كبير ولا صغير اللي مر بالجامعة التونسية الكل تعامل مع ديوان الخدمات الجامعية، كل ناس كل هي مؤسسة هامة جدا، مؤسسة تابعة بطبيعة لوزارة التعليم العالي وتقدم خدمات هامة للشباب وللطلبة. باش نعطيه كلمة لسي ميلاد ثم نرجع لسي رضا باش يقدم المؤتمر نتاعو.
0: تفضل سي سامي لو سمحت برادي. راو احنا وقت القرينه كنا نسميها لونو
2: اوفيس
0: لونو اوفيس ناسيونال دي زوفر يونيفرسيتير
1: ناسيونال. وبعد ولات ثلاثه دواوي
0: من لول
1: كان وطني، الديوان الوطني للخدمه الجامعيه
0: اوفيس ناسيونال دي زوفر يونيفرسيتير.
1: هذاك هو الاحداث. الديوان الوسط كان 1988 تقسمت ولا ديوان الخدمه الجامعيه الوسط هما ديوان الخدمه الجامعيه للجنوب. سعداء انه نكونوا بحذاكم سي سامي سي عمار. منارات التونسيه هذا البرنامج اللي خطواته تتالى بكل ثبات على مستوى الاذاعه جوهره فام، واحنا مسرورين ان نكونوا معاكم في منطلق السنه الجديده للبرنامج. ديوان الخدمه الجامعيه الوسط اذا كان يمكن الحديث الان، يمكن الحديث على النتائج الاولى لانه السنه الجامعيه انطلقت. تعرفوا السنة الجامعية في مرحلة أولى انطلقت يوم 1 سبتمبر، ثم في مرحلة ثانية يوم 12 سبتمبر. فالديوان الخدمة الجامعية الوسط على مستوى الاستعدادات متاعه كان وفر تقريبا لكافة الطلبة مرجع نظر ديوان الخدمة الجامعية الوسط اللي هما 6 ولايات، نبدأ بسوسة المنسية المهدية ثم كذلك القيروان القصرين وسيدي بوزيد. مجمل هذه المدن الجامعية انطلقنا سنة بتوفير 18500 سرير على مستوى السكن الجامعي، منهم 4950 سرير بشكل عقود إسداء خدمات مع القطاع الخاص. تعرفوا تخت الاستيعاب سنويا يتم تعزيزها لتوفير السكن الجامعي لفائدة، دائما نذكر بهذا، لفائدة الطلبة الجدد أساسا أولا إناث وذكور، ثم تجديد السنة الثانية للإناث في السكن الجامعي. بطبيعة الحال هناك تعزيز لطاقة الاستيعاب، وعندنا إحداث جديد بطاقة استيعاب 370 سرير مبيت جامعي جديد ووفق مواصفات عالية جدا، لأنه المبيت هذايا هو في مدينة رجيش بالمهدية، لأنه في نهاية الأمر طاقة الاستيعاب يجب أن تكون دائما عند افتتاح السنة الجامعية على ذمة الطلبة ذوي الحق. بطبيعة الحال خلال الصائفة أتممنا وانتهينا من كل برامج الصيانة، تقريبا في حدود 800 مليون تم رصدها لتجديد تقريبا ما يقارب نسبة 20% من الأثاث المخصص للغرف لفاية الطلبة، من حشاية من طاولات من كراسي وخزائن إلى آخره. ثم تعهد كذلك البنايات بالأشغال والطلاء بميزانية تقدر بحوالي 600 مليون، ثم كذلك انطلقنا في تجهيز المطاعم الجامعية بتجهيزات جديدة. تعرفوا خدمة كذلك الأطعام الجامعية انطلقت في المطاعم الجامعية حسب رزمنا ضبطناها مع جميع المطاعم الجامعية، وأتلاحظوا تدريجيا بدأت صفحات المطاعم الجامعية تنشر في نشاطها اليومي لفائدة الطلبة
0: صفحات التواصل الاجتماعي
1: بالضبط للمطاعم الجامعية، تنشر النشاطات متاعها. ثم انطلقنا في البرنامج متاعنا مع يوم الطالب الجديد، فبعض المؤسسات انطلقت في إعداد البرمجة متاعها بخصوص يوم الطالب الجديد، وهذا هام جدا لأنه هك المناسبة هذيك تكون فرصة للطالب باش يتعرف أكثر على الحياة الجامعية، وكذلك نعطيوها أهم المجالات اللي تم العمل عليها وخاصة المجال الثقافي. والمناسبة إن شاء الله باش تكون على مستوى ديوان الخدمة الجامعية الوسط، باش يكون افتتاح الموسم الثقافي الجامعي لديوان الخدمة الجامعية الوسط خلال شهر أكتوبر ربما تباعا نتحدثوا فيه.
2: باش نتحدثوا بطبيعة سي ميلاد على الموضوع هذا، ونحب الله نشير لأنه شفت في بعض الصور في على مواقع التواصل الاجتماعي على وجبات المطاعم الجامعية. أنا شخصيا ناكل في المطاعم الجامعية، يعني الأساتذة عندهم الحق باش ياكلوا في المطاعم الجامعية، والوجبة ممتازة فيها يعني كل ما تطلبه يعني الشروط الغذائية
0: مدروسة مدروسة علمية
2: والدسير كل شيء موجود متوفر في الوجبة. يمكن إذا كان يجي طالب بعد بعد ساعتين يلقى يمكن حاجة ناقصة، يلقى الدسير يلقى حاجة، ولكن كي يمشي نصف النهار الطالب باش ياكل الوجبة بتاعه باش يلقاها كاملة ومتزنة.
0: كي يمشي ماضي ساعة باش نقولوا
2: أو ماضي ساعة، يعني الأوقات يمكن نصف النهار يبدأ سي ميلاد المطعم
1: من 11:30 حتى الماضي ساعة ونصف حسب التوقيت اللي الكليات اللي محاذية المطاعم، ثم كذلك من نصف النهار حتى الماضي ساعتين.
2: ولا دونك من 11:30 ماضي ساعة ونصف ولا من نصف النهار ماضي ساعتين، هذا توقيت الوجبات الجامعية. وليلا بالله سي ميلاد
1: من 5:30 حتى للسبعة ونصف،
2: من 5:30 حتى للسبعة ونصف
1: على المطاعم الجامعية. وهو ديما بالأساس احنا العنوان هي الأكلة الجامعية، أكلة مغذية وصحية لفي الطلب.
2: ممتاز. نمشيوا للغذاء الروحي، نمشيوا لتونس القديمة، نمشيوا لتاريخنا، نمشيوا لحضارتنا، لعمقنا في التاريخ والجغرافيا، وهذا مهم جدا. سي رضا، أنا نعرفك شغوف بي يعني التاريخ القديم، نعرف اللي بالنسبة ليك يعني الحضارة التونسية ما بدأتش عندها عام ولا قرن ولا قرنين، يعني بدأت عندها آلاف القرون أو السنوات وهي متجذرة. نبدأ بمدخل صغير على التاريخ القديم، ثم نمشي للمؤتمر اللي تنظمه في شهر في أواخر أكتوبر 2026 بتبيعه. تفضل سيدي. ذا
4: شكرا سي سامي. هو المؤتمر مع تاريخ تونس تقريبا متواصل، ما فماش انفصال، وهذا في علاقه بامتداد الحلقات ممكن على منها السنوات الفارطه، هي ترسيخ مفهوم المواطنه ووجود مفهوم المواطنه في البلاد هذه على مدى قرون. واحنا نخدم على مفهوم المدينه على سيتي سيتويا المواطن والمواطنه. يعني حبيت نشكر مخبر البحث مدرسة وأدب ومدير نزار بن سعد، أستاذ نزار بن سعد، للمجلس العلمي وافق على الفكرة هذه، ألا وهي أيام دراسية أو بملتقى دولي المدينة في طور التحول في شمال أفريقيا في تونس القديمة. يعني المدينة
2: معناها سيري ذا بلاي، خليني باش اللي يسمعوا فينا يتابعوا فينا يكونوا معناها فاهمين بالكدا. سيري ذا يتحدث على المدينة وتطور المدينة توا 2000 سنة، ما يحكيش على المدينة توا اليوم، معناها يحكي على 2000 سنة. معناها تخيلوا انتوما في تونس في بلادنا وفي سوسة وفي كل الجهات التونسية جنوبا وشمالا ووسطا كانت هناك مدن، وهذه المدن كانت لها استراتيجية للتطور وللتنمية
0: وإشعاع عالمي،
2: معناها مهم جدا. تفضل سيدي.
4: وقبل ذلك المدينة هذه كانت فيها فاعلون، الفاعلون هم المواطنين متاعها، اللي احنا اليوم على المواطن يعزف على العمل المدني راهم الفاعلون هذو بفلوسهم بلونجاجمون متاعهم في المدن متاعهم، خلاو المدينة تصمت قدام طاعون، قدام هجمات، قدام زلازل، قدام حوبة، قدام أزمات سياسية، وهذا الكل بفضل المواطنين نتاعها والإمبليكاسيون نتاع المواطن في مدينته. يعني هذا اللي سميناه لا ريزيليونس، كيفاش المدينة تصمد قدام التحرك، باش وقت اللي يكون المواطن له حقوق في المدينة والمواطن له واجبات وينتمي للصوت دابارتونونس في المدينة. هذا احنا اليوم نقرر فيه في ولادنا انطلاقا من ما يواجه بها من الخارج. تقريبا تونس تعتبر مخبر لابوراتوار للمواطن اللي على مدى قرون، وهذا شيء موثق بنصوص مكتوبة عن أكثر من 32,000 نص منقوش على هذا، حتى بلدان تتمنى يكون عندها نص. احنا عندنا شيء خممنا في الفكره هذه ودعينا مجموعه الحق ووزعناها لافير كوميونيكاسيون وجاونا مداخلات من جامعات فرنسيه من جامعات امريكيه وعملنا لجنه علميه تقريبا من خبراء معترف بهم وتقريبا حددنا محاور تغطي المؤسسات مفهوم المؤسسات المدن الفاعلين والسلطه هذا مهم جدا ان نكونوا ديزاكتور ما نكونوش فراجة ما نكونوش ديميسيونير من في بلادنا وعلى النتائج نتاع حفريات جديدة واكتشافات جديدة الميدان ما تنشرتش حول مواقع جديدة وهذا كل شيء باش يكون عنده انعكاسات اجتماعية واقتصادية خاصة في دعم السياحة الثقافية في جهات مثل قادة الكروان المستير رسمينا بمداخلات مع الأستاذ عبد القادر المشكور في توزر تم اكتشافات حول وجود مركبات مسيحية في أواخر القرن السادس والسابع ميلادي وحبينا بهذا نعمل عملية ربط البحث الأكاديمي بآليات التنمية الجهوية ونساهم في تنويع المنتوج السياحي خارج النمط الموسمي بحر في الصيف وصحراء في الشتاء والهدف من ذلك هو تعزيز العائدات الاقتصادية لمتساكني المنطقة على مدار السنة وثم خاصة ترسيخ صورة تونس كقطب علمي وثقافي مشع إقليميا ودوليا في مجال حماية التراث وأحيائه وخاصة دورها في ترسيخ مفهوم المواطنة على مدى قرون داخل البلاد وخارجها احنا مثال يحتذى به في صنع المواطنة وفي إحساس المواطن بانتماء البلاد هذه راهو عندنا مكسب وتراث عزيز برشا ماهوش موجود في بعض البلدان يجب نثمروا أنا أدعو زمان الإخوة المندوبين الجهويين أن يشجعوا التلامذة نتاعنا أن يزور مواقعهم الأثرية. الآثار اللي نقول عليها الرومانية راهي بنوا جدودنا في الفترة الرومانية كما بنوا جدودنا في الفترة الإسلامية كما الآثار اللي نشوفوا فيها في الفترة الاستعمارية بنوا جدودنا هذاك الكل قعد لنا وهذاك الكل فخر لنا وتراكم لنا باش يخلينا نحس بالانتماء للبلاد هذه وخاصة إحساسا بالمواطنة في أداء واجبنا ونقعوا بنسوء كما السيد يحكي اليوم على مليارات ماشي في المبيتات الجامعية هذا كل باش التونسي يحس روحه اللي هو ينتمي للبلاد هذه وكيف يقرا يحس روحه اللي هو متجبر فيها من وجه على اول حرفه اول خرجه لا عندنا ما يخلينا نعتز بالبلاد هذه ونكون مرتبطين بها ونساهم في امكانياتنا.
2: شكرا لذا الموعد التاريخ
4: الموعد مش يكون 29 و30 اكتوبر في المتحف الاثري بسوسحه بالنسبه لوكاله احياء التراث والتنميه الثقافيه انعطات اللوكال القاعه الحسينيه وانت تسمي تعرفها حابب نشكر ممثل الوكاله سي طارق عبوده بارك الله فيه اللي مش يمكننا من القاعه الحسينيه باش يكون الحديث عن المواطنه في الفتره القديمه في موقع اثري قديم اللي هو الثاني لكن مش منقطع رصيفة المواطنة وهذا النرق وتواصل في تاريخ بلادنا. مرحبا بكل ما هم مسلمين مرحبا باب محلول أي إنسان يحب يتفضل ويسأل ويشارك.
2: شكرا لذا يعطيك الف صحه وهنا نحييه بطبيعه كل العاملين بوزاره الثقافه بمختلف اداراتها وخاصه في المتاحف التونسيه يعني المتاحف التونسيه هي مدارس للتوانسه الكل مهم جدا
4: وهذه فرصه سامي فرصه حبينا يكون انفتاح الكليه وجامعه سوسه على المعهد الوطني للتراث وكانت حياه التراث والتنميه الثقافيه اللي عندنا معاهم اتفاقيات وفي كل مرة نقصدهم الحق كانوا متعاملين معنا وهذا كامل هو أنه انفتاح وزارات مؤسساتنا على بعضنا باش نبني أولادنا ونبني المحسن المواطنة فيها.
2: يعطيك الف صحة رضا شكرا باش نكونوا حاضرين بطبيعة في هذا المؤتمر القيم. شكرا رضا شكرا لك
4: الحدث هو دعوة له من
2: هناك اكيد اكيد تنزيدوا ممكن تحثوا عليه المؤتمر هذا شكرا شكرا رضا لعلاش خاطر احنا جماعة سوسة في كل اسبوع هناك نشاط علمي يمكن ابتداء من شهر اكتوبر
0: اقل حاجة كان شو ما تزيدوا لثلاثة
2: هو لا في بداية اكتوبر ولكن في نهاية شهر اكتوبر وشهر نوفمبر وبداية ديسمبر كل جمعة فما كل اسبوع هناك 4-5 مؤتمرات في جماعة تنظمها جماعة سوسة يعني 17 مؤسسة بتبيعة علمية معناها جامعية كل مؤسسة عندها برنامج علمي وثقافي وعلاش احنا قدمنا المؤتمر هذا لصديقنا الأستاذ رضا كعبية لأنه يخرج عن نمطية يعني المؤتمرات تقع يعني حول يمكن مواضيع آنية يعني متعتوى فهمتني على اقتصاد، على مسألة علمية، على الذكاء الاصطناعي، على السياحة، على مسائل آنية، ولكن هذا المؤتمر يتحدث على تاريخ تونس القديم، ويتحدث على المواطنة، سيتحدث على المواطنة في التاريخ القديم، يعني الانتماء الإنسان إلى مدينة، المدينة اللي هي الوطن، مدينة المدينة قديما هي تعني الوطن اليوم، يعني لأنه قديما المفهوم الوطن ما كانش، كانت المدينة، اليوم عنا الوطن، وهذا مهم جدا الموضوع هذايا للناس الكل، للصغار السن وكبار السن، يعني موضوع المواطنة في تاريخنا، وعنا يعني عنا مسار كامل، عنا مسار كامل في هذا. سي عمار باش نعطي الكلمة سي أيمن دقيقتين وبعد نرجع لك، لأنه سي أيمن قاعد نعرفه، سي أيمن يحب يتكلم تو. سي أيمن مرحبا بك.
5: عايشك سي سامي، فهمتني خاطرني طلبت الكلمة وما سمعتونيش. حبيت نحيي بالحق زميلنا وصديقنا سي رضا كعبية، ونحب نقول اللي احنا كنا اليوم الصباح مع سي عمار، معك سي سامي، مع الأستاذ سي نزار بن سعد، في إطار مخبر إيكول ليتيراتور، يعني مدرسة وأداب. سي رضا قال أدب، لا هو أداب، يعني القوة بتاعه كونه علاقتنا بالأداب والمدرسة علاقة وطيدة، لأنه كما شفنا في المخبر هذا فما يعني العديد من الاختصاصات اللي هي اختصاصات أدبية لغوية، يعني الإنجليزية والفرنسية، وكذلك التاريخ، وحتى علاقتنا نوعا ما بالفكر وبال العلوم الإنسانية كالفلسفة والعلوم الاجتماع وكذا. الحاجة اللي حبيت نقولها أخويا سامي وسي عمار، اللي هذا يندرج في إطار جامعة سوسة وكلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة ومخبر إيكولي ليتيراتور، هذا كما اللي أنت خممت فيه أخويا سامي وخدمت عليه لمدة فترة، وإن شاء الله نرجع له تينك تونك هذاك، اللي هو التفكير في لاسيتي، المدينة، والمدينة بمعنى الكبير، معنى الحاضرة التي تجعل من الإنسان كائن حضاري، كائن مدني كما يقول ابن خلدون. وهذا بالحق في إطار العودة الجامعية اللي احنا نعيش فيها، وفي إطار هك تشوف تصب لنا شوية مطر كذا، الدنيا تدخل بعضها ونبدأ خايفين وكذا، لأنه لازمتنا نعاود ونعيش في الإطار متاعنا، في البيئة متاعنا، في المحيط متاعنا، حتى من خلال علاقتنا باللي ساك أون بلاستيك، بكل البلاستيك اللي في كل بلاصة، وبالبوليسيون وكذا، وهك شفتوا الصيف بتاعنا كيفاش تعدى، معناتها صعيب بسبب هذا البوليسيون هذه، بسبب هذا التلوث، وهذا الكل لازمتنا يعني ندرسوه. والعمل اللي يقوم به سي رضا والباحثين اللي معاه من تونس ومن خارج تونس مهم جدا، لأنه يورينا كيفاش اللي من قديم الزمان الناس كانوا عندهم علاقة وطيدة بالطبيعة متاعهم، بالبيئة متاعهم، وكيفاش المدن كانت عندها يعني طريقة سلسة ونظيفة ومنظمة لإخراج المياه المستعملة وتكرير المياه وكذا، يعني ولمحاربة كما كان يقول سي رضا الطاعون، يعني مش المسألة مسألة حرب وهجوم وغزوات وحسب، بل هي مسألة زادة متاع النظافة، مسألة تخص البيئة والإنسان اللي ما موش نظيف يعني في بدنه. التوانس الكل نظاف في ديارنا، الكلهم معناتها لهين برواحهم، لكن للأسف في الشارع تتبدل المنظومة الكل، هك تشوف البوليسيون، هك تشوف الوساخة، هك تشوف التشنج والعصبية وكذا. هذا نحاول من خلال مثل هذه الندوات أنه نخرجوا من البوتقة متاع البحث العلمي والأكاديمي والجامعة كجامعة وكدروس، ونخرجوا للشارع من أجل أعطاء صورة أخرى لبلادنا، وبلادنا قداش مزيانة. وإحنا كي نمشيوا بحث المتحف سوسة تشوفوا كالدرة هذيك، وما فماش كتاب في العالم ما فيهوش موزايك وفسيفوسة وتاريخ ما فيهوش تونس. يعني أشوف أنت حكاية أوليس والفيلم اللي خرج مؤخرا وعمل ضجة كبيرة، يعني صورة أوليس المعروفة في العالم الكل، الموزايك هذيك تونسية موجودة في متحف باردو. يعني لازمنا نعرفوا ثقافتنا ونعتزوا بها ونخدموا عليها، وخاصة مش سياحة هكاكا وبرا متاع سياحة ميركانتيل متاع فلوس وكهو، هي في نهاية الأمر حضارة كاملة لازم نعبروا عليها، وزيد توري العالم اللي احنا موجودين بالحق، وجودنا راهو ما هوش كلام وبرا، وجودنا فعلي.
2: وهذا علاش يا من انا من الناس اللي نشجع خاصة الكتاب اللي كيفك انت باش يكتبونا لو رومان ناسيونال، لو ريسي ناسيونال، رواية الوطن، رواية الوطن، يعني لأنه بلدان الكل الحضارات الكل للأسف اللي متقدمة تكنولوجيا عندها نص مرجعي على الرواية الوطنية لوحسي ناسيونال منذ البداية إلى اليوم إلى يومنا هذا. احنا مازلنا ما كتبناش لوغيسي ناسيونال متاعنا اللي بدأ من القدم إلى يومنا هذا، وإن شاء الله الكتاب وعنا برشا كتاب في تونس يكتبوا سوغيسي ناسيونال باش الشاب الطفل اللي بدأ يقرأ في المدرسة يكون عنده هذا الكتيب هذا يقرأ لوغيسي ناسيونال يعرف روحه اللي هو مجاش عنده 10 سنين ولا 5 سنين، عنده آلاف السنين من اللي موجود الوليد الصغير والبنية الصغيرة في الأرض هذه وفي الوطن هذا.
5: وإن شاء الله هذا يا أخويا سامي مشروعي أنا كجامعي وكأديب تونسي قبل 2030 إن شاء الله.
2: إن شاء الله إن شاء الله. سي عمار ثم نمشي استراحة موسيقية ونرجع بتبع السيميلات.
0: كان نشوف وإحنا تداخل ما بين الجامعة الندوات ديوان الخدمة الجماعية هو البحث العلم في إطار شنو؟ في إطار المواطنة، لأن الطالب متاع اليوم هو مواطن، التلميذ اللي يقرأ في المدرسة الابتدائية هو مواطن الغد. كيفاش احنا نكونوه باش غدوة يكون مواطن؟ ما نحبش أنا مواطن صالح، المواطنة لا سيتوينتي اللي هو مبدأ أساسي في تكوين البشر في الثقافة والاجتماعي والسياسي والاقتصادي وهذا المهم. لأنه مش معناها ديوان الخدمة الجماعية يهتم بالثقافة، مش معناها الجامعة تعمل ندوات وتعمل نوادي وتعمل كذا من أجل الطالب، باش الطالب يعرف اللي هو جاي هنا مش باش ياخذ شهادة، هو الشهادة العلمية نوع حاجة واجب، لكن كذلك هو باش يتعلم عديد المفاهيم، عديد يدخل عديد الميادين من أجل أن يكون غدوة مواطن لأهل البلاد هذه. يعني لا نجبوش نفصلوا بين التكوين الجامعي والتكوين العلمي والتكوين والمبيت الجامعي و بمفهوم المواطنة اللي ساعات للأسف ما هوش موجود في برامجنا التربوية وحتى الجامعية. لأن المواطنة هي ركيزة مهمة في تكوين الشخص.
2: أكيد سي عمار، وبطبيعة باش نرجع لسي ميلاد. سي وجدي باش يدخل معنا على الهاتف في بعد الاستراحة الموسيقية. نحب نحيي بطبيعة فريق الإخراج اللي هو معنا سي منير وأختنا ياسمين اللي هي جديدة ورحبوا بها. أغنية ليطفي بوشناق ونعود لهذا البرنامج.

0: بها نرجعوا توا وصلنا للنصف الثاني من الحلقه. الوقت ديما ضاغط علينا كي نخرجوا للكادرون دو لا مونتر كيما تقول غنايا نلقاو معناتها فهمتي ولا الوقت قريب يوفى. معانا بطبيعه صديقنا وزميلنا الاستاذ وجدي كرباعه اللي هو نائب رئيس جامعه سوسه. سي وجدي مرحبا.
1: مرحبا بكم. السلام عليكم ومرحبا بالمستمعين الكرام بالاخيين للاستوديو.
2: مساء الخير سي وجدي.
1: مرحبا مرحبا بكم.
2: وينك شهوالك؟
1: الحمد لله الحمد لله.
2: هلا غالبك هو خذيناك على الطاير.
0: احنا لا لا لا خليوك ترتاح شويه لخاطر سي وجدي كان في الحمامات في
2: ندوه
0: في ندوه علميه يمثل جامعه سوسه ومازال كيروح وامطار كبيره والحمد لله
1: ربي يرحمنا
0: على الطريق.
1: ربي يرحمنا
0: الحمد لله. باش باش باش نعطيك الكلمه سي وجدي بعد بعد ما يدخل سي ميلاد مدير.
1: السلام على سي ميلاد صديقنا وزميلنا العزيز سي ميلاد.
3: بارك الله فيك. شكرا. تحياتي ليك سي وجدي.
1: تعيشك سي ميلاد.
0: ياخذ الكلمه سي ميلاد ثم ندخل معك في انشطه جامعه سوسه بالنسبه لسنه 26 27. سي ميلاد ما هو الجديد؟
3: هو الجديد باش يكون في لونشينمون اللي باش نعمله مع سي عمار اللي تحدث من شويه التالي على المواطنه. هو نشوف راهو ثم مسؤوليات اجتماعية ومجتمعية لمؤسسات الدولة والفضاءات وربما نحكي على فضاءات الخدمات الجامعية. هو ربما العمل اللي نشتغل عليه هو كيفية جعل فضاءاتنا في الخدمات الجامعية فضاءات مكملة لتكوين شخصية الطالب. هذا هو وهذا هو الفلسفة من خلال العمل الثقافي. ففي الإطار هذايا كما ذكرت وبعد انطلاقة الخدمات التقليدية إذا كان صح التعبير
2: سكن والأكل
3: سكن والإطعام وخدمات المنح ونفتح قوس ماذا بين الطلبة يطلعوا على آخر الأصدارات والبلاغات على موقع ديوان الخدمات الجامعية الوسط اللي نذكر به www.oouc.rnu.tn باش يطلعوا على آخر البلاغات ومنه البلاغ اللي يتعلق بالسكن بالمنح والقروض الجامعية
2: الأجال والوقت
3: الأجال اللي انطلقت يوم 7 سبتمبر. نرجع للمسألة الثقافية على أهميتها. فديوان الخدمة الجامعية الوسط باش ينظم خلال شهر أكتوبر برنامج افتتاح الموسم الثقافي الجامعي للمدن الجامعية متاعنا. والبرمجة هذه باش توكل إلى المراكز الثقافية الجامعية اللي عندنا 6 مراكز ثقافية جامعية. وباش يكون الحدث في افتتاح الموسم الثقافي الجامعي باش يكون حدث دولي كبير وهام جدا لأنه باش يكون عندنا افتتاح الدورة الأولى لمهرجان دولي جامعي في الفنون التشكيلية في مدينة المهدية. وهذايا اشتغلنا عليه منذ بضع سنوات. عملنا دورة تأسيسية ثم دورة وطنية ومن 26 إلى 31 أكتوبر باش تكون دورة أولى في الفنون التشكيلية في المهدية. وإذا كان نحكيه على المهدية المهدية غنية جدا بموروثها في الفنون التشكيلية وهذا باش يكون الثالث مهرجان دولي جامعي لديوان الخدمة الجامعية الوسط. تعرفوا في الصيف اللي فاتت هذية كنا نظمنا الدورة 20 المهرجان الدولي للمسرح الجامعي من 8 إلى 16 أوت وكانت مشاركات هامة من 16 دولة صديقة وشقيقة وكانت فترة ممتازة جدا عاشوها المهرجانيين وأحباء المسرح الجامعي. تعرفوا كذلك اللي عنا مهرجان دولي جامعي في اختصاص المونودراما نظموه في مدينة سيدي بوزيد وفي شهر أكتوبر إن شاء الله باش يكون عنا الدورة الأولى للمهرجان الدولي للفنون التشكيلية. إذن هذا الانفتاح على مستوى البرمجة الثقافية نعتبروه فيه صورة تخرج لفائدة الطلبة لأنه تشبيك العلاقات وتبادل الوفود بين الدول الصديقة والشقيقة فيه إثراء لتجارب الطلبة فرصة للطلبة. وإحنا عندنا عديد المشاركات في خاصة في مهرجانات

0: للتغذية اللي هو في وسط المطعم الجامعي، ويلتقيه الطبيب البيطري اللي نهارتها تزامن زيارته للمطعم الجامعي لاستقبال السلع، باش يكون ثم نوع من الحوار حول هالأكل الجامعي. وهي كذلك مناسبة لأنه الأذواق تختلف، راهو تختلف من مدينة جامعية إلى مدينة أخرى، تختلف بين البنات وبين الأولاد. فالدعوة دائما مفتوحة للطلبة للحوار مع رئيس الطباخين، مع طاقم الطبخ. وأنا دعوة ديما ربما حتى من خلال مواكبة، وهذايا اعتمدناه كأسلوب عمل، جميع المطاعم الجامعية تحضر ليباج متاعها وتنشر يوميا للأكلات المقدمة للطلب، وهذا يخلق نوع من الحركية والتنافسية بين جميع المطاعم الجامعية. أنا كان باش ما ننحازش، كان ربما تسميه عديد المطاعم الجامعية اللي ولا عندها صيتها على مستوى
1: كسار هلالة، نذكر
0: المكنين، رجيش، سيدي بوزيد، القصرين، القيروان، عنا عديد المطاعم الجامعية، وطواقم المطاعم الجامعية يجتهدوا في تقديم أحسن الأكلات بأشكال عجيبة ومتنوعة، وخاصة في بعض المناسبات. مثلا في شهر رمضان يكون ثم قبيل كبير على الأكل الجامعية وتقديم أطباق صحية ومغذية. هذا نموذجا على كل، احنا دائما نجتهد في تقديم الخدمات لفائدة الطلبة متاعنا. كما ذكر سي عمار، احنا نحاول أن نكون عندنا كمؤسسة يكون عندنا تأثير على مستوى الطلبة. تقريبا احنا نقدم خدماتنا لحوالي 20-22% من مجموع الطلبة على مستوى جامعة سوسة، زي لا بوبيلاسيون سيب. فالاشتغال على الجانب التواصلي هام جدا. ثم كذلك ربما نفتح المجال للحديث حول ورشات نقوم بها على مستوى المبيتات الجامعية، وتنطلق في الأيام القليلة القادمة، نسميها ورشة الاندماج في المحيط الجامعي.
2: وهذا اللي باش نتكلم عليه في نهاية البرنامج.
0: تفضل.
2: بطبيعة باش نعطي كلمة سي عمار، ولكن مادام معنا سي وجدي نحبوا نتحفوا شوية على بطبيعة الأنشطة اللي باش تقوم بها جامعة سوسة في الأيام القليلة القادمة. يعني وأهم نشاط سي وجدي يظلي هو European Researchers Night in سوس، يظل هذا أهم نشاط باش تفتتح به الجامعة الأنشطة متاعها. ما نعرفش كان تجم تحدثنا شوية سي وجدي عن النشاط هذا.
3: بطبيعة ليلة البحث، الباحثين الأوروبيين أو ليلة البحث الأوروبي، هي نشاط دولي ممول من الاتحاد الأوروبي. تقريبا ثم 60 سنتر باش يكونوا في أوروبا وفي دول أخرى. حبيت نقول أنا منهم 2 في إفريقيا، 2 موجودين في تونس، والاثنين جامعة سوسة شريكة فيهم، واحد كمنظم رئيسي اللي هو باش يكون في سوسة إن شاء الله، والآخر في مدينة العلوم في تونس اللي جامعة سوسة فيه شريك.
1: الـ25 كذا سبتمبر.
3: الـ25 إن شاء الله باش نحكي أولا على المشروع اللي في سوسة على خاطر يهم الناس اللي موجودين في الجهة بتاعنا.
2: لا فيش الأخرى أمش زميلتنا باش تورينا الأخرى. لا فيش الأخرى هي. هذه هي دونك
3: ليلة الباحثين الأوروبيين.
1: الأوروبيين.
2: وهذه تقع في قداش من دولة سي وجدي؟
3: تقريبا ثم 35 دولة في العالم و 60 سنتر في 35 دولة.
2: مستوى المشاركين حسب الأفيش، فما إسبانيا بطبيعة تونس، فما إسبانيا.
3: هذا في المشروع هذا في الليلة هذه الشركاء نتاعها هما الشركاء الموجودين في الأفيش. ألا هما
2: إسبانيا، قبرص، تركيا، اليونان، وبولندا،
3: بولونيا. في المشروع هذا جامعة سوسة هي الجامعة المنسقة للمشروع.
2: ممتاز.
3: يعني مشروع أوريزون أوروب أو فوق أوروبا مش موجود في برشا دول، في جامعة سوسة كما قلت لكم معناها أني بورتور لسو إن شاء الله في حديقة الطيور وفي
2: في حديقة بوجعفر باش الناس كل تعرف. وهما باش يكونوا فما هناك ورشات دي ستاند للتعريف بالبحث، يعني هو
3: هي تقريبا البحث العلمي
2: للمواطن.

0: انه للشباب والاطفال
1: يعطيك الصحه.
0: هذا هو
1: أطفال يكونوا اطفال في المكتب يعني في الكليه
0: يعني المختصين اللي باش يشاركوا معنا باش يكونوا
1: المختصين هو باش يعرضوا هو بحثين باش يقدموا ويفسروا ويسهلوا البحث العلمي للصغيرات باش نحبوهم في كل ما هو علوم ونعرفوهم باش هو نحبوا صغيراتنا يحلموا ويسبروجيت في المستقبل مليء بالعلم والمعرفه.
0: نحب نشير بالله ومادام معنا سي وجدي موجود نحب نشير لنقطة هامة لأنه كل حاجة نستعمل فيها ولا نستعملها ولا باش نستعملها قبل ما تخرج للسوق راهي تعديت على مخبر بحث راهم ثم باحثين وهما اللي حضروا المنتوج اللي قاعدين نستهلكوا فيه اليوم. كل حاجة اليوم الهواتف مثلا الهواتف على سبيل الذكر الهواتف اللي نستعملوا فيها الكل قبل ما تخرج قبل ما نستعملوا أي هاتف تعدى على مخبر بحث وثم باحثين هما اللي حاولوا وبي معناتها عمليات حسابية وبي عمليات يعني معقدة وبي الإعلامية إلى آخره باش يتوصلوا إلى أحسن جودة يقدموها للناس فيما بعد.
2: هو ما يكون متاح للجمهور العريض إلا ما يكون تعدى بعدة مراحل باش يكون قابل ما فيش ضرر ما فيش مشاكل ما فيش كذا ما فيش معناها
1: ندعو الناس الكل باش تجي وتجيب صغيراتها
0: ممتاز
1: للناس الموجوده في سوسه عندهم مساحه المدن المتوائمه وحديقه الطيور باش يكون فيهم
0: جعفر يعني
1: يعطيك الصحه غادي كيما قلت لكم ثم ايفينمون اخر في تونس الناس الموجوده في تونس في سوسه
0: 24
1: عندنا 25 كيف فرد وقت نفس الليله
0: نهار 25 العلوم
1: نحكي لكم 60 سنتر اللي نحكي لكم عليهم كلهم نهار 25 اون باراليل فرد وقت باش بور سيليبري لا ريشيرش في الفضاء الاوروبي والدول الا شريكه للفضاء الاوروبي
0: اكيد
2: نشكر السيد الاستاذ احمد معلال اللي هو منسق
1: البرنامج نتاع في تونس
0: اللي هو من جامعة سوسة زميلنا وصديقنا
1: باهي حبيت ان نعرج على حاجه ممكن الناس تستنى فيها ممكن معلومه ما عندك انت ونعطيو انت سكوب
0: اكيد
1: الكونكور نتاع اعاده التوجيه
0: اي
1: تعدى في اخر اوت وقع معناها اصلاح الاوراق وتقييمها وعملنا الليست نتاع النتائج والليست حاضرين وبعثناها للوزاره ونستنى فقط في تاشير السيد الوزير باش نعلنوا على النتائج النهائيه دونك ان شاء الله عن في القريب العاجل. وكذلك بدينا في ارسال نتائج عمليه النقل طلبه من مؤسسة ومن جامعة الجامعة نقل بالملفات
0: أكيد.
2: سيو وجدي
1: تفضل.
2: أنا ديما نحب الأرقام قداش عندنا تقريبا سنة من ألف طالب عملوا 29 ألف سنة قداش تقريبا
1: تقريبا بش ما زلت ما سكرناش خاطر ما زلت ماستر ما زلت ما كملوش أما باش نكونوا تقريبا في 30500 فوالا أنت لبستي الشفر آخر السنة العودة الجامعية تحت شعار التجديد والتألق التجديد على خاطر عملنا إعادة تأهيل وتأهيل كل الإجازات 96 إجازة مؤهلة في جامعة سوسة من جملة 96 وقع بعثها الوزارة 100% من الإجازات تأهلت وهذا على شكل التألق على خاطر هذا يبين الكاليتي نتاع زملائنا في لي ديبارتمون في المؤسسات في معاهد كليات اللي عملوا دوسيات الكلهم وقع قبولهم
2: في انتظار تعيين لماجستير في
1: الخدمة وفاتش عام الجاي الدكتورة والماجستير ان شاء الله وان شاء الله يكون عندنا 100% احنا 100% قلنا 100% لكن احنا 101% على خاطر نضيفوا لهم البريبا انتجري نتاع اللي جيتكم على الحالة الجديدة ولا هي تنضاف البريبا انتجري نتاع ليسات وبذلك سيكون عندها زوز مرحل تحضيرية مندمجة في الإعلامية وهذه حاجة متنجم كانت تكون مدعى فخر لنحن.
0: شكرا سي وجدي ممكن باش نخرج من اختصاصك اما فما ماستر بروفيسيونيل هام باش تبعثوا كليه الاقتصاد والتصرف بسوسه اللي هو لونتربرونيا بلو فما افيش ياسمين يعيشك افيش عدي هنا باش يشوفها سي وجدي. هذه هي انتربرونيريا بلو اي مانجمنت انفيرونمونتال. هذا ماستر جديد يظل سي وجدي.
1: هذا ماستر جديد نتاعك. هذا وفات هو شنو ماستر جديد ما وقع بعثوا في نتاع شراكه زاد الحقيقة بس معناها قاعدين نراو في بعض المسارات الجدد اللي هما ذو قيمة علمية معناها كبيرة وخاصة وقع بعضهم بشراكة مع جامعات أجنبية باش يكون معناها فيها على الستاندر انترناسيونال.
0: وعلاش أنا ركزت خاطر في سوسة ثم منعش قديش ماستير ثم منعش 30 40 ماستير ولا أكثر.
1: لا أكثر برشا
0: أكثر برشا. أنت عندك الأرقام أكثر مني ولكن ركزت على هذا لأنه معضلة الماء اليوم عنا نواجه في معضلة كبيرة اللي هي الماء والماستير هذايا ينجم يحللنا يمكن مش المعضلة الكل ولكن يحل النسبة من هذه المعضلة. يعني اليوم نتحثوا على الاقتصاد الأزرق. شو الاقتصاد الأزرق؟ اللي هو كل الأنشطة المتعلقة بالماء، ماء البحر، المياه الباطنية، المياه المعدنية، المياه المطر، كل
1: ثاني.
0: المياه وي
1: باش نقول لك انه بالحق هذا حاجة مهمة ياسر تقول فهمتي السناك عملنا إعادة تأهيل ولا تأهيل الإجازات تم تقريبا نصف الإجازات جدد والكلهم مدخلين معناها اخر الحاجات الموجوده في العالم مثلا الذكاء الاصطناعي في العديد من الاجازات من من من الجستيون من الماتيماتيك اكسترا
2: الاداب واللغه
1: يعطيك الصحه. وصلنا حتى بعض الاجازات اللي كانت اجازات تقليديه مثلا ناخذ اجازه فيزياء ولات فيزياء وطاقة
2: ممتاز نجم تخدم طاقة بغير
1: معناها حاجة الحق كي قلت لك تألق معناها زملائنا عملوا عمل كبير ياسر باش ينحيوا هيك الرواسب نتاع قداش من عام من قريب بنفس الطريقة ونفس البروجرام ودخلوا في حاجات جدد وإن شاء الله يلقاوا معناها صدى مزيان عند الطلبة وإن شاء الله دون 3 ans نكون عنا أول دفعات متخرجة في حاجات معناها
0: جديدة.
2: يعني وهذا دور الجامعة
0: أكيد
1: بالتأكيد. أما شنو سي عمار دور الجامعة معناها كي نقول الجامعة في المول الجامعة راهي حيوت الأساتذة اللي يكونوها لهم الموتور نتاعها ولا عاطين وقت العداو الصيف
0: كل العاملين فيها الكل العاملين يعني
1: العداو الصيف باش يعملوا البروجرام والإداريين اللي خدموا هذوما هما والطلبه نتاعها بسيولة اللي باش يخرجوا باسمها وبالدبلوم نتاعها هما اللي باش يوريوا شنو هي الجامعه. لذلك احنا بالحق نشكرهم الكل وان شاء الله عوده طيبه وان شاء الله بالتوفيق ونجاح لابنائنا كل كيا وبناتنا
0: كل. تقعد معنا وجدي تعطينا كلمه في الاخر نزلوا خمسة دقائق. ايمن
1: تفضل.
0: ايمن عندك شي ملاحظه؟
3: مالا نحب نحيي سي وجدي ونقول له يعطيك الصحة ومحلى مشيتك للحمامات خاطر جبت لنا المطر وتحية طيبة للناس كله إن شاء الله نتقابلوا عن قريب.
1: العودة صعيبة سي من فلوتور وترهولات
3: نعرف لكن ذاك اللي غيسك
0: دو ميتي
3: في الأصل
0: نرجع اقعد معنا وجدي نرجع بطبيعة سي ميلاد باش كلمة الختام لأنه مازالوا أربع دقائق ثلاثة دقائق مازالوا.
4: كنت تحدثت شوية على تأقلم الطالب في المحيط الجديد متاع في المدينة الجامعية. الطالب كان في البكالوريا ربما في محيطه القريب مع العائلة ففجأة يولي باش ربما يتنقل وسيلة نقل باش يولي ياخو أكلة جامعية باش يولي في محيط جامعي جديد. ففي هذا الإطار مع الأخصائيين النفسانيين على مستوى ديوان الخدمة الجامعية الوسط وكذلك الإدارة الجهوية نظموا ورشات سميناها كما هي ورشة الاندماج في المحيط الجامعي الجديد. تكون فرصة ورشة حوار يتحدث فيها الطالب يعبر فيها على كل مشاغله في المدينة الجامعية. السكن الجامعي عنده كذلك نواميس والحياة الجامعية عندها نواميسها فنخصوا ورشات في الإطار هذا نشطوها أخصائيين نفسانيين وأنا الفريق على مستوى ديوان الخدمة الجامعية الوسط هذه السنة هتعزز بأخصائي نفساني جديد، نوجه له التحية سي حامد حشلاف، إن شاء الله باش يعطي الإضافة معايا في الـ الـ الـ الاختصاص هذايا. هو العمل هذايا الحقيقة نحاول قدر الإمكان أن يكون معنا فيه شركاء، ومناسبا نوجه تحية للشركاء اللي يخدموا معنا في المجال هذايا، الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري مع الدكتور حاتم لهويمل، وكذلك إدارة الطب المدرسي والجامعي مع الدكتور سمير لندلسي. عنا برامج شراكة في الإحاطة والتوعية بالطلبة، لأنه هذا هام جدا في مجال العناية بالجانب الصحي والنفسي لفائدة الطلبة. تقريبا هذه مجمل استعدادات ومؤشرات ديوان الخدمة الجامعية الوسط عند انطلاق السنة الجامعية. دعوة لكم لمتابعة ومواكبة النشاطات بتاعنا في الأيام المفتوحة، وجاتنا النهارين دعوة من كلية الأداب، مشكورين وجهوا دعوة لديوان الخدمة الجامعية الوسط للمشاركة في يوم مفتوح لكلية الأداب، والجامعة هي شبكة من الخدمات البيداغوجية والخدماتية، والخدمات الجامعية هي عنصر أساسي من الجامعة التونسية،
0: وخاصة هي فضاء لممارسة المواطنة، بطبيعة التكوين في المواطنة وممارسة المواطنة. الكل مرينا بهذا يعني الصرح الهام اللي هو الجامعة، وتعلمنا المواطنة، كلمة المواطنة، لأنه بعد البكالوريا 18-19-20 سنة الإنسان يوصل لسن معين يولي يفهم فيه شو معناتها المواطنة، شو ما الواجبات، شو ما الحقوق، شو لازمه يعمل، شو مشروعه لذاته ولي بلاده، يعني الذات والآخر والبلد هما بتبع يعني في علاقة عضوية. سي عمار ويذولي بشتختموا الحساب.
2: شكرا. كان نرجع للجامعة، احنا جامعة سوسة، علاش نحكيه على جامعة سوسة؟ أولا لأنه الانتماء، لكن احنا مستعدين ومش نحكيه على أي جامعة عندها نشاط أو عندها يعني امتياز معين، مش نحكيه عليها، لأنه الجامعة التونسية كلها هي جامعة تونس، وتونس بجامعاتها وبنجاح جامعاتها هي فخر لنا كل. كان نرجع للموضوع الأخير المهم، هو شنو المطلوب من الطالب اليوم، لكن شنو المطلوب من الجامعة باش توفر له؟ الجامعة توفر له الإطار البيداغوجي، الإطار السكن والإطار الثقافي، لكن هو كذلك المفروض هو أنه هو زاد يمشي ويتوجه إلى هالأنشطة الثقافية، يمشي إلى الأنشطة العلمية، يواكب الندوات، لأنه هذيك المكان اللي باش يتعلم منه وباش يتمرس منه. والموضوع الأخير اللي ذكرته رابيدمون هو أنه راهو الطالب خرج من دارهم وجاء باش يعيش مجموعة أخرى، باش يعيش مطالب أخرين، وهذاك يعلمه التعايش مع الآخر مهما يكون جنس ومهما يكون لغته ومهما يكون، لأنه هذاك هو، لأنه عندنا طلبة انترناسيونو، هذاك مهم.
0: شكرا شكرا شكرا سي عمار، شكرا. سامحوني لأن الوقت انتهى وزميلتنا من قسم الأخبار جات. شكرا سي وجدي كرباعة نائب رئيس جامعة سوسة، شكرا لأيمن حسن، وبش يكون البرنامج القادم على الشاعر منور السمادح، وبتبيع أيمن بش يتكلم برشا في الموضوع هذا. شكرا بتبيع سي ميلاد عبدلي، شكرا سي رضا كعبية، ونشكر بتبيع فريق الإخراج اللي معانا سي منير وأختنا ياسمين. شكرا وإلى الأسبوع القادم.
2: إلى اللقاء، تصبح على خير.

0: بروحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
2: المعاد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المجلس الأخباري. أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اليوم بأن افتتاح السنة التكوينية الجديدة سجل حوالي 26 ألف موت تكوين خلال دورة سبتمبر ونوفمبر، ومن المنتظر أن تشمل 14 ألف موت تكوين خلال دورة فيفري وأبريل بكافة مراكز التكوين المهني بالبلاد التونسية، ليبلغ إجمالي المتكونين أكثر من 40 ألف موت تكوين للسنة التكوينية 26 و2027 و2000. والوزير يوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء هذا المساء على هامش افتتاح مقر الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بسليانا، يوضح أن البنية التحتية لمؤسسات التكوينية تعززت من خلال الترفيع من طاقة استيعاب المبيتات بإضافة 1700 سرير جديد، فضلا عن العديد من الإصلاحات في المطابخ والمطاعم بهدف تحسين ظروف إقامة المتكونين. تونس تدين بشدة الهجمة الآثمة التي استهدفت عددا من المدن بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وتعتبرها تهديدا لأمن المملكة واستقرارها وانتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها. وتعرب تونس عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتؤكد دعمها لكل ما من شأنه أن يصون أمنها واستقرارها ويحفظ حرية وأمن الملاحة البحرية. كما تجدد تونس دعوتها إلى تغليب الحوار والحلول السلمية وتجنب كل ما من شأنه أن يفاقم الأوضاع ويزيد من حدة التوتر ويقوض دعائم السلم والأمن في المنطقة، بما يفوت الفرصة على كل المتربصين وإفشال مخططاتهم ومآربهم الخبيثة الرامية إلى إثارة الفتن وبث الفرقة وتوسيع رقعة الحرب وزعزعة استقرار المنطقة، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية. دوليا، واشنطن توافق على إصدار تأشيرات لمسؤولين إيرانيين كبار لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الوفد الأساسي للحكومة الإيرانية سيتمكن من حضور اجتماعات الجمعية العامة في خطوة تأتي قبل انعقاد الاجتماعات رفيعة المستوى في نيويورك. وفي تطور متصل، أفاد موقع إكسيوس نقلا عن مسؤولين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بالحفاظ على مستويات القوات الأمريكية الحالية في الشرق الأوسط حتى نهاية العام تحسبا لاحتمال استئناف القتال. وفي ختام هذه الإطلالة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتواصل نزول الأمطار الرعدية بالشمال والوسط وتكون محليا غزيرة بالمناطق الشرقية بما في ذلك ولاية صفاقس في بداية الليل، وسحب عابرة ببقية الجهات. درجة الحرارة تتراوح ليلا بين 19 درجة و24 بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وبين 25 و30 درجة ببقية الجهات. البحر يكون عامة مضطرب، والريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: 20 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: السلام جورفان، تو نسمع عدد التلامذة ومع العودة المدرسية حسب الظاهر يقول لي كنت التلامذة بدأت تنقص، الناس تنقص من نقص الولادات، لكن قد ما تنقص الولادات قد ما تكثر البطالة عند الأستاذ والمعلمين. وإذا الناس تولي تقرأ يولي أستاذ يولي معلم في الآخر ما يلقى ما يقري، علاش؟ لأن الأطفال كنت قلت الناس كله ولا كنت كما نقول تقلل ودل. أنا الناس تحكم الحقيقة باش ترجع فهمت الزيادة في الناس، لأن فهمت تحديد الناس هذايا تسبب في التهرم السكاني.
2: سيد الولي 51 رخصة توكلي عندك 24 يوم مستنوا فيهم باش خرجهم يرحم متي قاعدة ظروفها تعبة وقتك ما صغيرة وعندها مسؤوليات وعندها ظروف يعني بقى كرب العالمين وانت سكولات. سيد الولي يرحم متي نوديك خرجنا 51 وثبتين فين ولا سبعين الأخرين اللي قلتلنا عليه يرحم متي نوديك عايشك يرحم متي.
3: نحب الحكومة رجع الرافل رجعوا الرافل الشباب يبات في الليل هاد فشيت كتباتك يسقوا رقدي نص النهار نص النهار يقوموا حضروا رويحهم يفطوا حضروا رويحهم لليل حط الرافل رجالنا كنتوا شبابنا يحطوه في الرافل مو ولادي الله يرحمه ينعمه كان يخافوا الخنفوسة مش يعد جيش متاعه وهذا الخوف ما عادش يعرفه يعمل كل بيه خرجوا شباب في جيش حطوه طويل يرجع لكم راجل ماهوش لا متاع دواب ولا شيء يخرجوا النجارة والحديدة والسايغية طو يخرجوا على الزنغالي يا وليدي
4: يعني فهموني خي مش فاهم أخي حتى اللي سي بيلوت تدخل للفوضى هو زادة خي كيفاش تلامذة يقرأ من 8 للستة متاع العشية يقرأوا من 5 للستة ماتيماتيك هل يعقل أنه نقوم المات ولا الفيزيك في آخر ساعة من النهار هذا نموذجي يدعم يحسر عن نموذجي بالحق فما شكون يخمم معاهد عندك شيء عندي
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك

0: بلانوي بلانوي كل يوم من الاثنين الجمعة من التسعة النص الليل بلانوي على جمعة FNTV. شوف أسمع وتمتع.
1: التسعة عشر دقائق مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعد جديد من بلونوي. رافقكم كالعادة حتى النص الليل، سهرية جديدة متابعة لمختلف الأخبار الفنية الموسيقية، أخبار جينا من تونس من العالم العربي ومن العالم، اقتراحاتنا الطربية إن شاء الله تنال أعجابكم في التسلطينة زادة كيف كيف بنة الموسيقى وأحلى الأغاني والإعادات. إذا ممكن تلقاوهم معنا إن شاء الله في ثلاثة سوايع كاملين في جو شتوي، خلينا نقول طريق سلامة للجميع جميع سيسون أرواحكم، ناس اللي في الجهات اللي صوت فيها برشة أمطار خاصة تونس الكبرى جهات الساحل زادة كيف كيف طريق سلامة وإن شاء الله توصلوا لباس. احنا رافقكم بالموسيقى الأخبار في كل رأس ساعة. فريقنا يتكون من أمين الميلادي مقدم الميكرو، منير إسماعيل في الإخراج، أهلا وسهلا سي منير ومرحبا بالجميع. الانطلاقة تكون بالموسيقى بعد شوية مع شكون جيلو يال وأحمد سعد. هذه الموسيقى نبدأ معها بلونوي
0: بلونوي

0: Star News.
1: نرجع معكم من جديد في ستار نيوز في بلو نوي. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. ستار نيوز نبدأها مع الحدث هو عودة الفنانة أصالة إلى الديار وعودة إلى سوريا بعد 15 عام في حفلة ومن الطفولة متاحة وبدأت الغناء في عمر 4 سنين طبعا من أبرز الأصوات العربية والسورية. رحلة أصالة تتواصل المرة هذه باش تكون في دمشق وين كانت الانطلاقة متاحة ونعرف الناس كل الفترة الصعبة اللي تعدت بها سوريا. اليوم أصالة ترجع لبلادها محملة بالذكريات بالأعمال الفنية بمجموعة من الألبومات بألبوم جديد زاد في 14 أغنية اخترت زادة اللون التراثي السوري في ألبومها الأخير وهذا يرجع زادة لأصولها واختارت أنها بكل أغنية تمثل محافظة يعني كما نقولوا احنا ولاية في تونس وهكا ترجع إلى الجذور. أصالة اليوم الحفل متاحة وان برنسيب زادة باش يتم بثه مباشرة على قناة الثقافية دونك حفلة باش يكونوا حاضرين فيها عديد الشخصيات المعروفة زادة كيف كيف عائلة أصالة والدتها اللي شفنا عديد الصور على مواقع التواصل الاجتماعي. نفذ التذاكر كان فور طرحها قبل بأسابيع من مختلف المنصات وباش تكون ليلة دموع الفرح كما برشا اختاروا انهم يسميوها. طبعا العودة دائما الى الجذور والى الاصل عندها طعم خاص. الحفلة هذه كما قلنا باش تكون ان شاء الله اليوم لأصالة وتحذيرات كبيرة لأصالة منذ اسابيع واسابيع لهالحدث الفني في بلادها نتصور عنده واقع مهم على مسيرتها كيف كيف على بلادها أصالة. نحكيه على وادي الذئاب المسلسل التركي الشهير اللي يرجع للواجهة من جديد رغم مرور سنوات على بدء العرض متاعه ولكن العودة إلى الأضواء في قضايا جنائية في تركيا. كل قائل شنية علاقة وادي الذئاب بالقضايا هذه نيابة العامة في سلفيري في إفادة كتاب سيناريو وادي الذئاب التفاصيل تحكي على التحقيق وين فما وجه تشابه بين أحداث العمل الدرامي والوقائع مرتبطة بوفاة مسؤول استخبارات سابق كشف كوزين أغلو داخل السجن عام 2011. حذر كتاب المسلسل في قصر العدالة بالتزامن مع إعادة فتح التحقيق في وفاة المسؤول السابق ذا اللي كيف كيف جرى فتح قبره فحص الرفات خذوا عينات من العظام والتربة لتأكد من عدم وجود أي تدخل خارجي أدى إلى وفاته. وشملت التحقيقات مراجعة سجلات المستشفيات والوثائق الرسمية إلى جانب تسجيلات كاميرات المراقبة المرتبطة بالواقعة. دونك لهنا نتصور موضوع ماهوش باش يكون يعني مرور بالسهل أو مرور الكرام طبعا موضوع للمتابعة خاصة كيف نعرفوا الناس كل أنه يعتبر وادي الذئاب من المسلسلات المتميزة والأعلى مشاهدة والأكثر متابعة مش كان في تونس حتى في العالم العربي. طبعا إذا كان فما أي مستجدات في هالقضايا هذه إن شاء الله نرجع لها مع بعضنا. بعد شوية نرجع مع الأخبار الفنية الغربية والعالمية ترجع لنا باش نحكيه على رقم جديد خاص بشاكيرا. البارح حكينا عليه شاكيرا من اليوم باش نحكيه عليه من جانب آخر في علاقة بالأغنية الأخيرة متاعها وهي شارة كأس العالم 2026 لكرة القدم. شنو الرقم هذا نرجع إن شاء الله بأكثر تفاصيل بعد الموسيقى اللي تكون حاضرة معنا مع حاتم عمور. ما توت سويت خليكم مع بابيلون في يا بابور
0: بلونوي

the hell her look?

نرجع معكم مرة جديدة في بلونوي تادي سويمز مع نوصل لـ 49 دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. مازلنا مواصلين معكم في ساعتنا الأولى حديثنا على الأخبار الفنية وجديد الفنانين من العالم. سيلين ديان العودة. سيلين ديان الفنانة اللي تبقى دائما شامخة وجميلة ومتألقة وخاصة زادة كاريزماتيك. في باريس كانت حاضرة في النهارين اللي تعداو في حفل جديد بعد استراحة طويلة. ما كانش حفل عادي كيما مختلف الحفلات، ولكن دونك بعد فترة طويلة 6 سنين كاملة من مقاومة من التحدي، ونعرف الناس كل فترة صعبة والمرض اللي تعدت به، سيلين ديان اختارت النجمة الكندية لترجع في باريس. الحفلة كانت مبرمجة ولكن تلغات في وقت سابق، غيابها يرجع بين المارس 2020 وقت اللي توقفت جولتها العالمية تحت عنوان كوراج مع تفشي جائحة كورونا، ولكن رجعت زادة و بدأت تتقلق وصحيا ولا تظهر عندها بعض المشاكل اللي خلتها تأجل مجموعة من الحفلات الأخرى، وكان الإعلان على تشخيصها بمتلازمة الشخص المتيبس في حالة عصبية نادرة تثبت في تيبس العضلات. وشفنا حتى سيلين ديان على كرسي متحرك بطبيعة الحال، وأثرت حتى على قدرتها على الغناء وطبعا على الحركة. دونك غياب طويل، ولكن هذا ما منحاش أنها تكون حاضرة في 2024 في شكل وثائقي أم سيلين ديان. الجمهور اللي كان تابع الفيلم الوثائقي هذا وتعرف أكثر على جانب قاسي من معاناتها الجسدية مع المرض، ولكن هذا ما منحاش على العودة إلى المسرح. وجاءت أول إجابة في جويليا من العام نفسه، حكيوا على 2024 من برج إيفل، وين اختتمت سيلين ديان حفل افتتاح أولمبياد باريس بغنية إديت بياف إيمنا لامور، وكانت أدت طبعا البرفورمانس هذه بعد 4 سنين غياب، وكانت عودة استثنائية لها. 12 سبتمبر 2026 بعد عامين ترجع تقف سيلين ديان أمام جمهورها في باريس وتقدم أول حفل كامل لها منذ مارس 2020. بدأت الحفلة متاحة بأون شانج با قبل ما تغلبها دونك دموحها، وكانت لحظة جميلة بطبيعة الحال وتأثر كبير من سيلين ديان في الحفلة هذه. شفنا حتى بعض المقاطع وهي تغني مع

0: الجمهور نحكي قبل الحفلة في الشارع، الناس اللي جاتها قدام حتى للنزل متاحة فرحانين بي سيلين ديان، وهكا ترجع بشوية بشوية. طبعا إذا كانت تشوفوا أنتم الصور والفيديوهات لاحظوا تقدم السن بالنسبة لي سيلين ديان، ولكن البرفورمانس كانت حاضرة وقوة الصوت كما عودتنا سيلين ديان دائما في الموعد. يلا نواصلوا مع شاكيرا اللي حكينا لكم عليها بكري شوية. شاكيرا وبيرنا بوي ينضموا إلى نادي المليار مشاهدة على يوتيوب بفضل تعاونهم العالمي داي داي الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026. 4 أشهر فقط على صدور الأغنية تصبح الفيديو الموسيقي للأغنية هذه يجمع أكثر من 1 مليار مشاهدة، ويدخل في سباق أسرع 10 فيديوهات وصولا إلى حجز 1 مليار مشاهدة طبعا على يوتيوب. نلقاه في المرتبة 7 في الترتيب هذا، وفي المقابل بيرنا بوي يسجل دخوله الأول مرة. أغنية داي داي طبعا تبقى من أهم الأغاني عام سنة، وتصدرت ترتيب أفضل الأغاني الجلوبال توب سونغز، زادة كيف كيف تحت المركز الثاني على قائمة يو اس توب سونغز، وأجواء احتفالية فيها أجواء من كرة القدم، زادة كيف كيف أصبحت أول أغنية لكأس العالم توصل المركز الأول في القائمات نتاع اليو اس بيلبورد جلوبال والبيلبورد جلوبال 200، وحافظت على الصدارة هذه لمدة 10 أسابيع و7 أسابيع على التوالي. نقع مركز الأول زاد قائمة بيلبورد ريتميك إيربلاي بتاريخ 5 سبتمبر، وتصبح أول أغنية لشاكيرا تتصدر هالقائمة الإذاعية، بينما حقق بيرنا بوي أول صدارة لي كفنان رئيسي والثانية في مسيرته. إجمالي نعرف ناس كل دونك وكا وكا شنتاي مع مالوما، وإلا تي كي جي مع كارول جي، زادا كيف كيف كانت ريمبر تو فورغيت يو مع ريانا، وغيرها من الأغاني ولا النجاحات. دونك اليوم وين نكون في معمل جديد لشاكيرا ساسور يكون سكسي. بيرنا بوي بوي وشاكيرا في داي داي، هذه الموسيقى خليكم معها توت سويت، واللي توصلنا إن شاء الله للأخبار في موجز 10 الأخبار الرياضية في جوهر سبور.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.

0: بروحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
2: هذا المجلس الإخباري. تناول لقاء جمع اليوم وزير التربية نور الدين النوري بسفير جمهورية الصين الشعبية بتونس سبل تعزيز علاقات التعاون التونسي الصيني ودفع التعاون في المجال التربوي، خاصة على مستوى الارتقاء بالقدرات اللغوية والابتكار والتحول الرقمي. وتركز اللقاء المنعقد بمقر الوزارة بالخصوص على بحث آليات الارتقاء بالقدرات اللغوية من خلال توسيع نطاق تدريس اللغة الصينية وتطوير مناهجها بالمعاهد الثانوية في تونس، وترسيخ مكانة اللغة العربية وتطوير أساليب تدريسها بالمؤسسات التربوية في جمهورية الصين الشعبية. كما تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون في المجال التربوي على مستوى الابتكار والتحول الرقمي من خلال اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي كأدوات أساسية لتحسين جودة التعليم والتعلم، وإطلاق مبادرات مشتركة لتوظيف أحدث التقنيات في هذا المجال وخاصة لفائدة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخصوصية. وبحث الجانبان فرص تبادل الخبرات عبر نقل التجارب الناجحة في هذا المجال واستثمار الممارسات الفضلة لتطوير البيئة التعليمية وتنظيم برامج تكوينية مشتركة لتطوير المهارات والكفاءات. وقد اتفق الطرفان على استكمال مختلف مراحل الأعداد لهذا المشروع عبر القنوات الدبلوماسية بغاية بلورة صيغته النهائية. أعلنت سفارة تونس بفرسوفيا عن تركيز وحدة لإنتاج جوازات السفر المقروءة آلياً بالمصلحة القنصلية، وذلك في إطار سعي البعثة المتواصلة إلى تطوير وتحسين جودة الخدمات القنصلية المقدمة لفائدة التونسيين المقيمين بكل من بولونيا وليتوانيا وأوكرانيا. وذكرت السفارة في بلاغ لها اليوم أن القسم القنصلي سينطلق في إنجاز جوازات السفر بداية من يوم 21 من سبتمبر الجاري، وأضافت أن تفعيل هذه الآلية قد تم بالتعاون والتنسيق بين وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ووزارة الداخلية، مبينة أن هذا الإجراء الجديد سيساهم في تقليص الأجال وتيسير الحصول على جواز السفر، وذلك وفقاً للتراتيب والإجراءات القانونية الجاري بها العمل. دوليا، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم تلقيها بلاغا عن حادث أمني في مضيق هرمز على مسافة 16 ميلا بحريا شمال شرق خصب في سلطنة عمان. وقالت الهيئة البريطانية في تحذير صنفته ضمن الهجمات، قالت أن أفراد الطاقم بخير وأنه لم يتأكد وقوع أي تأثير بيئي حتى وقت صدور نص البلاغ. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة تقترب مما اعتبره منعطفا حاسما فيما يتعلق بحرب إيران، حيث يدرس ما إذا كان سيعاود شن هجمات واسعة النطاق في محاولة لإنهاء الصراع وفق تأكيده. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي نقرا نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي قول الو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر
4: اريدو طور عالمك جوهر سبور
5: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في اخر نشراتنا الرياضيه اليوم ايتم الترابلسي حكم مباراه النادي الافريقي والملعب التونسي اجل المقابله مبدئين باش تكون بعد الجورنيه في فاب سبب سوء الاحوال الجويه تاجلت مواجهه النادي الافريقي والملعب التونسي نذكر البارح كانوا تلعبوا زوج مقابلات الاتحاد المنستيري فاز على الترجي الجرجيسي هدفين مقابل هدف هدف المنستير سجلهم احمد بوعسيد اللي بات هو هدف البطوله بثلاثه اهداف وبونتو جرجيس سجلوا خليل القصاب من ضربه جزاء والتعادل حسم جاءت اتحاد بن قردان ونادي الصفاقسي واحد مقابل واحد جوسنا لوليندو سجل السي اس اس وكاميرا عدل الاتحاد بن قردان ثلاثة مباريات أيضا مؤجلة باش تلعب نهار الأحد النادي الإفريقي في استاد حمادي العقربي بيرادس يستضيف الترجي جرجيس النادي الصفاقسي يواجه النادي البنزرتي واتحاد بن قردان يلعب مع نادي حمام الأنف غدوة موعد الإعلان على القائمة الرسمية للمنتخب اللي باش تلعب زوز مواجهات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 يوم 24 ضد المنتخب الأوغندي يوم 28 ضد المنتخب البوتسواني وفي البروغرام أيضا زوز مقابلات ودية ضد مالي يوم 3 أكتوبر وضد موريتانيا يوم 5 أكتوبر القائمة باش تشهد غياب حنا بعد المجبري بسبب الإصابة على غرام بسبب الإصابة لياس الصخيري اللي قال للمنتخب ما تعيطوليش بصريح العبارة نفس الكلام ينطبق على علي العابدي وثلاثة أسماء جديدة من المنتظر باش تكون موجودة الحديث على الراقي العواني محمد النصراوي بالإضافة لسامي شوشان المتألق مع نادي ديجون الفرنسي نحكيو طبعا على كرة الطائرة المنتخب الوطني التونسي كانت أهل للدور الثاني بعد فوزه على المنتخب الغاني في الجولة الأولى 3 أشواط مقابل 0 وعلى المنتخب الكيني في الجولة الثانية 3 أشواط مقابل 0 في كرة اليد المنتخب التونسي للأصاغر يواصل التألق بعد زوز انتصارات على المنتخب النيجيري والمنتخب المدغشي غدوة يلعب ثالث المقابلات هذا كل معنا في آخر نشرتنا الرياضية في مواعيد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله
0: C'était Jawara Sport avec l'équipe Sport. Bleu nuit. كل يوم من الاثنين للجمعة من 9:30 الليل. Bleu nuit. على Jawara FM TV.

كنا مع فضل شاكر 10:20 ساعتنا الثانية من بلونية. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. فضل شاكر طبعا بعد غياب طويل نعرف الناس كل الفترة الصعيبة اللي تعدى بها، ولكن بعد غياب 14 سنة شنو باش يكون فما جديد؟ الأعمال متواصلة ونجاحات متواصلة، ولكن عودة للحفلات وللجمهور بعد ما خرج من السجن الفترة الأخيرة، التحذيرات للعودة متاعو على ما يبدو أنها باش تكون من بوابة السعودية وباش تكون مبرمجة في شهر أكتوبر الجاي. هذا اللي ما تم طبعا الحديث عليه منذ خروجه من السجن، وخاصة تلقيه العلاج، ونعرف الناس كل الحالة الصحية لفضل شاكر في الانتظار وعلى أمل أنه يتم البت نهائيا في القضايا اللي طبعا يحاكم عليها أمام المحكمة العسكرية اللبنانية. دونك تحذيرات كيف ما قلنا بصورة شبه رسمية ونهائية لحفل باش يكون في السعودية، نستناو هالعودة إلى المسارح طبعا مع فضل شاكر. نستناو جديد وعلاش ليه، لكن فما جديد طبعا إن شاء الله نكتشفوه مع بعضنا على الدنيا ما فيها جوهرة FM. يلا نواصلوا مع بقية الفقرات متاعنا ومع الإعادات في بنة الموسيقى. بنة الموسيقى ثلاثة اقتراحات عنا لليلة إن شاء الله باش تكون حاضرة معنا يارا بعد شوية، اللي كانت موجودة في تونس مع جمهورها في أجواء متميزة. شفنا برشا مقاطع، برشا فيديوهات، وبرشا تفاعلات من الجمهور ومحبيها في تونس. يارا تغنينا بعد شوية زي العسل. No Ordinary Love، غنية شادي، ولكن مش نسمعها بصوت أنجو. أما توت سويت نخليكم مع صوت تونسي زادة محبوب ومتميز. زي ما لسيك في ما عندك شي فكرة. Bleu nuit.

زي العسل ما غنتش على مسرح قرطاج في سهرتها الأخيرة، ولكن أبدعت وأمتعت جمهورها بمختلف الأعمال الخاصة بها. اسمع يارا، وجمهورها يطالب أنها تكون حاضرة في المهرجان التونسية صيفية العام الجاي، علاش لا؟ من الأسماء ومن الأصوات الجميلة يارا اللي معها نوصل للعشرة وثمانية وأربعين دقيقة. مواصل معكم في سهرية ليلة، طريق سلامة للجميع وإن شاء الله تكونوا بخير. طبعا حالة الطقس ما زلت باش تكون ممطرة الأيامات الجايين، ما نش عارفين بنفس الكميات متاع اليوم وإلا لا في أي الجهات. خليكم في المتابعة وحنا نعطيكم آخر تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي في برامجنا أو في أخبارنا موجزنا ونشراتنا الإخبارية، وبطبيعة على سيت متاعنا جوهر FM بونيت وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي اللي نكونوا حاضرين فيها. بعد شوية تكون حاضرة بحضنا من جديد هجر النوالي في موجز الأحداش، وحنا نوصل معكم في ساعتنا اللاجية مع اتصالتنا ومع الطرب مع أصوات موسيقى الزمن الجميل. إن شاء الله تستمتعوا معها من الفقرات المحبذة ليا والمنير، وذاك علاش نحاولوا ديما نختار لكم أحلى الأغاني وأمتعها، وخاصة اللي تصلتنا معها واللي تغني ومعها وين ما تكون الوقت هذا، سورتو الناس اللي في الخدمة. طقس يعمل كيف شتوي، أما في شوية من الصيف ما زال طقس جميل. يخلينا مواصلين مع الموسيقى ومع جورج الراسي.

تحب روحك ألاباج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. انطلقت اليوم بالعاصمة فعالية الدورة التكوينية التي تنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالشراكة مع المكتب الدولي لحقوق الطفل لفائدة مندوبي حماية الطفولة حول تطوير الأمن والسلامة السيبرنية والتقنية الرقمية الحديثة. وتتنزل هذه الدورة التكوينية رفعة المستوى التي تتواصل على مدى يومي 17 و 18 من سبتمبر الجاري في إطار الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية وتعزيز قدرات مندوبي حماية الطفولة في المجالات ذات الصلة وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الأسرة. ووفق نص البلاغ ستساهم هذه الدورة في تعزيز معارف ومهارات 20 مندوبا لحماية الطفولة في مجال حماية وتأمين الملفات والوثائق المهنية والوقاية من المخاطر والتهديدات السيبرنية ومواكبة التطورات التكنولوجية في المجال الرقمي، بما يضمن مزيدا من الأمان في التعامل مع المعلومات والأنظمة الرقمية. شاركت سفارة الجمهورية التونسية بسويسرا اليوم في اجتماع للاتحاد البريدي العالمي خصيص لعرض الخطة الإقليمية للتنمية للمنطقة العربية للفترة الممتدة 26 و 2029 و 2000، وذلك بمقر الاتحاد في بيرن. وتناول الاجتماع وفق بلاغ لسفارة تونس ببيرن أبرز التحديات والأولويات التي تواجه قطاع البريد في المنطقة العربية، إلى جانب سبل تطوير القطاع وتعزيز التعاون الإقليمي. وشارك في أشغال الاجتماع السفير هشام بيوت سفير ورئيس بعثة جامعات الدول العربية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، من خلال مداخلة تناولت أبرز التحديات التي تواجه المنطقة العربية في قطاع البريد وسبل تعزيز التعاون الإقليمي. دوليا، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم استدعاء السفير الألماني لدى طهران على خلفية المواقف غير اللائقة التي اتخذها كبار المسؤولين الألمان ضد إيران. ووكالة التسنيم تؤكد على أن الاستدعاء جاء أيضا على خلفية بعض الإجراءات التدخلية التي قامت بها السفارة الألمانية في طهران، حيث أبلغ السفير باعتراض الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذه المواقف والإجراءات. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. بلانمي، بلانمي كل يوم من الاثنين الجمعة من 9:30 الليل على جوهرة FM.

The Rhythm of the Night كورونا على جوهر FM الـ11 و22 دقيقة. نرجو معكم من جديد كالعادة مع تسالتينا في بلو نوي. تسالتينا سالتينة ليلة مع زوز أصوات عالمية عربية بطبيعة الحالة في يوم وليلة. بعد شوية نسلتنا نغني مع وردة, وإن شاء الله اقتراحنا لليلة هنا اللي أعجبكم ما قبلها مع أجواء الرومانسية والحب والعشق اللي يظهر لي تقسي والم الأجواء هذه الكل. وبطبيعة مع صوت نور مهنا احنا إن شاء الله باش نستمتع ونسلتنا معاه والانطلاقة معاه في سالتينة.

سلطانة عرب جورج جاسوف انت غيره معاه نوصلوا لاخر موعدنا في سهرية الليلة من بلونوي. ان شاء الله استمتعتوا معنا, ان شاء الله تكونوا ونسناكم بطبيعة فين ما تكونوا واخترتوا الدنيا وما فيها جوهرة افهم. بعد شوية الاخبار مع هجر النوالي في نشرة نص الليل. شكرا منير اسماعيل في الاخراج, تحياتي لكم امين الميلادي من قدام الميكرو. سهرية غدوة ان شاء الله الموعد معها يكون 9 كالعادة, 3 سوايع من الموسيقى والمرافقة, ان شاء الله تكون الطيبة والممتعة مع مختلف مقترحاتنا متابعتنا أخبارنا الفنية والموسيقية كالعادة في بلوني في سهراتنا, سهرة الدنيا ما فيها جوهرة FM. نيتكم زينة ناس كل, تشاو تشاو, باي باي.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
1: احنا نبسم تاعنا راهو جغرافا نحكيو كان جغرافا نحكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي محمد رسول.
0: ما تخليهاش في قلبك،
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
3: جوهر اف ام راني ديما نتبع فيكم. جا رب وصلوا صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: واحلى احلى احلى احلى اذاعه، ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهره ما تخليهاش في قلبك.
5: راهو الواحد فيه هب نفسه.

0: روحك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزارة التربية تستكمل طباعة الكتب المدرسية وتوزع 96% منها على الفروع الجهوية. وتونس تدين وبشدة الهجمات التي استهدفت عددا من المدن بالمملكة العربية السعودية. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أبرزت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية يوم أمس بمقر المنظمة بجنيف، أبرزت أن تونس تمتلك موارد بشرية متعلمة ومؤهلة تمثل أحد أهم مقوماتها للاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات الجارية في سلاسل القيمة العالمية، إلى جانب موقعها الجغرافي القريب من أوروبا. واعتبرت في ندوة صحفية عقدتها على هامش المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية المنعقد بجنيف من 15 إلى 17 من سبتمبر الجاري، اعتبرت أن هذه المقومات تضع تونس في موقع ملائم للاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية المتاحة بين أوروبا وإفريقيا، لا سيما في ظل الاتجاه نحو إعادة توزيع سلاسل القيمة، وفي وقت تسعى فيه بلدان المنطقة بدورها إلى الاستفادة من هذه الديناميكية. كما أكدت أن تونس تتمتع بكل المزايا التي تمكنها من اقتناص هذه الفرص، داعية لاتخاذ ما يلزم لتحويل هذه المقومات إلى فرص فعلية في سياق التحولات التي تشهدها سلاسل القمة بين أوروبا وإفريقيا. أعلنت وزارة التربية يوم أمس استكمال عملية طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالسنة الدراسية 26/2027/2028 في وقت بلغت فيه نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية 96%، فيما وصلت نسبة المبيعات إلى 94% وفق آخر معطيات متابعة عملية توفير الكتاب المدرسية المنشورة يوم أمس. وبلغت نسبة إنجاز العلوي المدرسية 100%، بما يؤكد استكمال مرحلة الطباعة بالتوازي مع تواصل عملية التوزيع والبيع استعدادا لانطلاق السنة الدراسية الجديدة. كشفت المفوضية الأوروبية عن تفاصيل خطة لحماية الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى وضع قيود على تطبيقات أخرى ضمن جهود لتحسين أمن الأطفال على شبكة الأنترنت. ويهدف المقترح الذي أعلنت عنه أمس المفوضية الأوروبية إلى إلزام المنصات على إظهار أنه تم تصميمها بصورة تجعلها آمنة للقصر، حسب ما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أثناء تدخلها أمام البرلمان الأوروبي بستراسبورغ لدى أعلانها عن الخطة لأول مرة. وتنص هذه الأخيرة على أن يكون ولوج الأطفال إلى مواقع التواصل الاجتماعي تحت إشراف الآباء ابتداء من عمر 13 عاما، مع إمكانية إنشاء حساب خاص بمجرد إتمام عامهم 15. كما تتضمن الخطة قيودا جديدة لمزودي الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تتضمن مميزات خاصة بوسائل التواصل الاجتماعي مثل منصات مشاركة الفيديو وألعاب الفيديو عبر شبكة الانترنت ورفقاء الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة. ومن المقرر أن يقوم البرلمان الأوروبي والدول الأوروبية بفحص وتعديل المقترح، وقد يستغرق الاتفاق على النسخة النهائية عدة أشهر أو حتى أعوام. أدانت تونس يوم أمس وبشدة الهجمات الآثمة التي استهدفت عددا من المدن بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، واعتبرتها تهديدا لأمن المملكة واستقرارها وانتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها، وفق بيان أصدرته مساء أمس وزارة الشؤون الخارجية. كما أعربت تونس عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتؤكد دعمها لكل ما من شأنه أن يصون أمنها واستقرارها ويحفظ حرية وأمن الملاحة البحرية. كما جددت تونس دعوتها إلى تغليب الحوار والحلول السلمية وتجنب كل ما من شأنه أن يفاقم الأوضاع ويزيد من حدة التوتر ويقوض دعائم السلم والأمن في المنطقة، بما يفوت الفرصة على كل المتربصين وأفشل مخططاتهم ومآربهم الخبيثة الرامية إلى إثارة الفتن وبث الفرقة وتوسيع رقعة الحرب وزعزعة استقرار المنطقة. دولياً، وفي اليوم 93 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، تتواصل التطورات على أكثر من جبهتين، حيث قال الرئيس الأمريكي إنه يقترب من منعطف حاسم في المواجهة مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع. هذا ونقلت شبكة سي بي سي عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إيران أسقطت مسيرتين أمريكيتين خلال الأيام الماضية. بدوره نقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أن ترامب أمر بالحفاظ على مستويات القوات الحالية بالشرق الأوسط حتى نهاية العام في حال العودة للقتال. طهران تشيد بفيتو روسيا والصين في مجلس الأمن ضد مشروع القرار الأمريكي لتمديد ولاية فريق لجنة عقوبات إيران. ووزارة الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الألماني لدى طهران على خلفية المواقف غير اللائقة التي اتخذها كبار المسؤولين الألمان ضد إيران. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawhara.net. استماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة، عدن الموجة، على 105.5.

على استمتكم، مرحبا بكم في موعد جديد من ليبرونتين على موجات الجوهرة FM. موعدنا اللي يبدأ معكم من تو يتواصل حتى الماضي ساعتين، يتواصلوا مختلف فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية، وأكيد مع تفاعلاتكم وإداءاتكم اللي توصلنا بالسماس على 85 990، وإلا عبر رقم الواتساب 48 155 ألف. تحيتنا في البداية لكل من اختار موجات الجوهرة FM وسهرية ليبرونتين. نشكركم جدا على حسن الاستماع والمتابعة. أبقوا معنا ديما في الاستماع مزيكا ورجل.

0: لبرونتين.
1: مرحبا من جديد في لبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا بدأت معاكم النص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين، متواصلة مع اختياراتنا الموسيقية ومع اهداءاتكم وتفاعلاتكم اللي توصلنا بالواتساب على الرقم 48155000 وإلا بالاسماس على 85990، وأيضا تتواصلوا مع فقراتنا القارة ومنهم فقرة حكاية غناية، واللي لابش نتعرفوا لقصة غناية غرامك مزيف للفنانة لطيفة، غناية من كلمات منصور الشادي وألحان صلاح الشرنوبي. القصة ورا الأغنية ترويها الفنانة لطيفة.
2: غنيتي أغنية ووجهتيها لشخص بعينه.
3: هو حصل ولا ما حصل؟
2: بس مش هسأل مين، مش هسأل مين.
3: ولا هقول. فكرك هقول.
2: طيب هي أغنية ولا أكتر؟
3: غرامك مزيف ضميرك عدم، هويتك عشقتك كرهتك، نعم كرهتك لأنك مجرد وكان مسرحية.
4: هذه وعرة،
2: هذه وعرة
4: زي ما انت بتقولي وعرة.
2: لا انا اللي مهتمة بيه مش انه انت غنيتي اغنية شخص بعينه، انا اللي مهتمة بيه انه واضح ان انت لسه موجوعة.
4: هو الوجع بيروح ما بيروحش، بتيجي صور بقى واحنا بنغني بايه بيرجع الوجع تعيش يعني. نعمه نعم الله يعني سبحانه. تتوجع تاني وتالت ورابع.
1: وتوان خليكم تسمعوا الاغنيه وتستمتعوا بها، ونرجو نوصلوا معاكم سهريتنا في لبرونتين.